في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. تحياتنا لكل السادة المستمعين اللي تابعوا في هذا الموعد الإذاعي وهذه الحصة. بطبيعة حبينا نغير شوية من شكل الحنين، باعتبار أنه يعني طريقة تقديم البرنامج تختلف على حصة حنين. يعني في هذه البرمجة الصيفية نقترح في كل حصة موضوع للنقاش مع السادة المستمعين، وكذلك الأغاني المختارة تكون يعني حول هذا الموضوع. بطبيعة أغاني عديدة يعني ومواضيع مختلفة في مختلف المجالات، يعني أكيد أغاني تونسية أو شرقية. اليوم اخترنا موضوع الانتظار. الأمر ذا يعني والموقف الانتظار ديما صعب، خاصة إنسان ينتظر يعني شخص عزيز، سواء كان يعني من القدوم من السفر أو ينتظر في حدث معين أو ينتظر كما قلت يعني نتيجة امتحان. ينتظر الانتظار ديما يعني فيه تشويق في بعض الأحيان، لكن كذلك الانتظار يعني يمر صعب ووقته طويل. يقال أن الأشياء تأخذ قيمتها من الانتظار أو من انتظارنا لها، ما نحسش بطعم الأشياء إلا بالانتظار. ساعات فما ناس يقولك يعني فترات الانتظار، خاصة الأحداث والخنقول السعيدة والنجاحات أو يعني الأخبار السارة، كي نبدو ننتظروا هكاك ننتظروها الأحداث هذه، يعني نحسوا بطعم لذيذ. ساعات الانتظار وكي ندركوها في بعض الأحيان، يعني خنقول الإنسان يعني يوصل للمبتغى متاعه، يجيك كي البرود نوعا ما. الانتظار جميل في بعض الأحيان، لا يحلو الحب إلا بطعم الانتظار للمحبوب، لا يحلو الطعام إلا بانتظارنا لنضوجه، ولا تحلون الأيام إلا بانتظارنا للأحلام، عفوا إلا بانتظارنا لتحقيقها. يعني إنسان كيبدي ينتظر حاجة معينة، يعني ما نعرفش، الانتظار جميل في بعض الأحيان، لكن وقت الانتظار قاتل ومرهق. صحيح كما قلت، الانتظار والشوق، وساعات الإنسان تحس الوقت يتعدى طويل ياسر. يقولك وقت الانتظار يعني كأنه على كأنه يمسك بالجمر، لكن الانتظار كما قلت الوقت متاعه قاتل ومرهق. لكن بدون الانتظار لا نحس أو نحس بمذاق الوصول لما نصب إليه. الانتظار احنا ما نقولوش انتظر في اللغة العربية، ممكن في يعني بلدان أخرى، لكن احنا نقوله نستنى بلهجتنا التونسية. استأنأ راهو عربية، لكن احنا تعودنا أنه في لهجتنا التونسية نقوله استنى، مأخوذة من التأني، تأنى أو تأنى في الأمر وتمهل. هناك فرق يعني بالانتظار والصبر. الانتظار هو تمني حصولك على الشيء الذي تريده، مع علمك بأنه حصولك عليه أكيد وله وقت معلوم. أما الصبر هو تمني حصولك على الشيء الذي تريده، مع عدم يعني علمك بأن حصولك عليه ليس أكيد وله وقت غير معلوم. يعني هنقول فرق بين إنسان يصبر، لكن ساعات بعض الحين ما يوصلش المبتغى متاعه، لكن الانتظار تنتظر حاجة باش تصير، يعني باش تحصل عليه. هذا الفرق يعني. ويقال أن الصبر يغذي الانتظار. على كل حال موضوعنا الانتظار، وبكنا يعني انتظرنا أحداث، انتظرنا يعني أشخاص، انتظرنا يعني مواقف. هذا هو موضوع يعني سهرة الليلة من برنامج سمر مع النغم، والأنغام الكل تقريبا بشكون حول هذا الموضوع. تحيات فريق البث المباشر المصاحب حسام قدرية وكذلك منير بوعطي. باش ننطلق مع النغم الأول في الحصة، في انتظار مكالماتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800. ليلى مراد، سنتين وأنا حايل فيك.

باش نسمعوا اغنيه اغنيه مستنياك، لانه مستنياك العزيز جلال بطبيعة في نفس الموضوع، مقطع على الاقل، ومن بعد باش نرجعوا ان شاء الله باش نواصلوا مع بعض المكالمات ونختموا.

0: هذا مقطع كان من أغنية عزيزة جلال مسنياك، من أروع الأغاني الطربية لعزيزة جلال مستنياك. وموضوعنا الانتظار، باش نسرع شوية، معنا بعض المكالمات الهاتفية الأخيرة في الحصة، لازم نسرع المعذرة مسبقا لأنه الوقت ديما يحكم فينا وقت البرنامج. سي قاسم الجم، مساء الخير.
1: شكرا.
0: شنو حوالك سيدي؟ لبس عليك.
1: لبس عليك ملأ.
0: يعيشك ربي فضلك سي قاسم، اجمعين ان شاء الله. سيدي قاسم، هيا على الانتظار موضوعنا، شو تقول؟ اي
1: لا
0: معنا اكيد تعرضت لمواقف الانتظار في حياتك، معنا انتظرت، استنيت، يعني ما نعرفش اني احداث استنيت، يعني
1: ولا انتظرت في الحياه كلها انتظار،
0: كل انتظار
1: ديما يمشي الخير، ديما يقول منا ديما حسن الحسن، ديما ماذا بي يتملى الحاجه
0: هذه. اي فهمتك، يعني الحياه كلها انتظار، ولي أحداث لي مواقف
1: انتظار وتجارب وكل شيء.
0: أي فهمتك. المفيد حتى لعشتم التجارب الانتظار في الأخير كي يتوج بنتيجة طيبة ولا بحدث سعيد يتنسى الانتظارك الفترة متاع الانتظار هكا، ولا سي قاسم؟
1: موجود الواحد ينسى، الواحد ينتظر يقول مثلا إن شاء الله كيف يقولوا وش يعمل مثلا دار منها،
0: فهمتك؟ اي يبدي
1: دار منها، دار عملها، يقول مثلا ان شاء الله عنده وليد مثلا، يقول بلاه ان شاء الله ينجح.
0: اي فهمتك، هي الفتره نتاع الانتظار تعدى طويله، لكن فيها يعني ما نعرفش شعور خاص، يعني الانسان يحس انه هكا ولا
1: اخو شكري
0: سيدي.
1: وبالنسبه ديما الواحد ديما يتمنى، ديما ملاه، ديما يقول ان شاء الله ديما القدام، ديما
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما القادم افضل. سي قاسم وتحياتنا ليك ومشكور جدا، وان شاء الله على الاقل الانسان ينتظر الانتظار هذاك يتوج بنتيجه ايجابيه باذن الله. سي قاسم
1: ربي يحييك خويا، شكرا ان شاء الله.
0: يعيشك سي قاسم، مرحبا بك، مشكور جدا. باش نختموا احنا بعد شويه الحصه بغنيه انا في انتظارك الكوكب الشرق ام كلثوم، ناخذوا المكالمه المواليه. شكرا سي قاسم، الى اللقاء. الو مساء الخير.
2: ألو عسلامة، تحياتي سي شكري.
0: أهلا هدى، مرحبا يا هدى،
2: شحوالك سي شكري؟
0: يعيشك.
2: وحلاه الانتظار كي نبدا نستنى فيكم وهيك باش تطلبوني، وحلاه الانتظار هذاك
0: هكا وش
2: انتظار كبير، وبعتيني يطلبوك، وحلاه تبدا تستنى وهيك وما لهيش يكبك التليفون ينقض شو وتبدا معناتها تنتظر. الانتظار معناتها معناه اني نحبه برشا الانتظار، على خاطر فيه الحاجه، فيه الحاجه الخايبه وفيه الحاجة الباهية. وكل النسرين، قل يا نسرين ما تبكيش، دمعتك غالية يا عزيزة. ويسي شكري بربي بربي، نحب نحيي إذاعة المكتير وقلها كل عام وهي حي بخير، كل عام وهي منورة، ومن معناتها دائما تلمع ودائما من نجاح إلى نجاح، من تفوق إلى تفوق، وإن شاء الله يعني معناتها شمعة تونير إذاعة المكتير دائما، معناتها نشوفوها دائما ناجحة. وبربي بربي أني مش ندخل شنفوت بيكم شوية يا مولا عيني بالسهر هنا يغني العندليب، بذبية بالله نهديها لكم الكل، وعنيتها وإن شاء الله عمل إذا عدمي كتير، واللي يخبوا فيها الكل من الحارس بالصندع لكلكم، لكلكم
0: عايشك
2: يا هدى، كلكم أسيلة عاد لكلكم اللي تخدموا الكل، قبولاتي لكم
0: وحبي لكم وأشواتي،
2: وعنيتها وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم في سعادة، وإن شاء الله إذا عدمي كتير ديما ناجحة وديما تعمل لنا برامج باهية ودائما متفوقة
0: بإذن الله.
2: ونتمنى لكم كل السعادة والحب والنجاح، ولكم مني الاحترام والتقدير، ومعناتها نحب نسمع أنا في انتظارك هذيك، ولا معناتها هنا يغني العندليب
0: إن شاء الله. بالنسبة بيمول عين بسهر نوعدوك أن نعديوها إن شاء الله في حصة أخرى، لكن برمجنا
2: إن شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى يا شكري.
0: يعيشك يا هدى،
2: كل ما يعمل معاك وإذا المسكين نتمنى لها السعادة السعادة السعادة والنور والوفاء،
0: ونحبوها
2: ديما من أحسن إذاعات يا ربي، ندعيلها من قلبي من قلبي لكم الحب والاحترام والنور.
0: يعيشك يا هدى، ربي فضلك،
2: السعادة وكل الإخلاص،
0: بارك الله فيك يا هدى، مشكورة جدا، وإن شاء الله دمتي حبيبة لإذاعة المنسير وفية كذلك للاستماع لنا. أختنا هدى بابي من خنيس. نختمو بالسيدة مريم من ريانا، مساء الخير أختي مريم.
3: مساء الخير شكري،
0: مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك، ونحاول نزل بشوية.
0: تفضل.
3: الانتظار بحكم أنا عمري برشا مواضيع ساعات انتظار نهايته شيء أو ساعات انتظار نهايته تجي فيها الفرح.
0: صحيح صحيح صحيح. هو وش مقدر له المولى سبحانه وتعالى الإنسان؟
3: هو ذيك الحياة، هي ذيك الحياة حلوتها، وننساو السيء ونقعدوا نعيشوا في الحاضر، وهذيك هي الحياة.
0: صحيح صحيح.
3: مثلا السنة عندي بنتي عمرها 50 سنة توي، كتبارك الله ولدها في الجامعة وبنتها في الجامعة، والآخر الصغير مازال السنوات اللي قريب
0: وراه في كل الامتحانات وفي كل يعني هنقول الفترات يعني صعبة، تنتظروا مع بعضكم الكل انت معهم بطبيعة.
3: في الانتظار الاخرين الحقيقة انت عربي قلت لهم ولا من غير لا خوف، لا يا حسر علينا ولاد الستينات يا حسرة، هو هيدا قلت لها هو هيدا ولدك يعني الزمنة الزمنة عدى مناظرة
0: ونقول
3: عدى مناظرة، هو كلي خايف منها أمه والتي خايفة عدت إن الخوف لي نحن.
0: شفت كيف تصدر لكم الخوف؟
3: خدام إيه هو خدام منزحن بعدك شو كلمت في ذات مناسبي وقت من غير لا نشعر، قلت لها إيجا باش نشوف لك برنامج فيه استهاني وإذا تعدى خليك تفرها شوية، يا حسر علينا إحنا ولد الستينات. أنا والله ليه نقولها بكل فخر، أنا ما فلتش ما قيتش لكن أحفرنا في الصخر أنا وقتي
0: رحمه،
3: ولكن خويا وخويا الاخر ولد خزنا دار كنت معاه تونس كلها كلها كنت سميهم بالواحد والواحد المعاهد الثانويه كلها ثم النجاح، لكن ما فماش هالخوف ياسر.
0: قلنا احنا الحقيقه ولينا يعني هنقول بين قوسين ولينا يعني حساسين اكثر من اللازم، ولينا كان امطار وطقس بارد ولينا نخافوا، ردوا بالكم فيضانات وردوا بالكم وطوفان وما ما نعرف شنو، كان سخانه ولينا ردوا بالكم ياسر اكثر من قبل. والله الناس بكري بالحق كانوا في كيما يقولوا غرغور القايله يمشي يخدم ويمشي يحرث الارض نتاعو ويمشي يصطاد و و و هكا ولا
3: ما عمليش كراها بوقتها.
0: شفت كيف
3: انا من بعد من تونس عنا نمشي وما مسافة على سقينة والهيلمين اللي بعد النجاح والهيلمين ياسر الحق
0: دليل ياسر
3: تلقاه كنت رعلو خوة لما نجحت نعمل فرق مش ما نعمل انا الحق مستخر بجي الستينات منهم خويا اللي ما شاء الله عليه توا يقعد مع الوزراء ينجم يزددهم في
0: الطبيعة. لا التكوين قبل التكوين الدراسي كان بالحق ومع احترامي للمدارس والمعاهد والكليات توا، قبل كان تكوين على قاعدة صحيحة.
3: نفقوا شوية ماذا بينا نفقوا شوية يجي يكتب حتى مطلب باش يمشي هو العمل يهزوا لشكون اللي عنده مطلب.
0: أما الانتظار ديما الإنسان كي ينتظر سواء كيما قلت ينتظر حدث ينتظر موقف ينتظر يعني نتيجة كما كنت تحكي ينتظر شخص يعني قدومه من السفر، ديما الانتظار يعني فيه شوق وفيه يعني ما نعرفش الإنسان يبدأ بعض الضغط النفسي.
3: هو جميل، هو في الحياة هذاك هو التشويق اللي جاي للحياة. مثلا أنا عندي الانتظار السيء زادة قدر من أقدار ربي، لكن الوقت اللي سمعنا ما سمعناش بخبر الصحيح، سمعنا وقت الليل
0: هي ذيك كل كي اسمع خبر يعني صعيب شوية يعني خبر ما نعرفش وفاة ولا حاجة وإن شاء الله بعيدة أي تبدأ
3: ما عرفوش تكون اللي توفى ولا تجرح ولا حاجة إلا ما ليل كامل وإحنا فاسين والله والله المنقيلة نتفكرها كيما توا
0: ما صعبهم المواقف ذوكم بالحق.
3: طلع الصبح بكري الدنيا مازال فجر قلت
0: لها حول ولا قوة إلا بالله،
3: ويطلع لي هي سيئة وقت أختي
0: على كل حال هي الله يرحمها وانتم إن شاء الله بتبيع والإنسان يصبر والإنسان ويقعد يعني من الماضي أما الله يرحمهم الكل. وحبيت نشكرك جدا أختي مريم لأن الوقت ضبطنا، مشكورة على الاتصال وإن شاء الله في لقاءات قادمة، كذلك تحية لأخت مونيا بالرحال مشكورة، وكذلك صديقنا حاتم بن حمودة ونفيسة معروف وأم مريم، شكرا لكم جميعا، تحية لكل الأصدقاء والأحبة، الفريق البث المباشر اللي كان معنا حسام قدرية وكذلك منير بعطي أجمل تحيات، إلى اللقاء وتصبحون على خير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

أحبوا وكتبوا عشقهم باختلاف إرثهم الثقافي والمعرفي وباختلاف نظراتهم ورؤاهم للحب، الحب الصادق المخلص البريء المقتحم في لحظة واحدة. من هنا نباغتهم من جديد، نفتش في حقائبهم السرية، نبحث في شعرهم عن أحلامهم وآمالهم وخيباتهم مع حبيبات عشن معهم أو تركنهم في مهب الشعر والجنون.

العاشقون العاشقون يكتبها محمد النبهان، يقدمها فهد مشعل، يخرجها أحمد الأمير.

على الرغم من كل الخيبات والمآسي التي عاشها شاعر الحب كما أسماه الشعراء والنقاد، ظل الحب طعامه وهواءه ومحور حياته. هو الشاعر الذي لم يركن إلى مؤسسة الزواج الرسمية، استطعم بالشعر الجمال اللا يحد، وعبر به عن كل حبيباته في آن واحد. وكانت رسائل الحب التي صدرت بعد وفاته في كتابه حبيبتي تعبيرا أكبر عن حالاته مع آخر معشوقاته، الحبيبة التي كسرته وأرجعته إلى حقيقته شاعرا مرهفا يتكسر كلما هبت عليه نسمة.

0: يقول كامل الشناوي:
1: إلى أين يقودني الجمال؟ وهل الناس جميعا مثلي يعذبهم إذا رأوه ويعذبهم إذا احتجب عنهم؟

0: فهل رأيت شاعرا من قبل يعذبه الجمال، يجعله الحب أكثر انفعالا وقلقا وشاعرية؟
1: ولا تدهش، فالحب شوق وحرمان، لهفة دائمة عذاب، ولكنه يطاق. الانتصار فيه ليس كالانتصار في كل الأشياء، فإذا وجدنا ما نسعى إليه كان في هذا نجاحنا، أما هو فعلى عكس ذلك. فإذا وجدناه وحصلنا عليه فمعنى ذلك أنه خاب. والحب ضرورة للإنسان، والأديب أو الفنان إنسان كبير، إذن فالحب بالنسبة إليه ضرورة كبرى. ومن هنا كان لزاما على كل أديب وفنان، كان لزاما عليه أن يحب. وأحببت مرات ومرات.
0: مرات ومرات أحب كامل الشناوي. الحب الأول حين كان صبيا كان حبا ساذجا لم ينتهي إلى غير الشوق والنسيان، حب لقريبة له كان يتمناها زوجة ولم يصارحها. عاش متعة الحب من طرفه فقط، وحركت مشاعره، ولم يكن يعلم أنها كانت تبادله المشاعر إلا حين صارحها وصارحته في لقاء عابر بعد سنين. كانت قد تزوجت وقد أنجبت.
1: وهكذا دارت بي الأيام دورتها، وكما أحببت في صبايا أحببت في شبابي، وإلى الآن ما زلت أتشبث بالحب. لم أكن في شبابي سعيدا بالحب. ومن هنا يمكن الإجابة على السؤال: هل أنا في كهولتي مع الحب شقي أم سعيد؟
0: الشائع عن كامل الشناوي فيما روى وفيما رواه عنه الآخرون أن أول حب قاهري في حياته حين كان في مقتبل العشرينيات حبيبة قاهرية كانت آية في الجمال والرقة، لكنتها تختلط فيها الكلمات العربية بالفرنسية فتتحول على شفتيها موسيقى وسحر. لقد غيرت هذه الحبيبة من نفس كامل الشناوي كثيرا. سمع منها لأول مرة عن نظرية داروين، وأسمعته السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، وعلمته أصول الإتيكيت، وفتحت أمامه آفاقا أوسع على دنيا جديدة. هو طالب الأزهر، ابن أحد كبار العلماء وابن أخي شيخ الأزهر، أصبح معها وبسببها شابا جديدا. سبور. وهناك أيضا محبوبة المعادي، وهذه كان لها تأثير قوي في حياة شاعرنا. كان يتعلم الفرنسية عند خالها استعدادا لدراسة الحقوق في السربون، فشغف بها حبا، وشغل حتى عن دروس خالها ومواصلة الدراسة في فرنسا، وغرق في الشعر والحب، وهجر الأزهر بعد أن خلع العمامة وخلع الجبة، لكنه صارحها بأنه لا يفكر في الزواج.
1: كثيرا ما سألت نفسي عندما أصبح شبحا محطما، هل أواجه شيخوختي وأنا أتوكأ على عصا أم أتوكأ على زوجة؟ ولم أتردد في أن أتمنى، تمنيت أن تكون لي عصا.

فكرة الزواج كانت بمثابة مشكلة، لأنه يعتقد أنه مشكلة ولا يريد أن يخاطر بإنجاب المزيد من المشاكل والقذف بهم إلى أقدار الحياة. إلا أنه فكر في الزواج ذات يوم ورفض، لأنه مولع بالسهر، وكان ذلك سببا كافيا لتنحية الفكرة بعد ذلك. إلا أنه ظل يبحث عن الحب مثل مقامر يلعب ويلعب علّه يعوض بعض خساراته، وكأنه بالحب وفي الحب يهرب من شيء أو يبحث عن شيء.

0: كان حب كامل الشناوي يندرج دائما تحت باب الحب المستحيل، لأنه كان يفتقد إلى التكامل ويفتقد إلى الندية.
1: إنني أعاني تناقضا رهيبا في حياتي، جسدي أرهقته شيخوخة، ومشاعري لم تتجاوز بعد مرحلة الطفولة، وتفكيري في عنفوان الشباب.
0: كان الحب هو الذي يدفعه ويقود قلبه ويقود كيانه كاملا باتجاه واحد، حتى لو كان طيشا، طيشا يجره لاحقا إلى عذابات لا حصر لها. يستعذب الألم في الحب، لا يكف عن حب من هجرته أو كرهته أو خانته. أحب فتاة لبنانية الأصل، وقصة حبه معها واحدة من قصص الحب الشهيرة التي عاشها كامل مع الغانيات. قال عنها:
1: لا وعينيك يا حبيبة روحي، لم أعد فيك هائما فاستريحي، سكنت ثورتي وصار سواء أن تليني أو تجنحي للجموح، واهتدت حيرتي فسيان عندي أن تبوحي بالحب أو لا تبوحي، وخيالي الذي سما بك يوما يا له اليوم من خيال كسيحي، والحنان الذي غمرتك فيه ضاع مني وخانني في جروحي، والفؤاد الذي سكنت الحنايا منه أودعته مهب ريحي، لا وعينيك ما سلوتك عمري فاستريحي وحاذري أن تريحي.

0: كما كانت له قصة حب شهيرة مع الفنانة كاميليا مارلين مونرو الشاشة العربية ذات الجمال الصارخ عشيقة الملك فاروق، وكانت قصته معها على كل لسان، وكان متحيزا لها صحفيا. لم ينفي ذلك، بل إنه قال فيها شعرا غيا من وحي اللحظة في إحدى سهراته مع أدباء ومع فنانين من بينهم كاميليا نفسها. قال:
1: لست أقوى على هواك ومالي، أمل فيك فارفقي بخيالي، إن بعض الجمال يذهب قلبي عن ضلوعي، فكيف كل الجمال؟
0: لكن المتتبع لقصة كامل الشناوي العاطفية مع كاميليا يلاحظ أمرين لهما خصوصية نفسية تنعكس على جزء كبير من تجاربه الأخرى. الأول، هذه العلاقة جمعته مع كاميليا في فترات متقاربة من علاقة الملك فاروق بها، وكانت آخر قصائده فيها قبل أن يفترقا تحمل شعورا بالكبرياء وإحساسا بالخطر.
1: يا كبريائي، لقد كلفتني خطرا فيه المنايا مطلات بأنيابي، تمرد الليل لا أغفو به أبدا حتى أرى الفجر مسفوحا على بابي.
0: والأمر الثاني، أن علاقاته العاطفية بالغانيات في تلك المرحلة لم تكن تتوسم إلا الجمال، والجمال بمسحته الأوروبية تحديدا، مع سلوك المحبوبة المتحرر من كل القيود التي يفرضها المجتمع. من هنا انسحب الوقت الذي طغى فيه الشباب والاندفاع، انسحب وأتت الكهولة مبكرة مثقلة بتجارب الخسارة وبالخيبات الكبيرة. لم يستطع فيها أن يحتفظ بمعشوقة استثنائية أو يستعيد حبا أول، وما كل تلك التجارب إلا بحثا مضن عن ذلك الحب المستحيل. حتى أنه عندما أراد أن يطبع مجموعته الشعرية لا تكذبي، طلب من الفنان يوسف فرانسيس أن يرسم له غلافا للكتاب وباغته بفكرة:
1: أريد أن ترسم لي امرأة ساحرة الجمال لا مثيل لها ولا وجود لها أيضا، ولكني أريد كل من يشاهد الرسم أن يجزم بأنها واقع وأنها حقيقة، وأن هذه المرأة المجهولة لها اسم ولها عنوان لا يعرفه أحد سوانا.
0: هي المرأة المستحيلة إذن، والتي فجرها أعنف حب في حياته، بطلة قصيدته لا تكذبي، مطربته الصغيرة التي ضبطها متلبسة بالحب مع صديق له، كاتب قصة قصيرة مشهور، محبوبته الذي ساهم هو في شهرتها وتحيز لها ودفع بها إلى الأضواء، وأحبها بعنف وخانته. كانت قصيدته صرخة ضد خيانة المرأة.

كانت المناسبة عيد ميلاد مطربته الصغيرة، وفي بيتها اعتذرت له على ما يبدو، في حين كانت تعد حفلا ودعت إليه عددا محدودا من الأصدقاء، وكان عليه أن يذهب رغم كل شيء كي يشاركها هذه المناسبة. دق الباب، فتحت له الخادمة ولم يستأذن في الدخول كعادته، ورأى كل شيء: المطربة وكاتب القصة القصيرة، ولا أحد يعرف كيف كان، ولم يفصح هو عن شيء، لكن القصيدة قالت كل شيء، فضحت الأشياء وتركت تفاصيل أخرى كتبها من عاصروه. أما هو فكانت تكفيه قصيدة واحدة بللها بدموعه وبحرقة قلبه.

لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمعا ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه تتحديان الشوق بالقبلات تلذعني بصوت من لهيب بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق وتطل من رأس الظنون تلومني وتشد أذني فلطالما باركت كذبه كله ولعنت ظني ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك أقول هانت أقول خانت أقولها لو قلتها أشفي غليلي يا ويلتي لا لن أقول أنا فقولي. لا تفزعي مني فلست بثائري أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسره فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته كوني كما تبغين لكن لن تكوني فأنا صنعتك من هوايا ومن جنوني ولقد برئت من الهوى ومن الجنون.

0: وحدثت القطيعة، علاقة غريبة جدا كانت مادة رائعة لكامل الشناوي، هذا الشاعر الذي استعذب الألم وانتظره أن يأتي بصورة خيانة عظيمة لطالما توقعها أو توقع أن تحدث له بهذه المأساوية الكبيرة. أحد الشعراء وصفه بعد صدور ديوانه لا تكذبي بأنه شاعر يحب الخائنات، وكانت الخائنة الأخيرة هي الحب الذي لم يستطع كامل أن يتخلص منه، ومن أجلها هي وبسببها هي كتب مقالاته ورسائله العاطفية في باب ساعات، زاويته الخاصة في الصحف التي عمل فيها والتي ظل يلاحق فيها مطربته الصغيرة في محاورات ومناجات لا تخلو من شوق أو انتقام، يصطلحان ثم يعودان للخصام من جديد ثم يعودان للتصالح. ورغم أن الخيانة مزقت كامل الشناوي نفسيا، إلا أنها أضعمت النار في قلبه أكثر، فأبدع أجمل قصائده وأكثرها صدقا.
1: لست وحدك حبيبها، أنا قد ربما جئت بعدك وربما كنت مثلك، فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي بلهفة في اللقاء، برجفة في الوداع، بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريق، برعشة هي نبض نبض بغير عروقي حبيبها. وروت لي ما كان منك ومنهم، فهم كثير ولكن لا شيء تعرف عنهم، وعانقتني وألقت برأسها فوق كتفي، تباعدت وتدانت كأصبعين بكفي، أحفر الحب قلبي بالنار بالسكين، وهاتف يهتف بي حذاري يا مسكين. وسرت وحدي شريدا محطم الخطوات، تهزني أنفاسي تخيفني لفتاتي، كهارب ليس يدري من أين أو أين يمضي، شك ضباب حطام بعضي يمزق بعضي، سألت عقلي فأصغى وقال لا لن تراها، وقال قلبي أراها ولن أحب سواها. ما أنت يا قلب قل لي، أأنت لعنة حبي، أأنت نقمة ربي، إلى متى أنت قلبي؟
2: لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت

همسي.

أنقذتني من زيف أحلام وغدر مشاعري لا تخجلي لا تفزعي فلست بثائر أنقذتني من زيف أحلام وغدر مشاعري لا تخجلي لا تفزعي فلست بثائر أنقذتني من زيف أحلام.

رأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أبصر فكسرته

جميلة لا لا لا تفزعي فلست بتغادر عن قصدي من زيف أهلا وغدر مشاعري لا تخجلي لا لا لا تفزعي

رأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسر فكسرته

0: ظل كامل الشناوي على هذا الألم يكتب رسائل بعضها نشر والبعض الآخر نشر في كتاب بعد وفاته. هو الذي لم يكن يعبأ بالحياة كثيرا عاشها كما يحلو له مع محبوبته فقط، خصاما وهجرا وصدا وطيشا ووفاء وحبا. يبحث دائما له عن بديل مستحيل يشغل قلبه ويحرك شاعريته. فإلى أين تريد أن تصل يا كامل الشناوي في جنون قلبك؟
1: لا يطيق أن يتسكع في ضلوعه بلا عمل، لذلك فهو حريص على ألا يعتزل الحب حتى لا يتعرض للبطالة.

كنتم مع العاشقون، كتبها محمد النبهان، قدمها فهد مشعل، شارك في التقديم فالح القضار، أخرجها أحمد الأمير. مع تحيات مراقبة البرامج الأدبية والثقافية في إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن حمدك ودوام ثنائك وبرد عفوك ولذة مناجاتك وإجلالك وتعظيمك وحفظ كتابك وكمال عبادتك ودوام ذكرك وتدبر آياتك واتباع نبيك وتحكيم آياتك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حفظ حدودك وتقديس حرماتك وتعظيم شعائرك وشكر آلائك، وامنن علينا بمغفرتك وفيوض نفحاتك وبركاتك ورحماتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي طاعتك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، واختم بالسعادة والرضوان آجالنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقطع رجاءنا، وبلغنا الأماني، واكفنا الأعادي، وأصلح لنا شأننا كله، واكفنا أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، وارزقنا قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا، واغفر لنا واهدنا وارزقنا، إنك أنت خير الرازقين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى حولك وقوتك. نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا على كثير من الأمم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أقترح عليكم الآن مستمعين الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فالناس ينبغي أن يدركوا العقيدة الأولى التي هي الإيمان بوجود الله تعالى وبوحدانيته وبإثبات صفاته العلية التي هي صفات الكمال والجلال، وبالاطمئنان إلى وجود الوحي، وبأن الله تعالى يبلغ للناس ما فيه رضاه أو عدمه بواسطة أنبيائه، وأن الأنبياء مبلغون عن الله تعالى مبشرين ومنذرين، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء كما جاء الأنبياء من قبله مصدقا لهم ومؤيدا لدعوتهم وخاتما لرسالته، وأن الناس بلسان محمد صلى الله عليه وسلم قد تلقوا خطابا من الله موجها إليهم، وهذا الخطاب يقتضي تعيين أعمال طلب الله تعالى من الناس أن يقوموا بها، وهي أعمال الخير والبر، وتعيين أعمال أخرى طلب الله تعالى من الناس أن يتركوها وأن ينكفوا عنها، وهي أعمال الشر والفحش والفجور والعدوان، وأنه عرفهم بأنهم إذا ساروا على حسب ما أمرهم سبحانه وتعالى كانوا مطيعين فكانت أعمالهم حسنة، وأنهم إذا ساروا بخلاف ذلك كانوا عاصين فكانت أعمالهم سيئة، وأن الذي يترتب على حسن الأفعال بالطاعة إنما هو الثواب، وأن الذي يترتب على قبح الأفعال بالمعصية إنما هو العقاب. ولذلك فإن الناس إذا أدركوا هذه الحقيقة واطمأنوا إليها أصبح الذي في صدر كل واحد منهم نفس الذي في صدر الآخر، والذي تكون به ذهن واحد منهم عين ما تكون به ذهن الآخر، فأصبح الناس متساوين في حقائقهم الجوهرية الباطنية. ثم إن الله تعالى شرع للناس العبادات ليعرفوه تعالى وليذكروه بها وليطهروا أنفسهم من أدران الشهوات، وليرجعوا إلى الله تعالى حتى تحملهم العبادات على الامتثال لأوامره وطلب فعل الخير وترك الشر، كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم جعل نظاما للعلاقات الاجتماعية فيما بين بعضهم وبعض، فحرم على الناس العدوان بعضهم على بعض، وحرم عليهم أن يكون العدوان متعلقا بالبدن أو متعلقا بالمال أو متعلقا بالعرض، وأراهم الطرق التي يمكن أن يتعاملوا بها محققين لأمن بعضهم من جهة بعض في النفوس والأموال والأعراض، فشرع لهم بذلك نظام المعاملات، وأراهم في معاملاتهم الحلال والحرام، وبين لهم أن لا حق لهم في أن يتعامل بعضهم مع بعض إلا بمقتضى ما شرع الله لهم من أحكام المعاملات، وأنهم إذا تعاملوا على ذلك الوجه الشرعي كانت معاملاتهم صحيحة نافذة، وإذا لم يتعاملوا على الوجه الشرعي كانت معاملاتهم غير صحيحة وغير نافذة، بمعنى إنها تقتضي العقاب في الآخرة وتقتضي البطلان في الدنيا بواسطة السلطة الشرعية التي هي السلطة القضائية التي أقامها الله تعالى لمراقبة تصرفات المكلفين فيما بين بعضهم وبعض حتى تمضي منها ما يمضي وترد منها ما يرد، بناء على أن التعامل المنهي باطل وأن التعامل المأمور به صحيح. وعلى ذلك تقررت العلاقات الاجتماعية، فجاءت العبادة فرعا على العقيدة، وجاءت العلاقات الاجتماعية فرعا على العبادة، وتساندت هذه الحقائق الثلاث بعضها إلى بعض. فتقررت العقيدة أولا، ثم تفرعت من العقيدة أحكام العبادات، ثم تفرعت من العبادات أحكام المعاملات. فإذا اتحد الناس جميعا في ذلك وأيقنوا بالعقيدة وتوجهوا إلى معبود واحد يعبدونه على صورة واحدة، ونظموا التعامل فيما بين بعضهم وبعض بمقتضى ما شرع لهم إلههم المعبود من الشرائع، فأصبحت معاملة الإنسان للإنسان ليست مبنية على نظر الفرد إلى الفرد، وإنما هي مبنية على اتجاه النظرين من المتعاملين معا إلى الحقيقة الجامعة بينهما، وهي حقيقة العقيدة الأولى التي تقتضي أن الله تعالى خلقهم، وأن إليه مرجعهم ومآبهم، وأنهم محاسبون لديه فمجازون بالنعيم أو بالجحيم. فإذا اتحد الناس في ذلك فإن معاني الفروق التي هي موجودة فيما بينهم تكون معاني زائلة ذائبة غير مشعور بها. فاختلاف الأنساب لا يغني إذا كان الناس متحدين في العقيدة والعبادة ومنظمين تعاملهم على الرجوع إلى الله، فأي أثر لاختلاف الأنساب فيما بينهم، وأي معنى لمن يعبر عنه بالشريف أو من يعبر عنه بالسوقة. واختلاف الأوطان كذلك، إذا اتحد الناس في معرفة الخالق وعرفوا أن الأرض كلها مع جملة العالم والعوالم هي لله تعالى كما قال الله تعالى رب العالمين، وأن الأرض بجميع أقطارها وجميع سكانها هي جزء صغير من هذه العوالم الكبيرة الراجعة إلى الله تعالى، فإن معاني الفروق والحدود بين الأوطان وتسمية هذا القطر وذكر القطر الآخر إنما تصبح معاني لا أثر لها في نفوس الذين اقتنعوا بهذه الحقيقة الاعتقادية العليا. ومن باب أولى أن يكون نظام الطبقات الذي يرجع إلى أن إنسانا خير من إنسان، وأن إنسانا أعلى قدرا من إنسان آخر، وأن الذي يشتغل بعض الأشغال يعتبر شغله شريفا، وأن الذي يشتغل شغلا آخر يعتبر شغله حقيرا، فإن هذه المعاني التي طالما اطمأن إليها الناس تفرقت فيما بين بعضهم وبعض حتى أقيمت مجتمعات كثيرة على نظام الطبقات، تصبح عند الذي يوقن بالحقيقة الإيمانية العليا أمرا مهدوما موضوعا لا حقيقة له، لأن الناس جميعا يصبحون لله وكلهم من أصل واحد وكلهم لآدم وآدم من تراب. وكذلك اختلاف الألسنة واختلاف الألوان مما جعله الناس أساساً لافتراق بعضهم عن بعض، فجميع هذه الفوارق إنما تكونت واطمأن الناس إليها وآمنوا ببعضها فبنوا عليها نظمهم، فبنيت نظم على أساس اعتبار الأنساب كما جاء نظام القبائل عند العرب، وبنيت نظم أخرى على اعتبار الأوطان كما جاء نظام السلطنات عند الرومانيين واليونانيين، وبنيت نظم أخرى على اعتبار الطبقات كما جاء نظام الطبقات أو الكهف الذي يوجد في بلاد الشرق الأقصى، وبنيت روابط أخرى على اعتبار اللغات كما تفرقت الجماعات الأوروبية باعتبار الوحدات اللغوية، وبنيت سياسات أخرى على اعتبار الألوان وهو ما سمي بالسياسات العنصرية. فإن كل ذلك إنما نشأ من الغفلة عن ملاحظة العقيدة الجامعة بين البشر، ألا وهي أن الله تعالى واحد، وأنهم يرجعون إلى صنع ذلك الواحد على نسبة واحدة، وأن ما ظنوه مخالفا فيما بينهم إنما ينبغي أن يكون موحدا، لأنه لم يتكون إلا بخلق ذلك الواحد وبصنعه. فالله تعالى هو الذي خلق الأنساب، وهو الذي خلق الأوطان، وهو الذي أعطى الناس ألوانهم، وهو الذي أعطى الناس اختلاف ألسنتهم. وعلى ذلك فإن الدعوة الإسلامية وجهت إلى الناس على هذا الأساس، باعتبار أن الناس عنصر واحد، وأنهم جميعا أكفاء، وأن كل ما ينبغي أن يفرق بين الإنسان والإنسان إذا نظر الإنسان إليه باعتبار إرجاعه إلى الحقيقة الاعتقادية العليا تبين له أنه أمر وهمي لا حقيقة له، بل أنه ينبغي أن يكون موحدا لا ينبغي أن يكون مفرقا، كما قال الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني إن ما ظننتم أنه يفرق فيما بينكم إنما جعلناه في الحقيقة ليؤلف فيما بينكم لا ليفرق فيما بينكم. وعلى أساس هذه الدعوة بنيت الدعوة الثانية، وهو أن الناس إذا شعروا بوحدتهم وأنهم عنصر واحد، وأن الله تعالى خلقهم بإرادة واحدة وسيرهم بشرع واحد وأرجعهم إلى حقيقة واحدة من المحاسبة بين يديه عند الرجوع إليه، فإنه ينبغي لهم أن يترابطوا فيما بينهم على أساس هذا الإيمان، وذلك بأن يتخذوا الشريعة التي شرعها الله تعالى لهم بما اشتملت عليه من أحكام العبادات وأحكام المعاملات، فيجعلوها ميثاقا رابطا فيما بين بعضهم وبعض، على معنى أن يلتزم كل واحد لبقية الناس جميعا أن لا حق له في أن يعاملهم أو أن يسير معهم إلا على مقتضى ما تضمنه هذا الميثاق الذي هو المشتمل على الأحكام الشرعية. فابتدأ الله تعالى يشرع للناس الأحكام وتغير الخطاب الإلهي، فبعد أن كان الله تعالى يخاطب مخاطبيه بشريعة الإسلام بقوله تعالى: يا أيها الناس، بعد أن تكونت منهم طائفة مؤمنة آمنت بحقيقة الإنسانية الأولى التي دعا الله تعالى إليها، أخذ هؤلاء الذين آمنوا واطمأنوا إلى هذه الحقيقة، فأصبح يوجه خطابه إليهم على معنى أنه يريد منهم أن يسيروا على شرائع معينة لما كانوا قد آمنوا بالعقيدة التي هي أساس تلك الشرائع ومبناها. فأصبح تعالى يخاطب المكلفين بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وبذلك اختلفت صيغ الخطاب القرآني في الآيات المدنية عن صيغ الخطاب القرآني في الآيات المكية. ففي الآيات المكية كان القرآن يوجه خطابه بصيغة: يا أيها الناس. وفي الآيات المدنية التي أتت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبح القرآن يوجه خطابه بصيغة: يا أيها الذين آمنوا. وبذلك أصبحت في الجامعة الإسلامية صفتان مترتبتان إحداهما على الأخرى. أولاهما الصفة التأسيسية التي هي صفة الإنسانية، والثانية الصفة التكوينية التي ارتبط بها الناس بعضهم مع بعض ارتباطا عمليا إيجابيا، وهي صفة الإيمان.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. عزيزي المستمع، إن الحياة لا تعطيك بقدر ما تعطيها، ولا تحرمك إلا بمقدار ما تحرم نفسك منها. فالحياة مرآة أعمالك وصدى أقوالك. إذا أردت أن يرحمك أحد فارحم غيرك، وإذا أردت الستر فاستر غيرك. إنه صدى الحياة، ستجد ما قدمت وستحصد ما زرعت. مستمعي الفاضل، الدنيا تجارب، فلا يجب أن نندم على تجاربنا، لأننا نتعلم من المواقف التي تحصل لنا، فهي تكشف لنا معادن الناس. كما لا يجب أن نغضب مما يحصل بعكس ما نتمناه، لأنه ربما يكون شرا أبعدنا الله عنه فأراحنا منه. من عاش بالمكر مات بالفقر، ومن عاش بحسن النية أنقذه الله من كل بلية. عزيزي المستمع، تذكر أن كل الأخطاء مغفورة عند الله إلا ظلم العباد، فهو مرهون بعفوهم.

0: مستمعي الفاضل، إذا أحببت إنسان فانتبه ألا تجرحه، وبالصراحة عامله، وعن روحك لا تبعده، ولا تفكر أبدا أن تؤلمه، ويجب أن يكون هدفك دائما أن تسعده.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم.
2: قصص الأنبياء عمل درامي من إنتاج إذاعة دولة الكويت.
3: قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن. جاء في الذكر الحكيم تفاصيل وأحداث قصة نبي الله نوح بن لمك، وما كان من قومه، وما أنزل بمن كفر به من العذاب.
2: وسبحان الله العظيم، كان العذاب بالماء، كان عذاب الكافرين بالطوفان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. صدق الله العظيم.
4: قال نبي الله نوح عليه السلام، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
5: يقول إنه رسول من رب العالمين. أسمعتم ماذا قال؟ يا عشاق نعيم الدنيا ومتاعها ومتعتها،
6: اسألوه أن يخبركم بأي شيء هو رسول.
7: أخبرنا يا نوح بن لمك بأي شيء بعثت.
4: يقول نبي الله نوح عليه السلام، يا قوم بعثت كي أبلغكم رسالات ربي، وأنصح لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون.
8: وحق آلهتنا ما سمعنا مثل هذا.
9: هذا أمر عجيب.
10: نعم يا ابن لامك، إنما قلت لنا الآن لا أمر عجيب.
4: يقول نبي الله نوح عليه السلام، أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.
11: بل نحن قوم لا نصدق قولك يا ابن لمك، نحن لا نؤمن بدعوتك.
7: يا نوح ابن لمك، قد سمعت ما قاله القوم، فدعنا وشأننا ولتذهب إلى شأنك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم.
9: سلام عليك يا نبي الله، سلام عليك أيها الرسول الكريم.
3: يا نبي الله، ماذا جاء بك إلى سوق القوم الكافرين؟ لقد علمنا أنهم يعدون العدة للاعتداء عليك بأيديهم وألسنتهم.
6: لكن لا تخف منهم يا نبي الله، لا تخف، نحن فداؤك، نحميك بصدورنا وأرواحنا.
9: انتبهوا انتبهوا يا أتباع نبي الله، فالقوم يحتشدون في دكان كبيرهم الذي علمهم الشرك.
6: إنها فرصتكم، قد سعى بقدميه إلى حتفه. اقتلوه، اقتلوا نوحا ومن اتبعه.
5: اقتلوهم تخلو لكم بلدتكم، اقتلوهم كي تتخلصوا من إزعاج نوح ودعوته. اقتلوهم، اقتلوهم.
10: يا نوح، ما جاء بك إلى سوقنا وحينا؟ أما منعناك من القدوم إلينا؟
7: خذ أتباعك واخرج من حينا يا ابن الأمك، اخرجوا من بيننا أحياء، وإلا أهدرنا دماءكم وقتلناكم الساعة.
4: يقول نبي الله نوح عليه السلام: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، فعلى الله توكل، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنذرون.
12: فماذا إن تولينا يا نوح؟
4: يقول نبي الله نوح عليه السلام: فإن توليتم فما سألتكم من أجر.
5: أسمعتم يا معشر القوم؟ صاحبكم يعمل بلا أجر.
7: أحقا، أحقا ما قالت هذه الجميلة يا نوح. أأنت تعمل بغير أجر؟ ألن تطلب منا أي أجر على نصحك ودعوتك؟
4: يقول نبي الله نوح عليه السلام: إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. صدق الله العظيم.
5: هذا هو ما أخشاه وأخافه يا أخي الشيطان الصغير، فأنت لازلت صغيرا، لا تعرف الكثير عن غضب الله، إن هو غضب على مخلوق من مخلوقاته.
6: بل سمعت الكثير من جد نبليس الرجيم يا شطون، لهذا أحاول الانتقام من بني آدم، لأنهم يفلحون بمجرد التوبة فيتوب الله عليهم
5: ويدخلهم الجنة أيضا بعد كل ذنب وجرم، بمجرد أن يتوبوا إلى ربهم التوبة النصوح، يتوب عليهم ويتقبل توبتهم. أما نحن الشياطين والأبالسة فمصيرنا جهنم، نار الله الحامية.
6: لا تذكريني بمصيرنا الملعون يا شيطانة شطون، لا تذكريني بالنار والجحيم، فإني أخاف الله، إني أخاف الله، لكني أحقد على آدم وذريته.
5: وهكذا جميعنا ذرية إبليس الكبير، كلنا نكره آدم وذرية آدم، نكرههم ونحقد عليهم.
6: أجل،
5: وهدفنا الأعظم أن نضللهم ونضلهم وندفعهم إلى الكفر والشرك ليكونوا معنا في نار جهنم الحامية.
6: اهربي، اهربي بسرعة من هذا المكان يا شطونة، اهربي، فإني أرى نوحا وأتباعه يقبلون إلى هذه القرية الجبلية، ولا بد أنه جاء ليدعوهم إلى عبادة ربه الواحد الأحد.
4: يقول لكم نبي الله نوح عليه السلام: يا أهل هذه القرية، توبوا إلى الله، توبوا إلى ربكم،
9: عودوا إلى حظيرة الإيمان يا قوم.
6: ها هي الصخرة الكبيرة، قف عليها بقدميك ليراك الناس وليسمعوا دعوتك يا نبي الله.
13: يا معشر القوم، هذا نبي الله نوح جاء ينصحكم، فاسمعوا يرحمكم الله، اسمعوا وعوا يا عباد الله.
14: حسناً، فليتكلم صاحبك، ها نحن نسمع، فقل لنا يا نوح أي شيء جئتنا به اليوم.
4: يقول نبي الله نوح عليه السلام: يا قوم، إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
10: يا نوح، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. فما جوابك يا نوح؟ أجبنا إن كنت من الصادقين.
6: سوف تسمعون الجواب، فإن لم تؤمنوا فويل لكم من عذاب يوم أليم، ويل لكم من عذاب يوم أليم.
15: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
3: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
15: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب نور الصباح، أهلا بكم من جديد. صباح الخير والرضا، صباح الفرح والتفاؤل، صباح البهجة الدائمة. يتجدد لقاؤنا بكم في فسحة أخرى مع النغم العذب والكلمة الجميلة، مع خالص تحيات لحبيب مرموش.

0: فندق
1: نور الصباح.
2: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
3: ربنا تقبل منا دعاءنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام الكامل توفنا وأنت راض عنا. ربنا فوضنا لك أمرنا فلا تخذلنا، إن نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحة يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما ونورا ويقينا فيما تحب وترضى، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم ربنا عافنا في سمعنا وبصرنا، وافتح لنا أبواب الرزق، واستجب دعاءنا يا مجيب الدعاء.

جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: سأسألك عن 4 مسائل فأجبني، ما هو الواجب وما هو الأوجب، وما هو القريب وما هو الأقرب، وما هو العجيب وما هو الأعجب، وما هو الصعب وما هو الأصعب؟ فقال أمير المؤمنين مبتسما: الواجب طاعة الله، والأوجب ترك الذنوب، وأما القريب فهو يوم القيامة، والأقرب هو الموت، أما العجيب فالدنيا، والأعجب منها حب الدنيا، أما الصعب فهو القبر، والأصعب منه فالذهاب إليه بلا زاد. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وافتح لنا بركات رزق من السماء، ولا تحرمنا جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم أمطر على الفقراء رزقا، وأمطر على المرضى عافية، وأمطر على المهمومين فرجا ويسرا، وأمطر على الشاقين عونا وغوثا، بعزتك وجلالك يا أرحم الراحمين.

هذه إذاعة المنستير ومنها نصافحكم من جديد، فأهلا وسهلا ومرحبا. إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لذلك يجب على المؤمن أن يهتم بصحة جسده وعقله ليخدم أمته ووطنه بأفضل شكل ممكن وفي أفضل حال. إن ملء اليوم بالأعمال المفيدة في أوقات الفراغ يجعل الإنسان أكثر نشاطاً وحيوية وحركية وفاعلية وسعادة، وأكثر قدرة وانسجاماً مع نفسه ومع مجتمعه ومع عائلته. فالتواصل مع الأهل والأقارب ومشاورتهم في الأمور التي قد تعترضنا في حياتنا يساعدنا على تجاوزها بسبب خبرتهم في الحياة وتفهمهم لمتطلباتنا ورغباتنا. أما الصديق الصالح فيتمنى إشراك أصدقائه في فرحه ويسعى جاهدا لمساعدتهم في تخطي المصاعب التي تعترضهم في حياتهم ويخفف من وطأتها عليهم ويكون سندا لهم وقت الحاجة. الصديق الحق، الصديق الصالح هو الذي يفكر في غيره مثلما يفكر في نفسه ويبذر ما تيسر من سعادته في طريق الآخرين ويحاول أن يتضامن معهم في السراء والضراء في كل عمل خير ينفعه وينفع الناس جميعا. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

اللهم اجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وافرا وسعادة وعافية وإيثارا وجودا وكرما لا ينتهي. درجات الإيثار: أولا، أن يفضل الإنسان الأشخاص الآخرين على نفسه دون أن يلقي ذلك بظلال سلبية على الشخص المؤثر، مثل تفضيل الآخرين على نفسه بأطيب أنواع الطعام دون أن يعرض نفسه إلى الجوع الشديد. ثانيا، وهو من أهم أنواع الإيثار، حيث أن الشخص المؤثر يفضل رضا الله تبارك وتعالى على رضا العباد، حتى وإن فعل ما يخالف رغبة من حوله بهدف إرضاء الله دون خوف أو رياء أو تردد. ثالثا، ومن أعلى درجات الإيثار، هي أن ينسب الإنسان هذا الإيثار لله جل وعلا، حيث أنه يفضل الآخرين على نفسه وينسب هذا الخلق الكريم الحسن إلى توفيق من الله عز وجل. إن تفضيل الآخرين على النفس بهدف الحصول على الشكر والثناء من الناس يعتبر أحد صور الرياء، مما يوضح أهمية إخلاص النية لله عز وجل عند الإيثار. فيجب أن تكون أهم دوافع الإيثار هو حب الله تبارك وتعالى والرغبة في الامتثال لأوامره بتفضيل الآخرين على النفس والذات وتوفير احتياجاتهم من أجل تحقيق ما يرضي الله ورسوله. والأقربون طبعا أولى بالمعروف، مما يؤكد أهمية أن يكون الإيثار أولا للأهل والأقارب، ثم يلي ذلك إيثار الأشخاص الغرباء على النفس.

0: بسرعة يسرح كيف ما نحب.
1: عروس البحر إذاعة المنستير.

صديقي الكريم، يؤدي الإيثار إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي والتعاون بين الناس وانتشار المحبة والخير بين جميع أفراد المجتمع والأسرة، وينمي شعور الأفراد بالمسؤولية والحب تجاه الآخرين. ويعتبر الإيثار من أهم العوامل المساعدة في التخلص من العديد من الخصال السيئة، وأهمها البخل والبغض وحب النفس، كما يساعد على استبدال هذه الصفات بتعزيز الشعور الدائم بالرغبة في مساعدة الآخر، وحب الخير للغير، وحب الغير وانتشار المودة والتراحم بين كل الناس. عند انتشار صفة الإيثار بين أفراد المجتمع، من المؤكد أننا سوف نجد أهل هذا المجتمع يتبارون إلى مساعدة الآخرين، وبالتالي لا تجد بالمجتمع فقيرا أو محتاجا أو شقيا. أما من الناحية الإيمانية، فإن التحلي بصفة الإيثار من أهم عوامل حب الله عز وجل والحصول على عظيم الثواب والأجر، إلى جانب أنه من أهم صور الاقتداء برسولنا الكريم.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: هذه إذاعة المنستير، ومنها نواصل تجوالنا في حدائق الحكم والعبر والمآثر المفيدة. يؤثث معكم حصة نور هذا الصباح صوت لحبيب مرموش. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فلنعمل أيها الأحبة الكرام بهذه الكلمات الحكيمة المضيئة، ولنتعلم منها دروسا وعبرا نصنع بها سعادتنا في الحياة، ونقاوم بها الشدائد والمصاعب والأزمات.

تسائلني وهل أحببت مثلي، وكم معشوقة لك أو خليلة. فقلت لها وقد همت بكأسي إلى شفتي راحتها النحيلة: نسيت، نسيت وما أرى أحببت يوما كحبك ولم أعرف مثيلة. فقالت لي: جوابك لم يدع لي إلى إظهار ما تخفيه حيلة، وفي عينيك أسرار حيارى تكذب ما تحاول أن تقوله. فقلت: قلت أجل، عرفت هوى الغواني، لكل غاية ولها وسيلة. إذا طالعتني أنسيت جرحي، وأن الحب لم يرحم قتيله. وجذبني إلى اللذات قلب شقي ظل في الدنيا سبيله. وعدت، عدت كما ترين صريع كأس أنا الظمآن لم يطفئ غليله. فقالت: كيف تضعف؟ قلت: ويحي، وكيف أطاع شمشون دليله؟ فقالت: ما حياتك؟ قلت: حلم، حلم من الأشواق أوثر أن أطيله.

عندما تقرأ كتابا تذكر ألا تحاول اكتساب متعة ومعلومات فقط، بل حاول تكوين أفكار وبلورة رؤى واكتساب عادات جديدة تشق بها طريقا جديدا في حياتك، وذلك سوف يتطلب منك وقتا وجهدا ومثابرة يومية. لذا صديق المستمع، عد إلى الكتاب الذي اخترته وابدأ في قراءته ثانية، قراءة فطنة متعمقة متمعنة. اعتبر هذا الكتاب الذي لفت نظرك وشدك فسعيت إلى اقتنائه دليلا إرشاديا حيال علاقاتك الإنسانية، وإذا واجهتك مشكلة ما لا تتردد في العودة إلى صفحاته، ففيها الكثير من النصح. راجع الفقرات التي وضعت خطا تحتها لاقتناعك بها، ثم حاول تطبيق ما راق لك من معاني وما أعجبك من أفكار، فستعطيك طاقة جديدة وصبرا على التحمل، ويكون لها فعل السحر في رد فعلك وتخلصك من الأذى. ولا تنسى أن البشر مثل الكتب، هناك من يخدعنا بالغلاف وهناك من يدهشنا بالمحتوى.

الكلمات هي أثر الفراشة الذي لا يزول، والعبارة عبادة حين تخرج من القلب إلى القلب، في ضجيج الكلام الصاخب وفي كل مكان. نهمس لكم من جديد بعبارات لطيفة عبقة بالحب والتفاؤل في هذا الصباح الندي. تسري كلماتنا كالنسيم العليل كشذى الريحان، لتداعب الروح والقلب والوجدان.

0: مستمعينا الأعزاء، بهذه الكلمات النيرات ينتهي سفرنا معكم في هذا الصباح الأثير. نلتقيكم بإذن الله مع إشراقة يوم جديد نضيئه بأجمل الكلمات وأحلى النغمات، وتصدح في شرفاته أحلى الأصوات. مع خالصي تحيات الحبيب مرموش الذي رافقكم على مدار الساعة بحثاً عن مرافق أخرى للجمال، لإعدادي وتقديم هذه الحصة، إخراج سامي مطاوع. نقول لكم في النهاية دمتم أحبة على درب الصباحات الجميلة، وإلى لقاء جديد.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.

0: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائري علي عباس سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها وفق بلاغ من صادر عن رئاسة الجمهورية. وقد أكد الرئيس وفق ذات البلاغ على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات دون الإطالة في الإجراءات. تم أمس إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز 14 وحدة سكنية بحي حشاد بسوسة و45 وحدة أخرى بحي المنار وسط مدينة القيروان، وذلك ضمن آلية الكراء المملك. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري الذي أشرف على إطلاق هذين المشروعين أكد أن المخطط التنموي 2026-2030 يهدف إلى إنجاز قرابة 5000 مسكن اجتماعي في كامل ولايات البلاد، وأشار إلى أنه تم تحديد خطة خلال السنة الحالية لإنجاز 1200 مسكن. تم رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات للنظافة وتعزيز تدخل البلديات السياحية خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي وفق بلاغ أصدرته أمس وزارة السياحة. على خلفية الانقطاعات المتكررة والمستمرة لمياه الشرب في ولاية المنستير، أوضح المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط أن من أهم أسباب انقطاع الماء على الجهة تأخر انطلاق محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد في سوسة وضعف التساقطات في منطقة الوسط والساحل. وأكد أن محطة توزيع المياه بالمنستير ضعفت من نسقها خلال هذه الأيام من أجل توزيع حصة الماء بطريقة عادلة على المواطنين، وأضاف أنه يبقى النقص في التزود هو سبب المشكل، ومشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك عند عودة الماء. حذر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي من إمكانية توظيف رسوم بنكية أو عملات مالية خفية على القروض على الشرف، مشددا على ضرورة أن تكون الكلفة الحقيقية لهذه القروض واضحة وشفافة. ودعا البنك المركزي لإصدار إيضاحات رسمية حول أجال رد البنوك على مطالب القروض وفترة الإمهال، وأوصى المواطنين بضرورة التثبت في تفاصيل هذه العقود. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

اللهم يا واسع الرحمة، يا من بيده مفاتيح الفرج، ومع كل إشراقة شمس يفيض على عباده من نعمه بما لا يحصى ولا يعد. ربنا نسألك في هذا الصباح أن تملأ قلوبنا يقينا، وأن تشرح صدورنا بالإيمان، وأن تجعل يومنا هذا خيرا مما مضى وخيرا مما نرجو. ربنا ارزقنا صباحا تغسل فيه الهموم، وترفع فيه الكروب، وتستجاب فيه الدعوات، وتفتح فيه أبواب الرزق والرحمة والعافية. اللهم اجعل لنا في كل خطوة توفيقا، وفي كل كلمة صدقا، وفي كل عمل إخلاصا، وفي كل دعاء قبولا. يا رب اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، وارزقنا حسن التوكل عليك، والرضا بقضائك، والثقة برحمتك، فلا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أهلنا وأحبابنا، وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان والصحة والعافية. اللهم بارك في أرزاقنا وأوقاتنا وأعمارنا، واجعل الخير رفيق أيامنا، والبركة حليفة أعمالنا. ربنا فرج عنا، ونفس عنا، واشف مرضانا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ارحم موتانا يا رب. اللهم ألف بين القلوب، وأصلح ذات البين، وابعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل المحبة والتسامح عنوان بيوتنا، والسكينة تملأ نفوسنا، والرحمة تجمع شملنا. يا كريم، إن كانت لنا دعوة لم ننطق بها، وأمنية أخفيناها في قلوبنا، وحاجة لا يعلمها إلا أنت، فاقضها بكرمك ويسرها بفضلك، واكتب لنا من الخير فوق ما نتمنى، واصرف عنا كل سوء بلطفك ورحمتك. اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لكل من ضاقت به السبل، وبداية فرح لكل من غمر قلبه الحزن، وفرجا لكل مكروب، وتيسيرا لكل طالب رزق، ونجاحا لكل مجتهد، وحفظا لكل مسافر، وسكينة لكل قلب أنهكه الانتظار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة تشرح بها الصدور، وتغفر بها الذنوب، وترفع بها الدرجات، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل صباحنا هذا شاهدا لنا لا علينا، وافتح لنا أبواب رحمتك، وأكرمنا من واسع فضلك، واجعل خاتمة هذا اليوم رضا منك وقبولا.

14 دقيقة بعد السادسة صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المونستير. صباح الخير، صباح الأمل الذي يتجدد مع أول خيوط نور هذا الصباح، وصباح القلوب اللي تستقبل يومها بالرضا وبالثقة في رب العالمين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في موعد جديد مع بشائر الصباح، نرافقكم كالعادة بالكلمة الطيبة، بالمعلومة النافعة، بالابتسامة الصادقة، حتى تكون بداية هذا اليوم أكثر إشراق وأكثر طمأنينة. ونسأل الله أن يجعل صباحكم مليئا بالخير، وأن يرزقكم بالتوفيق في خطواتكم وبالبركة في أوقاتكم، وأن يحقق لكم كل ما تتمنون من خير وسعادة.

20 دقيقة بعد 6 في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع لاستقبال صباح جديد مع إذاعة المنستير. فكرة أولية عن أحوال الطقس في انتظار أكثر تفاصيل بإذن الله في تمام 8:50 من خلال الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة لليوم الخميس 6 أوت 2026، الطقس يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد، تكون أحيانا أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الساحلية الشرقية. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر سيكون مضطرب ويكون محليا شديد الاضطراب بخليجي تونس وجابس، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 إلى 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى 40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور أشهيلي محليا بالمناطق الداخلية والجنوبية.

في مثل هذا اليوم ومن خلال صفحات التاريخ نستعيد أحداثا صنعت مسار الإنسانية ونستحضر أسماء تركت بصمتها في ميادين العلم والفن والأدب والرياضة، ونترحم على شخصيات غادرت الدنيا وبقي أثرها حاضرا في الذاكرة. فإليكم مستمعين أبرز ما شهده يوم 6 أوت في مثل هذا اليوم مجموعة من الأحداث. 6 أوت عام 1945 ألقت الولايات المتحدة القنبلة الذرية ليتل بوي على مدينة هيروشيما اليابانية في أول استخدام للسلاح النووي في التاريخ، وهو حدث غير مجرى الحرب العالمية الثانية وخلف مئات الآلاف من الضحايا. 6 أوت عام 1962 نالت جامايكا استقلالها عن المملكة المتحدة بعد أكثر من 3 قرون من الحكم الاستعماري. 6 أوت عام 1965 الرئيس الأمريكي جونسون يوقع قانون حقوق التصويت الذي حظر التمييز العنصري في الانتخابات بالولايات المتحدة. 6 أوت عام 2008 انقلاب عسكري في موريتانيا أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. من مواليد هذا اليوم 6 أوت عام 1809 الشاعر الإنجليزي ألفرد لورد تينيسون. ومن مواليد هذا اليوم 6 أوت عام 1881 العالم الأسكتلندي ألكسندر فيلمينغ مكتشف البنسلين والحائز على جائزة نوبل. من مواليد هذا اليوم عام 1928 الفنان الأمريكي أندي وارول أحد أبرز رواد فن البوب. في مثل هذا اليوم 6 أوت عام 1969 غادر هذا العالم الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني تيودور أدورنو. في مثل هذا اليوم 6 أوت عام 1973 غادر العالم الدنيوي الرئيس الكوبي السابق باتيستا. وفي مثل هذا اليوم عام 1978 توفي البابا بولز السادس بابا الكنيسة الكاثوليكية. كما غادر دنيانا في مثل هذا اليوم عام 2002 عالم الحاسوب الهولندي دايكسترا، وهو أحد رواد علوم الحاسوب. هكذا إذن مستمعين يذكرنا 6 أوت بأن التاريخ يضم بين صفحاته لحظات صنعت التحولات الكبرى وأسماء بقيت حية بما قدمته للإنسانية. ودائما نلتقي ضمن هذه الفقرة التي تعيد إلى الأذهان ما اكتسبته الإنسانية من أحداث غيرت مجرى التاريخ.

0: صباح بلا حدود.
1: وكالعادة جولة ضمن هذه الفقرة مع أبرز عناوين الصحف والمواقع العربية والعالمية. الانطلاقة من موقع قناة روسيا اليوم، حيث نقرأ: من يقف وراء أزمة سبتة، خيوط تربط إسرائيل بالواقعة. CNN: طهران ترسم قواعد هرمز جديد بصيغة إيرانية، وترامب مهدد بخسارة معركة النفوذ بعد الحرب. على ذات الموقع: مشاهد لطفل لبناني يحدق في طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق بلدة زوتر الغربية جنوبي لبنان، في مشهد جسد التوتر والرهبة التي يعيشها السكان في المنطقة، حيث تتهم القوات اللبنانية إسرائيل بإطلاق النار قرب مواقعها في وقت تعقد فيه مفاوضات حول انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في الجنوب. على موقع الجزيرة نت: نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يهدد حياة مرضى الكلى في غزة. وكالة الأناضول وفيها نقرأ: منذ 8 ساعات جمعية حقوقية إسرائيلية تطالب بفحص طبي مستقل لحسام أبو صفية. إيرم نيوز: الضربات الجوية لم تعد تكفي، واشنطن تبحث عن وسائل جديدة لمعاقبة إيران. على موقع قناة العربية: 9,000 إصابة وإنهاك متصاعد، الحروب المتعددة تستنزف الجيش الإسرائيلي جسديا ونفسيا منذ أكتوبر 2023. على موقع الشرق للأخبار: هجوم لحزب الله يقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان. الأكثر تداولا في تونس: على موقع تونس كوب، سطو مسلح على مكتب صرف عملة في الحمامات. على موقع قناة نسمة التونسية: سوسة حجز أكثر من 23 ألف لتر من المياه المعدنية. عبر موقع جريدة الحرية التونسية: مستجدات مشروع مستشفى الملك سلمان بالقيروان. مصادر تؤكد: إيران تحذر دول الخليج من استهداف منشآتها النفطية حال شن هجوم أمريكي. على قناة العربية: ترامب عن تراجعه عن ضرب إيران يقول: ترجوني ألا أفعل، وطلب الحوار، ونحن الآن في مفاوضات وسنرى ما الذي سيحدث. ترامب: نتحدث مع الإيرانيين وأفضل التوصل إلى اتفاق لأنني لا أريد قتل الناس. على موقع الجزيرة نت: الموت البطيء كيف يخنق حصار المستلزمات الطبية مرضى الكلى بغزة. على موقع التلفزيون العربي: إحياء سريع، استهدفنا سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع بصواريخ باليستية. على موقع قناة العربية: الجارديان نظام الطيبات روج لخرافات طبية. على موقع قناة يوري نيوز: بيان طهران ومسقط بشأن هرمز في مرحلته النهائية، فهل يصبح المضيق آمنا بعد إعلانه؟ على الجزيرة نت: سوريا تنتج 2.7 مليون طن من القمح وتحقق الاكتفاء الذاتي. على موقع قناة الجزيرة مباشر: مشاهد تظهر تصاعد أعمدة الدخان بعد قصف إسرائيلي استهدف بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. عبر موقع وكالة الأناضول: الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق بالضفة ويستولي على 3 منازل بالبيرة. رويترز: أمريكا استخدمت كل صواريخها بعيدة المدى. قناة المشهد إسرائيل تمنع الإسعاف بعد اعتداء على شاب. على موقع سكاي نيوز عربية حصار إيران البحري، القوات الأمريكية تعترض المزيد من السفن. وعلى موقع قناة مجلة المجلة، هل تنتهي الحرب في غزة قريبا؟ لم يكد بلال عبيد البالغ من العمر 47 عام ينتهي من الاستماع إلى نشرة الأخبار عبر مذياعه الصغير، حتى راوده شعور لم يختبره منذ شهور طويلة من الحرب. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إلغاء عقوبات مرتبطة بإيران. وعبر قناة العربية، ترامب: ضربنا الإيرانيين بقوة شديدة وكنا مستعدين تماما لشن أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، لكنهم تواصلوا معي وقالوا رجاء لا تفعل ذلك، دعنا نتحاور. ثم عادوا لاحقا لينكروا الأمر ويقولوا لم نقل ذلك أبدا. وآخر الأخبار عبر قناة الجزيرة عاجل: ترامب: كنا نستعد لشن أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الإيرانيين طلبوا إجراء المحادثات.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تناول رئيس الدولة قيس سعيد لدى استقباله أمس لرئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائري علي عباس سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن يريدون إبرام صلح مع الدولة، وأكد الرئيس على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات دون الإطالة في الإجراءات. أعطى وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري أمس إشارة انطلاق أشغال إنجاز 14 وحدة سكنية بحي حشاد بسوسة و45 وحدة بحي المنار وسط مدينة القيروان ضمن البرنامج الرئاسي المتعلق بالكراء المملك. وأكد الوزير أن المخطط التنموي 2026-2030 يهدف إلى إنجاز قرابة 5000 مسكن اجتماعي في كامل الولايات، وأنه تم تحديد خطة خلال هذه السنة لإنجاز 1200 مسكن. أوضح المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط أن من أهم أسباب انقطاع الماء على ولاية المنستير هو تأخر انطلاق محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة وضعف التساقطات في منطقة الوسط والساحل. وأكد أن محطة توزيع المياه بالمنستير ضعفت من سقيها خلال هذه الأيام من أجل توزيع حصة المياه بطريقة عادلة على المواطنين، وشدد على ضرورة ترشيد استهلاك الماء عند عودته. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة أن مشروع سد الدويميس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موفى هذه السنة، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولاية بنزرت والتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. أسفرت عملية مراقبة اقتصادية أنجزت جميع هذه المعاملات خلال الثلاثي الأول من هذه السنة في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. أسفرت العمليات عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30648 قطعة أخرى. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: أهلا بكم دائما مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا لاستقبال الصباح مع إذاعة المنستير ضمن منوعة الصباح الأولى على موجاتنا بشائر الصباح. وأهلا بكم في رحلة بين الماضي والحاضر، رحلة عنوانها مازالة البركة. فيها نتأكدوا اللي بعض العادات ما يغيرهاش الزمن، وللبركة تسكن في التفاصيل التي حفظها الأجداد ونسعى إلى توريثها للأحفاد.
1: مازالة البركة.
2: نجاة بوزيئ، قداش عمرك يا حاجة؟ 77 قروان كانت تنسى متاحة الكبيرة برشة تخرج بالحيك، عنا الحيك لك حلو عنا الحيك الأبيض، والصغيرة تبدأ كان مازلت صغيرة شوية تخرج بالسفساري الحريق. كانت القروان تيما حافلة بالخصف، كانوا مولد ولا في رمضان ولا في مناسبة، تبارك الله تبدأ تشره القروان، تبدأ تشره.
3: انتم قبل كيفاش تعديوا نهاركم؟
2: في حمت الجام فزو الصباح نرقموا الزربية ونمشي ونقضيه من المرشي ونجي ونطيبوا فطورنا، واللي عنده بنية هاني تجي تطلع عليه، ولا تمشي بعد ما نفطر ونقيله العشية ما تجي بنتي بحذية مثال، ولا يعني نمشي نعشي بحذيها. قوموا بكري على البرود، تبدأ الزربية في السقيفة، ونقوموا بكري على البرود ونسيقوا السقيفة. وعنا بير، نحنا بير وماش، البير ما البير متاع تسيق ما بارد، نفزو نسيقوا السقيفة والصداع ونقعدوني واخواتي نرقموا في الزربي،
3: والعشية تسيقوا الصدار وعشوية
2: هكذا. اي نبردوا عاد هو طيب لنا، امي تحط تشعل الكانون ونطيبوا كويس تي، العشية في الصدار نقعدوا في الصدار نبردوا الصدار بالماء البارد من الماء البيض ونقعدوا نعشي حتى العشية طويلة.
3: شنو هي المواضيع اللي كنت تحكوا فيها قبل؟
2: نحكيوا كان على رويحنا، علاش مش يزيدنا وش ينقصنا، انت شو بعت وانت وقتش كملت زربيتك وبقداش بعتها، وبنتك خذيت ولا ما خذيتش، وخذيت وشكون ما خذيتش، وبنتك خطبوها ولا ما زالوا ما خطبوهاش، على عائلتنا وش يزيدنا وش ينقصنا. كهو معنيش حديث على فلان ولا فلتي، على ما يقصنا نحن على عائلتنا وكهو.
1: مازالت البركة،
0: مرحبا بكم كالعادة تتفاعلوا معنا على صفحة راديو المنستير الرسمية، تشاركوا في المسابقة ومن خلالها باش تربحوا تذاكر لحضور عرض الفنان عبد الكريم الباستي اللي مبرمج اليوم في مهرجان سوسة الدولي. طريقة المشاركة، تجاوبوا على السؤال، تسجلوا أعجابكم بالمنشور، تشاركوا المنشور هذا على صفحتكم الخاصة، وتقوموا بإشارة تاج إلى الشخص اللي ترغبوا أنه يرافقكم في العرض هذية. سؤال اليوم الخميس 6 أوت 2026، عرض الفنان عبد الكريم الباستي مستلهم من التراث، مبرمج اليوم في مهرجان سوسة الدولي، أعطيونا عنوانه، الزردة تعود ولا عشاق الزردة ولا الحضرة، ومرحبا بمشاركتكم الكل وحظ سعيد للجميع.

أهلا وسهلا ومرحبا دائما بمستمعينا الكرام. حبيت نذكركم وأدعوكم للمشاركة وزيارة صفحتنا الرسمية لإذاعة المونستير للمشاركة في اختيار أي الأغنيتين تفضلوها باش تكون مسك ختام لقانا هذا في بشائر الصباح. اخترني لكم بحلم بيك للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ولا متى ستعرفوا لنجاة الصغيرة صوتوا. شاركونا تعليقاتكم، اختياركم بالطبيعة هو اللي باش يختم صباحنا معاكم اليوم. ومرحبا بكم، كما سمعتوا منذ قليل بداية الشارة وصلنا الفقرة نترك فيها الكلمة لأصغر الأصوات اللي غالبا ما تحمل أكبر الابتسامات وأكبر الأحلام. صغير صغرون، هذه المساحة المرحة العفوية اللي فيها نكتشفوا عالم الأطفال كما يراوه هما بأحلامهم البسيطة، بإجاباتهم الصادقة، بمواقفهم الطريفة اللي ترسم البهجة على الوجوه. إذن ندعوكم للاستمتاع ببراءة الصغار ولنملح قلوبنا جرعة من الفرح مع ريم الهيني وصغير صغرون.

سليماش باش نحكي لكم على الوتيل. كل مره حضرنا رواحنا وهزينا الكرهبة اني وما وبا وخويا مشينا للوتيل. قعدنا برشا استنينا حتى لين وصلنا، باركينا الكرهبة من بعد دخلنا خذينا بيت وقعدنا فيها. بعد مشينا للبيسي، مشينا سبحنا شوية مع المغرب كيكا، دخلنا تعشينا وكل شيء ورقدنا. في الصباح هبطنا اللوطة خذينا فطور، الفطور من بعد مشينا للبيسي، ومن بعدها مشينا للتوبوغان. بعد ما مشينا للتوبوغان رجعنا للدار، بدلنا دباشنا مشينا باش نزورو مامي، زرناها مامي ورجعنا للدار، تعشينا العشاء وبعد عاودنا رقدنا. احسن حاجه في الوتين هو البيسين هو مزيان، في العاب هذوكم المائيه اللي ترش الماء، وفيه زحليقه. المطعم كبير وشاسع واسع، معناه في برشا طواول وفي برشا كراسي، انت تطلب الحاجه فطور الصباح وفطور الغداء وفطور نص النهار، تطلب انت الحاجات وهو يمدهم لك وبالفلوس. باي.

21 دقيقة بعد 7 صباحا الوقت الآن في إذاعة المونستير. نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. التحية توصلكم هذا صباح من محمد سيدية، من علي المنصوري وربح عبد الله، وإن شاء الله تقضيوا معنا أمتع وأسعد الأوقات. وكيما كل صباح فقرتنا أو مشوارنا صباحي المنوع ملون بمجموعة من الفقرات. الانطلاقة كانت من خلال أدعية، من خلال حدث في مثل هذا اليوم، صباح بلا حدود، مازالت البركة صغير صغرونا، مرحلتنا مازالت متواصلة في بشائر الصباح، وما زال في الموعد فقرات إن شاء الله تكون شيقة. سنلتقي مع فقرة ولد بحر ونوزة بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. اليوم نحكيه على حوت شوة، إلى جانب ذلك باش يكونوا على موعد مع وئام النخلي في فقرة على عين المكان، ومجموعة من الأغاني اللي ما زالت في انتظاركم اللي نلونوا بها هذا صباح. فأهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله مختاراتنا الموسيقية ترقلكم أحبائنا وأوفيائنا في كل مكان.

وحدي خدني في حضنه وسهرني ومو بقت حواليا تحكيلي وتفكرني بتفكرني بلاليك بتفكرني بأيامك بتشوفني.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغيير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات، ربي فرح الجميع، مريض السكر زادة من حقه يفرح كل عباد الكل، أما يلزم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وذي بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لازم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذ خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلوب تبيع نجم يهزها، يأخذها في داره كي تيحلو السكر، وإلا يأخذها بعد الغداء كي يبدأ سكر.

0: سكر معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربان الماء، ماذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار، كثر زيتها من الألياف، وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.
1: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. انطلاق واشغال بناء 43 مسكن بالقيروان و14 بسوسة في إطار البرنامج الرئاسي للكراء المملك. وزير التجهيز يؤكد أن اشغال إنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان ستشهد بداية من سبتمبر المقبل نسقا سريعا في الإنجاز. منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من إمكانية توظيف رسوم بنكية أو عمولات مالية خفية على القروض على الشرف. وبداية من اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة. كانت هذه عناوين نشرتنا، تفاصيلها تأتيكم بعد نصف ساعة.
3: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
4: صباح الفل.

0: تكون فل خدمات من أحوال الشخص أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة أجندة. معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وصغار.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش تتم عملية التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين؟ يتم تعمير التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من خلال الحصول على مطبوعة التصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من موقع ديوان أو تنزيلها بصيغة PDF، وتتوفر نماذج إضافية على موقع جبايع. يلزم توفير شهادة في خصم الضريبة المسلمة من قبل المشغل كالشركة أو الإدارة الجهوية وغيرها، ولتثبت المداخيل والأداءات اللي تم اقتطاعها مسبقاً. تعمر بياناتك الشخصية بدقة، واللي تشمل السنة المعنية بالتصريح، المعرف الجبائي، والاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية والمهنة. إذا كان عندك مصدر دخل وحيد متمثل في الراتب، اختر خانة أجور وجرايات ذات مصدر تونسي. أما في حال تعدد مصادر الدخل، فيلزم تعمير الأقسام الخاصة بكل نوع: أرباح، مهن غير تجارية، مداخيل عقارية إلى آخره. بعدها تقوم بإمضاء التصريح وتتوجه إلى القباضة المالية مرجع النظر لإيداع المطلب والحصول على وصل الخلاص.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. الرابطة الوطني لكرة القدم أعلنت تثبيت نتائج عملية القرعة، وذلك بعد ورود جميع مراسلات أندية الرابطة المحترفة الوطنية لكرة القدم في خصوص إبداء موافقتهم النهائية من عملية سحب الرزنامة الخاصة بالبطولة. نذكر الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى باش تلعب يومي 22 و 23 أوت الجارية. اتحاد المونستيري يتواصل منع من الانتداب بسبب عدم خلاص اللاعبين اللي يتمثل في عدم الحصول على تراخيص إدارية لتحويل العملة من البنك المركزي. هذا التعطيل جاء بخصوص الملاعبين الاتي ذكرهم: عمر فال، فيراس رمضان، فودي كامارا، ألفا سيدي بي، وإبراهيم جاديغا. من جهة أخرى طالبت هيئة المديرة لفريق الاتحاد المونستيري بمقابلة وزير الرياضة ورئيس الجامعة لحل حالة الأمور وتسريع الإجراءات الإدارية، وفي الإطار هذا باش تكون فما ندوة صحفية يوم السبت للحديث على هذا الموضوع. الهيئة التسييرية نادي البنزرتي أعلنت تعاقدها مع الإيفواري البوركيني محمد لامين تراوري إلى غاية 2028. تراوري يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي قادما من فريق جمعية الديوان البوركينية. لجنة فض نزعت بالنجم الساحلي أعلنت غلق ملف اللاعب صدام بن عزيزة، ينص الاتفاق على الدفع مبلغ قيمته 300,000 دينار وتقسيط باقي المستحقات المقدرة ب 251,000 دينار. نذكر النجم الساحلي مطالب بغلق كل النزاعات قبل يوم 10 أوت من أجل لعب البطولة. المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أنيس بوجلبان يستعد لخوض دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة تارانتو الإيطالية، واللي تنطلق يوم 21 أوت الجاري وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر المقبل. نعطيكم فكرة على برامج المقابلات: أول مباراة باش تكون نهار 29 أوت 9 ليلا تونس مقدونيا الشمالية، يوم 24 أوت في 10:30 متاع الصباح تونس تلعب ضد المغرب، ونهار 24 أوت في 10:30 متاع الصباح كيف تونس تلعب ضد المنتخب التركي. في كرة السلة النادي الإفريقي عبر صفحته الرسمية أعلن عن تعاقده مع بلال الجزيري ومرتضى بن طاهر لتعزيز فريق كرة السلة. بالنسبة لبلال الجزيري قادما من الاتحاد المونستيري، مدة العقد حتى 2029، يعني مدة 3 مواسم. من جهته مرتضى بن طاهر صحح على 2 مواسم على النادي الإفريقي. منافسات اليوم الثالث من دوري الأمم الإفريقية لكرة السلة قل من 23 عام كرة السلة 3-3 المقامة بمدينة المونستير تتواصل بقوة بين المنتخبات المشاركة من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى كأس العالم. أعطيكم فكرة على الترتيب، نبدأ بمنتخب الفتيان اللي البارح شهدت فما عودة قوية لهذا المنتخب بعد فوزه بلقب المحطة الثالثة بعد الفوز في النهائي على منتخب الأوغندي بنتيجة 12-7. الانتصار هذا يخلي منتخبنا ياخذ 100 نقطة كاملة ليرتقي إلى المركز الثالث في الترتيب العام ويعيد خلط الأوراق في سباق التأهل إلى كأس العالم. الجزائر متصدرة عندها 270 نقطة، أوغندا الثانية 220 نقطة، تونس مرتبة الثالثة 215 نقطة، مرتبة الرابعة مصر 185 نقطة، مرتبة الخامسة كينيا 165 نقطة، والمرتبة السادسة البنين 160 نقطة. الترتيب هذا يخلي منتخبنا الوطني التونسي عنده حظوظ كاملة وكل الاحتمالات واردة من أجل أنه في ما تبقى من منافسات أيام 7 و8 و9 أنه يقرف الترتيب، لأنه متصدر الترتيب العام في نهاية المحطة هو اللي يمشي ويشارك في كأس العالم. بالنسبة لوضعية منتخب الفتيات نلقوه زادة كيف في المركز الثالث، مصر متصدر 270 نقطة، أوغندا 240 نقطة، وتونس عندها 210 نقاط، خلف الجزائر 200 نقطة، الخامسة كينيا 150 نقطة، والسادسة البنين 130 نقطة. كيف المنافسات في 3 أيام القادمة مش تعطي أيضا فرصة لمنتخب الفتيات من أجل أنهم يغيروا وضعيتهم في الترتيب ولما لا تصدر الترتيب مجددا. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم إن شاء الله مع نص نهار درجين بشئر الصباح تتواصل مع ربح ومحمد، متابعة طيبة.

0: نمضي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نعطيكم فكرة مفصلة عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. نسعد هذا الصباح باستقبال سعيدة بن صالح معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سعيدة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور ربح، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: بشائر الخير يظهر لي.
1: أي انخفاض في درجات الحرارة بدينا نحس فيه من يوم أمس، بدأت نسائم يعني من القطاع الشمالي هبت على الشمال والوسط، كذلك اليوم تتواصل يعني الريح من القطاع الشمالي، لا في الجنوب تكون من القطاع الشرقي، تكون قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل وبالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. طقس اليوم قليل السحب على كامل البلاد، والحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، وتكون بين 37 و43 درجة ببقية الجهات، وتوصل 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. البحر اليوم مضطرب في سواحلنا الكل، سيصبح شديد الاضطراب في خليج جابس، تم إعلان برياح قوية يهم كافة الأنشطة البحرية في خليج جابس، سري المفعول اليوم 6 صباحا حتى يكسي 9 ليلا. إذا بالنسبة لليوم، بالنسبة للغدوة الريح تتواصل من القطاع الشمالي تواصل قوية قرب السواحل، وبالتالي البحر يتواصل مضطرب على سواحلنا الكل، يكون شديد الاضطراب في السواحل الشمالية، غدوة الحرارة في استقرار في الشمال والوسط، وتكون في انخفاض طفيف بالجنوب، تكون القصوى بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 35 و39 درجة ببقية الجهات، وتوصل 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شيلي محليا. يتواصل استقرار في العوامل الجوية حتى يكشي نهاية الأسبوع، والبحر يتواصل يعني ريح قوية شوية حتى يكشي نهار لحد تنقص حدة الريح، ويصير البحر قليل الاضطراب على سواحلنا الكل إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله الاستقرار هذا والانخفاض النسبي في درجة الحرارة متواصل لمدة إن شاء الله ما تكونش قصيرة.
1: إن شاء الله نهاية الأسبوع نحن نتوقع، وإن شاء الله حتى باش ترتفع شوية درجة الحرارة بدرجة أو درجتين، يعني مش حاجة كبيرة، فماش توقعات موجة حر يعني بالنسبة لشهر أوت في الوقت الحاضر.
0: الحمد لله
1: إن شاء الله تتواصل هكاية من السمع علينا إن شاء الله.
0: الحمد لله، شكرا لك يا سعيدة على بشائر الخير هذه، شكرا لك وإن شاء الله نهارك طيب. إحنا مواصلين معاكم مستمعين الكرام، رحلتكم مع البشائر متواصلة مع أجمل وأرق الإيقاعات، خليكم معنا، أهلا وسهلا بالجميع.

0: إشهار.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل11 متاع الليل.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. انطلاق أشغال بناء 43 مسكن بالقيروان و14 بسوسة في إطار البرنامج الرئاسي للكراء المملك. وزير التجهيز والأسكان يؤكد أن أشغال إنجاز المستشفى الجامعي بالقيروان ستشهد بداية من سبتمبر المقبل نسقا سريعا في الإنجاز. منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من إمكانية توظيف رسوم بنكية أو عمولات مالية خافية على قروض الشرف. وبداية من اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج علي عباس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، تناول سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين غير هازئين وفق بلاغ صادر عن مصالح الإعلام برئاسة الجمهورية. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا والابتزاز وفق نص البلاغ. أشرف وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري أمس على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إقامة الرمال بحي حشاد بسوسة التي تضم 14 مسكنا، وعلى إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 45 وحدة سكنية بحي المنار وسط مدينة القيروان ضمن آلية الكراء المملك. الوزير أكد أن المخطط التنموي 2026-2030 يهدف إلى إنجاز قرابة 5000 مسكن اجتماعي في كامل الولايات، وأشار إلى أنه تم تحديد خطة خلال هذه السنة لإنجاز 1200 مسكن.
1: المخطط التنموي الحالي 2026-2030 فيه 5000 وحدة سكنية لكامل الولايات. انطلقنا في 2026 بخطة لإنجاز 1200 مسكن. اليوم بالدفعة اللي قاعد نشرف على أعطاء إشارة انطلاق فيها في كل الصفاقس كذلك سوسة وكذلك قروان، باش يكون تقريبا وصلنا 300 مسكن قاع الانطلاق فيهم. كل شهر تقريبا فما دفعة جديدة تنطلقوا في الأشغال. أكيد الأجال تختلف من صفقة لصفقة، لكن بداية من 2027 مش نقاور واحنا عنه مساكن يلزمنا نوزعوها. هذاك علاش احنا حطينا منصة رقمية تحضر في أواخر سنة 2026 ومش نفتحوها للعموم، ومش يكون فيها أول معلومة الدولة المشاريع متاعها في إطار كراء الممالك بالضبط، فيها ماتريس يعطي كل المشاريع كيفاش قاعدة تتقدم. أي مشروع وصل ل 80% يفتح الترشحات فيه عن طريق المنصة، ثم المترشح يقدم معطيات متاعه في إطار تبادل بيني ما بين كل الوزارات والإدارات وحسب اختيار سكورين موجود فيها، باش نوصلوا لقائمة أولية وقائمة انتظار، ثم تجي قائمة نهائية ويتم إبرام العقود، هي عقد كراء تمليك. بالطبيعة إذا كان مترشح ما تيسرش أنه خذاف في المشروع ذاك، عنده الحق باش يشارك بالتوازي في عديد مشاريع لأنه المنصة مفتوحة.
0: كما تفقد الوزير تقدم أشغال إنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان، وأكد أن المشروع سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذلك بعد استكمال إعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأشغال.
1: اليوم احنا نحكيو على مشروع انطلق، معناتها في اطار صفقه معناتها نعرفوا ان كلنا القيمه نتاعها قرابه 450 مليون دينار. اليوم بعد مرور تقريبا سبع اشهر من انطلاق في الاشغال، نعرفوا انه معناتها الاعداد لامثله امثله التنفيذ، وهي امثله معناها يتسمى معناتها مشروع معقد في كل التفاصيل نتاعو، تاخذ شويه وقت. هذاك علاش معناتها الانجاز على المرة يعتبر معناتها نوعا ما بطيء، لكن اليوم اكتشفنا أنه يعني تقدم إنجاز في مخصص الأمثلة التنفيذية وكل الدراسات هي تورانا. يعني طلبت من مخاولات وكافة مكاتب الإشراف باش يمروا من السق المرتفع خلال الفترة القادمة، يعني وعدونا أنه إن شاء الله معناتها السق مش يرتفع بداية من سبتمبر أو آخر سبتمبر تقريبا لي المرور للسرعة القصوى في إنجازه.
0: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 2026 بلغ 12,392 طن، منها 7,516 طن مخزنة بولاية نابل، وهو ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني. وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أمس إلى ولاية نابل لمتابعة تنفيذ برنامج تكوين المخزون التعديلي لمادة البطاطا بطاطا الاستهلاك ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لإكثار بذور البطاطا. الوزير أكد أن برنامج تكوين المخزون التعديلي يمثل إحدى الآليات الأساسية لضمان انتظام تزويد السوق بمادة البطاطا والمحافظة على توازن الأسعار، مبرزا أهمية دعم إنتاج بذور البطاطا الوطنية باعتبارها ركيزة لتعزيز السيادة الغذائية والحد من التبعية للتوريد، مع مواصلة الاستثمار في هذا المجال والرفع من طاقة الإنتاج والخزن بما يستجيب لحاجيات القطاع. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 نسبة 5.1%، مسجلة تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه 5.3%، وبعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس. ويعود ذلك من ناحية أولى إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات إلى 6.6% خلال شهر جويلية، ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ ب 1.3% وارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل ب 6.5%. وحذر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي من إمكانية توظيف رسوم بنكية أو عمولات مالية خفية على القروض الشرف، مشددا على ضرورة أن تكون الكلفة الحقيقية لهذه القروض واضحة وشفافة. الرياحي دعا البنك المركزي إلى إصدار إيضاحات رسمية حول أجال رد البنوك على مطالب القروض وفترة الإمهال، وأوصى المواطنين بضرورة التثبت في تفاصيل هذه العقود.
2: بالنسبة للمنظمة التونسية للشهادة المستهلك في خصوص التمويلات الصغرى على الشرف، خطوة مهمة ومهمة جدا في دعم المستهلك والمواطن والمؤسسات الصغرى، لكن الأهم لازم نفهموا بدقة ماذا أعطى القانون للمستهلك وما ألزم به البنوك. بالنسبة للمواطن المستهلك، التمويل دون فوائد دون مغامرات ما يتحولش هذه الميزة إلى رسوم أو عمولات مخفية أخرى ما نعرفوهاش، ولذلك فحماية المستهلك تقتضي أن تكون الكلفة الحقيقية للتمويل واضحة وشفافة. البنك مطالب بالبت في شروط التمويل في أجل أقصى 10 أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديم الملف المستوفى للشروط. في حالة الرفض يجب أن يكون القرار معلق، وهنا يجب أن نوضح المستهلك أن انتهاء 10 أيام لا يعني تلقائيا قبول القرض. المنظمة مطالبة البنك المركزي بتفسير رسمي وقتاش تبدأ أجل 10 أيام بالضبط، ما المقصود بمطلب مستوفي الشروط، متى تبدأ احتساب السنتين، فترة الإمهال تدخل ضمن السنتين أو تضاف من بعد، تاريخ أول فتح فعلي لقبول المطالب في كل بنك.
0: يتم اليوم انطلاقا من منتصف النهار الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS، ويتم الإعلان عن هذه النتائج يوم غد عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. ويمكن للراغبين في الحصول على النتائج اليوم عبر الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة عبر إرسالية أو عبر إرسالية على الرقم 85000 من خلال كتابة OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. إلى التطورات في الشرق الأوسط، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. إلى ذلك أعلن أو أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك محادثات جارية مع الإيرانيين، فيما أعلنت الخزانة الأمريكية عن رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وفي لبنان أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل جنديين في معارك جنوبية البلاد، في حين أفادت مصادر عبرية بإصابة 4 جنود آخرين أحدهم في حالة خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في غارة نفذتها مسيرة صهيونية على بلدة جنوبية البلاد. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. انطلاق وأشغال بناء 43 مسكن بالقيروان و14 بسوسة في إطار البرنامج الرئاسي للكراء المملك. ومنظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من إمكانية توظيف رسوم بنكية أو عمولات مالية خفية على قروض الشرف. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: 18 دقيقة بعد 8 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير وقيت فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: في بحر تونس تتنوع الخيرات وتزخر موائدنا بأنواع عديدة من الأسماك، بعضها معروف لدى الجميع، بعضها يرتبط بذاكرة المدن الساحلية وعاداتها الغذائية. ومن بين هذه الكنوز البحرية سمك نشوة، السمك الصغير اللي يجمع بين المذاق المميز والقيمة الغذائية العالية، ويستهلك طازجا أو مملحا وفق تقاليد متوارثة في عدد من المناطق الساحلية التونسية. للحديث أكثر عن هذا النوع من الأسماك كالعادة نسعد بانضمام الدكتورة نوزة بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت إلينا. مرحبا بك، أهلا وسهلا نوزة.
2: صباح الخير والسعادة ربح، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة المونستير.
0: أنشو عرفنا بالسمك، ليش هي أبرز الخصائص البيولوجية متاعه؟
2: اليوم باش نحكيه على سمكة صغيرة ربح في الحجم، لكنها من الأسماك
0: تشبه للشركاو في المونستير ولا
2: أكبر شوية من الشركاو، جاية بين السردينة والشركاو الحجم متاعها. ونلقوها برشا في السلايت متاعنا، نلقوها في البيتزا، معروفة بالبيتزا خاصة في المدن الإيطالية،
0: بنينة برشا،
2: بنينة على الأخر وعندها قيمة غذائية عالية، نحكي عن الأوميجا 3 متاعها. وهي من أهم الأسماك في البحر الأبيض المتوسط. في تونس نقولها نشوة، لنشوفة، لنشوفي، خاطر هي اسمها باللونجلي نشوفي، أنشوا باللغة الفرنسية، أما اسمها العلمي هو أنغوليس أنكراسيكولوس، وهو الأنشوا أوروبية بصفة عامة. بيشني الأنشوا هذية؟ هي سمكة رشيقة وجويدة، جسمها طويل ومضغوط من جنبات، ولون ظهرها أزرق مائل، ما كنش نحكيه على أسماك الزرقاء، أما جنبات متاحة والكرش لونهم فضي لامع، هيك علاش تلمع تحت أشعة الشمس. تقولش عليها قطعة فضة، كتراها في وسط البحر تقولش عليها قطعة فضة. رأسها صغير وعندها فم كبير، إذا كان قرنوها بالأحجام الأخرين تاع الأسماك الأخرى. والفك العلوي متاحة يمتد إلى ما وراء العين، هذا يخليها مختلفة شوية على السردينة. كيفاش نفرق بينها وبين السردينة؟ هو الفك العلوي متاحة يمتد إلى ما وراء العين، هيك علاش يخلينا نجم نفرق بينها وبين السردينة. الطول متاحة يكون بين 12 و15 سنتي، وينجم يوصل حتى 20 سنتي، ووزنها يتراوح، نلقاو صغيرة بالكل 10 جرامات، وينجم يوصل حتى كشي 25 جرام. نشوة هذه ما عندهاش قشور حراشف كبيرة وواضحة، ولكن عندها حراشف رقيقة، قشور رقاقة على الأخر، تتنحى بسهولة، دم تمس، هيك علاش كتمثل النشوة والنشوفي تلقى القشور في ديك، فهمتني؟ وتعيش هذه النشوة في أسراب ضخمة، وينجم يوصل عدد الأسماك في السرب ملايين الأسماك. واللحمة هذه اللي بيناتهم اللي تخليهم يعني يحميوا رواحهم من المفترسات. شنو تاكل النشوة؟ خطر هي اللي تاكل النشوة يعطيك يوصل للطبق متاعنا، خطر هو الأكل متاعها يأثر على القيمة الغذائية متاعها.
0: أكيد
2: النشوة تتغذى على العوالق النباتية والعوالق الحيوانية، نسميهم الزوبلانكتون والفيتوبلانكتون، والأسماك اللي أصغر منها بشوي. وفي المقابل شكون يأكلها؟ يأكلها التونة، الاسبادون، القاروس، البلانيت، ممكن برشا أسماك لأكبر منها وينتميوا إلى عائلة الأسماك الزرقاء يأكلوها. وهيك علاش تعتبر حلقة أساسية في السلسلة الغذائية البحرية. وفي نلقاوها في تونس خليج جيبس، نلقاوها في خليج جيبس، نلقاوها فيق تبع خليج جيبس، المهدية، المنستير، ليبيا مختصة برشا في صيد هذا النوع من السمك، وحتى خليج تونس نلقاوها فيه. نشوف باش نصطادوها ربح، نصطادوها بالسان سوغنونت، حكينا عليها قبل، كيف ما نصطادوا السردينة ولا هم اسمهم الشباك الدائرية، والمركب نسميه الشنشوني ولا الشنشولة، انت والمنطقة وانت والبحارة. وتقنية الصيد هذه هي الصيد بالأضواء، يعني شعلوا الضوء باش يتلموا كل الأسراب يوصلوا للضوء، وبعدك ندوروا عليهم الشباك، وبالتونسي يقولوا عليها اللمبارة. وهيك علاش نصطادوها في الليل، على خاطر الضوء هو اللي باش يجذب الأسراب نحو السطح. وما سميش راحة بيولوجية خاصة بالنشوة في تونس، أما نلقاوها بكثرة وحجمها يكون أكبر شوية في شهر ماي، حد من شهر ماي حتى كشي شهر نوفمبر، وهي الفترة اللي يكثر فيها الصيد بتاع نوعية هذه من الأسماك. نعم. وتو باش تقول لي شنو القيمه الغذائيه نتاعها هكا ولا لا؟
0: طبعا هذيك اهم حاجه.
2: هذه اهم حاجه، ديما نحكيوا على الاسماك الزرقاء اللي عندهم قيمه غذائيه عاليه، واللي هو ينطبق زيد على الانشوه نتاعنا بطلت حلقه اليوم من البحر، اللي هي اهم حاجه البروتينات العاليه وعاليه الجوده كيف كيف،
0: والاوميجا 3
2: هنا جي بروتينات الاحماض الامينيه الاساسيه. الأوميغا 3 يعني الدهون غير مشبعة، الأوميغا 3 وخاصة الأحماض الأساسية الدهنية اللي ما يصنعهاش الإنسان، واللي هما الأسيد أيكوزا بنتاينويك لوبيا والأسيد دوكوزا إكزاينويك. المستمعين مش يقولوا شبيها استعملت هكا كلمات صعبة برشا، ليه؟ رغم هما هذية اسمه مكمل غذائي حتى نلقاوه في الصيدليات اسمه أوبيا دي هاش أ، نعطيوه للأطفال اللي عندهم مشكلة في النمو، نعطيوهم للنساء الحوامل، دونك احنا نلقاوه في الانشوة متاعنا هذية فهمتني، واللي هو معروف انه يحمي القلب والشرايين. الكالسيوم المرة هذه باش نقول لك راه مهم ياسر فيها، على خاطر برشا عباد ياكلوها بعضها وشوكها راهو الانشوة هذية، دونك ثم شكون يملحها وبعديك ينحي التلسول، وثم شكون يخلي الشوك متاحة والعظام متاحة، وهيك عليه
0: خاطر يقولوا فيه فايدة غذائية كبيرة،
2: فايدة غذائية كبيرة فيه الكالسيوم. نعم. اللي نجمو نلقاوه في السمكة هذه على خاطر تتاكل كاملة، وكيف كيف نلقاو الفوسفور السيلينيوم اليود الفيتامين دي والفيتامين بي 12، هذوما الكل نلقاوهم في السمكة متاعنا. أما ثم حاجة صغيرة هكا خايبة شوية ربح فهمتني، لازمني نقولها باش تحافظ الانشوفي على القيمة الغذائية نتاعها العالية هذه، على قد ما نقولوا يا ربح راهو قيمة غذائية عالية، راهو المشكلة نتاعهم سريعة التعفن تولي، على قد ما تكثر القيمة على قد ما تكون سرعة التعفن عالية، هيك علاش لازم نحافظوا على القيمة الغذائية باش بالمحافظة على سلسلة التبريد.
0: نعم.
2: من لحظة الصيد إلى غاية وصول السمكة للمستهلك.
0: نعم.
2: وزيد على خاطر

0: فيه احمرار مفاجئ في الوجه والرقبة، شعور بالحرارة، صداع، حكة أو طفح جلدي، غثيان أو ينجم حتى يوصل غثيان ولا يتقيأ، فهمتني؟ ألام في البطن والإسهال، وفي الحالات الشديدة يظهر ضيق في التنفس، وفي الحالة هذه يجب الاتجاه فورا للمستشفيات، فهمتني؟ دونك أنا مانيش باش نخوف المستهلك، ولكن يلزمك ديما تشري من نقاط بيع اللي فيها النشوة، خاصة الأسلاك الزرقاء مغلفة بالثلج، على خاطر هنا قلنا اللي حامض الأمين نتاعها الاستيدين هذايا في صورة ما درجة الحرارة فاتت 7 درجات أو نجم يعمل لنا مشاكل للصحة نتاعنا. هي والأكثر الأطباق اللي نعرف اللي المستمع يسمع فيها توا معناها واعي ونعرفوا اللي هو
1: ما نحبش الوقت يوفى نوزة.
0: باش نكمل لك، وأكثر الأطباق المعروفة بالنشوة اللي راح نعرفوا البيتزا باللونشوا ولا السلطة باللونشوا، وباش نحضروا النشوة المملحة لازم أول حاجة تتعمل هي نصفوها، نحيوا لها راسها ونحيوا لها الأمعاء نتاعها، ومن بعد تغسل، ومن بعد نرصفوها ربح داخل يعني هي إما بريمل يا محكوك يا حاجة. كيفاش باش تكون عملية الترصيف هذه؟ طبقة ملح وطبقة انشوفي، طبقة ملح طبقة انشوفي، على أساس مثلا إذا كان عندنا 10 كيلو.
1: والملح يحافظ على قيمتها الغذائية؟
0: بيسير الملح هو نعرفوه من وقت الجدود متاعنا اللي هو مصبر ناتيوغيل طبيعي، ولازم يكون كمية الملح تكون اللي عناها حسب القانون لازمها تكون بين 25 و30%، مثلا مش عملوا 10 كيلو انشوفي يلزمنا عليهم على قليلة 3 كيلو ملح. بعد ما حطينا الطبقات هذوكم الكلهم مش يعمل الملح لهنا باش يمتص الماء الموجود داخل الانشوفي، نغطيوه نعمل عليه كالة هكية باش الماء الكل يخرج ويقعد لنا السمك متاعنا
1: مجفف ومملح.
0: وبعديك فوالا، وبعديك تستمر العملية هذه بين 3 شهور و6 شهور على حسب انت المذاق متاعك والخاصيات الحسية اللي تلوج عليها في الانشوة متاعك. توا في المصانع، في مصنع في قليبيا تدوم عملية التمليح 6 شهور حتى تكتسب المشوف الخصائص الحسية متاعها اللي حبذها المستهلك، ومن بعد نخرجوها نغسلوها وننظفوها ونحيولها سلسولها إذا كان الحب، وثم شكون يحب يخلي سلسول يخليه. ومن بعد ذيك نحب نرقدوها في الزيت، فهمتني؟ وتولي عنا نشوة مملحة بنينة على الأخر. دونك هذه الطريقة نجموا يعملوها حتى في الدار لو خيرين اللي يسمعوا فيها. ومن أهم المناطق في البحر الأبيض المتوسط اللي يستهلكوها هما إطليب، وهم المصانع الموجودة عنا في تونس، موجودة مصنع في قليبيا يعني مختص في تمليح الانشوفي في مدينة قليبيا، وتعتبر الانشوفة من أشهر مكونات المطبخ المتوسط. إن شاء الله
1: يعطيك الصحة. والله معلومات ياسر حلوة مزيانة فيها برشة فايدة لمستمعينا. إن شاء الله نلتقي وقديمة مع نوع آخر من أنواع الأسماك نحكيه على خصائصه على القيمة الغذائية متاعه. شكرا جزيلا لك يا نوزة، وإن شاء الله نهارك طيب. يعيشك، إلى اللقاء.
0: سعيد عايشك.
1: بعد قليل جولة متجددة مع معرض الصحف الوطنية مع زملائنا من قسم الأخبار زميل مختار كمون. ابقوا معنا، لنا عودة بعد قليل لمواصلة البشر.
2: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
3: 90.5. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليان كل خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة.
4: أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها. رئيس الدولة لدى لقائه رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأكد ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات. ووزير التجهيز والأسكان يصرح 5000 مسكن اجتماعي للأجراء ضمن آلية الكراء المملك إلى حدود سنة 2030. ورئيس لجنة المالية بالبرلمان يصرح 3 مشاريع تمثل العمود الفقري للإصلاحات الاقتصادية.

اقتصادية ذات الأولوية، وأكثر من 9.6 مليار دينار خلال 7 أشهر. السياحة وتحويلات الجالية تعززان موارد البلاد من العملة الصعبة. والمعهد الوطني للأحصاء، التضخم في تونس يتراجع إلى 5.1% خلال شهر جويلية، وغدا انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ودعوة إلى مشاركة واسعة للتجار بتخفيضات جاذبة. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: أنيس بوجلبان في ندوة صحفية يؤكد نسعى إلى التألق في الألعاب المتوسطية وعدم إدراج الدورة في رزنامة الفيفا قلص من هامش خياراتنا. وفي بطولة الرابطة المحترفة الأولى، الرابطة تعلن تثبيت نتائج عملية قرعة سحب الرزنامة. وفي بطولة العالم للكرة الطائرة للصغريات بالشيلي، تونس تفتتح الليلة مشاركتها أمام البيرو. وفي عاد الثلاث ليصرح للصباح: هناك روح جديدة في المنتخب، ومهمة الترشح لمونديال كرة السلة ليست سهلة. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت عن التنمية العادلة ورهانات المرحلة. وكتبت الصحيفة: تؤكد التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 والتي مثلت محور اجتماع مجلس وزاري مضيق أول أمس على مواصلة مسار تكريس مقومات الدولة الاجتماعية والحرص على الاستجابة لانتظارات المواطن التونسي، وهو ما يتضح من خلال التنصيص على المضي قدما في دعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة. وأضافت الصحيفة أن مواصلة المسار الإصلاحي في مشروع قانون المالية للسنة القادمة يعيد الاعتبار للدولة الاجتماعية العادلة ويضع المواطن في صدارة الأولويات، خاصة فئة الشباب. ونواصل مع الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: رئيس الدولة لدى استقبال رئيس لجنة الوطنية للصلح الجزائي دعوة إلى التسريع في بث أو في البث في الملفات. ووزير الخارجية لدى إلقائه كلمة تونس في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس يؤكد ضرورة صون هوية القدس وحماية مقدساتها والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني. وبداية من سبتمبر المقبل، تسريع نسق إنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان. وفي إطار برنامج الكراء المملك، وزير التجهيز يعطي إشارة انطلاق أشغال 43 مسكن جماعي في القيروان. إلى صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: لرياض الأطفال المتخصصة قريبا منح شهرية واستثنائية لإدماج الأطفال المصابين بمرض التوحد. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: اليوم قرعة كأسي إفريقيا وتونس تراهن على 4 فرسان. والصحيفة تتساءل: هل تسترجع كورتنا هيبتها القارية؟ واحتفالا بإحراز لقب البطولة، سمفونية النادي الإفريقي الثالثة في نابل. وفي أخبار العالم عنونت الصحيفة: الداخل ينقلب عليه والخارج يتحداه، ترامب تحت الضغط. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام، وإلى اللقاء.

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي.
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله، يعني انت تشوفها تقول سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء. هذا مسرب مياه من زغوان، كانوا الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينه قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف، يعني ما بتعرف هاي الاماكن، خلاص بتروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس ليزوتيل، ما تونس لي تونس الجبل،
0: تونس الطبيعه،
3: غابات تونس، الليكرات تونس، برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الاجواء في تونس، الاجواء اللي ما بتشوفوها ابدا في اي مكان في العالم. الكسكسي التونسي اخيرا.
4: هذا الكسكسي التونسي فيه خضره، فيه لحم علوش،
0: في لحمه وبطاطا وبيض.
5: اي سلامه
2: عسلامه،
5: عيشك
6: عسلامه عسلامه يا تونس عسلامه.
7: محلاها بلادي.

0: معكم مواصلين الرحلة، أهلا وسهلا بالجميع. 8:46 دقيقة
1: على عين المكان.
0: العطلة الصيفية بالنسبة للكثير من الطلبة لم تعد فترة راحة فقط، هي وليت فرصة لاكتساب الخبرة واكتساب المهارة وخوض التجارب المهنية في بدايتها من خلال التربصات التطبيقية. وعلى عين المكان اليوم وئام النخلي باش تاخذنا في لقاء مع طالب اختار أنه يستثمر العطلة الصيفية في تربص بمجال الإعلامية، باش يحدثنا على التجربة هذه والإضافة اللي قدمتها له. مرحبا بك وئام، أهلا وسهلا.
2: صباح النور والسرور، صباح الطموح والهمة العالية، صباحكم ورد وحب وأمل ما يوفيش. مرحبا بكم معنا في صباح جديد زاهي وما يتنساش.
0: طبعا الكلمة ليك إذن في لقائك مع الطالب هذي اللي خذ تجربة تربص صيفي في مجال الإعلامية. نخلي لك الكلمة باش تقرب هكا للمستمعين تفاصيل التجربة هذي، كيفاش يمكن أنها تكون خطوة أولى نحو مستقبل مهني كامل.
2: يا سيدي ناس بكري ما خلوا ما قالوا ساعة وكلمهم ديما في الصميم.
0: نعم.
2: قالوا الساق اللي تمشي تجيب والقاعدة في الظلمة تفيد، في عوض ما يعدي صيف بين البحر والنوم. ضيفنا اختار يستثمر في وقته، معنا طالب إعلامية وضحى عزيزي باش يحكي لنا على تجربته في استاج الصيف. نرحبوا بوضح ونقولوا له مرحبا بيك على أثير إذاعة المنستير.
3: صباح الخير الناس الكل، مرحبا بيكم مستمعين، صباح الخير، مرحبا عايشك وئام، شكرا على الاستضافة هذه.
2: أحكينا شوية وضحى على روحك وعلى مشروعك في استاج وين وصلت فيه.
3: انا اتوديان ان انفورماتيك، بالضبط نعمل في ليسانس ان انفورماتيك سيونس انفو، وبالضبط جيني لوجيسيال، معناها اختصاصات تطوير برامج اعلامية. يعني انا في الستاج هذايا وانا اعمل في ستاج في الديفلوبمون، بالضبط عندي بروجي بلاتفورم اونليني. الحقيقه هما يبروبوزيو علينا لي سوجي، بلاتفورم هذه بلاتفورم ديدوكاسيون اونليني، نخدم فيها في معناها قاعده ديجا تقريبا كملتها، ما عادش فيها برشا خدمه، وعندي شهر ونص في الستاج هذايا وان شاء الله ناوي نزيد شويه معناها في
2: الخدمه نتاعي. اي حاجه باهيه برشا، شهر ونص تخدم صباح وليل ولا شطر بشطر ولا كفيه؟
3: لا، هو نحن كاستاجيرات عندنا الحريه، معناها نجم نمشي وقت اللي نحب ونخرج وقت اللي نحب، المفيد الاسئله موجوده، فما إكيب النجم نسألها في كل وقت، معناها حتى بالتليفون نجاوبهم. لكن بالنسبة لي نفضل أني نمشي للبيرو خطر على خطر
2: على عين المكان.
3: على عين المكان صحيح.
2: تصيف الناس كلها تفركس على البحر والخرجات، كيفاش تخلق التوازن بين خدمة خاصة أنتم عاد تعملوا في الديفلوبمون ولا؟
3: أيه.
2: أنتم دي ديفلوبور. أيه. ديفلوبور تخدموا في الليل وتخدموا في الصباح وتخدموا في الأوقات الكل.
3: افكتيفمون لازم واحد ينظم وقته فقط، معناها جوست على الصباح للخدمه والعشيه للترفيه. دونك نحن بالنسبه لنا ما عندناش سيونس يونيك، اما بعد الخمسه نتاع العشيه واحد يبدا حر، معناها ينجم يعمل اللي يحب.
2: وانت حر وزيدت تزيد تخدم في الليل ولا؟
3: لا، انا ساعات انا والجو، معناها انا
2: انت كغرامك هذا يعني.
3: هو غرامي الحقيقه، معناها في ساعات تجيني فكره نقعد نجي نقعد قاعد عليها، معناها بعض الأسئلة وبعض كذا بعض التوجيه اللي يجي من اللي زونكادرون ديني فكرة نقعد عليها في بالي باش نقعد درجين من زمان، نقعد روحي ضربت ساعتين ثلاثة سوايع، معناها بكل بساطة ساعات نص الليل مأخر وأنا نفيق بروحي، كان من بعد ما صيفت الوقت برشا.
2: في الجامعة قريت برشا حاجات تيوريك، ربما العالمية أكثر فيها يعني قراية في الجانب التطبيقي، لازم يكون في شكل بروغراماسيون كل شيء على البيسي وغيره من الأشكال. لكن ما يمنعش يعني كيف دخلت في الواقع المهني بديت تشوف في حاجات جديدة معناها لازم تكون حتى ما قريتهاش في الجامعة وما تعرفت لهيش حتى على مستوى مواقف مثلا.
3: اي بالطبيعة، خاصة في الشهر ونص هذايا الحقيقة اللي قريته نجم نقول في عامين في الفاك، ديجا قاري عام في الفاك، نسمى قاري عامين في معناها كم تقول انت ما يعادل عامين في شهر قريته.
2: اي حاجه باهيه، فخور بها تجربه. عجبتك ولا شنو قولك فيه؟
3: لا انا فخور بها برشا تجربه هذه، خاصه اللي انا دخلت في سوق الشغل، معناها ديجا نجم نبدا الناس ننافس في وسط سوق الشغل بستاج هذايا البتيت، معناها اللي هو معناها كما قلت لك ما يفوتش شهر ونص.
2: معناها حتى على مستوى تقييم الخدمة نتاعك مثلا في الجامعة تتقيم بعد في ستاج لهنا تحس النقد مباشر. كيفاش هذايا معناها عاونك وبدلك في طريقة تفكيرك مثلا وخليك حتى تكون بالحماس والنشاط هذايا اللي تحس روحك اني جاهز مثلا لسوق الشغل والنجم معناها نبدا نخدم مع القراية خاصة خدمتك فيها برشا غراء.
3: كيفاش تنجم تتواصل هي أهم حاجة في اللي تعلمتها في ستاج هذايا، كيفاش تتواصل مع الناس الكل مع لي ديفلوبور مع لي كليون مع خاصة اللي هو معناها يلزمك تخدم بروجي ريال، كي انت تخدم بروجي ريال بالنسبة ليك التواصل أهم حاجة تعلمتها معناها في الستاج. في الجامعة فقط انت باش تتواصل مع بروف وعندك بينك وبينه كان النوت، هنا يلزمك تخمم في كل شيء الكليون كيفاش يخمم وينجمش ينزل لك على البوتون هذاك يمشيش يضرب حاجة، فهمت؟ يلزمك تخمم فيهم وكله تحط لي كونترانت الكل قدامك معناها باش نجم تخرج أحسن برودوي للمستهلك.
2: في ستاج ديجا صحيح اختصاص تتعامل مع البي سي ومع زملائك وتعيش حتى ضغط الديدلاين، انما فيك هذا اكيد مهارات التواصل اللي كنت تحكينا فيها
3: بتبع خاصه اللي كما قلت لك ساعات يظهر لك باش تزيد فازه تزيد 4 فازات 5 فازات وذا كل معناه يمشي في الكونترانت معناه نتاع الديدلاين والكونترانت نتاع انت عندك وقت مضغوط به لازم تكمل فيه خدمتك وكل
2: معناها هي ديجا تكنولوجيا ما نجموش ننكو في تطور سريع ومستمر وستاج كي هكا انت معلمة تحكينا عاونك تفهم اكثر وين ماشي العالم وخليك حتى اقرب للسوق العالمية.
3: اي خليني اقرب للسوق العالمي الحقيقة، هو تو بليزو ما مازلت في السوق التونسي لكن نراو فيهم كيفاش يخدموا راو فيهم كل شيء، واهم حاجة انك تجرب كل شيء وحدك بالنسبة ليك حتى اللي باش يعمل لك ستاج ولا باش يكون ينكدريك فقط باش تاخذ من عنده لي موكلي وانت يزمك وحدك تكمل الباقي تتعلم وحدك وتطبق وحدك وتعرف ذكم شنو يمشي وذكم شنو ما يمشي
2: غير هكا. فما تحديات اخرى يعني واجهتك مثلا؟
3: بون بالنسبة لي اكثر تحدي واجهني هو اكل يزمك تخمم في كل شيء
2: اما ما تقولش مثلا الحاجة هذية ما قريتهاش ولازم نتعلمها في اسرع وقت.
3: بالطبيعة هذيك ديما موجودة ويظهر لي معناها لي ديفلوبر كل عندهم الفاز هذية انه يلزمك تتعلم بسرعة باش تطبق بها بسرعة، خاصة حاجة انت ما تعرفش عليها اصلا وين ماشي وين جاية يلزم تفهمها كيفاش تتحكم وكيفاش تمشي وكيفاش كيفاش كومونيكاسيون تصير بين في لي وسط ابليكاسيون هذا كل مهم ياسر، حتى كومونيكاسيون بين لي زوتي في وسط ابليكاسيون زاد مهمين،
2: ان كومونيكاسيون بين تبعكم في ريال وفيرتويال زاد مع اللي قاعد تخدم فيه اصلا
3: صحيح هذه دونك هذا هو معناها بالنسبه ليا الحقيقه معناها كي انت تعلم كي انا تعلمت حاجه جديده الحاجه ذيك لازم نطبقها على البلاصه وبسرعه بطريقه معناها وتكون فعاله ومن غير اخطاء. دونك هذا هو كيما تقول انت التحدي الكبير اللي يزم
2: ساعات ترجع هكا تلقى البروغرام ما حبش يخدم تقابس ضد نقطه محطوطه في السطر 300
3: ساعات يبدا حتى السطر 300 مش موجود.
2: رسالتك يوضح للشباب اللي يسمعوا فينا خاصه الطلبه شنو تقول لهم؟
3: الحقيقة بالنسبة لي أنا كطالب ننصح أي طالب أنه يعمل ستاج ديفلوبمون حتى يبدأ ما فماش إيكيب تنجم تتبعه برشا، لكن ستاج ذاك وكخرجان والقومين والصباح وعنده أوبجيكتيف في مخه يلزم يقوم به وعنده بروجرام في مخه يلزم يعمله هذاك كل يخليه معناها يخليه كما تقول انت يترشق المواهب نتاعه في الوحده ذي بتاعك انه مغروم. انا اهم حاجه بالنسبه لي انه في الفاكولتي معناها اصحابي واصدقائي وكل ما خلوا ما شجعونيش على الستاج برشا. انا بالنسبه لي صححت راسي وقلت سنعمل ستاج وحدي والحقيقه ما ندمتش كي عملته بالنسبه لي خير من
2: كما تقول لهم اعملوا ستاج وفقا لكم عام الجاي اعملوا ستاج معايا ولا
3: عام الجاي اعملوا ستاج معايا.
2: شكرا لك يا وضاح، كان معنا وضاح عزيزي طالب اعلامي، ان شاء الله بالتوفيق ليك وفي مشروعك اللي قاعد تعمل فيه اللي تجربته وضاح دليل حي على الاجتهاد. لكل الشباب اللي يسمع فينا اكبر يهين في حياتك مش باش تقنع الناس بيك بل الرهان الحقيقي انك تقنع روحك تقنع نفسك انك تستحق الافضل وتستحق تكوين وفورماسيون.
0: نعم
2: خليكم ديما على نفس الموجه موجه الامل والطاقه الايجابيه. كانت معكم ويام في ديما القدام ليش ديما القدام عاد
0: على عين المكان اما مش مشكله خلينا ان شاء الله ديما متفائلين ديما القدام ويام. شكرا لك يعيشك الى اللقاء. شكرا. في الختام حبيت نذكر بالمسابقه اللي قدمناها اليوم في بشائر الخميس 6 أوت قلنا عرض للفنان عبد الكريم الباستي مستلهم من التراث مبرمج اليوم في مهرجان سوسة الدولي. يعني طلبنا باش تذكرونا عنوان العرض هذايا الزردة تعود عشاق الزردة ولا الحذرة. الجواب الصحيح هو الزردة تعود. فما زوز فايزين. الفائزة الأولى حبيبة زرافي بن سالم فازت بثلاث تذاكر لحضور العرض هذايا متاع الليلة في مهرجان سوسة الدولي. والفائزة الثانية عواطف العوني بزوز تذاكر لحضور هذا الحفل. حظ سعيد لبقية مستمعينا في مسابقات أخرى ومبروك للزوز فايزات. نوصلوا معاكم هكا الختام هذا اللقاء بعد ما رفقناكم بالكلمة الطيبة. نختموا معاكم بشائر الصباح. شكرا لكل من رافقنا ولكل من تفاعل معنا وشاركنا خاصة عبر صفحة إذاعة المونستير. باش خليكم مع الغنية اللي انتم اخترتوها غنية من الزمن الجميل بصوت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة متى ستعرف. أغنية تحمل من الشجن والرقي ما يجعلها خير مسك لختام هذا اللقاء. شكرا محمد سيدي علي المنصوري ياسمين وصديقتها في ستريمينج. بعد شوية تجيكم زميلتي رفقة زنيتي. خليكم ديما مع إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بالجميع.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. تناول رئيس الدولة قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائري سير أعمال اللجنة والملفات التي تلقتها، وأكد الرئيس على ضرورة الإسراع في النظر في هذه الملفات دون الإطالة في الإجراءات. تم أمس إشارة انطلاق أشغال إنجاز 14 وحدة سكنية بحي حشاد بسوسة و45 وحدة أخرى بحي المنار بوسط مدينة القيروان، وذلك ضمن البرنامج الرئاسي لآلية الكراء المملك. وزير التجهيز والإسكان الذي أعطى إشارة انطلاق هذه الأشغال أكد أن المخطط التنموي 2026-2030 يهدف إلى إنجاز قرابة 5000 مسكن اجتماعي في كامل الولايات. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة أن مشروع سد الدويميس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موفى هذه السنة، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 5.1% مسجلة تراجعا عن 5.3% خلال شهر جوان الفارط و 5.5% خلال شهر ماي، وفق بيانات نشرت مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. يتم بداية من اليوم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي للمشاركين في الدورة الرئيسية للحصول على نتائج توجيههم الجامعي بداية من منتصف النهار عبر الإرساليات القصيرة أو عبر الموقع www.orientation.tn بداية من يوم غد. وقد انطلقت عملية التسجيل في خدمة الإرساليات عبر إرسال إرسالية على الرقم 85000 من خلال كتابة OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.net.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: متزوجة. هذا البرنامج برعاية أي
1: تبعني
2: وين؟
1: نربحك وتربحني.
2: كيفاش؟
1: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغانس وانت زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزي تتمتع بالضمانات الكل.
3: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tl.
1: مع قات أسيغانس تبعني نربحك وتربحني.
4: في التأمين.

صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين على موجات إذاعتكم جميعا، إذاعة المنستير. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يتواصل حدود الساعة 10 ومن خلاله كالعادة نتناول مواضيع ذات علاقة بالتأمين، ومجالات التأمين هي مجالات شاسعة ومتنوعة، نحاول في كل مرة نتناول موضوع من هذه المواضيع وربما تحفيزا للسادة المستمعين والسمعات على إنهم يعتقدوا أكثر في التأمين ويثقوا أكثر في التأمين، لأنه مخرج في أغلب الأحيان وقت تصير الخطر اللي تم من أجله التأمين، طبعا في إطار التضامن دائما. اليوم باش نواصلوا مع السادة المستمعين والمستمعات التأمين قاعات الأفراح ومختلف الإشكاليات التي تثار في هذا الإطار، رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار القانوني البرنامج. نستنى تفاعلكم مستمعينا الكرام عبر الرقم 73 460 800، وأيضا عبر الصفحة الرسمية للإذاعة. غنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في مواصله متابعه هذا العدد المتجدد دائما من برنامج في التامين. نقول صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم سيد محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج، منورنا برشا.
1: اهلا وسهلا رفقه، صباح النور، تحيه ليك وتحيه لكل العاملين معنا هذا الصباح، تحيه لكل متابعينا عبر موجات اذاعه المنسير ومشاهدينا كذلك، نجدد لهم التحية وإن شاء الله التفاعل نتاعهم كما عودونا، وإن شاء الله نلقاو معهم التفاعل الإيجابي والأكيد يضيف لكل حصة ويخلينا نشتهد أكثر، حتى نحاول كبرنامج قانوني نعطي معلومة صحيحة، معلومة اللي تفيد الناس اللي تتبع فينا واللي تلقاو كذلك اللي تلقاو فيها الناس الإشكاليات اللي تطرحوها بخصوص قانون التأمين وإشكالياته. ونعرفوا احنا بقدر ديما نقول بقدر ما فما اهميه لعقود التامين ووسيله التامين، واليوم بحكم الوضع الجديد اللي فيه اللي يعيشه المجتمع التامين ما عادش نستناو حتى المشرع يقول لنا يلزمك تعمل تامين، ولينا بيدنا ولات عندنا ثقافه كتوانسه، ثقافه التامين ومعنا شكون يغطينا وشكون يحمينا وشكون يعوض لنا الخسائر نتاعنا. لكن في المعاملات وفي التطبيق في الجانب التطبيقي فما اشكاليات الحقيقه ما زالت تظهر، والاشكاليات هذه تحمل مسؤوليتها لعدد الاطراف، لكل الاطراف المتعاقده المشرع الناس المتداخله كل كي، ونحاول مع بعضنا ان شاء الله نلقاو حلول هذه الاشكاليات في انتظار تدخل تشريعي يكون يتماشى والوضع الحالي وما يتطلبه مساله عقود التامين في وقتنا هذا ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. احنا اليوم باش نواصلوا في الموضوع اللي كنا بديناه الحصة الفارطة، والحقيقة يعتبر من مواضيع ساعة تأمين قاعات الأفراح ومختلف الإشكاليات التي تثار في هذا الإطار، واحنا المنطلق متاعنا كان من خلال مجموعة من التشكيات على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا اللي وصلت للبرنامج في علاقة بالالتزامات مع أصحاب قاعات الأفراح وقت انقطاع التيار الكهربائي. برشا ناس يقول لك أنا مسبق العربون متاعي، أنا معمل على قاعة الأفراح، لقيت فيها طريق معناتها يعلم ربي بحالي، نظمت أموري على هذا الأساس، مع انقطاع التيار الكهربائي يقول لك أنا عبارة على ليلة وفزدت، والتزامات مع الفرقة الموسيقية ومع الناس اللي توزع المرطبات والحلويات والمشروبات وغيرها، دونك هي مجموعة كبيرة من الالتزامات في إنهارتها. أيضا بالإضافة إلى هذا مختلف الإشكاليات تثار في الأفراح عموما، المشاكل اللي تصير وقت الإنسان مثلا تتقطع اللبسة متاعه بسبب من الأسباب في علاقة مباشرة بالقاعة، وقت اللي الإنسان تتكب عليه مثلا بعض المشروبات تبقى تخلي أثار، البعض الآخر يتعرض إلى سرقة ربما، أيضا قاعة الأفراح تتعرض ربما إلى سرقة التجهيزات متاعها، فما علاقة مباشرة بالمستهلك والناس اللي تدخل لقاعة الأفراح، لكن أيضا فما علاقة مباشرة لصاحب المشروع في حد ذاته، صاحب قاعة الأفراح في حد ذاتها. دونك أنواع مختلفة من العقود اللي تنجم تكون موجودة في هذا الإطار. احنا استضفنا وما زلنا نستضيف مدام سماح يونس خبيرة في مجال التأمين اللي تحضر معنا، ونستقبلها مع الأستاذ محسن قبوج مستشارنا قبل البرنامج. نقول صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بك مدام سماح، منورتنا برشا.
2: أكيد نشكركم على الاستضافة، وسعيدة جدا بتجديد اللقاء معكم هذا الأسبوع، وإن شاء الله تحصل الإضافة لفائدة المستمعين الكرام إن شاء الله.
0: يعيشك، شكرا جزيلا على قبولكم الدعوة أستاذ محسن قبوج، نذكره بما تعرضنا إليه الأسبوع الفارط ونطرح بقية ما بقي من إشكاليات في هذا الإطار.
1: بالفعل رفقة، خليني بداية أن نقول صباح النور للسيدة سماح، ونحب نشكرها على تلبية الدعوة نتاعها، ونعرف احنا حتى من قبل رجع الصدى نتاع الناس اللي تبع في البرامج نتاعنا وتبع في البرامج القانونيه، نعرفوا انه كن نستضيفوا خبراء في المجال يعطيوا الاضافه اكيد، لانه بحكم التكوين نتاعها وبحكم اختصاصها في ماده التامين، والسيده سماح ما لا تقل خبره عن هؤلاء، تحيه لها وتحيه لها لقبولها الدعوه نتاعنا. في بدايه زيد نحب نقول اللي اشكاليه تطرح دائما وطرحت عليا خلال الاسبوع الماضي وتطرح بكثافه الحقيقه، ما هي مسؤولية صاحب القاعة عند انقطاع التيار الكهربائي وأنا اللي يخلي معنا عدم استغلال القاعة على الأجل الأكمل. لهنا قد معنا يدور في ذهن بعض الناس اللي صاحب القاعة ما عنده حتى مسؤولية، على أساس أنه الأمر راجع إلى شركة تونسية الكهرباء والغاز وانقطاع التيار الكهربائي. لا، بالعكس، لهنا ورد بالنا ما نغلطوش، لأنه في التعاقد مع أصحاب قاعات الأفراح ما بين المتعاقدين، فما علاقة تعاقدية يربطها عقد العقد، والعقد اللي يربط ما بين المالك ولا صاحب قاعة الأفراح سواء كان شخص طبيعي ولا شخص معنوي وما بين المستهلك هو معناها فيه التزامات تبادلية. من ذلك أنه صاحب القاعة مطالب قانونا بتوفير الفضاء اللازم لإنجاز حفل، وبالتالي التعلل بأنه الأمر خارج على إرادته ويرجع لانقطاع التيار الكهربائي لا يعفيه من المسؤولية التعاقدية. لأنه علاش؟ لأنه نعرف احنا المسؤولية التعاقدية أن كل إنسان مطالب بتحقيق بالقيام بالواجبات والالتزامات المحمولة عليه بموجب ذلك العقد. تقول لي هو تقص الضوء الأمر كما هذا ماهوش أمر طارئ. احنا وقتاش نعرفوا ان نبداو نحكيوا على الاعفاء من المسؤوليه العقديه؟ وقت اللي يبدا الامر راجع الى الامر الطارئ او الى القوى القاهر. الامر الطارئ والقوى القاهر هو الامر الطارئ او الامر غير المتوقع، واحنا تقريبا انقطاع الكهرباء ما هوش امر غير متوقع، يبقى متوقع في تونس وفي كل انحاء العالم ينجم يصير انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي ماهوش من قبيل القوى الامر الطارئ، وكذلك ماهوش من قبيل القوى القاهره الذي يمكن سده، لانه هناك التزامات أخرى تنجم تحمل على صاحب القاعة أنه يجهز المحل نتاعه بمولد كهربائي يكون هو الحل باش يستمر التسويق وتستمر الحفلة كما قلت سيادتك، ما يصير شكل انقطاع وما تفسد شكل الحلويات وما تفسد شكل الزينة نتاع الحال الحاضرين والملابس نتاعهم وغيره. وبالتالي لهنا تقريبا عنده مسؤولية معناها بتحقيق نتيجة صاحب القاعة، في تحقيق نتيجة في شنو؟ في توفير قاعة تتوفر فيها الشروط القانونية لإقامة حفل. احنا ما كريناش مستودع، ما كريناش دب متاع بضائع، احنا كرينا قاعة لإقامة حفل، معناها لإقامة حفل، وبالتالي فيها قاعة أفراح. من ضمن التجهيزات المطلوبة أنه يتوفر التيار الكهربائي ولا ينقطع، وهنا المسؤولية لهنا محمولة على أصحاب القاعات. لهنا نقول المسؤولية محمولة على أصحاب القاعات، نطرح سؤال، إذا كان هو أن احنا قلنا راهو صاحب القاعة من جملة الوثائق اللي يتطلبها باش يمارس نشاط هذا أنه يكون عنده عقد تأمين المسؤولية المدنية، أول سؤال يطرح إذا كان المسؤولية التعاقدية هذه تقوم في جانبه أنه يقص الضوء ويلحق خسائر بصاحب الحفل اللي كما يقولوا الحفل نتاعه يفسد، هو عنده مسؤولية تعاقدية، لكن هل هنالك عقد تأمين يغطي هذه المسؤولية من عدم ذلك؟ هذا منطلق أول. منطلق ثاني نحكي على المعدات، لأنه كما قلت أنا كما يوفر التيار الكهربائي يوفر عدة معدات في القاعة نتاعه، ماهيش سقف وقاعة فيها برشا معدات، وبالتالي عنده زاد معدات معنا فيها ذات قيمة مالية مهمة، وهنا ندخل في عقد تأمين الاستغلال ونشوف ان درا يغطي ولا ما يغطيش. كذلك حاجه اخرى الفضاء المحيط بالقاعه، لانه احنا كي الناس تحول قاعه الافراح تتحول بسياراتها بوسائل النقل، يجي يلقى كهربته تسرقت، يجي يلقى كهربته تكسرت، يجي يلقى اضرار ماديه لاحقه بالعربه نتاعو، اسكو عقود التامين هذوما تغطيه ولا ما تغطيش؟ ثم اذا كان وصلنا نحكيوا على التغطيه ونحكيوا على التعويض باش نحكيوا على اجراءاته، زيد باش ما نضيعوش على روحنا الحق بسبب جهلنا الاجراءات، هاك الاعلام الفوري، هاك الاعلام اللي يخلي اثر كتابي، هاك الاعلام اللي يكون في اجل 5 ايام. وسؤال اخر يطرح يقول لك انا كصاحب الحفل ولا كانفيتي كمستدعي ما نعرفش شكون صاحب مؤسسه التامين للتامن، انا الطلب نتاعي يمشي مباشره لصاحب القاعه هذيك، ونعلم صاحب القاعه في ابانه، ثم صاحب القاعه هو اللي يتولى اعلام مؤسسه التامين حتى يقع تعويض الناس على الاضرار اللي تسلم، ثم هالتعويضات هذه ندرا تغطي كامل الضرر، والا هي معناها كلمه حق وردها بها باطل، لانه في وقت من الاوقات باقي نقول راه برشا ناس ما زالت لا تؤمن بالتعويض الكامل والتعويض الحقيقي من قبل مؤسسه التامين، وهنا مش رجع برك راه مؤسسه التامين رجع زاد للناس المستهلكين مع عقود التامين اللي ما يامنوش تبقى القيمه الحقيقيه. يقول لك القانون قال يعطيني عقد تامين، يجيب عقد تامين بارخص الاثمان الا واش كان على الرخص، معناه يتعاقد بأقل ثمن دون أن ينظر في شنو يغطي له وما يغطي له، وقت اللي هو هذا حساب مغلوط، لأنه إذا كان هو التأمينات ما توفر له إش كامل التغطية نتاع الضرر راه باش يقعد مطالب رأسا بالتعويض التكميلي، وهنا ردوا بالنا ودور هنا نتاع أصحاب مؤسسة التأمين كبير ياسر في النصح وفي تبيان الأوامر هذه وخطورتها اللي ما تظهر لناش، احنا كنا نحكيوا على أمور نظرية، لكن إذا كان بالتجربة وتصير عليك العملية وتعيش العملية بالفعل تو تلقى صعوبات، وكي تدخل القضاء وتشوف القضايا اللي منشورة ما بين الأطراف بهذا الخصوص زيد تتأكد أنه التعاقد صحيح هو حرية التعاقد في مال التأمين، لكن التعاقد لازم يكون التعاقد الموضوعي، التعاقد الناجع الذي يحقق النتيجة المرجوة من التأمين.
0: تفضل مدام صباح.
2: بالنسبه للمسؤولين المدنيين كما حكينا نحن الاسبوع الفارط هي كما حكي غدت المخلي هي التزام الشخص دونك تعويض الضرر اللي كان الحقه بالغير. دونك بالنسبه اللي كانش نحكي دونك اي انسان سبب في ضرر للغير هو مطالب باش يجبر الضرر هذاك. هذه بصفه عامه وهذا اللي حدد بطبيعه الفصل 82 مجله العقود والالتزامات والقانون بصفه عامه. وكما زاد حكينا المنفذ على كراسه الشروط المتعلقه بالقاعات هو صاحب القاعة عنده مسؤول شخصين على النشاط اللي تحتضن القاعة نتاعه ومعني ويستوجب عليه زاد إبرام العقد التأمين هذا عقد تأمين لدى شركة تأمين زاد. دونك كاش نحكيو على العقود التأمين دونك العقد التأمين المسؤولية المدنية شنو هو؟ هو باش يحل محل المؤامرة في جبر الضرر لو كان لا قدر لا سبب بضرر للغير. الأضرار هذه اللي نحن ناخذوها في عقود التأمين نتاعنا هي فما الأضرار المادية والأضرار المعنوية وفما حتى الأضرار البدنية والأضرار المادية والأضرار المعنوية ناتجة عن الأضرار البدنية والمعنوية. دونك هنا بالنسبة لحكاية القسم ذوي يعني هذه الإشكال اللي هو طرحه للبريود هذه كلها دونك المشكل قائم في انحاء تونس كلها مالوريزمون. صاحب القاعة هو كما كراس الشروط ولا معناه يفرض عليه باش يعمل مولد كهربائي وتسويد دونك انسان عنده مناسبة فرح في مرة في حياته كما نقول دونك هذه ما ستون كونديسيون هو لازم يوفرها في في في القاعة نتاعو. بالنسبة لعقود التأمين الحقيقة القسامة ذو هذه من نحن ما نأمنوش يعني علاش خاطر نحن شنو الأضرار اللي نحن نأمنوها هي الأضرار بدنية وإلا مادية وإلا أضرار كما حكينا معنوية ناتجة عن أضرار البدنية ولا المادية. شنو العقد التأمين على شنو يحتوي؟ دونك هو هنا ثم كانش نحكيه على المسؤولية المدنية. المسؤولية المدنية هنا هي صاحب القاعة هو يلتزم بيش يلتزم بسلامة الحضور داخل القاعة. شو معنى هو يلزم يوفر فضاء معنى مخصص و ويحميه من اي مخاطر ناتجه باريكزومبل عن عيوب المكان. شو معنى عيوب المكان؟ معناها يعني باريكزومبل نعطيو حادث مثلا لو كان لا قدر انهيار سقف ولا سقوط جزء من التسجيز على الحضور مثلا هذين يدخل في مجال
1: ولا حريق
2: والحريق ظلا هنا. لكن معناه الحريق اللي نحكيه عليه هنا هو

0: الشيء المنتظر بالضبط، هذاك هو يحدد بالضبط الشيء المنتظر، خاطر مهم برشا.
1: وهنا السيدة سماح نفهم كي تقول لي احنا ما نأمنوش المسؤولية المدنية الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي ولا عدم تزويد المحل بالتيار الكهربائي، علاش؟ لا، وتلقى مخرج، تلقى مخرج قانوني، خاطر الناس تسمع هكا تقول لك مالاش تأمن، لا تلقى مخرج قانوني. لنا انا كمؤسس تأمين راني نأمن في قاعة افراح، مانيش نأمن كما قلت لك في مستودع ولا في شيء آخر. وقت نأمن بقاعة أفراح، نأمن قاعة أفراح وفق التعريف القانوني. شو معناها قاعة أفراح؟ معناها قاعة أفراح مفروض أنا مجهزة بتيار الكهربائي. تقول لي هو قص ضوء، أنت هذيك مسؤوليتك كصاحب صاحب القاعة، وبالتالي أنت لما وفرتش المولد الكهربائي ولك تعرف لا يستفيد الإنسان من الخطأ نتاعه ولا من التقصير نتاعه، وبالتالي لنا عليك ذاك. علاش مؤسسات التأمين تلقاها في المسألة دي تقول لك ما نأمنش؟ مش مخاطر ما تأمنش، تقول لك عقد التأمين هذه يتأمن المسؤولية المدنية لصاحب القاعة، لكن عقد التأمين لا يشمل مثل هذه النوعية اللي فيها تقصير من جانب صاحب القاعة في توفير الفضاء الملائم والمناسب لإقامة الحفل. وذاك علاش جي منقوله لأصحاب القاعات راك تقعد مسؤول مسؤولية مباشرة، راه مش باهي كي خلينا حتى نحكي بلغتنا الدارجه، راه مش باهي كي تقري للناس صاله نتاع عرس ولا نتاع فرح وبعد كي يقص عليه ضوء تقول ما عندي ما نعمل لك. مش صحيح، مش ما عندك ما تعمله، راك انت مطالب بتحقيق نتيجه في هذا الخصوص. راني كريت من عندك قاعه افراح، نعاود نقول مره اخرى، ما كريتش من عندك دبو، وبالتالي اليوم اذا كان صاحب قاعه الافراح لا يوفر الفضاء الملائم عند انقطاع الكهربائي ولا يوفر المولد الكهربائي، لانه حتى المولد الكهربائي اليوم تلقاه حتى في عقد التعاقد نتاعو مع الشركه التونسيه الكهرباء والغاز راهي الستيك راهي تقول له راك مطالب انت بحكم طبيعه النشاط نتاعك باش تركز مولد كهربائي، كما موجود هذا كما موجود في المصانع الكبرى وفي برشا عقود اخرى. اما خلينا اليوم نحكي على موضوع نتاعنا قاعات الافراح. صاحب قاعه الافراح راهو مطالب بهذا الخصوص بتحقيق نتيجه، وهو توفير التيار الكهربائي طيلة ساعات المعينة بالعقد للمدة الكرائية المعينة بالعقد، نهار 4 سوايع 5 سوايع، ما فماش له قوة قاهرة ولا هو أمر طارة، وبالتالي كل صاحب قاعة أفراح ما يوفرش هذا يتحمل مسؤوليته. وهنا نرجع نقول راهي ثقافة، احنا اليوم زاد كمتعاقدين باش نمشيو ناخذوا صالة الأفراح، ماذا بيه أول حاجة نحكي عليها مع صاحب القاعة قبل نتعاقد مع الأفراح ونقول له عندك مولد كهربائي أنت ولا قاعتك مجهزة بالمولد الكهربائي ولا، ونحطها في الشروط نتاع التعاقد نتاعي انك توفر لي الكهرباء، وبالتالي حتى يتحمل كل صاحب مسؤولية مسؤوليته بالكامل بهذا الخصوص، وحتى لا تضيع الحقوق، وحتى لا كما يقولوا يطرأ الامر السلبي على افراحنا وعلى معناها تقاليدنا اللي نقوم بها في المناسبات هذه، وهذا هو الغرض من اجله تم تسويق قاعه الافراح هذه.
2: به لو كان تسمحوا ومضى ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
3: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
2: 95.7.
4: جاتفي هي التأمين على الحياة اللي يوفر لك الحلول باش تأمن مستقبلك ومستقبل عائلتك وتعيش مطمئن وبالك مرتاح. معانا في جاتفي تلقى زادا لي سوليسيون ديبارني المناسبة باش تحقق أحلامك وتعيش حياتك كيما تحب. لمزيد من المعلومات أكثر من 100 أجنس جاتفي على ذمتكم، باش فيسبوك وإلا جاتفي.com.tn.
5: جاتفي حياتي كيما نحبها.
2: هو أستاذ أنت أشرت منذ قليل لأنه نجم نحط في العقد متاعي مع ملاقاة الأفراح أنه يلزم هو يوفر لي مولد الكهرباء، نجم يكون أنا ما عنديش حتى علاقة، نجم نبدأ ما في باليش بالحكاية، ولكن مع ذلك لا يعفي صاحب القاعة من المسؤولية عند انقطاع التيار الكهربائي. دونك ما نجمش يجيني يتعلم بعد يقول لي اسمعني احنا ما حطيناهاش وما اتفقناش عليه. دونك تبدأ واضحة هذه، مش حتى إذا كان موقعش الاتفاق عليها، هذه ضمنياً من المفروض انها تكون متوفره. اي سورتو كي نعرفوا اللي المعاليم تاع كراء قاعات الافراح باهظه للغايه. في بعض الاحيان تقول لي مثلا 6 و4 و8 و5 و10 ملايين و12 مليون متاعاش، صحيح تنجم تكون توفير القاعه وتوفير مثلا تجهيزات فخمه وكذا، ولكن مع هذا الكل في صوره انقطاع التيار الكهربائي هذا الكل تحفي الماء. اذا كان ما يكونش ثم هل المولدات الكهربائيه اللي كما قلنا لابد من توفيرها تلقائيا دون تنصيص عليها في العقد. هذا بالاضافه الى هذا يا استاذ، وتنرجع بعد للدخلاني نتاع القاعه، عدد الحضور، هل انه في بعض الاحيان ساعات تلقى الحضور عدد كبير برشا بالمقارنة مع الكراسي الموجودة في القاعة
1: بما يتجاوز طاقة الاستيعاب.
2: طاقة الاستيعاب، دونك طاقة الاستيعاب

0: كيفاش يتم تحديدها؟ اسكو بالعدد الكراسي الموجوده والا بالمتر مربع معناتها لكل شخص قداش يلزمه مساحه؟ خاطر نجم يكون معناش عدد الكافي للكراسي ولكن القاعه نجم تستوعب العدد هذاك.
1: مو القاعه ما تعرف ناس تجي وناس تروح وناس ترجع لكن هو في القانون هو حساب المساحه نتاع القاعه هذيك حساب المتر المربع معناها. ولكن انت ما عندكش ديما نفس العدد اللي باش يكون متواجد في نفس التوقيت
0: بالضبط،
1: ما تطرحش المشكله معناها كبيره. لكن بعض قاعات اللي ما توفرش فيها معناها الحد الادنى يولي صاحب القاعه عنده مسؤوليه زي كيف كيف، وهنا يولي فما تقفاق نتاع مخاطر. وهنا حتى في عقود التامين نتصور مدام سماح ما نعرفش كان عندها فكره تقريبا يقع تنصيص من جمله التنصيصات القاعه في عقود التامين المساله هذه مساله
0: العدد بالضبط
1: ومساحه.
0: وهل كلهم مامنين اسكو معناها معناتها امنوا بالعدد نتاع الموجودين ولا كيف؟
2: احنا بالنسبه للعقد التامين
1: تقريبا نتصور مش بالعدد بس بالاسقف معناها نقول لك نعوض لك الاسقف تكون اسقف نتاع تامين، الاسقف تكون اسقف نتاع تامين جماعي مش نتاع تامين فردي معناها مش معناها كل انفيتي التامين نتاعه في حدود مبلغ معين. تقول لك السقف نتاع التعويضات نتاعي اجماليا السقف نتاع التعويضات نتاعه اجماليا يكون في حدود القيمه المبينه في العقد. هذا نتصوره يصير بالطريقه هذه.
2: بالنسبه للعقود التامين دونك طاقه الاستيعاب نحن ناخذوها ك انفورماسيون معلومه في تحديد معلومه التامين. دونك في الاستمارة التصريح بالمخاطر نطلب بيان سور شنو اللي يسمى شنو القاعه هي منين تتكون بالضبط معناها ونحصلوا على طاقه الاستيعاب خاصه قداش باش نعرف قداش دوك قداش من شخص ممكن يتواجد في القاعه هذيا. وبالنسبه للحدود التامين هي كما معناتها سقف يتحدد في
1: سقف اجمالي مدام نو
2: سقف اجمالي بالضبط طيب السنه تامين
1: يعني مش نقولوا احنا غطيو 50 شخص وكل شخص عنده مبلغ معين هو السقف الاجمالي كي نوصل نوصل للبلافون نوصل للبلافون
2: فوالا طراني معناها في سنه تامين نغطيو دونك المسؤوليه نتاعو في في المبلغ اللي احنا محددينه في السقف هذاك اللي محدد في العقد التأمين
1: المتفق عليه بيننا
2: فوالا بالضبط
1: معناها خاطر باش ما نقولوش محددين وكان احنا نعملوا في معناها كان مؤسسه التامين هي بيد تحدبر لا بالحق هو راه متفق عليه
2: مش هكا لا مش
1: معناها ديما نرجع ديما نرجع لما قولت المرحوم ناجي زبيدي
0: الله يرحمه نعم
1: التأمين
2: بالنسبه تحب كان بالنسبه للسقف هذه راهو هي الاستمارة التصريح بالمخاطر معناها نحدوا فيه معناتها يعطينا فيه المعلومات الكل بخصوص اسم القاعه والعنوان وشو منش تتكون بالضبط وطاقه الاستيعاب نتاعها هذوما كل المعلومات ناخذوهم نحن باش شركه التأمين تحدد المعلومه نتاع التأمين وزاد في معناتها السؤالات اللي موجودين في الاستمارة هذه شنو السقف اللي انت تحب تتمتع به في العقد التأمين نتاعك
0: لا سمحني هو العقد سنوي ولا العقد حسب المناسبة ولا سيزوني معناتها نجم يكون احنا مثلا الذروة متاعه في الصيف مش كما في الشتاء وكما في الربيع.
2: هو العقد تأمين سنوي للمحل فما شكون يحب يجي يقول لي انا نحب كم شهر ثلاثة اما الأكثرية توا العقود يعملوهم عقود تأمين سنوي يعني وتجدد سنويا العقد معناتها.
1: هو خطر في جانب منه هو في هو العقد التأمين هو عقد شامل في جانب منه في جانب منه تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير لأنه هو يأمن الاستغلال كذلك يأمن المعدات نتاعك انت قلت سيد تقول النشاط نتاعي 3 4 شهور نتاع الصيف وبعد نقطع النشاط لكنك الفضاء هذاك باش يقعد مؤمن طوال السنة ضد الحرائق ضد
2: ما في مصر معناتها لازمنا نوضحوا لهنا حاجة تكون كان نحكيوا على عقد التأمين المسؤولية المدنية راهو دونك هنا التأمين كونش على المسؤولية متاعه يعني.
1: إيه كان على المسؤولية.
2: فما العقود الأخرى هي اللي التأمين ما بين الممتلكات متاعه هذيك باش تكون معناتها.
1: واللي كنت راس.
2: الأضرار المختلفة. الممتلكات متاعه هو هنا ما عادش نحكيو على المسؤولية المدنية كيسو نحكيو على ممتلكات صاحب القاعة.
1: إيه وهم الكل يكونوا في عقد واحد ولا عدة عقود.
2: ينجم يكون في عقد
1: واحد. ايش حبيت نقول؟ نجم نقول في عقد واحد بالضبط.
2: كما ينجم يكونوا معناها زوج عقود مختلفة، عقد للتأمين على الأضرار المختلفة اللي فيه نلقاو فيه برانسيبالمون لانسوندي والسرقة ولا حتى معناها التسرب المياه ولا معناها هذا هما معناها أضرار مختلفة نجم نلقاوهم، والعقد نتاع التأمين المسؤولية ما ينجمش يكون واحد بالضبط، نجم كونترا واحد.
1: باهي ارجع لي مدام احكي زيد احكي لنا شويه كيفاش تحدوم الاسقف هذيا. درا هو
2: الاسقف هذيا في الاستماره اللي هو جي صراحه من المعلومات اللي عطينا الكل. فما معناتها من بين الاسئله نقول له انت قداش تحب السقف اللي تحبوه في عقد تأمين نتاعك. كسوا يعطينا معناتها السقف في للأضرار البدنية والأضرار المادية. لو كي نجم يحدد كيما ما يحبش يحدد احنا نجم نعطيو اون بروبوزيسيون خاطر كيما نعرفوا راهو
1: تعطيو بروبوزيسيون انتوما معناها
2: نجم نعطيو بروبوزيسيون خاطر ساعات ما انت اخي يقول لك ليه نعطيني جيك مثلا في النيابات نتاعنا يقول لك اعطيني باش ناخذ بروبوزيسيون هي خاطر علاش خاطر المعلوم التأمين بيان سور ناخذ باعتبار المعلومات هذوك كلها مع عقد التأمين مربوط بالزادة بالسقف اللي حدد خاطر مش كما تاخذ انت معناها 100 مليون سقف كما تاخذ 500 مليون كما تاخذ مليار معناتها المعلومه التأمين يختلف سيفون المعلومات الاخرين تاخذ
1: لا حبيت نعرف احنا باش يكون العقد فاعل مدام باش يكون عقد التأمين فاعل مش من قبيلها ورقه موجوده اذا كان نقول انا هو يحدد السقف نتاعو احنا شنو دورنا كمؤسسه تامين علاش ما نعملوش المعاينه القبليه نمشي نشوف شنو الفضاء هذا ندرى المبلغ اللي باش نحطو اسقف من قبيل يغطي بالحق الاضرار ولا ما يغطيش معناها يظل لي معناها فما يلزم يكون فما تتلاقى الايرادات الاثنين نتاع المؤمن والمؤمن له في تفعيل الغرض في الوصول للغرض الاصلي من التامين ما نحبش يكون التامين ورقه نكملوا بها ملف فما يصير هذا معناه انتوما نجي انا كصاحب قاعه باش نعطيو مثال سهل نجي انا كصاحب قاعه نقول لك باش نامن القاعه نتاعي في حدود 5000 دينار على المسؤولين المدنيين انت تاخذها مسلمه كمؤسسه تامين ولا تفرض عليا باش نزيد وعلاش اذا كان تفرض عليا شنو ما ليزارغيمون اللي تاخذهم بعين الاعتبار
2: احنا لهنا معنى العقود التأمين هي اللي نحن نعملوها عن طريق النيابات نتاعنا نحن تو مثلا شركة التأمين فوالا دونك القات موجودة في ما شاء الله في تونس كلها دونك صاحب قاعة الأفراح دونك هو عنده علاقة
1: في علاقة مباشرة بمكتب التأمين المحلي
2: فوالا دونك هو يعرف القاعة هذيك ما خاطر هما يعرفوهم من قريب دونك مثلا يجي باش يعمل عقد تأمين يقول له مثلا هو ساعات يقول لك أنا ما نعرفش بالحق قداش نحط سقف يعني ما عنديش فكرة
1: معناها خبراء التأمين عندهم دور
2: ولا عندهم حد خاطرهم نجموا ينصحوا يقولوا مثلا هو يعرف القاعة نتاعه ويعرف شو ولا كيفاش تخدم قداش الأشخاص اللي تجي للقاعة هذيك دونك يقولوا ليه مثلا الفوميو تزيد شوية خاطر كما قلت انت قبيلة العقد تأمين معناها البريم داسرونس مش فيز من تقول نعمل عقد جوست ورقة وكهو ليه بالعكس معناتها نخلص أقل حاجة دونك ليه تعمل عقد تحط فيه معناها سقف به اللي هو يحميك
1: ويحميك بالحق يحميك معناها تقابلها
2: الذمة المالية نتاعك تقعد في المقيم
1: معناتها الذمة المالية نتاعك
2: فوالا مش حتى مسائلة قانونية بعد انت تقول انا بريتو فما لا قدر الله فما صار حادث ولا حاجة انا فما شركة تأمين هي حل محلي وتعوض تعويضات الكل هذه فهمت هذه نحكي في المسؤولية المدنية وفما هي المسؤولية المدنية كما حكينا دونك ديما تهم الغير
1: اي
2: وهو صاحب تهم الغير مثلا نجم نحكيو على
1: احنا باش نحكيو على الغير مدام هو شوف خاطر احنا حكينا كل شيء الا هالغير اللي قاعد يستنى قدام الشاشه ولا قدام الراديو تو يستنى الغير اللي يضر كيفاش يزمو يعمل اليوم يلزمني نعرف انا كانفيتي كضيف مشيت في قاعه افراح وصار لي حادث عارضي من الحوادث اللي تدخل في المسؤوليه المدنيه لصاحب قاعه الافراح كيف اتصرف حتى لا تضيع الحقوق وحتى احافظ على حقي في التعويض الكامل اللي يكفله لي القانون الشومه ببساطه الانسان اللي يمشي القاعه نتاع افراح ويتعرض لحادث يوجب التعويض ويوجب التدخل لو يوجب قيام المسؤوليه المدنيه شنو يعمل هالضيف هذا والشخص هذا ماذا بيك تعطيه اجراءاته عمليه وبطريقه ينجم يقوم بها وتكون سهله ما نصعبوش على الناس في المطالبه بالتعويضات نتاعهم لانه ما نقدوش نحكيو نظري هاو فما هاو فما سيغور تو هاو فما اسيرونس وفي نهايه المطاف تو تلقى 10000 واحد يحكي لك يقول لك مشيت لقاعه الافراح وصارت لي واللي يقول طحت واللي يقول هاك الكسوه باك الحسبه تحرقت ومشيت واللي يقول اضرار معنويه واللي يقول تدافع في القاعه هذه واللي يقول الارضيه كانت معناها ماهيش من النوع الجيد وزلق في القاعه هذيك ولحقته اضرار وكسور وغيره كيفاش الناس هذوما طالب ريالمون بالتعويضات نتاعها بطريقه سهله وكيفاش انتم كمؤسسات تامين ما تعرضوهمش برشا اشكاليات وبرشا اجراءات شكليه هما ما يعرفوهاش وما ينجموش يتمكنوا بها كما ينبغي
2: بالنسبه للي كان ضرر اي مواطن دونك هو عنده 5 ايام لازم معناتها با هو اللي محل 5 ايام هذه تجي على صاحب القاعه خاطر ملي وصلوا العلم اني فما شكون ضرر المحل في فرح دونك سيرتين مو شكون وقت الضرر دونك وقت باش يقول باش يطالب الضرر نتاعه هنا هو كان صاحب القاعه يعرف اللي عنده عقد تامين دونك باش المتضرر باش يعمل دونك طلب تعويض ووقتها صاحب القاعة هو اللي يبعثه للشركة التأمين لأنه هو عنده عقد تأمين معناتها وفما معناتها السيرفيس اللي ليه بالتعويضات هو اللي يطلب منه دونك وقتها يشوفه كان هو كان صار الأضرار البدنية دونك يجيب تسكيل السيرتيفيكا نتاعو وكل يصير التعويض معناتها ماهيش صعيبة برشا الحقيقة احنا جوست احنا هنا يلزمنا
1: معناها جوست الإعلام برا هو معناها
2: الإعلام فوالا هو شنو هو هي في المسؤوليه المدنيه راهو
1: هي شوف هي اجرائيا هاو نتكلموا احنا بصفحات مفتوحه هي اجرائيا سهله كما قلت وتبدو ظاهريا هي معناها قابل للتطبيق بسهوله لكن زاد عمليا راهو الناس تلقى برشا صعوبات راهو ما توصل تاخذ تعويضات نتاعها الا بعد مده ما نحكي على التامين بصفه عامه مانيش نحكي على مؤسسه بعينها ولا على حاله معينه ديما الناس شوف راهو من جمله الاهداف نتاع البرنامج هذايا هو نحبوا ناكدوا الثقه في مؤسسات التامين وفي التامين عموما معناها كي نقولوا راهي مؤسسه التامين راهي تعوض راهي يلزمها تعوض راهو يمكن احنا مقصرين كمؤسسات تامين في البلاد التونسيه مقصرين انتم بجانب انكم ما تنشروش الموازنات الماليه نتاعكم وقداش تدفعوا تعويضات معناها سنويا وكل كده والناس ممكن في غياب المعلومه هذه تلقى اللي معاه واللي ضد لكن بالتجربه راهو شو وين نسهلوا في التعويضات التعويض المستحق توفرت شروطه ما نبداوش معناها نصعبوها على المواطن لانه هذا في خاصه في قاعات الافراح راهو مش جيمة هو موسم افراح ومعروف في تونس موسم افراح هو موسم الصيف وبالتالي هو فرح يلزم حتى الانسان في الافراح نتاعو تكمل بمعنى كيما بدات كيما تكمل معناها ما تكونش شكل الحادث العرضي ما يكونش عائق دون الحصول على التعويضات من مؤسسه التامين لان انا اليوم كي تقول لي راهو يكفي انه صاحب معناها المتضرر اول حاجه يتصل بصاحب القاعه ويخلي له بمترك اثر كتابي سهل يخلي له بمترك اثر كتابي يقول له راني كي كنت في القاعه نتاعك امس في الحفله نتاع فلانه ولا فلانه راني اصبت باضرار ويعطيه اعلام وياخذ ديشارج من عنده ولا اذا كان ما عطاش ديشارج وما فهمش علاش ما عطاش ديشارج يعمل له رساله مضمون وصولي يعلم بها ثم لكل حادثه حديث اذا ما لا يدرك بالتراضي يدرك بالتقاضي الناس هذوما اللي في القاعه راهم مامنين راهم محميين ضد جميع المخاطر اللي تمكن معناها تلحق بهم بسبب تواجدهم في تلك القاعه فقط مساله التعويض هي للطول في الزمن وتختلف من مؤسسه تامين الى اخرى نحكي لك ديما نقولوا صبع يدينا مش قد قدر رفقه معناها فما بعض مؤسسات تامين تسارع وتحاول حتى باش تسكر الملف بطريقه رضائيه وبطريقه عن طريق الصلح وخاصه وانه مجله التامين التونسيه اجازت الصلح كما اجاز الصلح القانون المدني بصفه عامه معاملات المدنيه كل فيها امكانيه للمصالحه ولتسويه النزاعات بالطريقه الصلحيه وفي نهايه المطاف ما لا يدرك بالتراضي يدرك بالتقاضي وما ضاع حق وراءه طالب ما نعرفش مدام سمحت شاطرني الراي بهذا الخصوص ولا
2: يعني الحقيقة نقول كما العقود التأمين راهي مهمة برشا وديما يلزم تبني على مبدأ حسن النية راه معناتها احنا هذا الهدف نتاعنا الحقيقة حتى يعطيكم الصحة في البرنامج هذا خاطر قاعدين تبسطوا في المفاهيم للناس بالنسبة لنحن شنو شركة التأمين قاعدة تخلص الحقيقة فما تقارير قاعدة تخرج تتم ما توصلش المواطن العادي باش يشوفها وكل لكن شركة التأمين قاعدة تدفع في تعويضات في تعويضات وقاعدة تنشر فيها في تقارير سنوية معناتها هذه النقطة على حكاية دوك التقارير الأضرار اللي قاعدة تخلص فيها شركة التأمين نحن نقولوا ماهيش العقد التأمين راهو مش صعيب وموش وحتى المعاليم راهي ماهيش أسي غالية برشا بالنسبة للقاعة أفراح ولا حتى أي نشاط آخر يزمن العقلية هي اللي نحاول نبدلوها ونحاول كما قلت لك حسنية نحن أنت يزمك تخمم أن شركة التأمين راهي هي اللي باش تحميك لقد لا سالك أضرار وتبدأ أنت مرتاح تبدأ أنت عندك عقد تأمين مرتاح راهو المسؤولية المدنية خاطر نحن ديما هي أما هي وخص معناها تحمي الغير معناها تحميك أنت قبل الذمة المالية متاعك أنت لو كنت سبب في ضرر الغير هذه المسؤولية المدنية هو تحميك أنت معناها في الأخر راهي وحاجة أخرى فما العقود تأمين أخرى مختلفة راهو ومهمة برشا لأي نشاط كما حكينا قبيلة على العقود نتاع الممتلكات والمباني هذيك راهي. بالنسبه للكونترا انفوندي ولا معناها انت اذا عندك شاري دونك ماتريال ولا عندك مبنى هذيك صرفت عليه وجهزته وقلت وكل ما فيها باس راهو كان تعمل عقد تامين يجدد كل عام راهو ماهوش مكلف برشا ويحميك ويخليك تعيش سيكوريتي معناتها.
0: هو معناتها بعجاله استاذ احنا تو شفنا الدخلاني نتاع قاعه الافراح والضرر وقت اللي يصير وقت اللي احنا داخل قاعه الافراح البرة من قاعه الافراح. انت من المفروض انه يكون انسان باش يكون عنده سياره باش يجيبه. اذا كان السياره هيكية مثلا تعرضت الى سرقه, هل انه بالضروره صح قبل ما نحكي على عقد التامين, هل انه بالضروره صاحب القاعه مسؤول على السيارات الموجوده خارج القاعه؟ على خاطر في بعض الأحيان فما قاعة أفراح عندها مأوى سيارات وفما قاعة أفراح ما عندهاش مأوى سيارات, دونك العباد باش تحط قدام السالة صحيح ولكن في الشارع المقابل في الناجل اللي بجنبه. دونك إذا كانت تعرضت إلى سرقة مسؤولية من؟ هل هي مسؤولية صاحب السيارة وإلا مسؤولية صاحب قاعة الأفراح اللي يا إما عنده مأوى دونك يلزم يكون مأمن وإلا ما يكونش عنده مأوى؟ هل انه هذا موجود في قاعه في كراسي الشروط اي والا لا؟ تفضل استاذ.
1: وشوف اول حاجه الاضرار اللي تلحق بالسيارات في المتواجده في فضاء قاعات الافراح مش اضرار السرقه فقط, هو اكثر حاجه تصير الاضرار هي اضرار التصادم لانه يعني كل باش يخرج كرهبته ولا باش يدخل للباركينغ ولا باش يخرج من الباركينغ هو واخر هو قدم هو ضر هو تخرج انت من الحفله تلقى السياره نتاعك مضروبه معناها وضرت من جراء العملية. هذا الدارج هذا الفريكو معناها اللي يصير في أكثر الحالات. السرقة موضوع واحد آخر يصير عرض لهنا تقولي شيء مدى مسؤولية أصحاب قاعات الأفراح بهذا خصوص. لهنا يجب أن نميزه في الفضاء نتاع صاحب القاعة, هل هو فضاء مهيئ بمأوى وتابع الكريع إذا كان هو يعمل عقد كيرا نتاعه بشكل لقاعة الأفراح ويكريك مأوى السيارات معه بالطبيعة الحال إذا كان متواجد هذا في العقد نتاع التسويق فبتنه صاحب قاعة الأفراح مسؤول المسؤولية المدنية نتاعه تمتد إلى الفضاء المحيط بالقاعة نتاعه وبالتحديد إلى المأوى نتاع السيارات اللي يجب يكون مأوى محروس. وإحنا نشوفه برشا قاعة أفراح حتى عاملين من نخرج وندخله كما العباد الكل ونمشي ونجيه كما الناس كلها ونحضر الأفراح ونشوفه قاعة الأفراح اللي عندها مأوى السيارات تحط شكون من الأعوان نتاعها اللي مكلف باش يسهل حركة السيارات هذه في دخولها وفي خروجها حتى يتفادى الاصطدامات هذه. وإذا كان صار الاصطدام بطبيعة الحال عقد تأمين المسؤولية المدنية في هذه الحالة هو يغطي ويعوض على أضرار اللي تصير داخل المأوى السيارات الملحق بقاعة الأفراح في هذه الحالة. إذا كان أنت تقول لي رانا نحطوه في القاعة في على الطريق في الطريق العام بجنب قاعة الأفراح, أما إحنا راهو بمناسبة ما ضربت كرهبتنا كان بمناسبة الفرح هذا اللي مشينا ولا الحفلة مشينا, نقول لك مع الأسف لهنا ما نجموش نحمل الإنسان ما لا يحتمل. هذا معناه حادث يصير في الطريق العام وحادث يخرج على لأنه الطريق العام ماهوش تحت ما إدارة أصحاب قاعة الأفراح وبالتالي منطقيا ما نجمش يكون معناها مؤمن معناها ما نجمش تقوم مسؤولية مدنية لصاحب القاعة بفيما يتعلق بالأضرار ولا بالحوادث اللي تصير خارج الفضاء المضبوط للقاعة دي معناها لأن عندها مساحة معينة وعندها حدود معينة. إذا كان أنت خارج قاعة الأفراح بطبيعة الحال ما عندك ما فما حتى مسؤولية لأصحاب القاعات بهذا الخصوص.
0: يعطيك الصحة. هو لنا نحب نرجع زادة كيف مدام سماح منذ قليل قالت 5 أيام من تاريخ علم صاحب القاعة بالحادث. فرضا الإنسان تعرض إلى إشكالية حادث معين مثلا في قاعة الأفراح حب معناتها يقع التعويض ليه لكن صاحب القاعة رفض أنه يتحمل هذه المسؤولية. كيفاش ينجم المتضرر يلجأ إلى شركة التأمين دون المرور عبر صاحب القاعة أستاذ؟
1: هو تصعب شوية المسألة لأنه صاحب الحفل ولا المتضررين من اللي لحقت بهم أضرارهم أثناء تواجدهم في القاعة صعيب ياسر باش يكونوا على علم باش يكون قاعة الأفراح
0: شكون مأمن معناتها
1: مؤمن معناتها مؤسسة التأمين ما يعرفوش يعرفوا هذه قاعة الأفراح نتاع فلان الفلاني قاعة الأفراح الاسم التجاري نتاعها كذا كذا. أما باش نقول لك شكون مؤمن المسؤولية المدنية يمكن يعرفها مبر مع عقد التأمين صاحب القاعة، يمكن يحط في عقد التأمين تاعه وقت يعمل كونترا مع الشخص اللي تسوق من عنده القاعة مع صاحب الحفلة، يمكن يعطيه اسمه التأمين في العقد ويمكن ما يعطيش. لكن في كل حالات شو يصيره؟ يصير أنك تطالب مباشرة صاحب القاعة لأنه معروف، وهذاك اللي صار في الحالة عنده صاحب القاعة هو الذي يحيلك إلى مؤسسة التأمين، لأنه إذا كان ما يطلبش إحلال مؤسسة التأمين محله، ما يطلبش أنه شركة التأمين اللي أمن عندها باش تحل محله، راه يقعد مطالب رأسا. معناه لهنا المنفعة والمصلحة، المصلحة تعود إلى صاحب القاعة، قد صاحب القاعة هو احنا المسؤولية دي مسؤوليته هو، المسؤولية المدنية هو يغطيها عند عقد عند مؤسسة التأمين، كما اللي ما يعملش كونتراته بالكل. وفما توقعات أفراح مع الأسف ماشي وضعية قانونية مش موجود ولا مش موجود؟
0: موجود
1: أكيد أنه موجود وبكثرة. معناها كنا ناخذهم قاعة قاعة، تو نشوفوا عدة قاعات أفراح بركاكة كما يقولوها، معناها تستقطفوا هذوما الناس اللي خارج الإطار القانوني مازالوا متواجدين. ورغم اللي معناها حكينا حتى في البرنامج القانوني نتاعنا في دائرة القانون في وقت من الأوقات، وديما نعاودوا نحكيوا نقولوا الناس اللي خارج القانون علاش قاعدة مصيبة، وحنا نمشيو كان للناس اللي في وضعية قانونية لقاو قاعة أفراح منظمة أمورها لقاوهاش ناقصة ربع ورقة نشدوا عليها الباس. وفما قاعة أفراح مش معناها ما نشدوش، راه من حقنا، أما على الأقل حتى من باب أولى المراقبة تتم حتى على القاعات اللي مش مأمنة، لأن هذيك تتجاوز حتى مصلحة الدولة ولا مصلحة الإدارة إذا مصلحة المواطن الخاص. أنا كي نمشي وقت نمشي ولا سيادتك ولا أي إنسان يسمع فينا كي باش يمشي لحفلة في قاعة أفراح راهو في ذهنه وفي اعتقاده أنا مؤمن، ما يجيش غدوة يتفاجئ يقول معناها الإنسان تلحق به الأضرار وربي يستر الناس كل كده ويلقى روحه غدوة قال شوم والقاعة تطلع مواجه مسوقة، كلام هذا ما يصيرش. وبالتالي عقود التأمين هنا كيما يلزمها تكون موجودة ويلزمها تكون فاعلة ويلزمها بالحق تغطي التعويضات، ويلزم بالحق الناس تعود لها الثقة في مؤسسة التأمين تاعنا وفي التأمين في حد ذاته، ولو معناه يستلزم الأمر أنه الناس كل تتعاون باش نعمل عقود تأمين فاعل، لأنه صاحب القاعة باقي ديما نقول يوفر المصاريف الضرورية كل باش يعمل بروجي ويجي في التأمين ويقرقش، معناه يبدأ يبيع ويشري ويلوج على أرخص، وقت اللي هيك البروجي بكله المشروع
0: قائم
1: على التأمين
0: بذبت.
1: معنا كما قالت مدام سماح الاستغلال التصرف راس ماله الكل كي موجود غادي يا ولدي التأمين راهو أو أهم حاجة أما نرسل
2: لا غينا نعلو في محسن التأمين لا غينا نعلو
1: هكا ولا
2: لا بالضبط خاطر ليه وحاجة أخرى راهي هي العقلية هذه نحن والله إذا بنا كنا نحاول نبدلو فيها شوية بالحق يعني راهو العقد التأمين هو يحميك والحق يحميك وما فيها بأس راهو نحن نقولوا ما نعرفوش عقود منه ولا كونترات وانت لا ما فيهاش معناها تحاول أنت معناها تقرا شوية البنود التعاقدية الموجودة في العقد نتاعك مثلا كما حكينا تو على هذوما الكراهب اللي موجودين في الباركينج وكل أنت أولا معناها على بازيز تعلم شركة التأمين أني أنت عندك باركينج ديجا في الاستمارة هذيك لازمك تقول أني عندي باركينج وطاقة الاستيعاب نتاعي وقداش من كرهبة زايدة مثلا أنت اسكو أنت متعهد بالتغذية في قاعة الأفراح ولا لا خاطر تنجم معناها تاخذ معناها ضمان واحد آخر اللي هو يتسمى التسمم
1: الغذائي
2: فما دي ديكلاراسيون فما دي غارونتي كما ضمانات موجودين راهم يحميوك ومهمين وديما نقول راهي ماهيش غالية برشا للتأمين لهالنشاطات هذية جوست نحن تبقى عقلية ومنتاليتي وإن شاء الله نحن المواطنين والناس كل واللي أي عنده نشاط يمارس فيه يحمي روحه وكهو معناتها أنا هذا هو أنا ديما قناعاتي إني بالحق عكس التأمين راه مهم وما نجموش نستغنيو عليه وديما نبدأ نبنيه على مبدأ حسن النية راهو عقود التأمين تحميك وراهي بالعكس شركة التأمين موجودة ديما باش تجبر أضرار وكهو هذا هو معناتها
0: بالنسبة للتسممات الغذائية في بعض الأحيان معناتها المرتبات ولا سلالي اللي تتوفر في قاعة الأفراح ما تكونش من صاحب القاعة في حد ذاته، تكون عندها من مزود معين حرفي ولا حرفية في صنع الحلويات والمرتبات وكذا. هل إنه هذاك زاد يزمو يكون مؤمن باش الله لا يقدر كان صارت حالة تسمم ولا غيرها ينجم هو يقوم بالتعويض، وإلا صاحب الفرح في حد ذاته مع تشكون يجب أن يتحمل المسؤولية إذا كان الله اللي قدر الساليه وإلا المرتبات ولا جو ما كانت فيها إشكالية معناه من يتحمل المسؤولية
2: ولا العقد اللي موجود العقد اللي موجود بيناتهم هو كان في العقد اللي عملوه ما بين قاعة الأفراح ولا معناتها التير هذه معناتها الغير اللي قاعة الأفراح هي اللي تتوائد معناها متفاهمين باش توفر لهم دونك الجاتو ولا السالي ولا اللي هو دونك هي مسؤولة هي مسؤولة تجاه
1: إذا كانت هي باش تحضروا وإذا كان مش هي باش تحضروا ولا صاحب الحفل هو المسؤول.
0: نختم اللقاء كيفاش نجموا نقولوا في كلمتين أستاذ ومدام سماح؟
1: خلينا نعطيو الكلمة الختامية لمدام سماح لأنه بالفعل اللي سمعناه اليوم زاد أكد أهمية التأمين وزاد أكد معلومة جديدة ومعلومة مش جديد قديم الحقيقة أنه صاحب قاعة الأفراح راهو مسؤول مسؤولية مدنية تجاه الناس اللي تقصد الحفل نتاعو بإضافة إلى مسؤوليته عن معناها المعدات نتاعو والممتلكات نتاعو اللي لازم يحافظ عليها بالتأمين راهو مطالب قانونا بتأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار اللي تلحق به الناس اللي تقصد القاعة دي. مدام سماء
2: أنا أقول راهو عقود تأمين بالعكس هي اللي تحميكم وراهو أي إنسان يمارس أي نشاط سواء معناها صارت أفراح ولا أي نشاط راهو عقود تأمين تحميك وتحمي ممتلكات نتاعك وتخليك تعيش أنت سيكوريتي وإن شاء الله ربي يحمينا وهذا
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام سماح. شكرا جزيلا خبرتنا في مجال التأمين على مداخلتك معنا ومساهمتك في إثارة الحصة. وسيد محسن قبوج مستشار قانوني البرنامج
1: كيف شكرا للسيدة سماح شكرا لكل الفريق الكبير اللي ورانا ويساندنا في تقديم المعلومة الصحيحة وفريق يتكون من خيرة الخبراء عنا في تونس من بينهم السيدة سماح وغيرها اللي عندها معنا برشا سي أشرف سي عبد العزيز وعدة أسماء أخرى الحقيقة ويسامحوني الناس وإن شاء الله ستتواصل التعامل هذا ما بين المباشر ما بينا وإن شاء الله وإن شاء الله الناس اللي تبعتنا لقات الإضافة بهذا الخصوص
0: إن شاء الله يا ربي وديما نترحموا على روح سيني جزبيدي خبيرنا في التأمين اللي تبقى دائما مرفرفة حولنا. نحب نقدم تحية خاصة لألفة الفنانين بمناسبة عيد ميلادها. هيك نختم معكم اللقاء أجمل تحياتي لكامل الفريق حسام وقبله محمد سيدية عليا المنصوري ياسمين وأميرة تحياتي للجميع على حسن المتابعة للقاء.
3: هذا البرنامج برعاية
4: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
5: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
4: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيورونس سوم مش بعيد على سوم لاسيورونس اوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء جات اسيورونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جول روموركاج يهزك وين تحب 7 سور 7 24 سور 24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
6: جات اسيورونس aujourd'hui pour demain. في التأمين
7: أيام تتعدى وتبقى الذكريات عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال تتفكر ولا نسيت كان نسيت نفكروك باللي كان أما احنا ولاد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة معليين
8: ليام معليين
7: معليين كل خميس من العشرة نصف الليل وتبع الموجة.
9: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري. ينطلق بداية من منتصف نهار اليوم الإعلان عن نتائج التوجيه الجماعي عن طريق خدمة الأرساليات القصيرة SMS على أن يتم الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجماعي غدا الجمعة وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يشار إلى أنه تم أمس انطلاق التسجيل في خدمة الأرساليات القصيرة للمشاركين في دورة الرئيسية للتوجيه الجماعي 26 والفين للحصول على نتائج توجيههم الجماعي للسنة الدراسية 26 والفين 27 والفين وذلك على الرقم 85 ثلاث أصفار من خلال كتابة TOR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا وفق وزارة التربية. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخمير أن مشروع سد دويميس بولاية بنزرتة سيدخل حيز الاستغلال قبل موافى سنة 26 و2000 بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنانة عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. قامت وحدات الحماية المدنية ب 168 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال الساعات 24 الأخيرة وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمية. وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة 6 صباحا من يوم الخامس من أوتا إلى حدود 6 صباحا من يوم السادس من أوتا الجاري أكثر من 630 تدخلا، منها 168 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و 13 تدخلا لإطفاء الحرائق. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 26 و2000 نسبة 5.1% مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارطة الذي بلغت فيه 5.3% وبعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي 26 و2000 وفق بيانات نشرتها مؤشرات أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية عن المعهد الوطني للإحصاء. تكون السماء اليوم قليلة صعوب على كامل البلاد وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما درجات الحرارة فتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية بين 37 و 43 درجة ببقية الجهات. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666
1: منكم وإليكم
2: 28-000-666.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: صيفنا عالكيف.
4: صيفنا عالكيف.
3: صيفنا عالكيف مع ثريا علاوي.

0: صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، نهاركم أسعد ليام ومرحبا بكم معنا في إذاعة المنسير دائما إن شاء الله يا ربي مع البرامج والأخبار والمتابعات وطبعا مختلف العناوين اللي نحاولوا من خلالها نقرأ والصيف مع بعضنا إن شاء الله قراءة تكون ممتعة للناس اللي تسمع فينا الكل. واليوم اختيارنا نتصور باش يكون على كيفكم في صيفنا، على كيفنا إن شاء الله يا ربي زاد الصيف على كيفكم، على خاطر الحقيقة اللي تشكيلي ويشكيلك مدامي أمس صباح النور والنوار نهارك زين، شحويلك شحويل الصحة
1: الحمد لله
0: لاباس. انتي حاسيلو تجيبي التفاؤل الكل عكس الناس. خلينا نمشي لسهام ونرجع لك. سهام بونجور، شحويلك؟
1: مش نجم نقول صباح الخير كيف؟
0: لا لا صباح الخير بتاعك انتي زعما تكون على خير، عدلوا الكفة الميزان مان.
1: لا لا صباح الخير بتاعي عادية كما الناس الكل
0: في السخانة ذي حسبية ما نحاسين ببعضنا احنا.
1: اكيد اكيد
0: مدام ايه عايشة في كاكو باخر وحدك
1: يا ديني عايشة في لورجونس جيتكم نجري راه
0: لجونس شو عملت لك وانا خلتك هيك عندك هالحالة هذه
1: حلت لي في الكاباسيتي متاع المرونة النفسية متاعي زي توسعتها
0: ان شاء الله يا ربي نبدأ كيف كاكا نتحليه بهالمرونة هذه. الحقيقة هو اليوم تقس قالوا حسب المعهد الوطني لدرجة الجوي فما شوية هكا انخفاض اي فما شوية نسمة وفما انخفاض في درجة الحرارة، اما بالحق الايقاع الصيفي هذي احنا ما حاسينيش بصيف بريسك قريب يوفى اش مازال اوت معناها عندك بيه. والحق الاجواء كلها الناس كل تسالك تحكي كان علم المقصوص عضو وعسخان بقله قليله انه يحكي لك على حاجه هكا تفرهد ولا ما فماش مدام ويام لك الكلمه مش تحكينا على الحاجات اللي فرهدتك انت على الاقل نقلبوا الكوت.
1: هو اليوم الموضوع نراه مش على اللي فرهدك اما كيفاش باش نفرهدوك.
0: اوكي خلي ما نقولهمش توا على الموضوع
1: ما خليو
0: اش معناه زيد هكا لما احنا يعطينا شوية إشارات.
1: الإشارات إنه كما قلت أنت راهو الصيف راهو يأثر ويتعب ويقلق وبرشا ناس باش تتوتر وشختو احنا ناخذوا اكسبسيونيل مون لميت قلت لي احنا مش نحكيو على لميت ونسى راهو مازال تخسئوت اما راهو
0: اي الاسبوع القادم
1: لازمها تاخذ نصيب الاسد خاطر هي ماخذه الادوار الكل في الحياه دونك احنا نعطيوها نصيب الاسد في الاهتمامات نتاعنا.
0: هو العنوان اللي اخترناه الشمس خارجا والاحتراق داخلا، البرة فما شميسه سخانه والاحتراق من داخل. نحكيو على البرناوت اللي نجم تعيشوا الام تعب الأم خلال العطلة الصيفية وتعبها تعبين وتعبها كبير، هذا اللي باش نحكيو عليه وقتاش تتحول أو علاش تتحول العطلة الصيفية من فترة راحة إلى مصدر ضغط وإرهاق نفسي بالنسبة للأم. ديما نحكيو بالنسبة للأم هذا الكل باش نحكيو فيه، برشا أسئلة باش نحاولوا نجاوبوا عليها معاكم. سعداء إنكم تكونوا معنا، مرحبا بكم على 73 460 800. ليكيب الكل هتصبح عليكم تتمنى لكم الخير والصحة والعافية. أنا اخترت استحالة بصوت لطيفة من غير ما تضحك علي ودمي ايه متى نحكيو عليش من بعد يلا خليكم معنا مرحبا بكم.

0: أنا اخترت نبدأ باستحالة بصوت لطيفة العرفاوي على خاطر مرأة أون جينيرال تقول لك مستحيل نرتاح، أنا ديما واقفة، ديما متعبيني، ديما قضيتهم، ديما معون، ديما صابون، ديما أشغال شاقة في النهار، نعدي نهاري الكل وأنا أونتغومي نكلت ونسلت، وحتى وكان يستعرفوا لي. هذي علاش اخترت نبدأ بصوت لطيفة وبغنية استحالة. اليوم موضوعنا تعب الأم خلال العطلة الصيفية، هي صحيح راحة للأبناء إجازة الصيف يقول لك احنا مصلعين ما تكلموناش ما دوروش بينا، لكنه موسم عمل إضافي للأم. السؤال هنا علاش وكيفاش المرأة تتخلص غزرت لي مدام ويقيم كيفاش المرأة تتخلص من هالمتاعب هذه الكل ساشون كو هي معدي يشتي الكل فاش ما عديتو مدام ويقيم كمل انتي ميسيج.
1: هو افكتيفمون يعطيك صحة، انتي تو تري بيان هكا حطيت الإطار نتاع الوضعية. هي خارجة من تعب الشتاء وتعب النهار الكل ومن بعد جي الصيف، المفروض الصيف اللي هي الأكيد معناها الإيقاع متاع الصيف باش يتبدل. هو راهو هي فترة انتقالية مش كما أي فصل آخر متاع العام، معناها خاطر العادات فيه تتبدل، الإيقاع اليومي فيه يتبدل، العلاقات داخل الأسرة تتغير، وحتى لو كان معناها ما نحبش نقول ايجابيا ولا سلبيا، اما هي تتغير وكاو
0: لا هي هو سلبيا انا نقول اني ميساج في بلاستيك تعرف واش نقول لك علاش سلبيا على خاطر المراه اون جينيرال مدام او خلينا نقول ربه البيت الام، باش ما نحكيوش على المراه اون جينيرال، خلينا نحكيو على الام. اليوم نحكيو على مراه مسؤوله على دار، معناها على صغيراتها، عندها فطور وعندها عشاء وعندها حوسه الصيف وعندها بحر باش يمشيو للصغار ويجيو منه، كان باش يمشيو لدار الخليعة كيف كيف، راهي دار الخليعة ماهيش وتيل، معناها فيها تعب زاد على المرأة، كاينهم في الدويرة معناها مع صغارها ومع راجلها، راهي كيما قلنا طيب في فطور الصباح وفطور القايلة وفي العشاء كيما العادة صحيح، ولكن الريتم أقوى وأكثر. علاش؟ على خاطر مع السخانة هذه جينيرالمون يا باش تركزوا في الدار يا باش يخرجوا، باش تقل الخرجة زاد شوية مدام ويقام باش تنقص خاطر الدنيا سخونة، وإلا كان خرجوا ما تقوليش باش يستهلكوا البر على خاطر هكترا ما مقصوص ضو مقصوص إلخ إلخ إلخ
1: هذا مش هي اللي مش طيب.
0: كي مش طيب تزمعها معها
1: إيه ولا كي نحب النخص. هو فما خمسة نقاط واضحة في الصيف، خصوصا الصيف. الصيف يغير الإيقاع اليومي كما كنت أنت تحكي. في الشتاء فما مساحة واضحة للصغار وكل واحد عنده بلاستو، كل واحد عنده اهتماماته ومرة منظمة في الشتاء، حتى لو عندها مشي وجاي وهز ورد، لكن فما التنظيم، عندها مساحة واضحة،
0: عندها وقت تقعد فيه وحدها.
1: أي الصيف تتخفى تتخبى هكا البنية هذيك، والأفراد الأسرة الكل يوليو يحبوا على إعادة تنظيم لحياتهم الكل. وهذا يتطلب جهد ذهني من عند المرأة أكثر من غيره. شغطو خطر هي اللي تتحمل مسؤولية الناس الكل، بيه إيش مش نطيب لهم باش يخلقوا وقت الشيخ كل باش تتحملوا.
0: إذا كان معناش ضيافات
1: نحكيو على العائلة احنا تو. الصيف يزداد فيه الاحتكاك في الأفراد الأسرة. كي نقولوا احتكاك على خاطر احنا الصغيرات موجودين في الدار على طول النهار. دونك لهنا فما كي نقولوا احتكاك فما تفاعل. كي نقولوا تفاعل ما بين الصغيرات يعني الطلبات باش تزيد والحاجيات باش تزيد.
0: كلمة جوع تسمح لها 20 مرة في النهار. جوعت وقلقت صحيح.
1: دونك وهذايا إذا ما قلناش الاحتكاك العرك والمشاكل وضربني وقلي وقتلك
0: قول
1: وهي اجري لي يما قل لي يما ولدك بنتك
0: دكتوري تخدم قاضية وقتها تحل في المشاكل ما بين الصغيرات.
1: إذا الثاني دونك هنا عنا المساحة الزمنية وعنا الإضافة متاع اللي قلوا احنا المشاعر متاع الصغار متاعها. نزيد عليهم الصيف يزيد هو سقف التوقعات متاع العيلة الكل. كيفاش؟ في مخاخ الناس الكل الصيف مربوط بالخرجات بالأنشطة، مربوط بالراحة، مربوط
0: بالبحر بالتحويس، عنا الحرية.
1: دونك النساء مفروض عليهم يعبيوا أوقات صغيراتهم بالترفيه والترفيه، ويلزمهم يخلقوا رواحهم كل يوم برنامج باش يفرهدوا صغيراتهم وباش يحسوهم أنه هم راهم عايشين. العطلة اللي استنواها بعد عام قراية وتعبوها وكمان نوفر لك كل شيء.
0: هذا سقف الطموحات نتاع الصغيرات يلزم الام هي اللي تعبيه
1: بيان سور، سورتو انه هي كما قلت انت عندها ميزانيه باش تولي تضغط عليها، وهي اللي يلزم تتحمل
0: الضغوطات هذيك والمصروف
1: الماديه والانتظار.
2: مش مسؤوليه الراجل هي مدام وام الفلوس
0: والجزيه تاع الدار تكمل الكل. شو قلها في الاخر الكلمه الشهيره
1: لا هو
0: الراجل وين
1: شوفوا
2: اصلا
1: جزيتهم تاع البيجي تاع الدار اون جينيرال عند المراه هي اللي تعرف شنو لازمها وشنو الطيب شنو باش تحط. انت بيد قلت هي تعرف عندها قص الماء قص الضوء باش تخرجهم باش تطيب لهم باش كذا دونك عندها هيش باش توكلهم باش تشربهم قلقوا كذا باش تعمل لهم هي الحلول ديما عندها هي جيستيون. دونك هنا يزيدها ضغوطات اخرى نزيدوا عليهم دونك الضغوطات الاقتصاديه هذه اش باش يلبسوا وين باش يخرجوا باش يشريوا اش باش يطيب لهم الاستهلاك نتاع حتى الماء والفاتوره الضوء والكل باش تحسب حسابها باش تحطها في مخها. دونك الضغط المالي لهنا اكيد باش ياثر على المناخ الاسري باش تولي هي على اعصابها اكثر باش تولي نحي هي ركحيه اكثر من الكل. والحراره نتاع الطقس احنا تعدينا برشا موجات حراره وطقس سخون
0: مازلنا مازلنا الحقيقه متعدينيش مازلنا انا
1: احنا مازلنا في الصيف
0: احنا في الصيف مازلنا في السخانه
1: دونك السخانه بطبيعتها تزيد الشعور بالاجهاد وتقلق القدره على التحمل سورتو عند بعض الناس راهو كي نزيدوا عليها قله النوم خاطر طير النوم زيد عليها ازدحام المسؤوليات نتاع الام هي الحقيقة ما تفسرش وحدها الحرارة الاحتراق النفسي احنا قلنا في العنوان انه هي راهو عنا صحيحة شمس البرة واحتراق الداخل ما تفسرش وحدها لكن هي تزيد من الحدة متاع السيتواسيون. دونك لهنا
0: اخر الدراسات مدام وئام تؤكد انه قد ما تكون درجة الحرارة مرتفعة قد ما يكون فما ضغط نفسي معناها نحكيه على الناس الكل على الفئات العمرية الكل ما بالك الام اللي عندها المسؤوليات.
1: احنا راهو حتى في العيادات مش تلقى العيادات النفسية عندها العباد تجي اكثر من باقي العام على خاطر يوترهم ويتعب العباد
0: معروف قولك في الصيف الخدمة باش تكون في العيادات النفسية. نعم
1: دونك خلاصة نقولوا انه الصيف راهو ما يرهقش الاسرة على خاطر هو صيف حد ذاته أما على خاطره يغير التوازن هذا وكل ما كانت الأسرة أكثر مرونة ريت قلت أسرة أنا لهنا كل ما كانت أكثر مرونة كل ما كان توزيع المسؤوليات أسهل وأكثر واقعية سورتو للتوقعات متاع الأفراد متاحة هو الصيف راهو موسم استنزاف الموارد
0: المائية
1: والنفسية والمالية
0: ما نحن خرجوا من دور شورة استنزاف الموارد المائية والماء مقصوص. أسمعني خلينا نحكيه هنا على أنه بالحق من النقاط اللي باش نحكيه عليها اليوم في البرنامج وإن شاء الله حتى لنصف النهار نستنوا تليفوناتكم على 73-460-800 باش تشاركونا في الموضوع هذا. خلينا نحكيه أنه باش نسألوك معناها في الأسئلة اللي باش نحاول نطرحوها على دور الأب ودور بقية الأطراف خاطر قبيلة سهام سألت السؤال المشروع اللي يسألوا أي إنسان يسمع فيك ويسمع فينا ويحب يتفاعل معنا دور الأب وين وعلاش تحكيو كان على المرأة حتى البوتة عبرا ويخدم أي حسام قدري يغزل لي عملي كنترول واستنزف موارد شكون موارد المالية متاع الأب أما حتى المرأة تخدم حسام خلينا نشدوا العصا من الوسط منا ومنا
1: أي احنا نسينا نقطة الخدمة فما نسيت تخدم برغم هذاك الكل وتزيد عليها الضغط متاع الخدمة
0: بالضبط دونك تخدم تليها بهذا الكل باللي كنت تتسمي فيها انت الكل وتنظم في الامور دونك خدمه كبيره برشا. انت قلت هو شهر الاستنزاف في الوقت اللي سهام احنا في عامه الناس حتى مع صغارك في وسط العام شنو تقول لهم؟ انت تقول لهم جاي الصيف موسم الراحه والتفريط باش ترتاحوا معش امتحانات ومعش قرايه ومعش ماشي وجاي على المكتب ولا على الليسي وغيره معناها احنا بجودنا عنا توقعات كأمهات معناها اي عنا امال نحطوها للصيف والعكس هو اللي يصير من بعد هكا ولا
1: جسمه هو الهدف من الصيف راهو هو الهدف انه انت تصنع منه ذكريات وتصنع فيه الحاجات الإيجابية اللي أنت تتمناها انتظارات هذيك في حد ذاتها
0: آخر هسا أسألك على ذكرياتك أنت أعطيني ذكرياتك مع الصيف الصيف هذي
1: نعطيك عندي برشة ذكريات أحسن
0: صحة ما فيش عندك أنت عندك سيهم ذكريات
2: مثل ما فيش الصيف احنا عنا برنامج
0: عندكم برنامج صحة ليكم الناس اللي عندها برامج ذا صحة لها إن شاء الله تستمتعوا بوقتكم هذي من تمنوه للناس الكل ولكن احنا بين الحقيقة والخيال فما لازم نحكيه بشوية واقعية للعباد اللي تسمع فينا ديما بالحق صحيح الواحد يبدا يعمل المستحيل باش يتفرهد باش يبدل الجو لصغيرات وباش يرجع بنفس جديد رونتري سكولير هي 15 سبتمبر نحكيو على تقريبا شهر اخر معناها دونك باش نبداو نحضروا رواحنا من توا اما ماذا بينا نكونوا على اهبه وعلى استعداد نكملوا هالجو هذايا الجميل نتاع الصيف ونمشيو الموسم الجديد كيفاش نكملوه وكيفاش نخفوا العبء على المراه خاطر احنا اليوم حديثنا هو الميمه اللي واقفه شاقيه تاع انهار كامل. نحكيو على ربة العائلة الكبيرة زيدا، نحكيو على الجدة خاطر هي بجودها تتحمل زيدا وزر كبير.
2: يبداو يخدموا توليه الروضة عندها هي، الناس الكل يجيبوا لها الصغار،
0: دونك الروضة عندها هي، التطيب زيدا يولي عندها هي،
2: مسؤولية الكل.
0: أكل لما هذيك معاه هي تنجم تكون امرأة كبيرة عندها أمراض وتعبة، ومع السخانة هذه اللي تأثر ياسر. دونك بالحق اليوم نحكيو على كلمة مهمة قالتها توا مدام ويام، هي الاستنزاف. فإن شاء الله ما نوصلوش لمرحلة الاستنزاف، نتمنى وإنه لا، أما كيفاش نعملوا باش ما نوصلوا لهش، هذي اللي باش نجاوب عليه اليوم. بعد شوية فقرتك سيهيم شنو باش نحكيو إن شاء الله فيها؟
2: فقرة هي تعودتوا به، هي حول الموضوع، نشوف شنو تكتب حول الموضوع متاعنا في المجلات والصحف التونسية بالأساس موضوعنا في المجتمع التونسي، نشوف شنو تكتب. كيف كيف الفقرة نفرها شوية بال

0: للأمهات الكل نسلموا عليهم ونصبحوا عليهم ونقول لهم مرحبا بكم معنا اليوم. نحكي وعليكم اليوم حاسين بكم اليوم عايشين معاكم أجواءكم الصيفية وضغطكم وفاهمينكم واعين بالكده بالكده وهيك علاش اليوم خصصنا لكم الحصة هذه باش نحاولوا نوصلوا المساج أكثر ما يمكن للناس اللي تسمع فينا لولادكم لعائلاتكم للمقربين منكم أنه يتحملوا المسؤوليات أنهم يهزوا معاكم أذن القفة. والحقيقة تقاسم المسؤوليات حاجة مهمة ياسر وكبيرة وعندها يعني أثرها الإيجابية نتصور على فتح يعني حلول الإشكال هذه إشراك الأطفال في ترتيب المنزل برشا حاجات باش نحكيوا عليها بعد شوية أنتم تنجموا تسمعوها معنا وأكيد باش ناقشوا معنا على الباج اوفيسيال راديو مناستيغ لايف. سهام بعد شويه تشوف لي كومونتير نتاعكم ومرحبا بتليفوناتكم على 73 460 800 تستقبلها معنا عليا. باش نبداو اليوم سهام في فقرتك اليوم
1: نبداو حول الموضوع دوره في الصحف التونسيه والمجلات. نبدا بالصحيفه لابريس التونسي كتبت مقال بعنوان فام تونيزيان مير دو فامي كون لا تريبل شارج دوفيان اون ايبروف كوتيديان. يحكي لهنا مقال في تكتب في 25 جانفي 2020 2016. يحكي لهنا المقال على العبء الثلاثي اللي عندها ثلاثة أعباء اللي تعيشوا الأم التونسية اللي هو كي تبدأ المرأة عاملة تخدم وعندها الأعمال المنزلية ونزيدوها رعاية الأطفال وساعات يزيدوهم الوالدين لهنا العبء الآخر اللي فما شكون ساعات معها والدي هي أمها ولا أبوها هي وإلا حماها ولا حماتها هما الوالدين تاع رجلها كيف تولي عندها معناها صعوبات ومتاعب أكثر فأكثر إضافة للخدمة اللي قلنا عليها العمل والأعمال المنزلية ورعاية الأطفال. ويؤكد أنه كثيرا من النساء لا يجدن وقتا للراحة بسبب تواصل المسؤوليات طوال اليوم ما يخصصوش لرواحهم حتى نهار الراحة يجريوا بين هذا وهذا ويرضيوا في الناس الكل وينسوا رواحهم.
0: نتفاعل معك سهام كي نحكيو على العب اللول اللي سميته انت اللي هو الخدمه العمل. ومن عشر مدام قامت تشطرني الراي ولا برشا نسيت وكان نخرج نعملوا ميكرو تروتوار تقول لك نخدم خير خاطر انا قاعده في الدار
1: شور الدار ما يوفاش كلمه شهيره
0: دونك اي تقول لك باقي نخدم هكا نهرب
1: نخلص
0: من الدار ونخلص صحيت فما شهريه وفما معناها خير من اني قاعده في الدار العب راهو مش باش يوقف.
2: الاشكاليه اللي بالنسبه لنا احنا في الوضعيات الام انه هو راهو اوكي هي تخدم اما راهي قاعده تخلص هي من طاقتها من بدنها من مخها من رصيدها النفسي وكي باش تروح للدار باش تلقى اشطر الكاس عندها معبي دونك ماهيش باش تنجم تعطي سوفيزامون للصغار اللي طلباتهم المتواصله. وكي نكملوا احنا العنصر الثالث اللي هو من بعد عندك الدار والصغار والراجل والعائله المكبره وعندك أباغ الخدمة متاحة وعروفاتها والتزاماتها
1: وساعات كنت تروح بالخدمة للدار زادة حاجة أخرى
2: إذا كنت كل تابعين الخدمة. بالنسبة لي أنا معناها تعب جسدي وذهني وتعب
1: نفسي
2: دونك ديجا هو عنده باي والدار عندها باي ومتطلبات منها كأم الأمومة في حد ذاتها عندها متطلبات كزوجة عندها متطلبات
0: قطعونا تروف تروف
2: بخلق
0: لك حاجة خلينا نجاوب على السؤال ذي خاطر هي كي قالت العب كلمة عب مهني أنا وقفت غادي يعني أنت مدام وقام ترى أنه لو كان يتنحى العب المهني تخف المسؤوليات يعني المرأة نجم تلقى الساتيفاكسيون متاحة اللي تخليها مفرهدة مع صغارها أكثر ومرتاحة خاطر زادها بشي ولي فما توازنات أخرى باش تختل اللي هي الفلوس هي. أنا باش نخرجوا تنجم تكون تخرجهم بشهرية ماما تولي ما عادش فما شهرية ماما ودو تنجم تكون هي مضغوطة المنشور وقضية وتخميل وكذا دونك تولي اللي باش تتفرهد به معاهم واللي باش تحكي به معاهم شولي عيات وشولي أغش
2: احنا دخلنا في صلب الموضوع بالنسبة لي هي الأم ولا المرأة التونسية ولا المرأة العالمية بجماعة احنا حولناها الأدوار وظائف وظيفة الأمومة وظيفة الزوجة وظيفة في الخدمة وظيفة في الشارع تولي شوفير زادة تنجم تولي هي اللي أي حاجة متعلقة بالدار جستيونير الفلوس
0: الوظائف ممرضة زادة كان ولدها مرض طباخة ما شاء الله عليها
2: الوظائف هذوما الكل إذا هي بالنسبة لإذا كان هذوما الكل أني نسألها نقولها شنحوالك أنت تنجم تجاوبني ميسالش اذا انت
1: ليش مش جايبك مش تقول لك لاباس ولا مانيش لاباس شنو الاجابه
2: شوف ايفيكتيفمون هي شنو وقتاش نفيق للمراه هذه بدات تتعب وقت اللي هي ما عادتش تسمعك السؤال اللي هي تعرف تجاوب على روحها باش تجاوبك شنو حوالي الصغار لاباس انت عرضك حد شنو يسالك شنو حوالي الصغار شنو حوالي راجلك
1: العائلة
2: الخدمة عملتها ولا ما عملتهاش. أنت كشخص ما عادش عندك دور. اللحظة اللي الأدوار هذيك تغطي على شخصيتك وقتها تعمل بوز. دونك بالنسبة لي ما هوش الوظيفة في حد ذاتها اللي تقلق، وإلا تنجم تكون حتى في وهي قاعدة في الدار، أما ما عادش عندها
0: كيانها هي، شخصها هي، روحها هي، ما عادش موجودة.
2: المرأة اللي هي أساس الأدوار هذه الكل اضمحلت،
0: واضح
2: ديت كل واحد كما قلت أنت نتش نتش نتش نتش حتى ما عادش عندها هي ولا ترانسبارنت.
0: نكملوا معك سيهم.
1: أي مقال آخر بعنوان جوسكا 17 أور دو ترافاي بار جور لا رياليتي انفيزيبل دي فام تونيزيان. لهنا المقال يحكي لك في 7 مارس 2016 يناقش العمل غير المرئي اللي تقوم به النساء، يستند إلى معطيات تشير أن المرأة التونسية تقضي بين 8 و 12 ساعة يوميا في أعمال الرعاية والمنزل، اللي هما طيب الصغار هتتلهي تخمل تنظم
0: قديه عود لي
1: بين 8 و 12، ومازال
0: 17 شنية.
1: وقد يصل مجموع العمل المأجور وغير المأجور إلى 17 ساعة يوميا في بعض الحالات. 17 ساعة بالخدمة
2: الأدوار الأخرى.
1: الأدوار الأخرى أي.
0: وقولي بقى نوم ذيك نورمال ما
1: وجي بقى لها مش ترقد مش نوم جدي ترقد ويتخمم في فطور غدوة.
2: هذه كلمة ذكية برشا، لفت إن هي ترقد وتخمم في حد ذاته، وهذا بالنسبة لي
1: ستة سمتم.
2: معنا بدينا ندخل في الحالات اللي هي
1: يظهر لي في آخر الحصة شو استنزوا اللي نسال كلها مستنزفات.
0: هو رأي آخر يقول لك الخدمة اللي تخلص عليها ما تحسبيش خرجها من الوقت. معنا أحكي على خدمة
2: تعب ذاك عاد كيفيه فماش بتخلص
0: تعب تخلص عليه
1: هو جهد
0: تخلص عليه فلوس.
2: الإشكالية متاع المرأة ما هيش كيف من الراجل.
0: أيوة
2: الراجل كي يخدم خدمة على خاطر هو بشوعي للعائلة دونك عنده وظيفة واضحة. المرأة كما انت كنت تحكي تخمم شنو ناقص كل حد. دونك هي ما عادتش تخمم شنو باش تعمل بفلوسها. دونك بالنسبة لها تخطيط التغطية حاجيات الاخرين. كفكرة العطاء الزايد هذيك هي اللي تخلي الشهرية اللي تحكي عليها انت ما عادتش شهرية في حد ذاتها. معنى انت هما راهو لهنا اللي يحكيوا على الفلوس ويحكيوا بال معناها العلماء نتاع الاقتصاد والتصرف. الشهريه اللي تتصرف قبل ما توصل مخسوره كأنك ما عملتيش، وهذه مشكله الام. وهكا علاش تقول لك اني نخدم مش عارفه عليها تلقى جهاد كامل. معناها
0: حتى الرجل يصرف راه قبل ما معناها باش نكون واضحين، حتى الرجل ساعات شهريته في اغلب الحالات باش يخلي منها حقه وحقه
1: ما يبقى له منها شيء.
2: شفتك ايش بديتها؟ يخلي منها حقه وتو يخلي منها حق ترونسبور،
0: حتى المراه تخلي منها حق المكياج مش كون
2: صدقني تخلي منها حق السالدوسبور
0: كي تحب تبرمج باش تعمل رياضه.
1: اللي تقول لك ما عنديش وقت للسالدوسبور.
2: المراه اللي تخلي منها الروحة قبل ما تصرفها مش يعني إشكاليتي في المرأة اللي أصلاً خرجت تخدم على خاطر الأخرين. على خاطر باش تعاون الراجل، على خاطر باش توفر لصغارها، على خاطر باش تعاونهم.
0: هما زوز اليوم بشكرهوك مدام وئام الرجال والناس اللي باش تعرس خاطر سكرنا لهم المقبلات على الزواج.
2: والله إني الهدف متاعي مش إنه أنتم واحد يبطل من حاجة، أما تستمتعوا باللي عندكم.
1: عندي أني سؤال آخر في هذا، مثلاً فما شنو رأيك انت في النساء الاخرين اللي تبدا مثلا وضعيتها الماديه ميسوره ولبس عليها ومرها واضحه تقول لك انا نحب نخدم ما نبقاش في الدار، هذيك شنو ليش كنت تخدم الروحه ولا اندرا هي نفسانيا ما نعرفش الكلمه تجي ولا نفسيتها سويه اكثر ولا متوازنه مع روحها اكثر من المراه اللي تخرج تخدم على خاطر صغارها ناقصين حاجه ويلزمها تخرج تخدم. كل واحدة نصور تخدم لهدف معين، واحدة لإثبات ذاتها وإمكانيتها وروحها، والأخرى خاطر حاجتهم ناقص
0: وعلى خاطر ما تحبش تقعد في الدار.
1: أي فلا أنا قلت
0: أنا بحبش بديت أنا بحبش نعيش
1: الاحتلاق وقريت وتخرج نحب نخدم شهيتي
2: بل سمحولي أنا بالنسبة لي إذا عملت حاجة على خاطر زيد وعمر وما عملتش على خاطر روحك راك خاسرتها. ما تعمل حتى شيء إذا ما عندكش هدف به. معناه أني لو كان هدف في حياتي أني حاطة برنامج أنه أني بعد 10 سنين نقول أني راني باش نولي إكس إكس زيت ونعمل على برنامج وأهداف مسطرة باش نخدم على خاطره. صحة وفرحة وتجرب تخدم حياتك. دقيقة اللي قلت فيه أني راني باش نعمل على خاطر باش نعاون راجلي، على خاطر باش ما يقولوش علي، على خاطر باش ما أني قريت وقعدت في الدار ما يساعدنيش. هذاك راهو بالنسبة لي ما عملت حتى شيء، انت تعبت روحك في الفارغ.
0: كيف ما خلاصه نجم نخرج بها احنا اليوم باش كيما يقولوها ما نظلموش الناس اللي تسمع فينا والناس اللي تسمع فينا جنرال. فما ثلاثه اصناف اليوم نحكيوا على امهات ولا على ربات بيوت. فما الام اللي تخدم على خاطر روحها، خاطر كيما كانت تحكي توا سهام قريت وتقول لك ما شدش الدار وعندها ايزي
2: عندها اهداف. اعطينا واضحين عندها اهداف
0: روحها
2: تخدم عليهم.
0: الروح الروح نحكي هنا الروح. فما الاخرى اللي مضطره مش الروحة، معناها خاطر عندها كراء آخر الشهر زي ما تخلصوا، خاطر راجلها ينجم يكون إمكانياته كذا، عندها تحب تحط ولادها في بريفي ولا في إتاتيك وتحب تدفع فلوس حقيتود راجلها ما يخلطش. دونك هي للخرين للآخرين. وفما اللي في الدار دونك باغ اوبليغاسيون ولا هي اختارت ما نعرفش، اما المهم هي عندها معناها شؤون المنزل اللي هي بهم مع قرايه ولادها مع مع مع بطبيعه اللي هما برش. كان قسموا هنا على ثلاثه، معناها عندنا ثلاثه فئات كل واحد شنو اختار. هذا ربما يكون الموضوع اوضح للناس اللي تسمع فينا باش هكاك مدام ويام ندوش نحكيوا في العموميات وما نخصوش لكل لكل فئه وحدها.
2: خلينا نكون اوضح.
0: تفضل.
2: المراه مراه اي اني ما يهمنيش كيف هو راهو. فما احنا نحكيه على الارهاق ونحكيه على الاحتراق النفسي نتاعها. كي باش نوصل للاحتراق راهو مش معناه انه انت راك خدمت على روحك ولا خدمت على خاطر ولا خدمت هاني قعدت في الدار. لا، اذا وصلنا للارهاق سكو راهو انت استنزفتي وعطيت اكثر من طاقتك.
0: باش نقصك في النقطه هذه، انا كيف نوصل للاحتراق وصلت له انا كأم، مش كيما عندي فلوس تحت مني باش نخرج نمشي نحوس نمشي للمالديف ونمشي لبالي ونمشي نعمل فواياج دو نوس، اكل احتراق يتفسخ يمشي على روح. مش كيما ما عندي حتى فرنك في جيبي دونك احتراق على احتراق اش باش نعمل.
2: باش نجاوبك انا، انت تنجم تمشي للمالديف وتهز تعبك معاك ترجع اتعب من اللي مشيت وجيبك فارق بالمصروف اللي هزيته، وتنجم يكون ما عندك حتى فرنك وتكون واعيه وتعمل برنامج تتفرهد به.
0: دونك الحكايه كلها وعي باش نحكيوا عليهم بعد.
2: ايفيكتيفمون دونك انت وعي بالوضعيه اللي انت فيها باش نجم ترسم رحله العلاج.
0: باه في الرحله هذه خليكم معنا مستمعينا تابعونا بالكدا بالكدا. نرجعوا لسهام تفضلي.
1: كلوب دي تي فوير لي زيكرون انتيليجامون. لهنا المقال يناقش في بدايه تكتب في 18 جوان 2016 في اول العطله الصيفيه. يركز لهنا على اهميه النوادي الصيفيه في تخفيف الضغط على الاسره وتقليل ادمان الاطفال على الشاشات ومساعدة الأمهات العاملات. لأنك تمشي تحط صغيرك في كلوب مثلا 8:30 النهار وترجع له، أول حاجة الصغير يعمل حاجة يستفاد بها، ينقص الضغط والاحتكاك اللي حكيت عليه أنت بكري فسط الأسرة، ينقص من المشاكل من نعاركه هو وأخواته، وكيف كيف يروح تعب ومهدود يقيل حتى شوية ما تبقلوش الإنرجي متاع يتعارك ويعملهم الكل. أهمية النوادي أنك تخرج صغيرك يعمل نادي حاجة مفيدة
0: يخرج طاقته مش قراية. نحكيوا على مثلا مسرح سينما بانتور
1: اي حاجه شطرنج اللي هو
0: سبور اي حاجه الحاجات هذه الكل واللي هي الحقيقه للامانه في تونس ولينا معمول بها برشا معناها
1: ولينا في الحمد لله
0: مطلوبه بالضبط. والام كما قلنا في التصنيف نتاع الام العامله اللي نحكيوا عليها يساعدها تخرج هي وياهم تحطهم في الكلوب هذاك تروح ونسكي وياهم تروح بهم معها، وكما قلت انت تدخل من بعدها باش تعدي له عشويه مع بعضهم. دونك خير ملي فما صغار ترفض تقول لك نحب نسبح ريقت ونحب نقعد في راحتي في الدار، ونحكي على مراهقين مش كان صغار. دونك فما صغار يقول لك لا ما يساعدنيش لو كلوب دي تي. باه نكملوا.
1: لي فاكونس دون زان ابارتمون دي زونفون اون مال دي بوانيزمون. لهنا كيف كيف المقال يشرح حاجه اخرى اللي هو معاناه الاسر اللي تعيش في شقق صغيره لهنا اللي عندهم خلال العطله الصيفيه صعوبه توفير فضاءات للعب مع ما يترتب عن ذلك من ضغط اضافي على الام مع اللي حكيتوا عليه الكل كيف كيف الفضاء اللي حكيت عليه كيفاش تعبي له وقت وكيفاش هو ديجا يبدا معناها مضغوط مع الدنيا سخونه مع في شقق اللي هي الحقيقه ولات التيب الاكثر شيوعا في تونس. هذاك هو الناس البريسك اغلبها فيش تسكن.
0: وشكون فينا يخلي صغيره تو يخرج ويخدم يخلي صغيره في الشارع مثلا في الحومه في البطحه ما نجمش ما يخليش
2: الاذيه المشكله
1: ولا الاخر يعطيه تليفون
2: ويخليه قدام التليفون وهذا بالنسبه لي اخطر الف مره من الشارع
1: خاطر في الكرام تعرفش عليه شنو يستقبل شنو يجي من غير رقابه ولو انك تعملهم الكل. نعطيكم لهنا شويه ارقام يعرض لهنا دراسة تعرض نتائج دراسة تونسية على 526 امرأة شبيهم هذوما فيهم 96 من الأمهات العاملات يعيشوا في ضغط دائم 96%. مش 100% الحمد لله، 85% واجهنا صعوبات.
0: الأربعة الأخرين كل اللي يمشوا للمالديف
1: ويروحوا فرحانين،
0: ويروحوا فرحانين مش متغشين مش محترقين
1: كمل الجملة، يروحوا فرحانين. 85% واجهنا صعوبات مهنية بعد الأمومة، يعني لهنا اللي يخدموا يولدوا معناها تولي الحياة المهنية أصعب، فما اللي خليه أو لهنا فما 54.2% معناه أكثر مش شطر 54 يغيروا مسارهم المهني بعد الإنجاب، تولي تختار خدمة أخرى تبدل،
0: فما اللي تبطل كريمة كذا كان تلقى روحها مش معناه تخدم في خدمة
1: خاصة الوقت مع الوقت خاصة كي يبدأ عندها بيبي، احنا نعرفوا للكوجيد ماترنيتي في تونس شهرين وترجع تخدم وكل شهر قداش زادوا شهر شهرين ما هوش مش كافي، فما دول أخرى في العالم يعطيوك بالعامين وخالصين زاد
0: وللأم وللأب ساعات يعني حتى الاب يعطيه
1: في تونس 3 ايام باش يسجل في شد يعديهم شاد الصف البلديه باش يسجل
0: يسجل صغيره
1: 3 ايام كاو لهنا النسبه الاخرى 33.9% اتجهنا الى العمل الحر بحثا عن مرونه اكثر 33% يبطلوا الخدمه هذيك ويلوجوا على خدمه اخرى كسوة في الدار ولا يعمل مشروع صغير ولا
0: باش يقرب اكثر من صغير باش يخصص له اكثر وقت
1: باش يعطي اكثر وقت خاصه حتى يبدا هو مثلا نجمه مع صغير رول والثاني لكن زادت الثالث مثلا تولي صعيبه وفي ساعات الامهات اللي يبداو تحكيوا عليه وتبدأ زادة هي أنسانت في اللي هي في روحها زادة مع السخانة مع الدنيا مش مش يفضع
0: وفما حاجة أخرى زادة يقول لك إذا كان السالير مش قوية ما نعرفش أنا عندي زوزة صغار وبش نحط واحد في كلوب ديتي كما تحكي أنت اللي هو سومو فوق 170 دينار من 120 150 160 يوصل حتى 200 دينار أنت والوقت ممكن حتى أكثر والآخر بش نحطه في كريش عادش قاعد وشوية ترانسبور مع ترانسبور سي وفيت الشهرية هاي نقعدوا في الدويرة خير من هذا نحكيه على الواقع مش قاعدين نشجعوا على حتى شيء ومش قاعدين ناخذوا في رأي العبيد. اما هذا الواقع يقول لك في الاخر انا شهريه باش تمشي للكلوب وباش تمشي للكريش وكمل ترانسبور ما قعد لي منها نقعد. حتى شيء الروحي الروحي اكرجعت لك الروحي دونك سي بون
1: تعلمت قاعدين كبتيو في الدروس نكمل اخر مقال لهنا في مقال بعنوان من صباح نيوز في عيد الام الى امهات تونس اللواتي يصنعن الحياه كل يوم، عجبني عنوان المقال يلخص
0: نحليه الكليب على الأقل لهزونا المورال
1: شوية وإحنا قلوبنا معبية في 21 مايو 2026 يحكي لهنا يشيد المقال بالأم التونسية باعتبارها الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع ويصفها أنها المرأة اللي تتحمل أعباء الحياة اليومية بصمت هاني ساكتة مش هكا الحمد لله مقالش خرنانة وغنغانة وكل ذوكم اللي يقولوا عليهم وعندي
0: هذيك يقول عليهم الراجل هذيك
1: عندي عليه سؤال ذا متاع الصمت بكري شفته في فيديو مش نسألك عليه، فتربي أبنائها وتعتني بأسرتها وتواصل العطاء رغم التعب والمسؤوليات. الأم حتى كي تقول لك راني فديت وسيبوني مش نرتاح ترتاحك شوية وتقوم تعمل اللي كانت مش تعمله وتزيد عليه حاجة
0: ما يحنينا المشكلة غادي هي مشكلة في قلبها
2: ما هيش حن ما هيش حن
1: ما لاش نية مسؤولية
2: عيشكم
0: هديك ربي
2: عيشكم
1: حياتكم كل غلطة طلعت ليه
0: شنو مش حن ما لاش نية أنا توا ولدي يقولي مثلا ما عملك سكروت وأنا نقوله لا
1: وانت ما زلت قعدت
0: قعدت خليني راي إذا سيبني
1: نزيد شوية مثلاً
0: نزيد شوية ونقوم شكون اللي قيمني الحن
2: الحن ولا إحساس بالذنب
0: لا الحن أنا حنين على ولادي دونك أنا نقوم على خطر ولدي ذاك اللي نحس
2: لحظة شوي المرأة الطبيعية العادية راهو الصغير باش يمل باش يقلق باش يجوع باش
1: يعاوش يطلع بطلال
2: باش يعمل كل شيء الدقيقة اللي أنت وقفتك الإحساس هذاك مهما كان سلبي اتغشش جيت سكت اسم الله على ولدي حتى شيء طولنا نرضيك جعت أيتنا نوكلك أي قلقت إجتنا فرحتك اللحظة اللي تكون أنت الحل لكل مشاكل ولدك أنت حرمته من البحث عن الحلول وكل ما تحرمه من البحث عن الحلول باش تخليه يكون سلبي أكثر وهنا أنت تحملت روحك نو سولمون المسؤوليه هذيك وزيد عليها اللي انت ما عطيتوش المجال باش هو يطور مهاراته ويلقى الحلول وحده
0: مهما كان الحل
2: مهما كان
0: معناها اني مثلا شخصيا تو نعطيك ليكزامبل اللي تو نحكي فيه مازلت كي ركحت لك وجينا وخليتها مريق لامورها واضحه وهو قال لي جوعت نحب ساندويتش الحل انه يقوم معناها عز بريك انت انه هو يمشي يعمل الساندويتش هذا كان بالنسبه لي مش حل على خاطر الكوجينه
1: اشتغل كيما كان جست هذيك الكوجينه
0: هو الحل وقتها الحل هذاك متعب بالنسبه لي صحيح هو لقى حل لروحه عملنا لي
2: بعد عشان نسالك يعني هو راهو التاثير نتاع الارهاق النفسي هي واحده منهم انه انت ما تنجمش تثبت على القواعد نتاعك انت معناتها اني نقول مثلا اني من القواعد نتاعي اللي ما نقوم لكش داكا
1: مثلا
2: لو انت كي تحكي هكا اش معناها؟ معناها اني نظفت الدار بالنسبه ليا لازم تقعد الدار نظيفه. دو كان مش نقوم لولدي. دونك زوز حاجات بالنسبه ليا لهنا. المثاليه في النظافه هذيك ابري تو معناها هو لو كان مسخ البلاصه هذيك وانت قمت قلت له ترجع تخمل البلاصه اللي انت عملتها ونلقاها كما خليتها. دونك المثاليه هذه في حد ذاتها باش تعب المراه هذيك. مش باش نحكي عليك انت موجوده عند الناس
0: فاهمه زي بعضينا.
2: التنظيم هذاك اوكي هو يرتح لكن وقت اللي انت تمنع صغيرك انه يشارك في التنظيم هذاك والنظافه هذيك انت شنو عملت؟ حملت روحك انت انفخدو
0: زدت مسؤوليه على روحك وعلى
2: عيالك وممتو خليته هو يفهم انه هذيك مسؤوليتك انت ما تعملهاش. وثاني حاجه انه انت كل ما باش يستحق حاجه باش يرجع لك. اي اجا ماما راني جات اي اجا ماما نظفني كملت نعم البسط ما يوش حل.
1: معناتها تحب تقولك النظريه نتاع المراه البخيله هي اذكى من المراه الناشطه وخير منها.
2: ما نحكيش على المراه البخيله اني نحكي على المراه
1: كما فكرتي يقول هي في كل عاده في نظريه واحده فمع بادي يشرعوا لها يقول لك كون بخيله وكون انانيه وكون ذوكم راهو كيك تخلي صغارك يطلعوا اقوياء ويعملوا على رواحهم ويلقاو الحلول. راهي نظريه اللي تحكي فيه انت لو فما
2: مثال يحكيوا فيها هو مش بخل.
0: فما مثل بنت الحره كذا عرفتوه المثل هذاك معناها بنت المراه الحره راهي ما تطلعش حره مش
1: ولا النار تخلف الرماد وندرا شنو
0: هذيك معناها انت كي تبدا انت قد ما انت حره وتحرك في دارك
1: وتاخذ كل شيء وحدك مش تخلي الاخر يتعلم
0: اكزاكتومون مش تخلي الاخر يتعلم والعكس صحيح قد ما تكون كيما قلتي بون اونتر غومي بري لا
2: مش بخل هو جوستمون يلزم تكون هي
1: تخدم في مخك كما نقولوا احنا ولا تخليهم ولا
2: يلزم تكون صارمه في انه اني راهو سي لا ديليغاسيون هذه ديليغاسيون يعني انه انت حتى في الخدمه مثلا عندك انت جبت لك انت عندك ديجا 5 دوسي ونزيد كاني دو دوسي اورجون اذا كانك من النوع اللي انت خدام نهار الكل باش نزيد عليك واش نعطيك مادام انت قبلت باش نزيدك واش نعاود لك هذه راهو طبيعه بشر. المراه المعطاء باش تزيد تعطي وتزيد تنزل على روحها باش تخلي التصويره انه هي راني كما قلت انت حن ما سي با حن راهو وما هوش عطاء وما هوش مثاليه هذا يولي استنزاف
0: واضح تربينا عليها احنا يظهر لي تنجاوبوا على السؤال هذا
2: باش نحكيوا عليه
0: تنجاوبوا على السؤال هذا خاطر هو في الاخر انت اليوم بنتك باش تكون صوره منك انت بتعاملك انت معاها في صغرها باش تعمل هي كيكه في كبرها مع اولادها. احنا باش نسكروا الموضوع في الساعه هذه العناصر باش نرجعوا لهم الساعه الجايه طولنا في الحديث وفي الحوار باش نرجعوا بعد الاخبار ان شاء الله باش نحكيوا في بقيه تفاصيل الموضوع هذا 73 460 800 تطلبونا وتتصلوا بينا بتبيع باش ناخذوا من عندكم الشهادات نتاعكم في الموضوع هذا. خليكم معنا ديما في المتابعه في سيفنا على كيفنا.
3: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
4: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وامنيكم
1: واهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل احد من ماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. ينطلق بداية من منتصف نهار اليوم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة SMS، على أن يتم الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي غدا الجمعة وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يشار إلى أنه تم أمس انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للحصول على نتائج توجيههم الجامعي. أعلن معهد باستور تونس عن اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويليا نسبة 5.1%، مسجلة بذلك تراجع مقارنة بشهر جوان الفارطة والذي بلغت فيه 5.3%، وبعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر مايو 26 2000، وفق بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويليا الصادر عن المعهد الوطني للأحصاء. دعا المنظمون للصالون الدولي للبناء في بنغازي بليبيا من 21 إلى 24 من سبتمبر القادم المؤسسات التونسية إلى المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية البارزة، وعبر المنظمون عن تخصيص جناح تونسي يضم مؤسسات ومهنيين وناشطين في قطاعات البناء والأشغال والتجهيز والعقار والهندسة المعمارية. أظهرت بيانات لشحن البحرية أن حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بيوم الأربعاء. وفقا لبيانات الشحن الصادرة عن شركة كيبلر، فإن سفينتين فقط عبرتا مضيق هرمز، إحداهما سفينة شحن تحمل فحما وترفع علم بنما ودخلت الممر المائي، والثانية محملة بسلع أولية وترفع علم جزر مارشال وخرجت منه، ويمثل هذا انخفاضا كبيرا مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشرة إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، جونا صيفي على كيفكم.
3: على كيف كيفكم.

صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاوي.

0: معاكم مكملين، مرحبا بكم الناس الكل في سيفنا على كيفنا. اكيد في موضوع اليوم اللي حابين نحكيه عليه، فما برشا تفاعلات قاعده توصلنا من عند احنا بوجودنا هكا متفاعلين في بعضنا. حكينا برشا، خلينا الساعه الاولى الكل تقريبا حاولنا نطرقوا فيها مختلف النقاط اللي الحقيقه تمس من كل عائله تونسيه ومن كل امراه تسمع فينا على اختلاف اصنافها وانواعها، خاطر احنا حاولنا هكا نقسمهم باش نفسروا اكثر ما يمكن للناس المراه اللي نحكي عليها بالنسبة لليوم. وفي موضوعنا اليوم مش نكمل معك انتي سهام، خاطر عنا مسامع ما خلطنيش سمعناهم، وبعدها نرجعوا في انتظار تليفوناتكم اللي زادة باش نستقبلوها بعد شوية على 73 460 800 باش تفعلوا معنا في الموضوع، باش نعطيو الكلمة زادة مدام ويام باش تفصل أكثر ما يمكن النقاط اللي حابين نطرحوها اليوم والأسئلة اللي حابين نطرحوها اليوم. تفضل سهام. يلا
1: نكمل بالمقال اللي قاسين عليه قبل نشر الأخبار. نعاود عنوانه خاطر حلو برشا. في عيد الأم إلى أمهات تونس اللواتي يصنعن الحياة كل يوم. المقال كما قلنا لهنا ركز على المرأة اللي تخدم وتعمل في المسؤوليات الكلها بصمت وتربي في الصغار وتعطي العطاء والتعب والمسؤوليات الكل. وفي هنا في المقال يقول كيف كيف رجع حتى للدور التاريخي متاع المرأة التونسية في التعليم والعمل والنضال وبناء الوطن، ويدعو إلى الحفاظ على المكاسب اللي حققتها تونس في مجال حقوق المرأة وتعزيزها. وقبل لهنا قال لك راهو الاحتفاء بعيد الأم مش يقتصر فقط على كلمات الشكر والهدايا، ولو انها لازمه باش من غادي مدام وام تنقش عليه تقولي راهو لازمه كلمه الباهيه لازمه مع الكلمه الباهيه والطيبه والهدايا هذيك، يلزم يترجم لسياسات تحمي حقوق النساء وتدعم مشاركتهم في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه وتوفر لهم بيئه تقوم على الانصاف وتكافؤ الفرص. كما حكينا على الكونجيت مادرنيتي مثلا تعطيها فلوس انجي حاسين تعطيها حقوق بربي تنصفها شويه حتى على التعب، ولو انه احنا عندنا برشا حقوق لكن قد ما نفتك ونزيد وندعموهم.
0: صدقني اللي يسمعوا فيك من فئة الرجال ناقصين انتم حقوق ما شاء الله
1: العيد الكل وخير منا
0: والحقوق الكل ليكم، وحتى معناها انواعها وشكلها الكل القانونية عندكم. ف وانت زيد كمل تدعيها تدعي باش
1: مثالش راهو كي الام ولا المرأة تاخذ حقوقها وتبدا مرتاحة في دارها راهي تولي مرتاحة مع صغارها مرتاحة مع راجلها، راهو الراحة هذيك ترجع للناس الكل، مش لازم يتخليوها تحترق وتستنزف وحدها واحنا نتفرجوا عليها وكهو وكهو المرأة ذيك هي
2: ايه. شفتوا انه الاحتراق النفسي تاع المرأة راهو يأثر نونسلمو على العائلة، يأثر زادة على الصغار بالطبيعة. ويأثر زادة على الراجل ويأثر زادة على التربية في حد ذاتها لصغيراتها أباغ تأثيراته عليها هي.
0: دونك معناها نجم نقولوا كلها تأثيرات سلبية،
2: تأثيرات سلبية بكلها
0: ما تنجم كان ترجع بالإشكاليات عليهم هما على العائلة كاملة معناها بالضبط.
2: وأولهم هو معناها كابو،
0: أولهم هو كابو بيان سور، خاسر كل شيء خاسر الدنيا الكلها كيولي.
1: نعطيكم تقرير منظمة العمل الدولية اللي تقول أنه النساء يقمن بالنصيب الأكبر من أعمال الرعاية المنزلية، أو كالأكبر ما قالش الكل أنصف الرجال شوية. خلال العطل المدرسية يزداد الوقت اللي تقضيه الأم في رعاية الأطفال بشكل ملحوظ، يتولي عندها ضغوطات أكثر مما يأثر على صحتها وإنتاجيتها الكل. نعطيكم شوية أمثال شعبية قبل ما يفوتنا الوقت، هما برشا الحقيقة حاولت نختار اللي في صلب الموضوع. يحكي على الأم لهنا اللي عنده ميمة حية مرتاح ديما وحاجته مقضية،
2: أكيد هي
1: الأم اللي تقضي
2: ربي كل فضل ما
1: يتأمين ويرحم.
2: تحية لماما بربي،
0: تحية لماما زيدة ولأمهات الكل،
1: تحية أمهاتنا الكل وربي يرحم الأمهات اللي ماتوا.
0: أكيد
1: البيت بلا مراك الجمل بلا سنام، ذاك الجمل ما خير حد شيء، كل شيء يغدرك ويخونك إلا أمك تحن فيك وتصونك.
0: هكا رجعنا كلمة الحنية صحيح، هذا المثل يمثلني
1: الحن ويصونك. أي هكا أنصفتك كي كانت أمي حية ناكل التفاح وكي مشيت ولا كل شيء بالمفتاح، الأمك تعطيك ومن غير حساب من غير ما تطلب. كي مشيت أمك ولا كل شيء بالمفتاح، أنا أقول ولا كل شيء بالحسابات بالحساب. واللي اخطاته أمه حجرة تسد فمه، ما خيبوا هذا مثل، أما مثلنا التونسي في موروثنا ومخيلنا الشعبي. اللي أمه في الكوجينة ما يموت بالغبينة،
0: هاي
1: امك تاع اللي تتشهد من دولك
0: برا ما بين شوالي للام هي في الاخر
1: مغبونه
0: هذيك اشكال غاد
1: مغبونه في الراحه، مغبونه في راحتها في وقتها الروحه. كلما زاد همك بوس راس امك، لهنا ذا رضايه الوالدين معناها تسكر لك الدنيا يمشي يطلب رضايه والديك تو ربي يحلك البيبان الكل. لهنا في الخاله نخاله والعم دقيق، واللي ما عنده أمه ما عنده رفيق. هذه الأمي ما رفيقة لحنينة اللي تغطي على العائلات الكل
3: الخير.
1: يزينوا الدار
3: ما يسالش المهم لمي ما موجوده الباقي هي ديما تخمم في الكل والاولاد لهنا الولد ولا البنت معناها الطفل بصفه عامه يخمم كان في راحته وفي روحه البنت شريكه امها وسر البنت عند امها لهنا العلاقه اللي محلاها بين الام والبنت اللي عنده الصغار ما يرتاح نهار هذا مثل الناس الكل
0: جو كونفيرم
3: ما يرتاح ليل ونهار ليل ونهار هذا ما يرتاحش كل واحد يشيل من زنبيل هذا معناها يحكي على اللي يعاونوا بعضهم

0: احنا نريش جماعة كما تحكي عليه انت، معناها المسؤولية يتقاسم المسؤولية في الدار. ولهنا احسن واحد يعجبني الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، هذا احز واحد الحقيقة. نحكي لكم بعجالة الحكاية الطاولة البلار والطاولة اللوح، فما في دار معناها هذه هي بالمثل معناها طاولة، فما عائلة عندهم طاولة بلار وطاولة لوح. الطاولة البلار ذيك ديما خايفين عليها، حاطينها على شيرة ينظفوها ويخليوا على ما يمسوا هاي الجملة، وكالطاولة اللوح اللي غادي ياكلوا عليها يتعشوا عليها
1: يقراوا عليها يقعدوا عليها يطلعوا ينقزوا،
0: مش نقولك ساعات تولي كرسي يطلعوا عليها يبدلوا عليها لمبوبة يعملوا بها حاجة، كالطاولة اللوح واكل على قلبها. نهارت اللي تكسرتك الطاولة البلار على روحها رامي مسها حتى حد، خايفين عليها الناس الكل لهين بها، ابعد عليها ما تمسيش ما تكلمهاش ما تدورش بها. وكالطاولة اللوح هذيك بعد ما كلت على راسها وخدموا بها الخدم الكل وعملوهم الكل، نهارت اللي تكسرت كيف كيف زادة هزوها، ما هي لوح وكم لوح ما وبها الطابونة واستغلوها الاخر نفس واستنسفوها وسيح واحترقت وحدها فولا كليتها النار في الاخر. هذا هو ان شاء الله احنا ما نوصلوش
1: ليه، ايه ما البلار الاخرى زاد ما عندها حتى فانكشن جوست منظر وبرا
0: زينين بها يعني مرتاحه ومرتحه
1: مو زاد ليه ليه وليه
0: زينين بها
1: ليه وليه. انا معناها نحب
0: ديكور
1: بالضبط، معناها انا بالنسبه لي اذا كان الام دورها انها تكون زينه قدام عن شنو عندي ام، معناها عندك ان نطبقوها على الام في الدار مدام ويام، خاطر انت فرحت بفاست مزينين بها ناقشك تو اوكي مانيش مع طاوله اللوح اللي استغلوها في كل شيء، خاطر في الاخر معناها هاك شفت نتيجتها شنو
0: احترقت.
1: اي اما نحكي على طاوله البلار زاد شنو ديكور، معناها انا كام دوري اني نكون جوست للزينه. جاوبني.
2: هي راهو الام باش نبداو متفاهمين ملي جابت البيبي اعرف انه هي راهي جابت معاه توت اون في. الاشكاليه اللي عندي انه الفونكسيون تاع الطاوله تتنسى اصلا، يعني هي طاوله بلار موجوده الفكره في ان هي كطاوله عندها فونكسيون طاوله، طاوله اللوح استعملها لكل شيء
1: بالضبط
2: لدرجه انه هي كطاولة تنسيت.
1: اي اذا حبيتش نقولك لا لا لا اللوح باهية ولا البلار باهية زيدة
2: تاش معناها الفكرة هذه معناها هي كطاولة كما المرأة المرأة خلقها ربي باش للزينة للونس للسكن هذيك وظيفتها في الدنيا
1: واضح
2: باهي. انت كي باش تخدم الادوار الكل لدرجة انه انت تنسى دورك الاساسي في الدنيا هذه ما عملت حتى شيء، راك انت تعبت روحك وصلنا للاحتراق
1: واضح
2: ونسيت الدور الاساسي اللي خلقك عليه ربي.
1: نعم واضح به كملوا سهام.
0: كملنا نشوفوا كان عندنا شويه تعليق
1: اذا كان عندنا
0: ولا نسمع المسامه
1: الوقت اللي نوضي
0: حاضرين.
1: تفضلي يلا يلا حسام نبداو
0: المسامه ورا بعضهم نسمعوهم.
3: ليلة نهار على افراد اسرتها ليست أم قاسية بل أم مضغوطة نفسيا بسبب حجم المسؤوليات، فهي طيبة وهشة من الداخل تنتظر من يسألها ماذا بك، تنتظر من يتفهم مشاعرها ويدعمها ولو بالكلمة الطيبة. لهذا عليك أيها الزوج أن تكون سندا وداعما لها حتى لا تنهار وتنهار معها الأسرة.
1: نعم هذا هو نشوف المسمع الثاني.
4: أكثر امرأة تتعب في هاي الحياة هي الامرأة اللي دائما بتحاول ترضي الجميع إلا نفسها، هي اللي بتعطي بلا حدود، تعطي من وقتها وبتعطي من طاقتها وبتعطي من مشاعرها وكل هذا على حساب نفسها. تنسى شيء مهم جدا إنه دائما هاي الروح تحتاج أن تشحن قبل أن تعطي، تفعل ذلك لأنها تخاف دائما إنها تتهم بالأنانية، تبدأ دائما ترهق نفسها بالعطاء الزائد وبتظن إنه دائما الطيبة إنها هي تكون آخر اهتماماتها أمام الجميع، خصوصا تضع الجميع قبلها وبتأجل نفسها مرة بعد مرة إلى أن تختفي قبل يعني أن يلاحظ حدا إنه عندها قيمة، هي تختفي أمام نفسها. لكن الحقيقة الشخص اللي بحبك دائما واللي بحبك بصدق لا يريد أن تنهكي من أجل أن يعني يعطيك أشياء أنت بالأصل لا يعطيها لا تعطيها لنفسك، لأن الحب الحقيقي لا يقوم على التضحية يقوم على التوازن. حبك لنفسك بالأصل ليس أناني وإنما بداية حقيقية.
5: قطعا مو شغل، ولا المسؤوليات بحد ذاتها. أكثر شيء يرهق المرأة هو الحمل غير المرئي، تفكير مستمر كل التفاصيل، البيت، العلاقات، مشاعر الآخرين، حتى وهي ساكتة. المرأة غالبا تكون بحالة مراقبة عاطفية دائمة، تلتقط كل إشارة وتدير التوازن بدون ما أحد ينتبه، لأن هي مو بس تدير حياتها، لا، تدير توقعات المجتمع عنها. فالنتيجة مو التعب الجسدي هو المشكلة، التعب الحقيقي للمرأة، لأن هي دائما منتبهة لكل شيء وماكو أحد منتبه لها.
6: ما هي أعلى درجات الألم عند المرأة؟
7: أعلى درجات الألم عند المرأة هي الصمت. المرأة عندما تذهب لخيار الصمت، أعلم أنها مدمرة نفسيا عاطفيا، لا سند لها ولا تملك أي خيار للحل من هذا البيت، لا تملك المغادرة ولا تملك البقاء، ما عندها قرارها. و80% من النساء يستخدمن الصمت كدلالة على الألم. فالمرأة الصامتة هي المرأة المتألمة التي لا تملك خيارا في الوقت الحالي. فإن تكلمت بكت، وإن صمتت أيضا بكت، وخسرت الكثير من حقوقها صراحة.
1: هذه تقريبا كلها باش ننطلقوا منها مدام ويام للإجابة على مختلف الأسئلة اللي حابين نطرحوها بالنسبة لموضوعنا لليوم، واللي حاولنا عرفتك اللي نمسوا من كل سؤال شوية شوية، لكن مش نخليك الوقت بتبيعة باش تجاوب عليهم الكل. باش شنو السؤال اللي نجاوب عليه مدام ويام؟ تفضل.
2: احنا نحبوا نفهموا الساعة شنو هو الإرهاق، وعليش عنا الإرهاق هذية، وعليش لما تتعيشوا في الصيف.
1: واضح،
2: باش نحاولوا نفهموه الساعة احنا شو نشوفه وعليش علميا، ومن بعد نحلوه نفسانيا.
1: باه
2: باه
1: اوكي.
2: الوصف العلمي للظاهره هذه شنو احنا نراو اون جينيرال في طلعه الصيف، برشا مات تحس انه الطاقه نتاعها تبدلت، والانفعالات نتاعها زادت، يعني طاقتها طاحت وانفعالاتها زادت. وقبل ما تكون العطله فتره راحه، تولي بالنسبه لهم فتره هذه فيها برشا مطالب، فيها برشا توقعات، وفيها برشا تنظيمات بالنسبة لها هي. إيديكو تولي عندها، احنا قبيلة حكينا عليها شوية، بيسكي عندها صغار تزيدوا في الدار، وقت متاحهم، المساحة الزمنية اللي عند الصغار في الدار تزيدت، الحاجة للمتابعة والمراقبة والتخطيط اليومي اللي ما كانتش تعملهم قبل نضافوا لها للليستينج
0: متاع النهار. خاطر ما عندهاش وقتها متاع النهار مش واضح، مش كما قبل مثلا 7:30 توصلهم يقرأ وتخرجهم وترجعهم نص النهار فطور.
1: فما بلانينج
2: المعنى انه المساحات نتاع الوقت اللي كانت الام تاخذهم الروحه عمال ينقصوا.
0: ايه ما عادش فما
2: دونك والغياب نتاع الروتين المدرسي هذاك اللي كان يوفر اطار زمني واضح ومحدد، كان ولا توا يأثر عليها هي. في الأول يبان كانوا تعب طبيعي، تبدأ تتعب شوية بشوية، ومن بعد تحس بدنها ما عادش مطوحة، وبشوية بشوية نلقاو حاجتها للنوم تزيد، ما عادش نومها مرتاح، وبشوية بشوية الرغبة في الهدوء، ومن بعد نلقاو تطور الحالة هذه ولات أكثر تعقيد، ونوصلوا للاحتراق النفسي الوالدي، البرن اوت بارونتال. هذايا يعيشوا سورتو كي بدا عندنا بيبي جديد، او الا في وضعيات تختلف كما هكا. دونك احنا عندنا وضعيه زمنيه تتخلي الوقت هذاك يتبدل. الفرق الاساسي لهنا انه التعب ولا مرتبط مش بكميه المجهود المبذوله فقط، لكن هو باستنزاف الموارد النفسيه اللي عندها هي. معنى احنا عندنا مثلا ناخذ كهرباء باش تسوق الكيس باش تمشي، انت حاط مستانس تحط مازوت ونقولوا 20 دينار باش تمشي بها التراجي كل يوم تمشي فيه، ال 20 دينار صبيتها، لكن التراجي ولا اطول واكثر وتعذب. دونك التعب لهنا ما عادش ولا اكثر بارابور ا الريزيرف نتاعك. بلغه اخرى كي نحاول لي دوموند اللي عندك تاخذ الميزان نتاعك لي دوموند نتاعك ولي ريسورس نتاعك ما عادوش متوازنين لي دوموند نتاعك ولي

0: اعطيني درج نشرب فيه قهوتي مخي مش درج اخويا درجي
1: حدودك صغيره خليك كبر يا بنتي امالك وتطلعي
0: اعطيني نرتاح فيهم انا هذيك تو نجدد طاقتي ونقوم اخويا قد امكانياتي انا مش الناس الكل تنجم تسافر ولا تخرج ولا
1: بجنب حتى خارجه حتى خارجه بسيطه ماني حتى
0: خارجه راحتي اليوميه راحتي على راحتي اليوميه اللي نستحقها في النهار
1: شنو اللي يرتحك
0: خليني نهاري نرتاح كي نشرب قهوتي مخي
2: علميا كلامكم مزوز صحيح المراه يلزمها دعم يلزمها راحة يلزمها وقت شخصي لها هي الخمسة دقائق والعشر دقائق اللي تحكي عليهم أنت يلزمها التقدير وقت تعمل الحاجة يلزم تسمع الكلمة يلزم المشاركة في المسؤولية اللي هي عندها سواء من عند رجلها ولا من عند أولادها ولا من عند حماتها ولا أمها ولا اللي هو دونك المشاركة في المسؤولية وإذا ما وإلا هي شنو تعمل دونك إذوما كلهم يعدلوا الكفة متاع الموارد يعني احنا كي ناخذوا تليفون يعطي يعطي يعطي يعطي اخر الليل انت باش تشارجي الاشكاليه لهنا كونه برشا نساء تنسى ما تحطوش في البريز دونك ما تتشارجيش تقعد تعبه
1: باش تتشارج المراه
2: نعاودهم لك
1: لا لا معناها كان لخصوها باش تتشارج بتقدير هذوما الكل معناها تاخذ انت
2: هذوما العاد اللي غوسورس اللي مستنسه تستعملهم هي احنا الموارد نتاعنا اربعه ذهنيا بدنيا نفسيا وروحيا هذا اون جينيرال دونك الموارد هذوما هما اللي باش يقاوموها اللي وقفها كيما الطاوله بتاع الاربع كراسي بتاع الاربع ساقين دونك هذوما الاربع ساقين اللي وقفوا البدن اللي وقفوا الكينونه بتاع البشر
1: واضح معناها انا اليوم طيبت فطور بنين وتعبت عليه من الصباح للعشيه وانا نطيب وياكلوا في دقيقه ويقوموا كملوا كلهم مش فايح معناها مثلا ولا ما يقولوليش حتى كلمه يعطيك الصحه ولا ما يقدروليش هذاك اختلال في الكرسي اللي نحكيوا عليه احنا تو هذه حاجه من الحاجات اللي ما تشارجينيش شنو لونفي اللي تخليني نطيب الغدا فطور اخر مثلا هذا اكزامبل هكا ولا
2: اكزاكتومون هي المعادله هذه تدخل في دخلنا في الاحتراق النفسي وقت اللي طول المده معناها تو انت عملوها لك مره تنجم تتحمل اما اذا كان ولات العاده نتاعك مش تولي تستنزفك يعني إما عصبيا إما نفسيا إما المهم الأم مقتلي تعيش ضغط متواصل راهي هي باش تبقى في حالة الاستنفار الطويلة مخها وعصابها مستنفرين دونك الدماغ متاعها باش يقعد متوتر وقتها باش تولي هي مستنفرة معناها وضعية مراقبة واستجابة دائمة
0: بالكلمة تشعلوا على عصابها
2: هذا هو دونك أي طلب باش يجيها مهما كان باش يولي يتفسر في مخها هي على انه عبء اضافي حتى لو كان بسيط على الاخر ونقل القدره على التحكم نتاعها للانفعال اللي كانت هي تتحمل وتصبر وكل باش يولي اي اكسيون باش تعمل رياكسيون قويه
1: وساعات الرياكسيون ما تكونش على قد الحاجه اللي صارت لا معناها مثلا هي تلقاها معبيه روحها عندك كيما الكيس نقولوا عبيناه عبيناه عبيناه وبعد ترشقت فرد ترشق هذا حاجه بسيطه معناها حتى حاجه ما عندها حتى قيمه اما هي تبعات كيميول
2: نتاع وتولي حتى الاستجابه الغضبيه نتاعها تولي اسرع معناها الكميه والكاليتي الكونتيتي معناها تولي اسرع
1: كما كيف
2: نعم فوالا واحنا وقتاش نفيقوا بالخطر وقت اللي الاحساس نتاعها هي بالمتعه ينقص ما عادش حد شيء مفرهدني حد شيء ما مساعدني دونك هذا هو واش معناه الشارج ماهوش فضل
1: اي وقتها نجي لكلام سهام كي تقول لك انا قهيوه تزي فيه 100 الف مباركه فهمت معناها انا نشرب قهوتي نرتاح فك الدرجه هذيك تو نعاود نشارجي روحي معناها تكفي انك معناها تلقى التوازن هذا وحدك معناها فيك الدرج ولا كدرجين ولا تطلب وقت زاده باش انا نعاود نشارجي روحي ونعاود نتفرهد من الاول جديد فما ناس تقول لك انا نعدي نهار كامل وحدي بعيده نخرجهم هما وبوهم ونمشيو لدار عزيز ونقعد ديك النهار هذيك نعمل فيه ليزاكتيفيتي نتاعي الكل نحكي هنا في الوقت في المده الزمنيه مهم زاده انه يكون فما اكثر وقت لروحك
2: الجواب لهنا مش بشنو تعمل الام اما بشنو هزته باش نبداو الساعه قداش هي معناها قداش هي هزه معناها انت اذا كان هي مشارجه نقولوا احنا 100% انت عندك في الباتري 0% يعني مش باش تاخذ تحط الشارجه درجين باش تحط ليلة باغزومبل باش تاخذ وقت اكثر دونك الحاجات اللي باش تعملها باش تكون اكبر خاطر لهنا برشا مات يعيشوا تحت ضغط الصوره الداخليه تاع الام المثاليه يلزمني نكون صبوره يلزمني نكون متوفره للناس الكل يلزمنا الاحتياجات الكل تكون متوفره الشوميز الراجل محدد فطور الصغار محطوط
1: شي يقول عليا الناس انا كان صغاري يروح

0: هم مثلا في الشارع مش لابسين بالكده ولا مش مش هكا، ولا حتى نظرة المجتمع هنا باش تأثر. دونك هنا شو تدخل في مرحلة المثالية، وانك ماذا بيك تلبي طلبات الناس الكل
1: على حساب روحك،
0: على حساب روحك.
1: وهنا المشكلة الولي الانفصال ما بين الغزرة متاعها هي الأم اللي تعطي والإنسانة اللي محتاجة إنها ترعى، خاطر ربي خلقنا راهو احنا رانا وسيله باش نوفروا السكن، رانا مش احنا اللي نقوم بالادوار هذه، راهو احنا رانا الوظيفه الاساسيه نتاعنا اوتخمون هنا غلطنا فيه. دونك هنا تولي تظهر الصراعات الداخليه عند المراه، كيفاش معناها جزء منها يولي يحب الراحه ويحس بالذنب على خاطر حابب يرتاح، جزء اخر يولي يحب الصغيرات لكن يخاف، يحس بالرغبه باللي باش يبعد عليهم خاطر هما مستنسفينه، يما جعت يما نحب يما حاجتي خرجنا كذا، ماذا بيا تبعد عليهم، وما يمطون تحس بالذنب خاطر هي الام. وجزء منها يقول اي اني ما عادش ننجم، ولكن تخاف تقول اللي هي ماهيش كافيه التطلبات الناس الكل. دونك هيك التقطيع هذيك اللي تعيشها هي الحرب الدخلانيه هذيك هي اللي تخلي التخمام ما يقفش اللي انت حكيت عليه قبيله. دونك التخمام لهنا ولات مش مشكله كثره المسؤوليات فقط، من العلاقه نتاع الام بالعطاء اللي هو في مخها اللي تربيت عليه اللي احنا عندنا في تصويرتنا هي كأم يلزمها تعطي من غير حساب. دونك لهنا تولي الامات مش يتعبوا على خاطر هما يعملوا في معناها خاطر هما كما قال كان يعني راجل تعب، مش يتعبوا خاطر هما يعملوا في حد ذاته، لكن على خاطر هما يحسوا انه قيمتهم مرتبطه بالقدره نتاعهم على تلبيه حاجات الجميع.
0: وتقول هالام تقول انا مانيش خدمتكم في الدار، مش معناها انا
2: ديما ولا تعمل من الكل
0: وتعمل اي ما تقولها معناها توصل لهم المساج اللي راني اني مانيش معناها الخادمه نتاعكم ولا اللي لازمني نوفر لكم الدنيا الكل. باش ناخذ تليفون وباش نرجعوا لفكره
1: كلمه برك قبل ما ندخلوا، جوست اني نحب نفرق ما بين التعب والارهاق. راهو مش كل تعب راهو وصلنا للاحتراق، وصلنا
0: معناها تعب اللي تنجم تداويه بعد كما قلت هي تشرب قهوه تتكى شويه ترتاح تقوم ترجع لاباس، هذاك تعب،
1: هذاك تعب معناها جوست تتحسن بعد الراحه. الارهاق حتى لو ارتحت ما يرجعش، وهو مربوط بالفتره، معناها تنجم تو مثلا كنت في عرس تعبت باش تاخذ نهارين ثلاثه ترتاح فيهم وسيرجع. اللي يبدا الاستنزاف طويل والمده طويله ماهوش باش يرجع في سفي ساعه. وقت اللي نحكيه على فقدان المتعة راهو بالنسبة لي ستان سامبتوم ترد بالها منه
0: ديبريسيون، وقت تدخل في مرحلة
1: الاستنزاف ولا التعب النفسي ولا الإرهاق النفسي، هذا راهو مراحل نوصلوا بها للديبريسيون، وما نحبش نحكي على ديبريسيون خاطر نحكيه على دي مالادي. دونك مانيش نحكي في النيفو هذاك،
0: اما يوصلوا اما يوصلوا
1: ينجم با اوبليغاتوارمون اما ينجم. احنا نحبوا الناس توعى باش ما نوصلوش للمراحل هذيك. وحاجه ثانيه، وقت اللي تسالها تقول لك شنو احوالك ما تقولش راني تعبه، تقول راني فارغه من الداخل وما تعرفش حتى شنو تحب. هو في داخليتنا احنا راهو فما العباد، ما نحبش نطول برشا اما جمكسكوز، كل واحد في الدنيا هذه راهو عنده معناها حاجات، شنو تحب في حياتك، شنو تحب تعمل، شنو الاوبجيكتيف خدم عليهم، وشنية اللي يتوقعوا مني الاخرين. الام تولي تخدم بدو باغامتر برك، شنو يستناو مني وشنو يلزمني، اما تنسى شنو اني نحب. وقت اللي تقعد تنسى برشا شنو اني نحب، لان ولا برشا في كي تبدا تسال في جيو كي جيو نحكي في دي سونتروتيان تقول لها انت شنو الحاجات اللي تحبهم باش يفرهدوك باش يعاونوك، تقول ما عادش نعرف. بالحق راهي ما عادتش تعرف، تنسى روحها كاريمون. ونقولوا تنسى روحها راهو مش معناها راهي تتذكر في اولادها، ولا كاريمون ما عادش المراه اللي في وسط هيك الام هذيك تمسح، ما عادش يعرف حتى شيء. فما ما توصل تنسى ما تاكلش، تحط فطور للصغار وتنسى ما تاكلش.
0: صحيح صحيح. دونك انا باش نخدم السؤال هذايا وناخذ تليفون من بكري ويستنى. طاقه التحمل تفرق من شخص من شخص لشخص،
1: تفرق من فتره لفتره، وتفرق من شخص لشخص، وتفرق من شخصيه لشخصيه.
0: يعني فما ناس قادره على انها طاقه التحمل نتاعها تدوم سنوات وهي صامته وريزيست، معناها تقاوم تقاوم تقاوم، وفما اللي ربما شهير وتقف تقول لك انا سي توا باش ندخل المرحله اني ما عادش نجم نعمل حتى مسؤوليه.
1: شوف هو باركور يعني انت راهو البدن ما ينسى حتى شيء. اذا انت من صغرتك عندك صدمات، عندك حياه صعيبه، عندك راهو وقت اللي وليت ام راهو مش تنحى فسخت اللي فات وبديت حياه جديده، راهو حياتك متواصله صحيح. اذا انت بديت حياتك تعبه وقاعده تتعب ومازلت تواصل باش تعب راك مش تنحى. فكرت في باسيون عاشت طول عمرها ام لاخواتها ورات امها بها مرض هزت هي الحمل حتى كيف عرست خذيت راجل اصغر منه باش تولي هي امه. مع بوغ فو دير لو بروفيل معناها راهو ما يتنساش معناها اتخ مامون ولا دوفنيغ مامون راهو حاله تتواصل والبرناوت راهو مربوط بتاريخك الكل في حياتك شنو عندك.
0: واضح. خلينا ناخذ تليفون نقولوا صباح النور ومرحبا اهلا وسهلا بك، شكون معنا؟
2: مرحبا وعسلامه ومعكم سلوى.
0: مرحبا يا سلوى، شنو حوالك يا سلوى؟ لاباس عليك؟ حوالي الصحه
2: لبس ان شاء الله خير. والله يعجبني الموضوع نتاعكم.
0: مرحبا بك.
2: انا الدكتوره قالت من يلزم تشرجع يلزم فما شرج قيد البطري سيء في اليمين وما عادش
1: هذاك الاحتراق الاخطر
0: تبدل البطري.
2: والله غالب لو في التليفون نعم تليفون اخر.
0: آه كيكا تحكي مع الراجل انت ولا مع شكون تحكي ولا مع روحك ولا مع شكون؟
1: شكون التليفون؟ ايه
2: لا مع روحي معكم انتوما.
0: ما هو انت اسمعني ما هو انت هي انت بتشرجي في روحك هكا ولا نحكيو على المراه كيفاش وقت اللي تعطي تعطي تعطي تعطي تعطي كانها معناها تليفون قاعد يجي الوقت معين لازم يتشرج باش يعاود ينجم غدوه يعاود يعطيك من الاول جديد الخدمات نتاعو. دونك انت كأم قلت الباتري سي تعبت معنا سنوات هذه هكا ولا ما عادش يصلح التليفون هذاك
2: منذ بدايه الطفوله.
0: اي شكون اللي باش يبدل شكون؟
2: انا عمري ما فكرت في روحي انا معناها في اي حاجه في اي موضوع. انا صغيره ولد توفى انا لاباس راهو الحمد لله انا مانيش نشكي ما نحكي الموضوع هذا معناها فكرت في الوالده واخواتي ونحاول باش انا نساعدهم مش حتى ماديا يعني حتى اني تحملت المسؤوليه انا في امي نحاول نضحكها على الاقل باش ما نحسسهاش باللي هي معناها تعبه ولا مريضه ولا عندها مشكل ولا عندها معناها نبدا واقف الموضوع هذاك. من بعد الزواج عمري قلت لك ما فكرت من بعد الزواج نلقى ظروف أخرى وتوفى ورثت لي أنا كل الأولاد. لا ما فكرش في روحي أنا. الأولاد كبروا نلقى روحي أنا وصلت مش للنهاية لا محالة الحمد لله أنا قلبي نحسه ديما 20 سنة. أما فيزيك مو واحد وكل نلقى روحي كبرت نلقى روحي ما نحب ما نحبش نعوض كل الأيامات وكل العوام ولا ونحب نلبس كل الحاجات وكثر شنو نلقى روحي ما نقدرش عليهم. عرف شو ما نقدرش عليهم نحاول اما الله غالب هذيك هي الحياه معناها باقي حتى كي نخطط حاجه ما تتنفذش نفكر في غير انا كي ناكل ما نجمش ناكل معناها حاجه نشتيها ولا حاجه ولادي مش معايا
0: ما تتبننهاش
2: حاجه اقوى مني منيش انا نعمل فيها. وقلت لك راهو انا فما شكون يقول لي حتى والله انا جيت نجري وانا قد خدمت تبع وزاره الاساتذه انا جيت نجري وحتى شعري ما مشتوش ولا انا عملت وصار بربي امان نقول لهم رد بالكم راهو يلزم شويه لاولادكم شويه ليكم يلزم كل ليكم الاغلبيه ليكم اولادكم ايه متفقين وجريوا لهم وقفوا معهم وكذا اما حتى انتوما خاطر اذا كان كبرتوا اذا كان روبا تشتيوها ما عادش تخرج عليكم تقولها انا كبرت ما عادش نجم نلبسها اذا كان اي هكا ولا
0: سلوى حسيت في مرحله من المراحل انه الجسد متاعك هو اللي قال لك ستوب. يعني ساعات انت تقول انا مسير شنا ناكل ونتبنن ونعيش كان مع ولادي ونحب ولادي ونحن والحن والحن, اما يجي وقت انه بدنك يقول لك سقيك يديك تعبك, معناها انت تدخل باش ترقد تحس لي جايع, تحس لي البدن هو اللي يتكلم, انت ساكته ما البدن نتكلم. حسيتها هذه عشتها؟
2: لا, نحاول نحاول انا توا ولادي خرجوني نحاول نقول انا من فك علي بربي الواقع خارج ولا مش فك علي مش لازم بعد قل لي امشي حتى حاجة مش عجبتك, حتى سهرية مش عجبتك, حتى اي
0: أما
2: حاجة
0: اما استمتع
2: اما امشي, المهم خرجت من الدار, المهم ريت ناس, المهم تفرهد حتى مش لازم نتفرهد, المهم انا اخرجت من المحيط الضيق اللي انا كنت فيه.
0: واضح. شو تقول, شنو رسالتك ونختم بها سلوى, شو تنصح للناس اللي تسمع فيك؟
2: انا ننصح اللي معناها كما اللي قلت كنت نقول لهم الصحابة, نقول لهم بربي شوية ليكم وشوية شوية لأولادكم شوية لعائلتكم, راهو ما تنسوش رواحكم ما تنسوش رواحكم, راكم جيكم الأيام تجري والسنين تجري وجيكم وقت ما عاد حتى يحلالكم ربما, وإلا ما نعرفش كيفيه يعني ما حتى كان يحلالكم ما عادش خارج.
0: هي كان في الدول العربيه دي فاست ما عادش خارج, تو تشوفهم في الدول الاوروبيه ولا حتى نساء كبار معناها عمرهم فوق 80 سنه مستمتعين بحياتهم وعايشين يلبسوا اللي يحبوا يمكجوا كما يحبوا, ما احنا اونتر ليو مي عندنا شويه نواميس وعادات وتقاليد.
2: اي بربي ما تنجمش اما اي حاجه انت في 60 سنة تلبس حاجة
0: محني. واضح واضح.
2: حاجة أي تلبس حاجة متاع 20 سنة. عرفت؟ اللي أنت ربما تلوم عليها ولدك ولا ولد الناس ولا بنات الناس اللي هم لابسينها.
0: أي خطر بش يقول لك المثل الشهير الشيب والعيب. ولا بعد ما شيب هزول الكتاب. أي.
2: أي ومعناها هو الشيب, شنو الشيب؟ الشيب وقع.
0: نعم. أما ليه نحكي لك هما بش يقولوا لك المثل هذيك, نحكي لك نظرة المجتمع. واضح يا سلوى, شكرا ليك, تحياتنا ليك ونهارك زين وطيب. كيف ما تليفون آخر ناخذوني إنه الوقت بدأ يضغط علينا, نرجع لك مدام بآمل الإجابة على مختلف الأسئلة الأخرى, تفضل.
1: جوز بش نجاوب على المجتمع إفكتيف ما هو راهو احنا في التفسير بتاعنا عنا برشا عنا مفاهيم كما الطفل الداخلي بتاعنا كما الأنماط التعلق والاستحقاق اللي عنا والحدود النفسية اللي نحطها, هذوما اللي يتفسر بهم الوضعية متاعنا هذه. أنت بكري سألتني علاش مش الناس الكل تنهار في الصيف, معناها فينا النار وكل مربوطة بكل مش نفس الدرجة ومش نفس لمات عندهم الاحتراق يصير لهم فرد وقت. خاطر الصيف يكشف وبرشا حاجات. كيش معناها يكشف؟ يعني هو بشي يورينا هشاشة كانت موجودة أصلا, هشاشة متاع الشخص ذيك, معناها احنا جاي مع الصيف كنا خصوصية الصيف ذيك هو قاعد عنده سنوات يأجل كما قالت هي كانت تحكي سنوات هو يأجل فكتعب هذيك ها بش نرتاح ها بش نرتاح ها بش نرتاح, وتراكم المسؤوليات غيابك الدعم اللي كنا نحكيه عليه توا والاعتقاد متاحة انه هي راه يلزمها ترضي وكل ما تتقاس كان بالهوى متاحة. دونك لهنا اكل الام المثالية وكل الالزامية اللي هي تعيشها تخلي تحس بالذنب اكثر وتخليها تستنزف اكثر. وهنا راه شفتوا لي باغامتر اللي حكيت عليهم هذوما الكل, كل واحد عنده ديفلوبي بلوز او موان اكثر من غيره. معناها مثلا كما هي كانت تحكي باغ اكزومبل اني في صغرتي عشت مش كما صغيره تربى على انه ام. السؤال اللي نجم نقوله لهنا واللي اللي لازم يتحط لهنا, علاش الصغار هما اللي يعطيونا الشراره نتاع الانفجار؟
0: علاش
1: هو راهو الام وقتاش تحس روحها مستنزفه؟ وقت اللي وقت اللي ولدك يقول لها تبدا تعيط عليه وقتها وين تفيق اللي هي ما عادتش تتحمل تقول اني ولدي ضربته ولا عيطت عليه والله اللي يستاهلها ما قال لي حتى شيء. وقتها وين الديكليك نتاع الوعي في يطلع لها. الوغ كو صغيره هو ما يصنعلكش الاحتراق, راهو هو يكشفه هو النكته اللي فيضت الكاس بلغتنا احنا. وقت اللي الصغير يبكي كل 5 دقائق هكوما ولم بعده تولي تبكي ليله كامله وتقعد ليله فوالا, هي شنو علاش مش تبكي على ولدها؟ راه تبكي على الصغير اللي داخلها هي. خاطر راهو فينالمون ما فما حتى إحساس يجيك من برا، الأحاسيس الكل يجيك من داخلك. معناها هي باش تبكي على شعورها بالعجز، باش تبكي على خوفها من الفشل، باش تبكي على إحساسها بالذنب، باش تحكي ذكريات طفولتها اللي كانت تذكر فيهم توا المستمعة معانا، إحساسها بأن هي وحدها لازمها، وحدها ولازمها تتحمل. دونك الوحدة في حد ذاتها ذيك التعبها والإلزامية متاعها التعبها. دونك لهنا اللي ما تنجوش تستجيب للطفل هذاك الصغير قدامها، هي تستجيب لك التراكمات الدخلانية اللي عندها هي. والطفل هنا ما هوش هو السبب نتاع الانفجار، لكن هو هيك القطرة هذيك اللي
0: هذي اللي في داخلها هي. بما فيه حتى اللي يعملوه معها الناس. اش نقولكش معناها، معناها جيني سهام تحط لي مشاكلها الكل عندي، تحكي تحكي تحكي تحكي تحكي، هي تتفرهت
3: موجات سلبية
0: وانا ناخوهم الكل، روح انا بليزين اللي عندي معناها في داري و... وصغاري وراجلي وكذا، وكمل عليا حكايات سهام ومواضيع سهام. هل هذا يزيد يرزن عليا الحمل مدام وئام؟
1: أكثر من هذا، فما المقارنات اللي باش تتحط. تو هيك باش تحكي لك على أولادها ولا باش تحكي لك على روحها، أنت باش تحط في مخك أي وإني أها أوتوماتيك مارا باش تحس.
3: ساعات يبداو تقول حتىني كيف كيف بداو كيف كيف تحس روحها.
1: خاطر مش... أي ديسكوخ في الدنيا هذه راهو باش يحرك فيك حاجة إحساس
0: واضح
1: في ماضيك صار حاجة موجودة. دونك باش يولي تهديد الهوية متاعك كأم مثالي. هذه الأول. وإلا وانت ما كنتش ترتاح، أغلبية لما تش تعمل باش تشدك التليفون وتبدأ تزابي هكا باش ترتفرها
0: تفرج على جماعة انستغرام،
1: تفرج على المالديف
0: وقتها وطلة وشيخات ومكياج وقعدت ريدي وذمي وإلا قاعدة.
1: دونك لهنا المقارنات هذيك تزيد تطيح المرأة في هاوية أخرى. دونك اللي يلزم تحط في بالها رأي ماهيش قصة أم ضعيفة، ما هوش ضعف راه، بالعكس هي راهو قصة أكل إنسانة اللي قعدت فترة طويلة تصبر في روحها وتغصب على روحها وتسكت وتسكت وتسكت وتتحمل وتنسى باش تقول أني شنو حاجتي، أني شنو محتاجة. والإشكالية كانوا الصيف يكشفها أكل
0: يعري يعري كيما يظهر اللي يعريهم الكل. بيها وش قولك علش الصيف يعري؟ على خاطر باغمي معناها الأسباب هو أنه كنا في روتين يومي كيما كنا نحكي وقبيلة ريتمنا منظم،
3: عندكش الوقت باش تخمم، تخاف امتحانات وقراية.
1: هي مأجلة للصيف. هي مأجلة راحتها للصيف، يعني انتظاراتها هي. هو علش يصعب الصيف؟ خاطر أنت بيدك عندك انتظارات، وأنت تلقى الانتظارات لكل فوق كرايمك انت، وكل واحد ينتش فيك انت يستحق منك حاجه. دونك الشارج زادت وانت انتظاراتك فوقك الشارج هذيك، ومن الكفه
3: مفاجات من غادي
1: الكفه اللي باش تشارجيك من هنا فارغه، ما عندك حتى شيء اللي هنا في انتظارات انت اصلا. دونك هذا اللي تعب،
0: تولي وقت البطاريه تعدم كما قالت مدام سلوى. خلينا نمشيو للنصائح العمليه اللي تخلي الام تستعيد طاقتها باش تستمتع في الصيف وما تحسش بالذنب انها مثلا ما عملتش ولا ما قصرش. نجاوب على السؤال هذي اللي هو السؤال الاخير الحقيقه، لانه الوقت تقريبا مازلنا فيه دريجين من زمان. عمليه يعطيني هكا تو اللي يسمع فينا يقول هاي شخصت الواقع وراني بالحق عايش في المرحله هذيك، ان اليوم شنو نجم نعمل؟
1: قبل كل شيء الوعي اهم حاجه، تعرف روحك اسكو انت مستنصفه ولا بركه تعبه، ارتاح وفهم روحك. من بعد
0: معناها انا اول مرحله نبدا نفهم انا في فما
1: نيفو،
0: فما نيفو. اذا كان انا في مرحله التعب العادي
1: رتح بدنك،
0: رتح بدنك
3: في روحك من الاول
0: واضح
1: فوالا. ومن بعد نمشيو واش نشارجيو.
0: واضح
1: احنا راهو فما اللي نيفو واضحين، انت باش تشارجي بدنك، باش تشارجي مخك، باش تشارجي نفسيتك، وباش تشارجي قلبك.
0: واضحين. واضح.
1: أول فكرة توعى إنه راهو الأم المثالية ما فماش،
3: ما تلوش عليها.
1: فرويد قال إن يا با دو بون مامون، توت لي مامون سون بون. راهو ولدك يحبك أنت، أنت أمه، راهو تجيبلوش أمات العالم الكل مش يقبلهم. سيدنا موسى داروا عليه النساء الكل، مرتاح كان في حضن أمه. ما فماش، راهو ولدك اللي كنتي ريتك عبت البازلة اللي دمج عليها، هو راهي فيك انتي برك، ما فما حتى حد اخر. وتي با اوبليجي باش تكون با خفيت ما فماش علاش.
0: معناها انا اليوم داري مسخ مقلوبه ما طيبتش فطور ما خدتش صابون شفت مخي وين وما عملتش خدمتي على ما على ما يورا هذا الكل ماهوش مانيش مطلوب مني. معناها قد ما اني مطلوب مني اني نكون في علاقه طيبه مع ولدي معناها ولا على قد ما معناها مش هذيك انتظارات ولدي انه بالنسبه لي هو اعطيه امه كهو
1: اعطيه امه كهو
0: واضح.
1: ريت ولدك وانت في الحاله هذه الكل وانت دزيتك الوسخ هذاك الكل وقت الدنيا المدخله بعضها الكل وقعدت انت وياه في القاعه ومديت لي قول لعبت انت وياه قد شفت تلعب معه دقيقه درج شبع ريت وانت ما طيبتش فطوره ادخل معايا باش طيباني وياك الفطور. ماما اليوم كونجي وتحب تتفرهد باش اني اليوم باش نتضيف عندك اني اليوم في اوتيل نتاع صغيراتي انتوما اليوم باش تدلوني صافا كري اون امبيونس مزيانه انت ترتاح وهما يحسوا بيك وميم طون انت بارطاجيت معاهم ان بون مومون.
3: هو مش يتفكر الدار النظيفه قداش نظفتها من مره وقداش من ثلاثه سوايع تنظفها تفكرك الدرجه اللي لعبت انت
0: وياه. هو مش يتفكر حتى انك انت قاعده تعمل في شوبينج دور بساعتين تلوج له في لبسه
3: مزيانه
0: معناها هو بالنسبه هو باش يتفكر مومو مزيانه عشتوها مع بعضكم ولا حكايه حكيتها له في الثنيه وانت مش تشري الحاجه هذه.
1: نقول لكم اني اكزامبل والله اني جربت اني وبنتي ما كنت تحكي على لي بيجي لي ميتي احنا عاملين تحدي نقول لهم بيسكن عندي ادوليسانت وصغيره عندنا منسقه الخرجات انت ماما منسقه الخرجات وعندي بيجي هذايا وبرا لوج لي كيفاش باش نعمل دونك هي مشيت لوجت وخرجت من الانترنت بروغرام وحطت كيفاش باش تعمل وشنو باش تعمل وكيفاش وحتى الباركور شنو باش تعمل فيه والمسار وكل شيء دونك اون ا كريي اون امبيونس نتاع معناها ترافل امبوسيبل بوضعيه ما نحكي لكمش معناها راهو بودجي ليميتي على الاخر معناها أي. وعملوا هما كيف وحنا من
0: معناها التفرهيده جيت من انك حذرت لها مش انك وين باش تمشي
1: مش انك حذرت لها هي اصلا مخ مستنزف ما عنديش مخ باش نخمم به دونك اني استعملت الطاقات الموجوده قدامي عندي ادوليسانت تحب تخرج تحب تتفرج عندها طاقة أنا ما عادش عندي أنا استعملت الموارد الموجودة قدامي الصغيرة تحب تلحق هي الجو متاع الباركوخ أنت اللي باش تغنينا أنت اللي عاملة جو أنا أسفر أنا الشوفيرة كهو أحسبوني مش موجود يصير معناها علينا تي با أوبليجي باش تعمل كل شيء وحدك حاجة ثانية تنظيم الحمل النفسي مهم ياسر مش كان تنظيم الوقت سي امبورطون يكون عندك روتين راهو الروتين راهي تعطيك كادر لحياتك يخليكم الناس الكل تعيشوا مرتاحين معناها عندك نظام حياة انت مرتاح وهما مرتاحين سورتو في الصيف احنا حكينا عليه قداش مره قبل بي يعني انت مش لازم يكون عندك جدول عسكري تقوم تك 8 سي 8 تقوم تفطر نص نهار سي نص نهار لا انا عندي مارج دو مانوفر مثلا ما بين الثمانيه والعشره كي نكلمكم نلقاكم فقت وحضرتوا رواحكم انت مرتاح واحنا مرتاحين ومن بعد وكي سؤال شو يلزمني نعمل شو يلزمني نعمل شنو يلزمني نعمل هذاك والله يتعب على الاخر معناه
0: انا نحس روحي شخصيا ننظم روحي به هذاك صباح مثلا يلزمني اليوم عندي كذا وكذا وكذا وباش نعمل كذا عليه تعب ختام وهمسك اي ما خطر عندي عندي
3: التزامات
0: معناها هذه باش نعملها للخدمه هذه باش نعملها الخرجه هذيك على خاطر لازم نعملها كذا الحاجه هذيك لازم نخملها اليوم باش غدوه كذا حاجه اخرى كذا دونك ترتيب ترتيب ترتيب
1: انا قلت لك حاجه مهمه لكن اني شنو هما ثلاثه نقاط مش حاجه برشا فما واجبات ضروريه يعني انت كيفاش تحط بلانينغ سي تري امبورطون انك تخرجتها من مخك الساعه وكتبتها على ورقه وما خليتهاش تدور في مخك سي تري امبورطون هذه الاولى الثانيه فما حاجات تنجم تخففها تي با اوبليجي باش تاخذ لك المارج نتاع الوقت هذاك ولا الطاقه هذيك وثالث حاجه يلزم تكون فما حاجات ليك انت فيك النهار هذاك اللي احنا ننسوه اكل قهوه تاع بعد العصر اكل نسكر على باب ندخل حتى للسال دو بان نعمل دوش قبل ما ندخل الدار اني نرتاح الساعه خليني نفهم روحي راهم حاجات ساعات صغار وبساط اما احنا نحقروهم ما نعطيوهمش اللي باش يشارجيو الباتري كما كانت تحكي المدام
0: الوقت مدام نخدم نحاولوا
1: بي. فما حاجة مهمة برشا هي وضع الحدود. من أهم الحاجات إنه أنت تعلم صغارك وضع الحدود المهم يتشاركوا إنه أنت تسبتشي الحاجات اللي باش تعملهم توزيع المسؤوليات ما تستجيبش ديريكت قالك أعمل سنعمل لا خلي له مساحة باش يفد وباش يقلق وباش يلقى حلول وحده وخليه يتشجع ويعمل وحده ويغلط وميسالش بي. تنظيم الجهاز العصبي متاعنا واستعادة الهدوء اللي هما اللي بتيت روتين اللي ترتحك ونعاود ونكرر ديما أكل 10 دقائق قبل النوم لابتيت لكتور دو ريان دي تو انت وصلت صغيرك للانترينمون قاعدة تستنى في الكهرباء ايش بد كتاب اقراه ايش بد ما نعرفش يعني حتى حاجه مستنسه تعمل امشي اعمل مارش لو طون اللي هو رجع لك اعمل حاجه اللي ترتحك كلم صاحبتك نعمل قهوه لو طون اللي صغيري حاجات تهمك انت سورتو با الاحساس بالذنب راهو ماكش اوبليجي باش تكون انت وما هيش أنانية منك أنه أنت تتلهى بروحك لا. راهو العناية بروحك حاجة لازمة وصلنا عليها ربي وطلبها منا رسول صلى الله عليه وسلم لازم
0: دونك ما هيش اختيار وإنما هي نورمال مو تعملها روحك أي كان اجبر روحك عليها ولا خليها تكون ضرورة إن شاء الله باش تعمل بيهم الناس حظو مسيحي من تصورك تروحها واحدة
1: أكيد.
0: منهم على الأقل
1: ولا زوز قبل النوم راهو ما تتخيلوش قديش مهمة دخلت صغارك رقدتهم أنت أقعد مع روحك إن شاء الله حتى درج
3: بلاي مش بالتليفون
0: اي بالتليفون ما
1: نعملش
0: شيء
1: احنا حكينا
3: هاني قلت مش بالتليفون
1: لا التليفون نورمالمون راهو مينيموم ساعه قبل النوم باش تنجم ترتاح روحك على خاطر راهو يستنزفك اكثر من اللي تتخيل في بالك
0: واضح شكرا جزيلا مدام ويم القويدي شكرا لك سهام نورتنا كيف العاده سهام درعي تحياتنا ليك وتحياتنا للكيب كلها اللي كانت معاكم اليوم اميره ياسمين عليا حسام مروه من قدام الميكرو نتمنى لكم الصحه والعافيه ونخليكم مع طبعا النشرة الإخبارية في إذاعة المناسبة تقدم لكم بعض لحظات زميلتي نصيرة السكلي تحياتنا لك نصيرة ومرحبا بالناس الكل في الاستماع والمتابعة ديما لبرامج إذاعة المناسبة لنا نعطيكم موعد نهار السبت في برنامج آدم وحواء إلى اللقاء
4: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7 إذاعة
5: المناسبة 95.7 خبر ورخبر
6: الموجة ورا الموجة
5: جديد كل نهار
6: الموجة ورا الموجة
5: كل ساعة وكل

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام منتصف النهار على موجة إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في نشرة ظهيرة. هذه عناوينها: على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب، متسكنو حي الرياض بسوسة يحتجون أمام مقر السنادة. الغرفة الوطنية للرخام تحذر من تهديد مؤسسات بالغلق بسبب قانون قديم. إلى تفاصيل النشرة. على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب، نظم عدد من متسكني حي الرياض بسوسة صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر شركة تونسية لتوزيع المياه بالجهة، مطالبين في ميكروفون مهرج عيدان بالتدخل العاجل.
3: وقفة احتجاجية دي جت معناتها لتكرار سيناريو انقطاع الماء لسنوات، ولات معاناة نعيشوا فيها بطريقة دورية. كل عام نتمناو أن الوضع متاعنا مش يتبدل. حتى السنة مع نزول الأمطار قلنا معناتها مش نعيشوا على الأقل صيف بطريقة طبيعية، فما رعنا إلا الوضع زاد حدة، واللي زاد إحساس بعدم العدالة إنه فما تفاوت، معناتها فما مناطق نظام الحصص تقريبا ما عادش ينفذ فيها، بينما في حي الرياض معناتها يحل 6-7 ساعات في النهار، وفي بعض المناطق يقعد في أكثر من 24 ساعة وأيامات.
4: استياء مواطنات ومواطني حي الرياض معناه يجي، خاصة من أنه ثم معاملة غير منصفة وفيها تمييز لجهة حي الرياض، وثم معناها مشكلة متاع عدم علام بالقصان تاع الماء، قصان يتم بشكل فجئي، ومعناه ثم تعسف على جهة حي الرياض، علما أنه راه مواطنات ومواطني جهة سوسة كلهم تقريبا اليوم مشمولين وممسوسين باليوم الحقيقة الحق الأساسي، الحق الحياتي اللي هو متعلق بالحق في الماء، مشكلة متاع تزويد.
1: وفي سياق متصل، أوضح نور الدين بوميزة المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط لبرنامج منكم وإليكم بإذاعة المنستيرة، أن من أهم أسباب انقطاع الماء في الجهة هو تأخر انطلاق محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة وضعف التساقطات في منطقة الوسط والساحل.
5: احنا عندنا يسبوا من محطه التصفيه ببلي الجهه المياه شمال، وعندنا من الموارد المائيه الجينا من قاع المياه الجوفيه نتاع القيروان، وعندنا في الصيف ناخذوا من مياه برجنا بهنا. الايرادات اللي كانت في الشمال موجود، لكن في الوسط السدود نتاع الوسط كانت الايرادات ما مش كبيره، اللي خلينا اشكال اللي احنا عملنا وخذينا من بهنا في ثلاثه محطات اثنين ما نجمناش ناخذوا، خلينا كميه قليله في محطه نتاع تصفيه نتاع قرقوسيه، ومن 23 جوي هبطت كميه 27 جوي القبيه تقصت فرد مره البراج، مع عاش في كاباسيتي لها حفاظة على البراج والحفاظ على المنشآت القنوات، عاش نجمو ناخذ منه. إذا كان حضرت المحطة متاع التحت متاع البحر مش تحل إشكال نهائيا، يعني احنا كنا معاملين عليها قبل الصيف، وأخرت كان احنا تو قاعدين نقص، قاعدين نعدل ونحاول نعدل بين جميع الجهات باش الناس كل واحد يوصلوا الماء، باش النقص هذينا نقسموا بين الجهات، عادنا نشوفوا مع جهات أخرى باش ينجموش هما قل حدة باش يجيبونه. وفي تو ما هي تو ما نحبش نسمي بعض المدن ألا تحسن. أمس المحطة متاع المسير العدد متاع الموتورات أمس اللي نورمال يخدموا في الدوبة، خاطر المواطن زاد هو وقت حل المي يبدي عبي، المواطن يقعد يستعمل مي 24 في 24.
1: تنعقد اليوم ندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج بولاية القيروان الخاصة بولاية الإقليم الثالث تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، للتعريف بفرص الاستثمار ودعم صلة التواصل مع التونسيين بالخارج. نادرة برجب والورقة التالية.
6: تنعقد حاليا الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج خاصة بولايات الإقليم الثالث. تتناول هذه الندوة مواضيع عديدة تهم واقع الاستثمار خاصة لفائدة التونسيين بالخارج والتسهيلات والإجراءات والمرافقة أثناء بعث المشاريع. وتم في هذه الندوة تقديم معطيات حول الإجراءات التي يجب اتباعها قبل بعث المشاريع. تتخلل هذه الندوة الإقليمية ورشات حول القطاعات الواعدة بولايات الإقليم الثالث وفرص الاستثمارات التونسيين بالخارج الخارج. أما الورشة الثانية فتهم تعزيز الإدماج المالي للتونسيين بالخارج وحسن توظيف تحويلاتهم المالية في الاستثمار المباشر. الندوة بحضور بعض ممثلي الإدارات العمومية وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان التونسيين بالخارج، إلى جانب حضور بعض المواطنين المقيمين بالخارج من ولايات الإقليم الثالث. وللإشارة فإن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤدي زيارة إلى القيروان، حيث قام بزيارة ميدانية للصناديق الاجتماعية، كما عاين أشغال بناء قسم النهوض الاجتماعي والوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالقيروان. نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: مع ارتفاع عدد المصطفين في مدينة المعمورة من ولاية نابل خلال فصل الصيف، تكثف بلدية الجهة جهودها لرفع النفايات المنزلية وتنظيف الشواطئ والمسالك المؤدية إليها بمعاضدة من السلطة الجهوية والمحلية وبعض الإدارات المعنية، وفق ما أكدته كاتب عام بلدية المعمورة جميلة نصيرية للزميلة فاطمة بن عثمان.
7: أصبحت مدينة معمورة في السنوات الأخيرة قبلة للسياحة الداخلية، أصبح العدد المصطفين يتجاوز حوالي 60,000 نسمة خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، لذلك تقوم البلدية بعديد الحملات النظافة رغم النقص العددي ونقص الإمكانيات. تم التدخل على الشواطئ والطرق المؤدية من طرف متعهد بنظافة الشواطئ، ونقوم بإجراءات استثنائية من بينها حملات تنسيق مع وكالة حماية الشريط الساحلي لغربلة تنظيف شواطئ الرملية، التنسيق مع مصالح الأمن بالمعمورة والفرق الخاصة من نابل. كل المآوئ التابعة للبلدية هي بصفة مجانية، وقمنا بصفة استثنائية لصائفة 2019 بإيجاد 2 مآوئ آخرين مجانيين لتفادي الاختناق المروري. تم توفير عون من طرف البلدية ونضع الحواجز الحديدية في وقت الذروة، ونهاية آخر الأسبوع نقوم بتنسيق مع المصالح الأمنية للتصدي للاكتظاظ المروري. يقوم الحرس البحري بعديد الحملات على الشاطئ والتصدي لكل احتكار وكراء المظلات بالمقابل.
1: نظمت الغرفة الوطنية للرخام التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية اليوم مؤتمرا صحفيا عرضت فيه تفاصيل إجراء جبائي تحت عنوان معلوم على الاستهلاك، وذلك بأثر رجعي يصل إلى 10 سنوات. وأوضح أحد وكلاء شركات تصنيع الرخام علي دريرة في تصريح للأخبار أن هذا الإجراء يعد مظلمة في حق القطاع، محذرا من أن تفعيله سيترتب عنه أعباء مالية باهظة وغير متوقعة تهدد استقرار المؤسسات الصناعية للرخام وقد يفضي إلى إفلاسها وتسريح عمالها.
8: احنا نعتبر احنا تعرضنا لمظلمة وتعسف من الإدارة بما يخص قانون من عام 1988، قانون مهجور ما وقعش تطبيقه على قطاع الرخام طيلة 38 سنة. دارت الجباية في جوان 2026 في إطار طلبة بمعلوم ما نعرفوهاش، نعرفوها كان في تجهيز استيراد رخام من الخارج. المعلوم هذايا الإدارة تحب توصفه على قطاع ال 38 سنة ما تعاملش به المعلوم هذايا 50% وزيد أدي على القيمة المضافة تولي 60%، يعني 59%. هي تحب 10 سنوات إدارة الجباية، يعني حتى سنة واحدة هو نسبة كبيرة يسر ومشطة متاع أداء وما صارتش الفوترة متاعه للمستهلك. دونك الإشكال كونه الإدارة تحب ترجع السنوات الماضية تطبقه، واللي هي عبء كبير لا يمكن لأي صناعي في قطاع رخام في تونس يتحمله. ما نجموش نكملوا في نشاطنا باش يتوقف النشاط الشركة الصناعية باش تعلن الفلاسة متاعها.
1: إلى الأنباء الدولية الآن، أصيب 11 فلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني عليهم بالضربة خلال مداهمة منازل في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث تواصل القوات اقتحامها للمخيم لليوم الثاني على التوالي. أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع دوي انفجارات أثناء عبورها المضيق قرب سواحل سلطنة عمان بالتزامن مع محادثات بين طهران ومسقط بشأن الإدارة المشتركة لهذا الممر المائي الحيوي. 10 دقائق بعد منتصف النهار، نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب، متسكنو حي رياض بسوسة يحتجون أمام مقر سوناتا. الغرفة الوطنية للرخام تحذر من تهديد مؤسسة بالغلق بسبب قانون قديم. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية حسام قدرية في الإخراج التقني، ياسمين معتوقة في الإخراج الرقمي، كافة تحرير هيئة تحرير الأخبار، راضية جبيري، ناصر السكلي، محمد بشير الشكاك وأحمد العساوي. آخر أخبار الرياضة تأتيكم بعد لحظات مع سنة البرهومي. إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء.

مونستير. جو بحذان الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة. آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية في الآونة هذه إلى مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، حيث تسحب قرعة الدور التمهيدي الأول لمسابقتي رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية. تونس باش تكون ممثلة في مسابقة رابطة الأبطال بكل ما الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، في مسابقة كأس الكونفدرالية كل ما النادي الرياضي الصفاقسي وفريق ترجي جرجيس. ذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان أعلن في وقت سابق عن رزنامة الموسم الجديد. مباراة ذهاب الدور التمهيد الأول باش تكون بين 4 و 6 سبتمبر والإياب بين 11 و 13 سبتمبر. الدور التمهيد الثاني بالنسبة للذهاب باش يكون من 16 ل 18 أكتوبر والإياب بين 23 ل 25 أكتوبر. تنطلق مرحلة المجموعات للمسابقتين في أواخر شهر نوفمبر، على أن تمتد منافسات الأدوار الإقصائية حتى لشهر ماي موعد إقامة النهائية. منتخبنا الوطني التونسي الأولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب أنيس بوجلباني وصل تحضيراته للمشاركة في الألعاب المتوسطية في تورنتو الإيطالية. نعطيكم برنامج مقابلات المنتخب الوطني التونسي يوم السبت 22 أوت انطلاقا من الساعة 9 ليلا. تونس تلعب ضد مقدونيا الشمالية تفتتح المشوار، ثم ثاني مباراة يوم الاثنين 24 أوت 10:30 متاع الصباح تواجه منتخب المغرب، ويوم الأربعاء 26 أوت في 10:30 متاع الصباح منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب التركي. البارحة العناصر الوطنية كانت لعبت مقابلة ودية ضد مستقبل المرسى وفات بالتعادل هدف لهدف. الاتحاد الرياضي المونستيري في طرابلس بحمام بورقيبة قاعد يلعب في مقابلة ودية ضد فريق نادي الرياضي القسنطيني. شوط أول كانوا في 2-2 لصالح الفريق الجزائري. لجنة فرض النزاعات في النجم الساحلي أعلنت غلق ملف المتعلق باللاعب صدام بن عزيزة والبالغ قيمته 300,000 دينار، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتقسيط المبلغ. احتضنت مدينة الحمامات فعاليات المنتدى الوطني الفني لمدربي النخبة تحت شعار معا من أجل مستقبل الكرة التونسية، أداء تكوين هوية لعب بمشاركة نخبة من الكفاءات التدريبية والفنية وحاملي رخصة الكاف برو ومدربي الرابطة المحترفة الأولى والناخبين الوطنيين السابقين إلى جانب إطارات الإدارة الفنية الوطنية. هذا المنتدى يهدف إلى القطع مع الحلول الوقتية والمبادرات الفردية وتأسيس لرؤية فنية مشتركة ومستدامة تمتد للأعوام الثمانية القادمة من 2026 حتى 2034. كرة السلة منتخبنا الوطني التونسي 3-3 يفوز البارح بالمحطة الثالثة من دوري الأمم الإفريقية ويحتل المركز الثالث البارح بانتصار العناصر الوطنية على منتخب أوغندا في النهائي 12-7 والفوز بالمحطة الثالثة. العناصر الوطنية تجني 100 نقطة كاملة تخليهم يرجعوا في السباق ويعزوا حظوظهم من أجل أنه يكملوا يواصلوا إن شاء الله، لأنه نعرف المركز الأول يأهل مباشرة إلى كأس العالم. بالنسبة للمنتخب التونسي أصبح يحتل المركز الثالث عنده 215 نقطة، المنتخب الجزائري متصدر 207 نقطة وأوغندا 220 نقطة، والمنافسات باش تتواصل خلال الأيام القادمة 7 و8 و9 أوت. نفس الوضعية تماما بالنسبة لمنتخب الفتيات، منتخبنا الوطني التونسي يحتل المركز الثالث عنده 210 نقطة، قبله مصر 270 نقطة متصدرة، أوغندا 240 نقطة، خلف تونس في المرتبة الرابعة الجزائر 200 نقطة، وأيضا المنافسات باش تتواصل خلال نفس المدة 7 و8 و9 أوت. توج لاعب المنتخب الوطني التونسي للتايكواندو آدم السلمي بالميدالية الذهبية في منافسات وزن أقل من 63 كيلوغرام ضمن دورة إندونيسيا الدولية المصنفة G2 إثر فوزه في المباراة النهائية على الروسي كانتيمير بيتسويت بنتيجة جولتين دون رد. هذا التتويج يأتي بعد أيام من إحراز السلمي ذهبية دورة فيتنام المصنفة G1 ليختتم مشاركته في الجولتين الآسيويتين بحصيلة بلغ 30 نقطة في التصنيفين العالمي والأولمبي، كما حقق أيضا مكاسب مالية قاربت $1,000 أمريكي من المشاركتين. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا.

0: بإذاعة المنستير.
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من العشرة لنصف الليل
3: وتبع الموجة.
4: تسهرون الليلة
5: أحباء المهرجانات، أهلا بكم. الليلة لكم موعد مع عرض زردة تعود بقيادة الفنانين عبد الكريم الباسطي وخالد سنوسي ضمن مهرجان سوس الدولي.
4: تسهرون الليلة
5: أحباء الراب، لكم موعد الليلة مع جنجون ضمن مهرجان أم الزين الدولي بجمال.
4: تسهرون الليلة
5: الليلة لكم موعد مع الفنان جعفر القاسمي من خلال مسرحية بسي ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية.
6: شو تعطيكم معلومة مش تبع البسي، باش نعطيكم معلومة. عندي صاحبي طبيب متاع عظام وروماتيزم، ركزوا معي. تعرف اش قال لي؟ قال لي لو كان ثم واحد يجي المهرجان ويحط غنية والغنية هذه يحبها وتشطح، والله ما عارفين يكتم الشطحة في قلب ولده. قال لك هذاك يكبر يولي يفبري كيما حوسي، والله ما عارفين.
4: تسهرون الليلة
5: الليلة عرض للأطفال بمهرجان النسيج بقصر هلال.
4: تسهرون الليلة
5: الليلة سهرة حنين مع الفنانة نوال غشام.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع أويدا أوركسترا أريتسو غير المستقرة سيني 6 هوليود وأبرز العروض السينمائية ضمن مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان اللبناني ملحم زين ضمن مهرجان الحمامات الدولي. من

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سارت الاختتام لمهرجان القنطاوي مع كازو.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع الفنان شاهين سيف ضمن الدورة 31 لمهرجان سيدي بوزعبية بزاويد سوسة. متابعة رائقة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

0: الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضراتكم في لقاء اليوم.
0: أبيات لها قصة.
1: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. هذان البيتان هما من جملة أبيات أربعة لعلي بن فضال، وقد أحس غدرا من أصحاب له كان يعتقد أنهم ثقات أوفياء. أما الأبيات بكاملها فهي كما يلي: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد سعينا كل سعي فقلت نعم ولكن في فسادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي. ومن جميل القول في هذا المجال ما قاله الشريف الرضي، وما أجمل ما قال: قدم تأمكم وأخرى تنثني عنكم، وحزم الرأي للمتثبت، أعددتكم لدفاع كل ملمة عني فكنتم عون كل ملمتي، واتخذتكم لي جنة فكأنما نظر الزمان مقالتي من جنتي. ثم يواصل قائلا: فلأنفضن يدي يأسا منكم نفض الأنامل من تراب الميت، ولأرحلن رحيل لا متأسف لفراقكم أبدا ولا متلفت. ويقول الشاعر البكري في صاحب له وكان يحسبه هو الآخر من الأوفياء الصادقين: وخليل لم أخنه ساعة في دم كفيه ظلما قد غمس، كان في سري وجهري ثقتي لست عنه في مهم أحترس، ستر البغض بألفاظ الهوى وادعى الود بغش وغلس، إن رآني قال لي خيرا وإن غبت عنه قال شرا ودحس، ثم لما أمكنته فرصة حمل السيف على مجرى النفس، وأراد الروح لكن خانه قدر أيقظ من كان نعم.

0: آل العرب.
1: قولهم مقتل الرجل بين فكيه، أي إن الإنسان إذا أطلق لسانه فيما لا ينبغي قتله، والأمثال في هذا المعنى كثيرة. رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا. وقولهم المكثار كحاطب الليل، يقول إن الذي يكثر الكلام يأتي بالخطأ ولا يدري، كحاطب الليل ربما نهش ولم يعلم. قولهم من حب طب، معناه من أحب فطن وحذق واحتال لما يحب، والطب الحذق والفطنة، ومن ثم سمي الطبيب طبيبا، ورجل طب وطبيب أي حاذق، والطب السحر لأنه فطنة وحذق. وحب وأحب سواء، قال بعضهم لا يقال في الماضي إلا أحب، ورجل محب ومحبوب، والمستقبل يحب ويحب، ويقال حببته وأحببته، فوالله لولا تمره ما حببته، ولا كان أدنى من عبيد ومشرقي.

الشد وبرضه عايزني اقتلها.

0: الخطأ والصواب.
1: يقولون رده لمكانه، فيعدون الفعل رد بحرف الجر اللام، وهذا خطأ. والصواب رده إلى مكانه. جاء في القرآن الكريم من سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. صدق الله العظيم. ويقولون خشي من الله تعالى، وهذا خطأ. والصواب خشي الله، دون أن نعدي الفعل خشية بحرف الجر من. وقد جاء في القرآن الكريم: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. صدق الله العظيم. تلك هي قطرة من بحر لغتنا الجميلة.
0: من شعر الحكمة:
1: لا تحسب الناس طبعا واحدا، فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان. لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان. لا تستشر غير ندب حازم يقظ، قد استوى منه إصرار وإعلان. فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا، كما للحرب فرسان. وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان. فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران.

إلى هنا ينتهي لقاء اليوم، فحتى نلتقي نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. في ظل نجاح شركة جوجل في تجاوز موجة الشكوك اللي رافقت إطلاق روبوت الدرجة داتشا تشات جي بي تي أواخر عام 2022، بدأت مؤشرات جديدة تكشف تصدعات تدريجية في هيمنتها التاريخية على سوق البحث الإلكتروني مع تسارع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليد. وما زالت جوجل تستحوذ على نحو 90% من سوق البحث العالمي، كما تضاعفت قيمة سهم الشركة خلال العام الماضي وسجلت إيراداتها في أسرع وتيرة منذ عام 2022. ومع ذلك تتزايد المخاوف من مستقبل نشاطها الأساسي مع انتقال أعداد متزايدة من المستخدمين إلى روبوتات المحادثة للحصول على المعلومات بدلاً من محركات البحث التقليدية. وتشير بيانات حديثة إلى أن محرك البحث المنافس يشهد ارتفاعاً في معدات التثبيت الأسبوعية وصل إلى 40%، في حين تجاوز محرك البحث بينغ التابع لشركة مايكروسوفت حاجز 1 مليار مستخدم لأول مرة خلال الربع الماضي. وفي المقابل تراجع عدد زيارات محرك بحث جوجل بنحو 1% خلال الشهر الماضي وفق بيانات منصة أرشيف، في حين وصل شات جي بي تي تحقيق نمو في عدد الزيارات، كما يحافظ التطبيق على موقعه ضمن أكثر التطبيقات المجانية تنزيلا عبر نظام الاي او اس، في حين يحتل كلود من شركة أنتروبيكس مراكز متقدمة متجاوزا بعض المنافسين. ولا تقتصر الضغوطات على المنافسة القادمة من نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ بدأت فئة من المستخدمين البحث عن تجارب خالية من هذه التقنيات بالكامل. وأظهر استطلاع الرأي أن بعض المستخدمين يشعروا بقلق يفوق حماسهم تجاه انتشار الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية. واستجابة لهذا التوجه، أطلق محرك البحث المنافس داك داك جو نسخة جديدة تتيح البحث دون أي مزايا بالذكاء الاصطناعي. وجوجل تواجه تحدي إضافي، وهو المنافسة الشرسة على استقطاب براء الذكاء الاصطناعي، مع استعداد شركات ناشئة كبرى لطرح أسمائها للاكتتاب العام. يعد الذكاء الاصطناعي تحدي استراتيجي لجوجل، ليس فقط بسبب احتمال فقدانها جزءا من حصتها بالسوق، بل أيضا لأن التحول نحو الإجابات المباشرة قد يفوض نموذج الإعلانات الرقمية التي تعتمد عليه الشركة. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أوضح نور الدين بوميزة المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط لبرنامج لإذاعة المنسير أن من أهم أسباب انقطاع الماء في الجهة هو تأخر انطلاق محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة وضعف التساقطات في منطقة الوسط والساحل. انطلقت بداية من منتصف نهار اليوم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة لسماس، على أن يتم الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم غد، وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويشار إلى أنه تم أمس انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 للحصول على نتائج توجيههم الجامعية. في أخبارنا الوطنية، دائما نظمت الغرفة الوطنية للرخام التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا، نظمت اليوم مؤتمرا صحفيا عرضت فيه تفاصيل إجراء جبائي تحت عنوان معلوم على الاستهلاك بأثر رجعي يصل إلى 10 سنوات. وأوضح أحد وكلاء شركات تصنيع الرخام أن هذا الإجراء يعد مظلمة في حق القطاع، وحذر من أن تفعيله سيترتب عنه أعباء مالية باهظة وغير متوقعة تهدد استقرار المؤسسات الصناعية للرخام، وقد يفضي إلى إفلاسها وتسريح عمالها. ومن أخبارنا الدولية، في هذا الموجز وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في غارة من مسيرة صهيونية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. إلى خاتمة الوقفة وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية مع وقفة إخبارية موجزة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
7: إذاعة المنستير،
8: إذاعة المنستير
9: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
8: في شتى المجالات.
9: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
8: سياسياً
9: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
8: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
9: ومعانا ما يفوتكم شيء.

مساء الخير، السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، منكم وإليكم من تواحة المثلثة. نحن في خدمتكم ويسعدنا خدمتكم يوميا. كل اتصالاتكم توصلنا على 73 460 800، وإلا على رقمنا زاد رقم الواتساب تنذكركم به بعد قليل، وقاعد هو يمر في ومضات في أوقات مختلفة. ومرحبا بالطبيعة بكل إشكاليات ربما نكون نحن نقرب فيها الحل ليكم. تحية خاصة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ربي يكون في عون كل الناس اللي قاعدة تخدم. صحيح الحمد لله فما هكا شوية نسائم في بعض الجهات، لطفت قليلا الأجواء، لكن ما زالت درجة الحرارة مرتفعة. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. أغانينا حاضرة، ضيوفنا زاد حاضرين، تباعا مش يكونوا حاضرين معنا في استوديوهاتنا وإلا كذلك عن طريق الهاتف. مرحبا بكل زملائنا اللي باش يأمنوا هذا اللقاء حتى المطلثة. حسام قدرية، أهلا وسهلا، مرحبا. هويدا بن سيسي والمتربصة في الإخراج الرقمي، تحية تحية الكوني، هلا وسهلا مرحبا، وشكرا لاختياركم إذاعة المنستير.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. ماضي ساعة و 15 دقيقة إشارة الوقت بضاعة المنسير. مرحبا بضيوفنا اللي معانا في الموعد زادة وقبل الموعد، وهذا مش غريب عليهم. نحكيوا على مهرجانات في بلادنا، نحكيوا على أجواء البهجة والفرح في برشا مدن تونسية، وقريبا إن شاء الله القلعة باش تكون على موعد مع لحظات جميلة للفرح للتثقيف، بهجة في الشوارع وسهرات ليلية جميلة. مرحبا بمن يمثلون أكيد راهي مجموعة كبيرة اللي خدمت وسهرت باش تأسث مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. مرحبا، خليني نسلم على الضيف سي عبد الحكيم بالعيد. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك سيدي.
0: أهلا وسهلا. مرحبا بك سيدي، نور استوديو بحضوركم.
1: شكرا.
0: صديقي وزميلي مرحبا سي محمد علي الصغير. أهلا وسهلا، مرحبا بك، نورتوا استوديوهاتنا في ذعة المنسير. أهلا وسهلا، وتحيتنا لكل أحبائنا في القلعة وهم كثر. مرايا الفنون مرايا جديدة جميلة، البرمجة حاضرة جاهزة، فقط تنتظر في الناس.
2: بطبيعة الحال أول حاجة نشكروك حياة على هالدعوة، ونشكروا إذاعة المنستير وكافة الزملاء في إذاعة المنستير. والحقيقة هذه فرصة حياة باش نشكر كذلك كل الزملاء والأصدقاء في مختلف وسائل الإعلام اللي تواصلوا وتفاعلوا معنا، بارك الله فيهم الكل، لأنهم يؤمنوا بالثقافة، يؤمنوا بالعمل الثقافي، وهذا مش غريب على الإعلام التونسي اللي ديما كان سند للشأن الثقافي في القلعة الكبرى. كوتي بروغراماسيون نجم نخلي سي عبد الحكيم بالعيد هو يحكي، ونجمو بطبيعة الحال نعطيه إمكانية للناس باش تكتشف البرنامج هذا اللي بالحق
0: مختلف.
2: أنا كمكلف بالإعلام للسنة الثانية على المهرجان هذايا، الإيمان متاعي الراسخ أنه مهرجان بالحق أنا مؤمن به ومؤمن بالفقرات اللي فيه، وذاك علاش معناها وافقت ووكدت أن نكون المرة الثانية، خاطر بالحق الحمد لله أنا نؤمن أني أنا إنسان سيلكتيف، ما نخدمش مع اللي جي، ونعرف سي عبد الحكيم بالعيد إنسان خدام ويؤمن بالشأن الثقافي وبالعمل الثقافي. وتلاحظوا كان اللي تبع مهرجان مرايا الفنون يشوف من سنة إلى سنة التطور اللي قاعد يصير.
0: صحيح.
2: وهذا هو
0: وأعرفك جيدا، ما يمكنش تكون إلا مع حاجة فيها إضافة
2: عايش
0: للناس، ونعرف الرقي متاعك في اختياراتك أنك تكون مع مجموعة تؤمن بالشأن الثقافي وتؤمن كذلك بالفعل الإبداعي في المدينة مهما كان. يعني في بعض الأحيان نشوفه للأسف معناها الفقاع يطفو على الماء، لكنه سريع ما يندثر، ما يكونش عنده أثر. فنحترم الجمعيات اللي مسؤولة على المهرجانات واللي تخدم في خدمة صحيحة بعيدا عن الضوضاء، هي مقتنعة باللي تقدم فيه. لجنة على رأسها سي عبد الحكيم بالعيد أكيد ما تنجم تقدم كان حاجة
1: إن شاء الله
0: راقية بإذن الله.
1: أولا تحية ليك سيدة وللفريق العامل معك ولمستمعي ومستمعات إذاعة المنستير. وبالمناسبة من خلال برنامجك نهني إذاعة المنستير بعيد ميلادها 49.
0: شكرا. شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله ديما متألقة إذاعة المنستير،
0: إن شاء الله
1: إذاعة الإذاعة اللي عشنا معها من عمرنا احنا. وشكرا على الاستضافة. جمعية الشراق للثقافة والفنون اللي تأسست سنة 2014، الحقيقة بدأت بتأسيس تظاهرتين ثقافيتين مهرجانين، معناها بدينا بتأسيس مهرجان قلعة المسرح اللي الحقيقة مازال متواصل إلى حد سنة، وكانت تشرف عليه الجمعية في علاقة بالتمويل وفي علاقة بالبرمجة، وهذا أسسناه هي كانت فكرة لنخبة من المثقفين المسرحيين خاصة، ومع نجيب زقام أستاذ المسرح ومدير دار ثقافة في ذلك الوقت. الحقيقة تواصلت الشراكة في على مهرجان هذا بعلاقة بمؤسسة دار ثقافة، وعملنا تقريب 9 دورات، لكن الحقيقة حبينا كان الهدف الرئيسي وقتها في تأسيس الجمعية هو بعث مهرجان صيفي وأطلقنا عليه اسم مرايا الفنون. أدرنا منها 9 دورات قلعة المسرح وتخلينا عليه، خليناه لمؤسسة دار ثقافة باعتبار أن الإمكانيات المادية لا تسمح
0: بإدارة
1: زوز مهرجانات فعلا،
0: حتى الميزانية
1: ميزانية الموارد هي نفسها تقريب ما تطورتش.
0: أنا حافظنا على هذه العادة الجميلة طبعاً. قلعة المسرح، لأنه زاد حتى أنتم مسؤولين على الذائقة راهو الفنية للشباب والصغار اللي تربى أنه فما مسرحيات في البلاد، وأنه يرافق بوه وأمه هو يمشي لهم راه باش يكبر عليه حتى وكان يغيب، أما ريش تقعد في ذاكرته أنه تربى على المسرح.
1: الحقيقة التظاهرة المسرحية هذه ما زالت متواصلة تحت إشراف مؤسسة دار الثقافة، وإحنا كهيئة جمعية منا حبينا، لأنه الهدف كما قلت في البداية هو هذا المهرجان، مهرجان صيفي مرايا الفنون، سنة في نسخته 11، إن شاء الله تكون برمجة استثنائية
0: إن شاء الله.
1: الحقيقة منها ما يميز هذا المهرجان الصيفي على بقية المهرجانات الصيفية هو الطابع الثقافي، وأنا نعتبرها هذه خصوصية. خصوصية المهرجان هي تقديم كل ما هو جميل، تقديم المادة الثقافية. دونك المهرجان
0: هو في قراءة أولية، يعني شكرا هديتوا لي دعوات باش نحضر كيما برشا زملاء زاد في إذاعة المونستير، وهذا من حسن أخلاق زاد والاهتمام زاد بالإعلام، لازم يواكب ويمشي ويشوف ويجتهد زاد ويعطي شوية من وقته لهذا الزخم في المهرجانات، باش غدوك يحكي على سهرات المهرجانات وغدوك يحكي على أداء الفنانين يكون حاضر، مش اسمع من الفيسبوك فقط. كنشوف البرمجة رائقة جدا، سهرة الافتتاح فيها برشا انتماء، فيها برشا تعلق بمبدعي القلعة. كنشوف فما ندوة فكرية عملاقة، نقول فما توجه، ما هوش مهرجان تحط فقط هاوك عنا مهرجان وشوية سهرات وألعاب للأطفال وانتهى الأمر، لا، فما فكر، فما حاجة، فما أهداف إذا ما تتحقق من خلال هذه البرمجة.
1: هذا هو يعني هذا التمشي منذ البداية، منذ تأسيس الجمعية، منذ تأسيس المهرجان عملنا العديد من الندوات الفكرية، في سواء كان في قلعة المسرح أو في مهرجان صيفي مرايا الفنون، وجبنا يعني استضافنا قامات في المسرح ومنها في مهرجان صيفي مرايا الفنون، ومنها المهرجان صيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى ديما أيضا يعطي الفرصة لكل مبدعي القلعة الكبرى سواء كانوا فنانين أو تشكيلين، فنانين تشكيلين أو شعراء، لابد من أعطاء الفرصة لأبناء المدينة أولا وللجهة بصفة عامة، وعلى المستوى الوطني يكونوا فما أسماء منا كبيرة وتكون
0: منطقات بدقة،
1: منطقات بدقة، وحتى في علاقة بالعروض، وتعرف المندوبية الجهوية والشؤون الثقافية أو وزارة الشؤون الثقافية نحن ننتقي نقترح وننتقي العروض الهادفة، العروض الهادفة والعروض اللي مش يستفيد منها الجمهور، مش العروض تعرضت عليا شخصيا
0: أي عرض تعرضت أي
1: مش هذا مش ممكن، وهذا ما ينجمش يكون في مهرجان القلعة الكبيرة الصيفي.
0: ما هو كذلك ناخذ معاك البرمجة محمد علي، التفاصيل، السهرات، الندوة الفكرية، وبعد باش نرجع لك سي عبد الحكيم باش نحكي على التحديات والصعوبات صراحة باش يكون فما مهرجان، لأنه أنتم تشبهوا البرشة مهرجانات في تونس الكل تعاني من صعوباتها. ما خلي هات لنا ساعة ناخذوا البرمجة على شر تكزة السهرات اللي يسمعوا فينا تو مستمعينا في القلعة، وإلا ما جاورها تقريبا تو تيسرت الأمور نجموا نتنقلوا ليلة ونتنجم الناس تمشي تسهر في بعض السهرات خاصة إذا كانت التذاكر في المتناول.
2: بطبيعة حياة هي البرمجة كنت بتحكيه على سهرة الافتتاح، هي سهرة الافتتاح باش تكون مع ابن القلعة الكبرى المتألق على الدوام، ونعرف شو نقول خاطر الإنسان هذا نعرفه سيف الدين معيوف وكبته من اللي كان معناها مازال في بداياته ما شاء الله عليه، اليوم سيف قاعد يكتسح بين ظفرين، موجود تقريبا في عديد المهرجانات، وهو عنده القلعة يحبوه ويحبوا جو، خاصة أنه ديما يقدم لهم الأغنية الشهيرة وعلى محمد اللي عملها توزيع جديد، وتقريبا هذيك في المينيو موجودة ديما الأغنية هذيك. عمناه العمل حضر معنا في المهرجان، قدم عرض طارقين سنة، الهيئة المديرة اقترحت أن يكون في الافتتاح لأنه تؤمن بالنجاح متاعه وتؤمن أنه عنده جمهور، وإن شاء الله جمهور القلعة الكبيرة بش يحضر مع سيف الدين معيوف. دونك سهرة الافتتاح باش تكون مع سيف الدين معيوف، وللإشارة حياة كل
0: يوم
2: 14 أوت.
0: 14 أوت
2: بطبيعة الحال، الإشارة أنه كل عروض تبدأ إن شاء الله مع العشرة العاشرة ليلا. خلينا هكاك الناس
0: تاخو وقتها التزاماتها الدينية العائلية
2: بالضبط، مع العشرة تبدأ
0: اللي روح من البحر.
2: وحاجة أخرى حياة رو التحدي متاع مهرجان مرايا الفنون، أعتقد أنه كيف جميع المهرجانات الصيفية، التحدي متاع مهرجان في القلعة الكبيرة هو التحدي العروسات. تعرفوا انتم
1: كثرت العروسات
2: في شهر أوت
1: وزدقات.
2: دونك هذاك علاش ساعات نعملوا برشا على العباد باش تحضر، لانه نقولوا نعذروهم خاطر ساعات يحب يجي لكن فما التزامات العروسات.
0: اما مش بالضرورة كي نمشيو العرس باش نقضوا ساعتين.
2: اما عشاق الفنون راهو موجودين، عشاق الفن
0: هذا
2: والفن.
0: هذا المهرجان لازم ينجح بناس القلعة، واليوم ولد القلعة في عرض اول يلزم القلعة الكل تكون موجودة. ما عندهمش عذر، لانه تنجم تحضر في المهرجان وتحضر في العرس، يعني زوج مع بعضهم.
2: هذه دعوة
1: ربما سامحني سي محمد علي، ربما الشيء اللي بنينا عليه وخدمنا عليه والحمد لله في علاقة بالجمهور، أن الجمعية وإدارة المهرجان خدمنا على جمهور معين، خدمنا على الليزانتلكتويال النخبة. مين منعش هذا باب دار ثقافة
0: محلول للجميع،
1: محلول للجميع طبعا. أما الحقيقة وصلنا باش كوننا جمهور من المثقفين والأساتذة والمتعلمين وجمهور منها رائق جدا،
0: جمهور المهرجان.
1: وهذاك
0: علاش فما قاعدة جماهيرية قاعدة تتخلق،
1: وهذاك علاش احنا في اختياراتنا في علاقة ببرمجة العروض ديما نسعى الى الجيد والى الافضل في علاقة بالجمهور،
0: وهذا من حقهم باش ترفعوا للسقف عاليا، من حقهم صراحة.
2: اليوم الثاني يوم 15 اوت ان شاء الله عندنا عرض مسرحية امباس لشركة تراجيدي بصفاقس. دونك هو عرض مسرحي، وهذا يؤكد انه المهرجان هذا فيه تقريبا خليط او مزيج
0: كل
2: من
0: الفنون،
2: كل
0: تقريبا
2: الفنون، وهذاك علاش اسمه هو مرايا الفنون.
0: مرايا الفنون
2: اوكي، يجمع كل الفنون، يعكس كل الفنون. نهار لحد ان شاء الله عن عرض في اطار العرض الدولي او التعاون الدولي، هو عرض من الهند اسمه جوجرات فولك دانس. هو هذه
0: اكيد عرض راقص،
2: هذا عرض راقص، عرض مجموعه من الفنانين من الهند. نهار الاثنين ان شاء الله، نهار الاثنين 17 اوت باش يكون مع مسرح، مع عرض فيلم صاحبك راجل اثنين في نسخته الثانيه. دونك كما قلت لكم العروض ديما تبدا الساعه العاشرة ليلا. نهار الثلاثاء، نهار الثلاثاء 18 اوت، العنصر القار لمهرجان مرايا الفنون اللي هو الامسيه الشعريه ليله القوافي. كما قال سي عبد الحكيم، احنا ديما في المهرجان نعطيه فرصة لأبناء القلعة الكبرى من الشعراء.

0: شعري هذا زميلتنا عروسية أبو ميزة.
1: هي تحية العروسية بنت القلعة الكبرى.
0: بنت القلعة الكبرى وما شاء الله
1: تحية عليها. ويلزمها لا تتردد في أنها تكون حاضرة. فخر كبير لها.
0: يعني في برامجها الكل في الإذاعة الثقافية عندها تفتح مجال كبير للشعراء والمثقفين. باش يكون ثم كذلك مراوحة موسيقية مع الفنان محمد زكي درويش من العراق وكان لاحظت
1: والمقيم بتونس
0: بطبيعة الحال وكان لاحظت حياة احنا في الندوة الشعرية ثم انفتاح على العراق على الأردن نحب نعطيه صبغة حتى عربية بين الظفرين عربية دولية
1: في انتظار أن المهرجان يكون دولي.
0: والله هو ديما
1: هو يظل دولي مدام فيه عرض يعني عرض من الهند معناه
0: لا ها. هو مش دولي هو مش دولي ذاك في إطار التعاون الدولي أما فقط النقطة هذه أنه فما برشة وبعض المهرجانات الدولية اللي ما عندها من الاسم الدولي كان الاسم
1: كان الاسم فقط
0: احنا معناش
1: هل انه الميزانية يعطيوها متاع دولي زعما
2: احنا نعتبروه مهرجان ضمن الخارطة الوطنية للمهرجانات الصيفية احنا لا نسميه لا محلي لا جهوي لا دولي
0: هو مهرجان
2: البرمجة تحكم عليه
1: نحن مهرجان في انتظار لما لا اسماء كبيرة تكون موجودة
0: بطبيعة الحال بين نهار الأربعاء يوم راحة نهار الخميس إن شاء الله 20 أوت سهرة فنية مع مجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة مع الموسيقى الأصيلة والفن الأصيل نهار الجمعة إن شاء الله بشكون وهذه فقرة تم إدماجها في البرنامج يوم الجمعة 21 أوت دونك بشكون تم سهرة مرايا الكتاب هي بشتصير هذه في دار المزوغي بالقلعة الكبرى على عكس بقية الأنشطة اللي مشتصير في دار الثقافة بالقلعة الكبرى دونك السهرة هذه بشكون بالتعاون مع جمعية علوم وتراث ضمن ملتقى فرج شوشان للفكر والإعلام وهو ملتقى تم تأسيسه مؤخرا من طرف الصديق حسن بن علي يعني وفاء لروح ابن القلعة الكبرى فرج شوشان نهار السبت إن شاء الله نهار السبت وهذا احنا نعملوا عليه برشا ونعملوا على الاعلام ونعملوا على الناس تحضر المفكرين والمثقفين هي الندوه الفكريه اللي باش تكون بقصر بلديه القلعه الكبرى ان شاء الله باش تكون الندوه الفكريه حول مستقبل العربيه بين لغات العالم
1: مهم
0: جدا رئيسة الجلسه باش تكون الاستاذه اميره غنيم بمشاركة الدكتور وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية السابق مش قدمنا مداخلة بعنوان العربية في فكر طه حسين كذلك هناك مداخلة للأستاذة آمنة رميلي بعنوان حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي ومداخلة للأستاذ سمير السحيمي بعنوان الإبداع واللسان والبيان كذلك عنا مداخلة مع الأستاذ الكبير محمد القاضي بعنوان مستقبل العربية في خضم حروب اللغات
1: وقتاش
0: هذا إن شاء الله
1: قصر
0: البلدية نبدأ مع 9 صباحا بحول الله باش تكون كلمة الاختتام للسيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية لكن قبل ذلك وهذا تقريبا كيف فقرة أخرى دائبة جمعية إشراق للثقافة والفنون على إدماجها في برامجها هي تكريم لعائلة فقيد القلعة الكبرى العميد الصادق بالعيد أستاذ القانون الدستوري إن شاء الله باش يكون فما كلمة للأستاذة سناء بالعيد ابنته إن شاء الله باش تحضر باش
1: شكرا للحظات الوفاة
0: بطبيعة الحال احنا عمناه وكرمنا عائلة فرج شوشان سناء كرمنا عائلة إن شاء الله باش نكرموا عائلة العميد الصادق بالعيد وهذا يراو القلعة الكبيرة ما تنساش أولادها
1: وفية لرجالاتها
0: بطبيعة الحال تنساش رجالاتها خاصة من الناس اللي خلاو أثر في البلاد نقوله في تونس بصفة عامة
1: مكان العروض سي محمد علي
0: بايخن كملك فقط أي. العرض الأخير اللي هو عرض آية دغنوش إن شاء الله باش يكون الليلة بحول الله في الليلة الأخيرة يعني في القلعة
1: في
0: الكبرى في دار الثقافة في مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة بالقلعة الكبرى
1: طاقة استيعاب ومسرح الهواء الطلق
0: بدار هو تقريبا يوصل حتى 300
1: مش قليل على المهرجان ونحن نقول للناس يجيوا وحضروا للمهرجان وشجعوا كونوا حاضرين 300
0: هو شوف سامحني سعد الحكيم هذا أنا في أكثر من مقال كتبته للأسف الشديد يستثمر في كل شيء إلا في الثقافة,
1: للأسف.
0: يعني هذه دعوة مني شخصيا إلى رجال الأعمال خاطر الدولة شوف حياة باش نكونوا واضحين وصريحين الدولة اليوم الشأن الثقافي
1: ما هوش ذات أولوية بالنسبة
0: أولوية بالنسبة لها،

0: عادي جدا عندها أولويات ما أهم. وهذا مفهوم بصراحة في ظل التطورات اللي قاعدة صاير. بالنسبة لي شخصيا شكون الملجأ؟ مش كون هم رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.
1: المؤسسات الاقتصادية لابد من تحرك من النخبة المثقفة. ماذا لو مثلا وقع فما تبرع بالأرض وفما وتم يعني الناس يعني عندها استعداد إنها تعاون، وزارة الثقافة والبلدية تقول أوكي هذه الأرض باش تكون مسرح للهواء الطلق في القلعة، وقتها تكون
0: نجم نلقاو
1: على الهبة متاع رجال الأعمال.
0: احنا ها قلت لك الدعوة لرجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية. احنا عندنا منطقة صناعية في القلعة الكبرى، عندنا منطقة صناعية نجموا نتعاونوا اذا كان شويه شويه خوي نعمل مسرح هواء طلق. مش معقول القلعه الكبرى وعندنا مهرجان، مهرجان في الشتاء مهرجان زيتونه الدولي للقلعه الكبرى
1: عريق جدا. اليوم نقضوا من غير
0: صحيح
1: مسرح
0: احنا القلعه الكبرى عندنا مهرجان صيفي مرايا الفنون، عندنا مهرجان وعندنا كذلك مهرجانات تنظمها مهرجان يعني تظاهرات ثقافيه تنظمها جمعيات اخرى كيما جمعيه علوم وتراث وغيرها. دونك ما فماش علاش
1: مدينة
0: فيها 70,000 ساكن
1: ما فماش مسرح للهواء الطلق.
0: ما عندناش مسرح للهواء الطلق، عندنا مسرح صغير تابع دار الثقافه
1: 2300 ونحن نقولوا للناس يجيو واحد وكذا.
0: وحاجه اخرى او حاجه اخرى زميلتي حياه انه حتى الفضاء هذاك غير مؤمن، راهو نكون واضحين. عشان هو غير مؤمن خاطر هو الفضاء في حد ذاته يجي في وسط البلاد واعتقد انه المكان متاعه معناها الفضاء منفتح. الحقيقه معناها في عروض سابقه في دورات سابقه تقلقنا تعرضنا الى بعض الاعتداءات
1: تصير الاستثناءات
0: تصير الاستثناءات
1: امام يبدا حضور امني
0: انت تجيب معاك. صحيح تجيب ضيوف صحيح
1: ما يكونش في امان.
0: صحيح لازم تجيب ضيوف، يلزم السلطة تكون على موعد وتأمن المكان هذا. وهذاك علاش احنا قلنا ديما نحبوا مسرح هواء طلق يليق بالقلعه الكبرى ويليق بتاريخ القلعه الكبرى ثقافيا.
1: اما يلزموا تحرك. صح هذا يلزموا تحرك، اقل شيء ارض عقار موجود وتبدا الفكره من غادي. ما كل عام باش
0: البلديه عندها
1: يلزم خطوات.
0: البلديه عندها اراضي وعندها ما شاء الله عندها كل شيء.
1: اي يلزم تمشي فيها الخطوه هذه وان شاء الله معاكم لما لا يعني تكون اول لبنه لمسرح هواء طلق يليق بالنخبه المثقفه في القلعه ويقعد لاجيال وجيال تحديات نوفيو بها لأنه راه مسهل التطوع.
2: هو نحكي على المسرح ساعة كما أشار
1: تحدي كبير هو الفضاء بالنسبة لي.
2: الفضاء طبعا هو العائق
1: الكبير.
2: العائق الكبير وكما قال صديقي محمد علي راه حاولنا واني شخصيا مع المجلس البلدي السابق نوجه له تحية سي وسام الشايبي والأرض موجودة والتصل حتى بالمندوب السابق سي شادلي العذاب سابقا وحط الملف على طاولة وزارة الثقافة، ولكن اتضح كما قال سي محمد علي أنه الدولة توا ما عادش في إمكانها باش تبني مسارح. توا يلزم رجال الأعمال
1: صحيح.
2: المؤمنين بالعمل الثقافي
1: واللي يحبوا بلاده
2: موجودين موجودين. هذا هو يعني إذا مش نخدموا على المسرح يلزم ويلزم مش رجل أعمال فقط، لما لا يكونوا ثلاثة أربعة رجال
1: يلزم
2: أعمال
1: هبة شعبية وفلاحين كبار وأبناء القلعة الموجودين في الخارج
2: الإرادة. إذا توفرت الإرادة نتصور أني في يوم من الأيام مش يكون القلعة فيها مسرح. التحديات والصعوبات موجودة أكيد كما بقية المهرجانات الكل،
1: أما فما إرادة أقوى منه.
2: فما إرادة وفما غرام بالعمل الثقافي يعني
1: فما حبة للبلاد.
2: هذا هو الصعوبات تتذلل. الحقيقة منها أني مش نقول عندي كلمة دي ما نقولها، وإذا وزارة الشؤون الثقافية والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية ترفع ايديها على المهرجانات اللي تدار في مغلبها من طرف الجمعيات باستثناء كارتاج والحمامات مؤسسات فهمني نقول منها توا المهرجانات الكل تندثر ما فيش حتى نقاش. الحقيقه بالنسبه لتجربتي شخصيا في هذا المهرجان فما نشكر وزارة الشؤون الثقافية، فما التمويل العمومي، فما دعمها بالعروض كما عرض الهند. نشكر أيضا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وعلى رأسها الأستاذة جليلة عجبوني، في علاقة أيضا بعرض آية دغنوش، مدعوم بعرض المسرحي، مدعوم بالتمويل العمومي ولو يكون ضعيف. إن شاء الله
1: فما مساعدة كبيرة
2: لحقيقة حتى نقدر باش نذلل جميع الصعوبات.
1: إن شاء الله موافقين، سهرات ناجحة، ندوة فكرية ناجحة، أكيد باش نواكبوكم يوم بيوم بإذن الله. شكرا لك الأستاذ عبد الحكيم بالعيد، شكرا لك صديق محمد علي صغير. موافقين إن شاء الله، وهنيئا للقلعة بهالنخبة اللي أكثر من تخدم في الثقافة، هي تحب القلعة وهذا هو هذا هو السر.
0: كما قلت لك، حياة دعوة لأهالي القلعة الكبرى الكل إن شاء الله باش يكونوا موجودين من 14 ل 22 أوت. هذا يراه عرس
1: القلعة
0: الثقافي للقلعة الكبيرة كل، راه مش عبد الحكيم بالعيد ولا جمعية إشراق للثقافة والفنون، هذا الكل للقلعة الكبرى، وإن شاء الله يكونوا في الموعد مع المهرجان هذا اللي باش بالحق باش يعمل حركية كبيرة في القلعة الكبرى إن شاء الله.
1: موافقين إن شاء الله. شكرا لكم. مرايا الفنون قريبا إن شاء الله باش تكون في القلعة، باش تعكس برشا ثقافة، برشا فن، برشا موسيقى، برشا مسرح، وإن شاء الله تعيشوا أحلى الأجواء في القلعة الكبيرة، المدينة اللي نحبها برشا. شكرا لكم على الحضور، أسعدنا حضوركم اليوم، وإن شاء الله موافقين بإذن الله.
2: شكرا لك ولإذاعة المنستير. شكرا.
1: العفو
3: سيدي. انفيذة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم بعد ما حكينا مع مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. نمشيو للبقالتة، البقالتة وين موجودة كل الشط المزيان ديماس والبغدادي، ومن أروع الشطوط اللي موجودة في الجمهورية. ما نعرفش تقلقوا بارشا مصطفين من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع ذلك الناس تنجم تصيف في أحلى الأجواء في شواطئ البقالتة. مرحبا بسيدة سونيا الحمامي، أمينة المكتبة العمومية بالبقالتة. حتى الكتاب يصيف زادا، نحكيه على مصيف الكتاب في البقالتة ومتعة القراءة صيفا. سيدة أمينة، أهلا وسيدة سونيا الحمامي، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عسلامة مدام حياة، شكرا على الدعوة. أنا راني سونيا الهمامي.
0: سونيا الهمامي
1: سونيا،
0: مرحبا.
1: يعيشك، شكرا مدام حياة. احنا ان شاء الله ديما صيفنا احلى في البقالتة مع المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الدورة 33 على شاطئ الديماس. هو شاطئ عنده رمزية كبيرة في البقالتة وعنده بعد وعمق تاريخي كبير،
0: يجمع بين التاريخ، بين عمق التاريخ وجمالية المكان، يعني في أروع مكان نجم تكونوا فيه ما شاء الله.
1: أروع مكان، شواطئ عذراء بأتم معنى الكلمة، جمالية الشواطئ، جواطيبة أهل بقالتك كالعادة.
0: أكيد
1: ديما ننظر للجانب الإيجابي في مدينة البقالتة في شواطئنا. هذاك علاش الكتاب هو الرفيق وهو الصديق وهو الحل الأمثل للمطالعة، أنه بشكون رفيقة مصطفين،
0: وهو اللي باش يخفف علينا بارشة ضغوطات نجمو نتعرضوا لها. راهو ملجأ كبير وملاذ كبير من أي توتر، مع الكتاب تلقى راحة وهدوء متاع نفسية رهيب جدا للناس اللي جربت متعة القراءة.
1: أكيد احنا عندنا مصطفين أوفياء، كل عام وين يكون عندنا المصيف يكونوا ديما معانا، يسألوا ولينا أصحاب يبدأوا يسألوا وقتاش يا مدام المصيف باش نجيو لبقالتة ونصيفوا في بقالتة. إن شاء الله يتعدى السنة، هي الدورة 33 مهرجان مصيف الكتاب.
0: من إلى سيدتي؟
1: من بالنسبة لبقالتة من 8 إلى 12 أوت،
0: من نهار السبت إن شاء الله باش ينطلق.
1: الافتتاح يوم السبت إلى 12 أوت، هو إن شاء الله باش يكون في مدينة عتيقة هي حومة سيدي سعيد. إن شاء الله باش يكون بالنسبة لبقالتة الاختتام باش يكون غديكاية في حومة سيدي سعيد. بالنسبة للافتتاح إن شاء الله باش يكون يوم 8. المميز في الدورة هذه إني دورة متنوعة، دورة تلم الأحباب كيف ما قالت مدام معالي مديرة المكتبة الجهوية. هو باش نحطوه في إطاره، هو تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمكتبة الجهوية بالمنسير. السنة باش تكون لما كبيرة المكتبات عمومية اللي هي ما نقولوش في مناطق داخلية، أما مناطق ما هيش ساحلية، هي المعتمدة، هي المكتبة العمومية بشراحيل، المكتبة العمومية عميرة الحجاج، المكتبة العمومية طوزة، والمكتبة العمومية مكنين، هما أصحابنا وزملائنا إن شاء الله باش يخدموا معانا.
0: يعني هما باش يجيوا باش يقراوا غادي رواد المكتبات؟
1: لا حتى المكتبات بحد ذاتها باش تأسس الفضاء معناتها المصيف باش تأسس بعروض وبورشات متنوعة، معناتها
0: مهم جدا
1: لما مزيانة، مهم جدا هي اللمة متاع المكتبات، كذلك المكتبة العمومية الساحلين، كذلك المكتبة الجهوية زادة إن شاء الله بشتشارك معانا يوم الأحد ببرنامج متنوع بشتكون زادة على ضفاف شاطئ الديماس. هذه الحاجة المزيانة اللي تمثل السنة شاطئ الديماس اللي أحبابه من كل المعتمديات ولكل المكتبات بشتكون مشاركة إن شاء الله. البرمجة متنوعة ما بين ورشات، تحب نعطيك معناتها كل
0: أعطينا يوم. أهم الورشات أهم تقريبا اللي تعاولوا أنه يحضر فيها برشا جمهور.
1: هو الموضوع السنين أكثر حاجة نأكدوا عليها هي البيئة والحماية البيئة، وانت تعرف الوضع البيئي اللي
0: أكيد
1: تعيش فيه شواطئنا. الافتتاح بش يكون عرض مميز، معناتها عرض طبيعة لازم يكون كارنفال والمجورات والكل، هو اللي شاطئ الديماس الكل من البورت اللي هو معناتها إلى الكلوب ماد الوتيل، هذيك الكل بش يكون إن شاء الله يكون تنشيط والكل. عندنا ورشات. حاجة أخرى مدام حياة، إحنا زادة المكتبة العمومية بقالتة مشاركين في البرنامج اللي بعثته وزارة الداخلية اللي هو عوم وتعلم صنعة، معناتها بالشراكة مع ديوان الصناعات التقليدية باش يكونوا فما وليداتنا الصغار سرتو فئة اليافعين اللي يكونوا حرفيين أو عنده حرفة ينجم يشارك بي ومعانا بورشات باش يشاركوا، وزاد كذلك ينجم يبيع مقتنياته، ينجم يبيعها على الشاطئ. هذه بادرة مميزة، واختاروا المكتبات العمومية ومعنتها والفضاءات الثقافية باش تساهم في الحجم الظاهرة هذه اللي الحقيقة معنتها الحقيقة مست برشا صغارنا، مش نبعدهم على الإدمان لا للمخدرات، نعم للإبداع في تظاهراتنا ديما هو الشعار مندوبيتنا السنة. زادة مشارك معانا ديوان الصناعات التقليدية، نادي التعارف زادة بالشراكة معاهم، متاع بقالطة البلدية الحقيقة قامت بعمل جبار إن نظفت مع وكالة حماية المحيط، وكالة حماية الشريط الساحلي نظفوا بالباهي شط الديماز الحقيقة وتراعوا معناتها الكل. بالنسبة للورشات عندنا ورشات متنوعة، هي رسكلة الزعف والدرينة، بالنسبة هذيك مار الهوية بقالتا كمنطقة ساحلية. كذلك عندنا الإلالة محمد رسول الله ورشة فنون القصب، ورشة التزويق بالرمال الشاطئية، زاد الألعاب الفكرية، زاد ملوح، كله هذا استثمار للموجود معناتها. يوم الأحد عنا ورشات بيئية بعنوان حراس الشاطئ تأطير الكشافة التونسية فوج بقالطة، ورشة مطالعة بعنوان حكاية تحت مظلة هي تأطير أمينة المكتبة، عنا ورشة رسم زادة البحر يرسم معنا الفنانة سناء بالطيب وأيمن السوقي، عنا عرض فداوي للمنتصر العميري هو حبيب المكتبات بعنوان على شاطئ الحكايات. زادة يوم الأحد مش معنا المكتبة الجهوية مش يكون عرض مميز للمجموعة توز آر، هذه مجموعة مزيانة باش تجينا من مدينة توزر باش يشاركوا معنا. عندنا كذلك ورشة مميزة في فن الكروشيه بعنوان تيتش أند ريد القراءة والحكاية والحياكة مع تأثير رواد المكتبة سوسن بالطيب. عندنا ورشة استثمار قصة الورقة الثمينة تأثير السيدة رحاب الفقية، هما مشاركين من المكتبة العمومية شراحيل، المكتبة العمومية الساحلين، والمكتبة العمومية بعميرة الحجاج، زملائنا أحلام المساوي، رحاب الفقي وحليمة فتح الله، نوجه لهم شكر جزيل الحقيقة. ورشات مميزة معنا سي محمد سي يا ربي المرابط، سي محمد المرابط في ورشة مسرحة القصة. عندنا ورشة تحسيسية حول أهمية البيئة بعنوان أصدقاء البيئة مع أسئلة تثقيفية. عندنا نشاط زاد الكتاب رفيق في المنصيف، هي ورشات السيدة أحلام المساوي والسيدة رحاب الفقي.
0: معناها الأجواء هذه الكل باش تكون حافلة على الشط،
1: يعطيك الصحة،
0: هذه كل معاك النسمة للبحرية جميلة مع أجواء التصيف
1: إن شاء الله. مصباح راهو أحنا من 6 لتاع الصباح تلقى موجودين، خطر عنا رواد
0: يجيو يعوموا بكري مهم جدا،
1: عندهم اهتمام معين، هي المطالعة على شاطئ الديماز، هيقولهم الفضاء، هيقولهم الحقيقة المجموعة دي كتقرأ برشا مجلات، خطر يجيونا أطباء هكا ناس فئة معينة الحقيقة نعرفوهم شنو يحبوا وحفظناهم، عندنا لي ماجازين متاعنا نحطو لهم التونسيوس دي الكل نحطو لهم الحقيقة يستمتعوا معانا ويوليوا أوفياء.
0: يعطيكم ألف صحة أوفياء. من عام لعام هكا يعني قاعدين تكونوا في جمهور يستنى مصيف الكتاب، وهذا هو المهم في المطالعة على شواطئنا والقراءة، وإنه نرجعوا بقوة نرجعوا للكتاب ونرجعوا نقراوا، لأنه هذه الشاشات راهي خذات منا مأخذ كبير، وما نجموش نقولوا لصغارنا أقراو ونحن ما نقوموش بنفس الفعل. صغيرك راهو يتعلم من تصرفاتك، صغيرك يقتدي بيك، مش معناه باش يتعلم من الكلام وإلا باش يراجع ويغير سلوكه انطلاقا من نصايح متاعنا، لا يزمنا العائلة الكل نقراو.
1: ايه هذا هو معناتها الشعار مصيف في الكتاب، وهذا دور المكتبات العموميه.
0: أكيد.
1: احنا ما مشيناش كان للشط، حاولنا حتى ليكون المصيف احلى في زناقي حومتنا. هذه بادره معناتها قامت بها المكتبه العموميه في الحوم، سواء الحوم الشعبيه او الحوم العربي. احنا السنه ان شاء الله باش نكونوا في حومه سيدي سعيد، زاده عنا عرض بعنوان من الأزقة تولد الحكايات تأثير الأستاذة منى مصطفى، عنا ورشة كتابة حكايتي مع الحومة، عنا ورشة رسم وجوه من حومتنا، عنا معرض صور بعنوان ذاكرة الحي بالشراكة مع نادي التعارف بلدية بقالطة. زادة أنا الحقيقة ما ننساش في شط الديماز باش يكون أكوا مارين، زادة فضاء ممتاز فضاء عائلي بالشراكة معاه نخدمه. احنا نأكدوا على الشراكات باش هما وكلمة شكر مدام حياتها لتحقيق المجلس
0: برشة برشة اي برشة اشهار برشة اشهار. اما اذا كان الناس لا اذا كان الناس استثمرت اي اذا كان الناس استثمرت في الفعل الثقافي، ناس دعمت الثقافة، ناس بالحق ناس امنت بهالحركات الثقافية، فكل التشجيع عليهم فقط راهو القانون قاسي شوية في بلادنا. شكرا لك سيدة سونيا الحمامي امينة المكتب الهمامي عفوا سونيا الهمامي أمينة المكتبة العمومية سونيا الهمامي عفوا أمينة المكتبة العمومية بالبقالة. أجواء كبيرة بحر، أجواء مزيانة في من أروع الشطوط التونسية اللي تنجموا تكونوا فيها وتطالعوا وتقرأوا، أجواء كبيرة. شكرا لك، موافقين إن شاء الله صديقتي. شكرا لك على حضورك معنا، مازلنا مواصلين معكم مع خالص الشكر لشدوى متيرة وأمينة البعرة في الإخراج الرقمي للحصة.

0: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أوضح نور الدين بوميزة المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط أن من أهم أسباب انقطاع الماء في الجهة هو تأخر الانطلاق في محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة وضعف التساقطات في منطقة الوسط والساحل. تمكنت وحدة الحماية المدنية مدعومة بمروحية عسكرية من السيطرة على الجزء الأكبر من الحريق الذي اندلع بغابة جبل لنقاع بمنطقة سوق السبت التابعة لمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة. وفي موضوع وطني آخر، أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم مشروع الطاقة الشمسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم على ضرورة مأسسة مناهضة العنف ضد المرأة في مختلف الفضاءات التي اكتسحها، مشيرة إلى أنه يختزل قدرات المرأة الكامنة ويقيدها. ومن أخبار العالم، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. ختاما، أعلنت الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في غارة من مسيرة صهيونية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: عيشها.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مرحبا بكم في متابعة إذاعة المنسير. أهلا وسهلا ومرحبا. وأخيرا وصلت الإرساليات اللي تعطي كل ناجح في البكالوريا اختيارات، فما شكون تحصل على الاختيار الأول، فما الثاني، فما الثالث. المهم تأكدوا أبنائي أنه الخير فيما اختاره الله، إن شاء الله ربي يوفقكم. فما دورة ثانية أكيد للتوجيه، وفما طرق أخرى زادة للاعتراض على بعض التخصصات وإلا بعض الجهات اللي كنتوا فيها. المهم النفس الطويل والعميق وتكملوا مسيرة دراسية حافلة بإذن الله. موضوع آخر زاد يشغل الناس برشا حديث فيه، كي قلنا أنه نحن في تونس للأسف يعني صيادين ماهرين في فرص الاحتكار. وقت اللي تبدأ تشتد الأزمة تلقى تجار الاحتكار والربح السريع. مؤخرا نحبش نذكر في أي ولاية، من لا راهو الخبر موجود في ولاية ساحلية معينة تم حجز كميات كبيرة بالألاف لترات ماء معدني كان مخزن وكان مخبأ. للأسف حاجة لا تليق لا ببلادنا ولا تليق لا بأخلاقنا كمسلمين. اليوم برشا ناس تستغيث، يعني حتى الماء المعلب باش الناس تشرب ماهوش موجود. صحيح قليل في بعض الجهات، موجود في جهات أخرى بتعب كبير باش الناس تحصل على الماء. راهي ربما ناس تحب تثير الفوضى في البلاد هذية. هات نمشي ونقرأ الخبر من جوانبه المختلفة، يلزم شوية صبر صحيح باش الناس تحصل على الماء. صحيح حجم حبيناهاش تصير في بلادنا، حتى حد ما يرضاها لبلادنا نوصلوا للمرحلة هذه المعينة. حتى الماء ولينا نبحث عليه بالفلوس باش تشريه وما تلقاش. مع ذلك رانا شفناه معروض في بعض المحلات زاد بكميات معتبرة. يعني نجتهدوا شوية في البحث على الماء حتى لين أزمة وتعدي بسلام بإذن الله. فرق المراقبة توا خدمتكم، خاصة انكم تمشيوا للمحتكرين. الناس قاعدة تحتكر في الماء المعلب باش تصير فتنة وتصير الفوضى في البلاد، لكن توانسة رانا أعقل من ذلك بكثير. يحكيوا على الماء والانقطاعات المتكررة، الضوء في الليل تلقاه في المهرجان. هذه هي طبيعة التونسي العصية عليكم. صعيب التونسي أنكم تلعبوا بنفسيته، وصعيب أنكم تحرضوه لأنه عنده قناعاته، لأنه يحب البلاد هذه. واصلين معكم من إذاعة المنسير باش نحكي وزاد أجواء مهرجانات. بعد قليل مهرجانات أخرى باش تكون ضيفة في إذاعة المنسير.

0: مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء
1: إذاعة المنسير

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم من إذاعة المنسير. بعد شوية مهرجان سيدي بوزعبية في زاوية سوسة وأكثر تفاصيل. قبلها تحية كبيرة لصديق الإذاعة والمستمع نعتبره الوفي صراحة سعلي سعفي، اللي أمس جانا حتى للفضاء البث اللي نحن موجودين فيه في طبلبة، جبنا المشموم، حبة كبيرة لإذاعة المنسير. بدوره سعلي يحب يقدم تحية كبيرة لزوجته فوزية، لبناته مريم زهور وخلود، والولد محمد عليه، ويحب أغنية هلت ليالي الفريد. وعدتوا أنه نرجع إن شاء الله في شبكات قادمة ونقدم لك الأغنية هذه لتتناسب وأجواء الليل. أما توراها القايلة مقايلة باش نعدي وهلت ليالي، إن شاء الله ساعة تهب علينا نسمع هكا تلطف الأجواء. نحكي مهرجانات، المهرجان المغاربي للعسل وأحياء التراث بسيدي علوان. نعطيكم بعض التواريخ اللي ما زالت في هذا المهرجان. 8 أوت باش يكونوا عشاق المهرجان على موعد مع يوم التراث، 9 أوت تظاهرة صحية، 10 أوت مش تكون فما ورشة لصنع الشمع بطبيعة متاحة للناس الكل مع مختصين موجودين، 9 أوت سهرة الفنان التونسي مرتضى. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في إذاعة المنستير، منكم وإليكم.

0: حفل الأجواء على موجاتنا. شكرا لك حسام قدرية. حفل الأجواء زاد في زاوية توسا قريبا إن شاء الله. مهرجان سيدي علي سيدي بوزعبية باش يكون في زاوية توسا. أكثر تفاصيل مع مدير المهرجان سي فراس دقة. سي فراس أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا. أهم ما نعرفوه عن المهرجان وما معلومات نوصلوها للجمهور في زاوية سوسة باش يكون على موعد مع هذا المهرجان.
1: مهرجان سيدي بوزعبية في دورة 31 تحقيقة. هي مهرجان سيدي بوزعبية كما عرفناه هو مهرجان متنوع، ما عندوش طابع خاص، خاطر احنا نعمل مهرجان واحد في العام. دونك عنا الثقافة، عنا الرياضة، عنا الفن، عنا المسرح. ديناه دو 3 اوت بمسابقه القران الكريم. المسابقه هذه فيها قيمه جوائز ما يقارب العدد 10000 دينار من عمره، من حواسيب، من خاطر عاطفين احنا الحقيقه جانب كبير لاطفالنا في المهرجان. من بعد عملنا الكرنفال. الكرنفال كان براتيكمون 80% منتوج محلي. اش معناها؟ معناها عندنا الجمعيات الرياضية، عن المحفل اللي هو ظهرنا فيه لباسنا التقليدي وكل تحليل المزيانة متاعنا.
0: صحيح.
1: اللي كنت عاملها والبحذانة وصورتها في وقتها في سيدي بوزعبية. الحضرة وعنا زادة الكلوب متاعنا في نادي الأطفال، كما بتاع المسرح، كما كانوا لابسين دي ماسكوت وكانوا عاملين جو حسيلو. عملنا والفلاحة كثيرة، معناتها حتى الاكتيفيتي ايكونوميك كانت ظاهرة في الكرنفال. الحقيقة كانت كرنفال مزيان برشا، الناس شخص عليه، وكانت فما في أجزاء حلوة برشا باللي مويا اللي موجودة عنا في
0: بالإمكانيات المتاحة. أسستوا لوحة جميلة في شوارع زاوية سوسة به هذا الكرنفال.
1: بعد الكرنفال احنا عملنا لوكات دو 5 واليوم السيس اللي هو يوم الختام اللي هو معرض الخرف
0: به
1: معروف علينا في زاوية سوسة. احنا من اكثر البلايص فيهم الحرفيات، فهمت؟ دونك اسسناه ب ناس المنطقه والا حتى من خارج المنطقه، اللي جايب بالمعره البسيسه، واللي جايب بالتخليله، واللي جايب الشمع، واللي حاسين برشا حاجات
0: برشا منتوجات كانت معروضه ومتاحه للجمهور اللي جاي.
1: واحنا مدام ديما نعملوا على انه اللي جاي بحذانا احنا باش نفرحوا بيه، معناتها كان سي جراتوي. هذاك علاش العارضين كانوا كيجيو بحذانا ما همش باش يخسروا حتى شيء، يلقى كل شيء
0: ويعطيك من صح
1: المعروضات نتاعه ويبيع على روحه.
0: فين كان المعرض؟
1: كان في الرحبة في زاوية سوسة. كانت تخلل المعرض ذا، جبنا تنشيط، جبنا تنشيط الصغيرات في الكشكوشة وكلي ماسكوت وكثيرا. عملنا حضرة جدا طبال وذكار، فهمتني؟ كانت لازم كل عشوية فما تنشيط في المعرض،
0: فما تنشيط في المدينة. أهم السهرات كيفاش أثثتوها؟
1: أهم السهرات نبدأ اليوم بأول سهرية اللي هي زادة بورد المنطقة. احنا قلنا المهرجان راهو ديما نعطيه أولوية منطقة، أولوية مطلقة لأبناء المنطقة. عندنا الفنان اللي هو الفنان سعد، عنده حتى منتوج متاعه اللي هو شاهين سيف، اليوم عنده سهرية متاعه في ملعب الأعدادية بالزاوية قصبة وسريات. الانطلاق الحفل إن شاء الله 9:30 بعدين. عندنا غدوة مسرحية ما يضحكنيش لياسين الصالحي اللي هي الحقيقة واخذت صدى كبير وتوا
0: ونجحت في برشا جهات، عملت عروض جماهيرية كبيرة.
1: الحقيقة احنا ديما نحب نروح وما بين العرض وزاد قيمة العرض، عطنا نحبه بشوية بشوية نطلعه بالذوق العام. مسرحية كمن هذه سهلتها علينا برشا، لقينا مسرحية تحترم ذوق المواطن التونسي. من بعد عنا مسرحية زادة، مسرحية للأطفال نهار 8، مسرحية بالانتليجنس ارتيفيسيال، نجوم الكرتون. هذه زادة للأطفال والأولياء يجيبوا أولادهم ويجيوا بحذانا باش نمسوا الشرايح الكل. عندنا نمسوا الشرايح الكل، شباب، أطفال، تجار، كل شيء. بعد لنف أوت عندنا معرض للرسم ومسابقة رسم في مدرسة الجمهورية. تخللها زادة تنشيط للأطفال. وعندنا في الليل اللي هو الحقيقة ولات عادة حميدة ويسنوا فيها الناس كل كاية اللي هي الأمسية الثقافية والندوات العلمية. عنا مع في دكتور عثمان البرهومي أمسية ثقافية بعنوان الولاية والصلاح بالساحل التونسي الأبعاد الروحانية والوظائف الاجتماعية. هذه بتقديم سي عبيد الخليفي.
0: هذا فين باش تكون ان شاء الله التوقيت والمكان؟
1: هذايا باش تكون الساعة 6:30 في الولي الصالح في ابو زعبير.
0: باهي
1: من غدوة ان شاء الله عندنا زاد كيف عندنا تقديم لرواية زاد منتوج محلي للكاتب عمر العياشي ولد المنطقة اسمها عبق الاولياء. باهي عندنا نهار 11 عندنا سهرية الرابر جنجون. فهمت ولهنا نختتم مهرجان سيدي بوزعبية في دورة 31 إن شاء الله.
0: إن شاء الله موافقين، إن شاء الله المتعة عايش. تكون حاصلة لكل متابعين المهرجان. تحية ليك، شكرا.
1: ونشكروك أنت ديما مواكبتنا وعمناه اللي كنت بحذانا في الزاوية وصورت ديريكت معهم
0: سيدي ولا نشرف.
1: مرسي بوكو عايش.
0: شكرا شكرا موافقين إن شاء الله. شكرا للناس اللي تطوعت باش تخدم ثقافة في في في مسقط رؤوسهم، والله بالحق حاجة تشرف أنك تلقى شباب متطوع ومجند للمهرجانات. شكرا ليك، يعطيك الصحة. فيرس دقة مدير مهرجان سيدي بوزعبية.

شكرا لك حسام قدرية، في كل مرة نتأكد البرنامج بمن يرافقك فيه. شكرا على هذه الرفقة الطيبة، شكرا لك هويدا بن ساسي، شكرا للمتربصتين، ربي يعطيكم بالوقت الطيب. أميرة البعرة شدوى مطيرة، تحياتي لكم، حياة الكوني، إن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله. وهذه غناية تريح البال.

0: تمام الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أليسكوا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. صدر حديثا للكاتب الصحفي والباحث الصحراوي جمعون إصدار يحمل عنوان بنات الشيخ، يتناول فيه بأسلوب سردي صحفي روائي معركة تحرير المرأة التونسية على يدي كل من الشيخ سالم بن حميدة وتلميذه الطاهر الحداد، ويصف ما تعرض له الحداد من حصار وعزل طوال 5 سنوات من المعاناة انتهت بموته المأساوي وحيدا منبوذا من المجتمع حافظ ومن شيوخ الزيتون المتزمتين الذين اتهموه بالزندقة آنذاك. أعلنت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بالشراكة مع الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بولاية منوبة عن إجراء استشارة لاختيار هياكل تكوين مرخص لها لمزاولة نشاط التكوين المستمر في إطار تنفيذ برامج تكوينية موجهة لدعم الكفاءات في عدد من القطاعات ذات الأولوية. أشرف والي زغوان كريم البرنجي على فعاليات اليوم الجهوي لتكريم الرياضيين والجمعيات الرياضية المتوجة خلال الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك بحضور المعتمدين والمندوبة الجهوية للشباب والرياضة وعدد من ممثلي السلطة الجهوية والمحلية ومكونات الأسرة الرياضية بالجهة. ختاما، دعا المنظمون للصالون الدولي للبناء في بنغازي من 21 إلى 24 من سبتمبر المقبل المؤسسات التونسية إلى المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية البارزة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغيير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات ربي فرح الجميع، مريض السكر زادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما يلزم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وذي بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لزم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلوب طبيعة نجم يهزها ياخذها في داره كي تيحلو السكر، وإلا ياخذها بعد الغداء كي يبدأ سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربان الماء، إذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار، يكثر زيتها من الألياف، وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصياتي.

مرحبا بكم، مساء الخير مساء النور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت الموجة وراموجة في عدد جديد اليوم الخميس 6 أوت 2026. إن شاء الله تتوانسوا بينا حتى للخمسة كالعادة مع فقرات من خلال مجلتكم الإذاعية اليومية من 2 للجمعة كالعادة، مجموعة من الأركان والفقرات اللي متعودين بها. حل البيبان مع جلال بن سعد، والحديث اليوم شيكون على باب الفلة، باش تاخذوا شوية معلومات على المعلم هذا، حدث ولا حرج مع البراوي الوحيشي، وموضوع جديد بطريقة مسرحية مع سي براوي باش يكون معنا إن شاء الله بعد شوية. ومن ذاكرة المهرجان من الأركان متاعنا القارة مع أسامة بالحاج محمد، واللي باش يحكينا على مهرجان إيش نني. بعد الأربعة كالعادة باش نرجع لكم على الأخبار وسبور انفو، وبعد فقرات ساعتنا الثانية ديما القدام ويسرى خلف الله، إن شاء الله باش ترافقنا وباش تقدم لنا الفقرة هذه من خلال استضافة لحسان الحمروني، وطالب في إيزيت رادس باش يحكي على ابتكار جديد في مجال التكنولوجيا، باش نكتشفوا شوية العمل متاع حسان واللي باش تحاور حسان هي يسرى خلف الله. ونختم البرنامج باستضافة السيدة وداد الرزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية للحديث على مخيم مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم اللي باش يكون إن شاء الله في رجيش الأسبوع القادم. والفقرة اللي باش نستضيفه فيها سيدة وداد هي فقرة على الخط، باش يكون آخر أركاننا في حصة اليوم من الموجة وراموجة. تحية توصلكم الفريق اللي باش يونسكم في هالتوقيت: حسام نوار في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، رفق ديرة في البث الرقمي، الإعداد العام لمحمد للجاموسي، ومعكم في التقديم أحمد موسى.

0: البيبان.
1: يا مزري حل البيبان، حل البيبان،
0: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، مساء المحبة والمودة. باب الفلة تونس سمي باب الفلة، وكما يقولوا في الغناية وإيجا وأعمل طلع على باب الفلة. سمي بباب الفلة نظرا لأنه كانت به ثلمة، فلة معناه ممر أي مخرج في سور المدينة العتيقة، وقد استعمل لفرار السكان عندما احتل الإسبان المدينة في القرن السادس عشر. والباب هذا باب الفلة شريان اقتصادي يفتح على الطرق المؤدية للقروان وزغوان. باب الفلة كذلك سمي بباب السرداب، وهو باب يقع على السور الثاني جنوب المدينة، جنوب مدينة تونس، بني سنة 1350. قلنا باب الفلة أو باب السرداب سمح بهروب المدنيين من السكان، خاصة أثناء حملة الملك الإسباني شارل الخامس على الحاضرة 1535. هذا هو الباب قبل 1890. الباب هذا معناها ما نلقاوش عنده معناها بعض معناها التفاصيل الأخرى، كان هذه اللي ذكرتها. وبقي الباب هذا يتغناو بجماله إلى اليوم، إيجا وعمل طلة كما قلنا على باب الفلة. واكتب حسنين بن عمو رواية كاملة عليه باب الفلة، يقول: باب الفلة باب التشرد والضياع، وباب الهروب إلى الخلاء، منه هرب أهالي مدينة تونس أفواجا متلاطمة تاركين الغالي والنفيس يوم تهجم عليهم الإسبان سنة 1573. هذا من قصة ورواية من حومة باب الفلة لحسنين بن عمو، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
0: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: جونا سيافي على كيفكم
2: على كيفكم. عايزة

0: جد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع. هذه إذاعة المونستير ومواصلين معكم في الموجة وراموجة. إن شاء الله مستمتعين مع الإيقاعات الاختيارات امتاعنا وأيضا مواضيعنا في مختلف الفقرات. فرحان وسعيد كالعادة باستقبال مسرحي متميز اللي هو سيبوراوي لوحيشي. سيبوراوي غيبة معك على الأقل، مرحبا بيك.
1: لا أني مانيش غايب عليك أنت، مع الإذاعة مانيش غايب.
0: على إذاعة ماكش غايب بالضبط.
1: أماني ما شفناش بعضنا لنا برشا.
0: صحيح.
1: والمرة هذه جيت الخدمة مع شمس.
0: أي.
1: واليوم كنت عودت شمس وأنا معك، صادفت اليوم.
0: صادفت
1: وباش نشوفك ونسلم عليك ونقول لك يا أحمد يا طيب.
0: عايشك يا سيبوراوي يا غالي، وفرحانين اللي ديما راهو فيك متميز في فقرة حدث ولا حرج وأيضا حتى في أعمالك المسرحية. خل حلو بارونتيز صغير مدام عندنا مدة ما تلقيناش. فرح صعيدي العمل المسرحي الفولكلوري التنشيطي وين وصل؟ ظهر لي رافي شويه ديزافيش هيك في بعض العروض وانطباعات ايجابيه جدا. دونك ما شاء الله فما خدمه لاباس.
1: اخر عرض عملنا في طبولبه كان جمهور ممتاز.
0: برافو.
1: ومن خلال اذاعه المنستير نشكر اهالي طبولبه، جمهور طبولبه، واداره الهيئه اللي قايمه على المهرجان اللي اعطت فينا الثقه وقدمنا العرض بامتياز. هو مسرحيه احتفاليه عائليه، حتى الفكاهه اللي فيها عائليه. فهمت؟ باللهجة المصرية، توانسة باللهجة المصرية. المخرج والمؤلف مصري، معنا كان الشاعر اللي قدم الكل مصري، صالح غنام ومحمد حسيب المصري والمخرج والمؤلف، والبقية أبو طه الصعيدي، بوراوي لوحيشي، مجيب زويت، الكلنا توانسة نتكلموا بالصعيدي.
0: بالصعيدي معناها
1: والجو جو صعيدي،
0: الصعيدية مش حتى المصرية، مش حتى المصرية العادية. يمكن نعرفوا هذيك
1: وقتها أني نطلع نقول لهم مش كل ذكر راجل، مش كل أنثى مرة، وصحوبية لها سنين، وما تعرف الصاحب إلا بعد السنين وطول العشرة، لأن الصحوبية من جوا سوس ومن برا قشرة.
0: مش عملنا ظهري حدث ولا حرج بالصعيدي مرة جاية
1: يمكن.
0: سيبوراوي نمشيو لحدث ولا حرج. حدث
1: ولا حرج. مساكين أولادنا حملناهم أكثر من طاقتهم، خيرنا عليهم المعدل، أصبح أكبر أكثر قيمة من قيمتهم، ونسينا اللي القيمة الحقيقية ما هيش في المعدل، بل القيمة الحقيقية في العقول الشغالة ذكية. مش بالضرورة ذكي ما يكون كان طبيب أو موظف سامي، حتى الصنعة يلزم عقول قوية وذكية، وزيد عليها التربية والأخلاق ما تلقاها كان في العقول الذكية والقوية. والقمة والهمة والتربية والأخلاق مع المعدل القوي نضمن جيل وطني متزن وشعب عظيم. هذا ما يكون إلا بالتربية والعمل والسهر والجهد والكفاح. كان زمان، لكن اليوم اهتمينا بالمعدل المزيف، المعدل المنفوخ، وتخلينا على المعدل الأصلي المتبوع بالجهد والسهر والتربية والأخلاق. كتب ثقيلة ونصوص كثيرة لكنها فارغة وجوفاء. زمان كان معدل عزيز رغم الكتب شوية وقيمتها كبيرة. كنا نقرأ بزي موحد وكتاب موحد وطاولة موحدة. كنا في قسم الغني والفقير نفرح كيف نشم ريحة الأكلة في الكونتينة. كان اللي يحصل على معدل 12 يعمل عرس وطبال. كان معدلنا صغير لكن في القيمة كبير. اليوم الولي مش راضي ابنه بيجيبه المعدل 12 و13 و14 و15 وحتى 16، وإذا ابنه ما جابش 17 النهار مشوم والعيش بطوم وفحم وبطوم. بكنا نعرف اللي المعدل القوي شيء ممتاز واحنا معاك، لكن إذا كان ابنك قادر وموش على حساب صحته وتفرهيده والنشاط الثقافي والرياضي اللي هو أساس في المعدل 12 بالجهد والفهم والتوازن في النشاط الرياضي والثقافي أحسن وخير من 18، الابن محصور ومحروم.

0: الدراج والأولياء على الصف بها عليها بالصف. شهادة رخصت ودخلت في الغش من اللي خرجت من عمومي، والدولة غفلت والمراقبة قلت، والتكنولوجيا من نعمة استعملناها للنقمة. الدرس ما نحضرش وما نقراش ونعمل على فلوس بابا ونعمل على الكيت، وكيف المراقب يتفطن يتهدد بكل أسلوب مخيف. السؤال المطروح، وحتى إذا نمنع، حتى نمنع الشهادة، حتى نمنع الشهادة، علاش ما يكونش البحث والتفتيش من الباب؟ يدخل مترشح كان بطبلية على الحم ومعه ورقة وقلم، لا تليفون ولا ساعة، وحتى السبيدري يتنحى، وهكا نبعد على المراقبة ونبعد المراقبة على المشكل، لأن الثقة انعدمت. يكون أول شرط الاجتياز في الامتحان، ثانيا أنتم هبكة حبيتوا، فلا مجارات ولا محابات. لكل عقل يحب يرخص الشهادة، لأن إذا الشهادة رخصت ترخص البلاد، ترخص كل مهن. تتصور دولة بشهيد مغشوشة، فهي دولة كاملة مغشوشة، كل شيء تشرى بالمال إلا شهادة أجرها العقل الكامل. فرخص الأوطان من رخص الشهادة، فنحافظ على قيمة شهيدنا، فهي أول العرض، أول العرس اللي يرتكز عليها الوطن. رجع تعليمنا العمومي هو الأساس، وهو الساس. التعليم العمومي هو الضامن الوحيد لقيمة الشهادة، وبه الشهادة لا تباع ولا تشرى ولا تشترى، وتبقى أعلى في أعلى العلي. ونلغي من الأساس التعليم الخاص والدروس الخصوصية في جراج. كان زمان التعليم مذموم، التعليم الخاص مذموم، ما يمشي له كان اللي مش ناجح. اليوم أصبح التعليم الخاص في الصدارة والعمومي في الوراء، وبقى التعليم العمومي كان اللي مش ناجح. التعليم الخاص صبح زينة وتفاخر بين الأولياء، خاصة في معشر النساء. قل لي ولدك وين يقرأ؟ ولدي يقرأ في مدرسة نهج كذا. وعليا هذيك مدرسة أنا ولدي ما يقرأش فيها، أنا مدري يقرأ في الخاص، حتى الأنجلي يقرأ من السنة الأولى. وهكا كيف ما قال غوار، صبحنا فرشة. وهذه كلمة وشهادة من صاحب شهادة ذات قيمة، سيدنا وصديقنا محمد خمار، يقول فيها: أنا محمد الخمار معلم تقاعد، درست من المدرسة الابتدائية العمومية والتحقت بالتعليم الثانوي العمومي ثم إلى الجامعة العمومية. أنا إنتاج التعليم العمومي التونسي بما أحمله من فكر وطموح وشغف بهذا الوطن العزيز اللي أغدق علي على تعليمي وعلى وأنا وأبناء جيلي ومن جاء قبلهم وبعدهم. واعتز بالمؤسسة العمومية التونسية اللي حلمنا بها. المؤسسة تبقى بذهاب الأفراد والحكومات. لا أوجه نداء للمسؤولين ولا أشحث مداياهم، بل أدعو المعلمين والأساتذة بكل أعضاء وإطار تربوي ونقابين وأبناء الشعب التونسي للدفاع عن المدرسة العمومية والجامعة العمومية اللي يقرأ فيها أبناء المعلم اللي علمنا، وباء الجندي اللي يحمي ثغورنا، وأبناء الأمن اللي يحمي حياتنا، والموظف في الإدارة العمومية اللي يخدم من أجل مصلحة الدولة والوطن، والفلاح اللي يوفر قوت يومنا، والعامل اللي يشغل في معاملنا ومناجمنا وضيعاتنا، والفقراء المعدومين اللي جازفوا بكل ما يملكوا من مسيرة تحرير الوطن. فمعركة المدرسة العمومية هي معركة جزء كبير من هذا الشعب، الشعب اللي هو ضد كل مشاريع الخوصصة وبيع البلاد في المزادات العلنية، ولن يدفع ثمن خيارات تهميشها غير الأغلبية الساحقة من أبناء هذا الوطن. نعم، أنا لا أزال أؤمن أن المدرسة العمومية هي المصعد الاجتماعي الحقيقي، ومن هنا ينطلق بناء الوطن. شكرا أخي محمد الخمار على هالكلمة الطيبة. وهكا يلزم نفهم ونعقل بأن المدرسة العمومية هي السد المنيع لحماية الشهادة من الرخص والترذيل، هي السد المنيع حتى لا تسقط قيمة الشهادة بسقوط قيمة الشهادة سقوط الوطن، وقيمة الشهادة ورفعتها بعدها بعد عن الخوصصة والغش والبيع والشراء. سلام. قال يقول واش يهم من اللي يشكر واللي يذم، مع تحيات بوراو الوحيشي.
1: حدث ولا حرج.
2: سي بوراو يحكي لنا على قيمة الشهادة، الدبلوم، الاختصاص، القراية في المدرسة العمومية اللي للأسف في السنوات الأخيرة نجم نحكيه على أزمة في التعليم العمومي.

0: حكومية منش نحكيه على ازدهار قطاع التعليم الخاص، مش هذا هو الموضوع، لكن احنا اللي يهمنا التعليم العمومي والتكوين والإقبال عليه، وين وصلنا اليوم في المستوى وفي اللي قاعد يتقدم من دروس ومن تعليم بالنسبة للجيل الجديد للصغيرات متاعنا. واحنا بنينا الدولة التونسية الحديثة بفضل مكاسب كما التعليم والصحة، وإذا تمس التعليم وتمست الصحة ظهر لي
1: مشات البلاد
0: تمست برشا حاجات أخرى
1: في والشهادة ما هيش البيع والشراء. الشهادة إذا دخلت في الخوصصة ودخلت تحت الدروس الخصوصية وبيني وبينك وبين تولي ترخص. تصور أنت في بلادك يبدأ طبيب بشهادة مقشوشة، تصور في بلادك أنت مهندس بشهادة مقشوشة، الناس تمرض مشات، اللي يبني مشاء. تصور أنت مع التكنيسيانات يكونوا بشهادة مقشوشة، الشهادة ما فيهاش لعب.
0: صحيح.
1: الشهادة يلزمها تحت إطار الدولة وتحكم فيها الدولة، وما تعطيها كان الدولة ما يعطيهاش مدرسة خاصة تحت الطاولة وفلوس وكذا وكذا.
0: هو اللي يراو فيه زادة فما ضغط كبير من الأولياء.
1: أي.
0: اللي بالنسبة لهم يراو التكوين الصحيح كي تدفع برشا فلوس، كي تصرف برشا فلوس، واللي هي حاجة غلطة برشا، نوع من التباهي معناها بين الأولياء في بعضهم، معناها كما قلت نساء زاد الأولياء حتى الآباء زاد كيف
1: يبدأوا
0: في المدرسة الفلانية ولا بنتي في المدرسة الفلانية وعشرة إتيودات وخمسة إتيودات وكل شيء.
1: حضرت على مشهد بين نساء وراي مدرسة خاصة يجي مرأة مشيش هكا ماذا بينا، يزي من المدارس الخاصة، يزينا من الكليات الخاصة، يزينا من ولينا حتى من الابتدائي نقرأ في الخواص، ما هيش هكا. المدرسة العمومية هي الحفاظ على الشهادة والقيمة التعليم، هذا حسب رأيي.
0: أي وإن شاء الله الرأو في المدرسة العمومية زاد التكوين يكون باهي ومعلمين وأساتذة يكونوا ممتازين.
1: أيام زمان احنا قرينا مدرسة عمومية وكان كتبنا ونصوصنا، تعرف نصوصنا كنا والله مستحفظ على كتاب السادس ابتدائي متاع الرياض.
0: أي.
1: التو عندي نسخة منه،
0: شوف النوعية التمارين اللي فيه والنصوص.
1: جبران خل جبران، ميخائيل نعيمة، نصوص كبيرة كنا نقراوها.
0: صحيح. والفيدة تقديمها والتعليم
1: وتحليلها.
0: تحليلها يكون جدا.
1: احنا صغار
0: عندهم الكفاءة،
1: احنا صغار في السادس ابتدائي كنا نقراو لو بلو بيتي كوم ملتيبل بي بي سي ام. شبيك؟
0: حتى المراجع زاد نوعيتها تبدلت الحقيقة. على كل إن شاء الله المستوى متاع التعليم في بلادنا يتحسن ويتصلح، وهذه مسؤولية سلطة الإشراف معناها وزارة التربية.
1: يعني ندائي سلطة الإشراف، ندائي السلطة للدولة أن تفيق على التعليم، راهو التعليم شيء ذي من بلادنا.
0: وزاد كيف المسؤولية يتحملوها شوية زاد الأولياء اللي لازم يعرفوا كيفاش يخليوا المناخ العام بالنسبة لصغيراتهم في القراية ما فيش الضغط، ما فيش ستريس، ما فيش البحث عن المعدل الممتاز والنقط في المتير هذيك. التكوين تخرج بحاجة على الأقل
1: معدل منفوخ هذاك. احنا صغار كنا كيجيب المعدل 12 بجهده وبجهدي، نجيب 12 بجهدي خير لي من 18 متاع سي متاع
0: دال بي. وفي الاخر راهو الباك يصفي كل شيء، معناها ماذا بينا زاد ما نساوش
1: الباك كيما باك توا خليني ساكت.
0: بديت سافا لا لا بس
1: ان شاء الله ربي ينصر.
0: على كل هو اختبار اللي يخلي زاد يعطي يمكن يظهر برشا حاجات، يظهر المعدل اللي كيما قلت منفوخ من المعدل
1: ويلزمنا حتى الباك
0: اللي مستحقه، معناها
1: يلزمنا حتى الباك تكون مراقبه شديده في أني أعطيت فكرة بتاع مراقبة مش بالضبط تكون هكاكة، لكن هي مراقبة شديدة على الإلكترونيك وعلى كل شيء باش الشهادة تكون قيمتها عالية، راهي تنطح في الدولار.
0: صحيح.
1: الشهادة تنطح في العملة الصعب.
0: شكرا ليك سي بوراوي، مشكور. انت لقاء مع المستمع ان شاء الله الخميس القادم.
1: لا الخميس القادم نعتذر لاني
0: هذيك ما لها
1: عندي
0: شوفوا مع وليد.
1: مع وليد
0: شوفوا مع وليد ما تعطيك نهايه الاخر فيه.
1: لا مش نسافر
0: باش تسافر
1: به تاشيرات يوكليك
0: به حاجه به في خدمه سفره نتاع
1: شهر
0: ما تقول لناش تو ميساج خبيوها قولها لي من بعد في الاوف. هذيك صحه سي بوراوي مشكور والى اللقاء.
1: الى اللقاء.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: عسلامتكم. الجابس اليوم ناخذوكم وحديثنا على مهرجان الحنة بشنني، ولا كيف يعرفوه زادة مهرجان الحنة بشنني جابس. هو تظاهرة ثقافية وتراثية وفلاحية تنتظم كل عام في مدينة شنني الوحية من ولاية جابس، وتشرف على تنظيمه جمعية مهرجان الحنة هناك. الانطلاقة الرسمية للمهرجان كانت سنة 1984 في منتصف الثمانينات، وقت اللي تأسس باش يثمن ويحافظ على الموروث الواحد المميز متاع جنوب تونس، وتزامنت أولى دوراته مع أواخر فترة حكم الرئيسة لحبيب بورقيبة وفي عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق البشير بن سلامة. ومن وقتها تعاقب على إدارة المهرجان برشا وجوه ونشطاء ثقافيين من ولاية جابس، من بينهم السيد رشيد السنوسي اللي أشرف على دورات سابقة ونجح فيها، إلى أن وصلت رئاسة الجمعية في صيغتها الحالية للسيدة وفاء الفرجاني اللي تعتبر أول امرأة تترأس الجمعية وتدير المهرجان. وفي صيفة 2026 بلغ المهرجان دورته 42 اللي تنتظم من 24 ل 30 جويلية تحت الشعار المميز جذور في الأرض وامتداد في السماء. اللي ميز مهرجان الحنة هو إنه احتفال حقيقي بنبتة الحنة الجابسية المعروفة عالميا، وبالصناعات التقليدية والمنتوجات الفلاحية اللي تشتهر بها واحة شنني. البرنامج طبعا يجمع بين السهرات الموسيقية الكبرى والندوات الفكرية والعلمية، إلى جانب مسابقات الحنة والحرقوس المخصصة للنساء واللي تعكس الهوية والتراث المحلي للجهة. أما بالنسبة للفضاءات فالمهرجان عنده خصوصية زادة. حفل الافتتاح الرسمي والفرجوي يتنظم في فضاء مفتوح قدام مقهى سياحي بشنني في أجواء طبيعية ساحرة، بينما تحتضن المدرسة الإعدادية وساحات الواحة بقية السهرات الفنية والمعارض التجارية وفضاءات الحرفيين. ومن التفاصيل هذه بالذات تخرج برشا طرائف ومفارقات تميز المهرجان على غيره، أبرزها ما يعرف بمفارقة العرس الجابسي ومسيرة العصايدة في الدورة الحالية، وين يلقى الفنانين التونسيين كيف جعفر القاسمي ونجوم المسرح الكوميدي رواحهم يندمجوا بطريقة عفوية مع طقوس الواحة، وين تبدأ الأجواء بعرض الفروسية في العصايدة وبعدها استعراض حنة السلطان الحقيقية بكل ما فيها من أهازيش ولباس تقليدي وعادات جابسية أصليلة. يعيشها الفنان فوق الميدان كديكور مسرحي وحتى عروض الحكواتي المخصصة للأطفال اللي تتقدم وسط أشجار النخيل في مشهد ما يتعودش في برشا مهرجانات. وتزيد المفارقات في الجانب التنظيمي والمالي، فرغم أنه المهرجان يعتمد بدرجة كبيرة على حماس شباب شنني المتطوعين اللي يسهروا على تنظيم شبابيك التذاكر والاستقبال وحتى المساعدة في الأمن والتنظيم بروح تطوعية كبيرة، إلا أن الهيئة المديرة برئاسة وفاء الفرجاني تواجه كل عام صعوبات مالية كبيرة بسبب ضعف الميزانية والتقشف في الإمكانيات، وهذا يخليها تعتمد على عروض الشارع والتنشيط المفتوح والمبادرات المحلية باش تعوض نقص البنية التحتية وضعف دعم الشركات الكبرى. ورغم كل هالصعوبات ينجح مهرجان الحنة بشنني كل عام في صنع معجزة ثقافية واحية تجمع أهالي الجنوب التونسي حول عبق الحنة وأصالة الأرض وروح التراث بإمكانيات ذاتية ومنح عمومية محدودة برشا.
0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

تحية كبيرة لكم مستمعينا، وصل معكم اللقاء في الموجة ورموجة حتى الخمسة تلعشية. بعد شوية إن شاء الله الموعد مع الأخبار، ما تنسيوش زادة الموعد مع الرياضة وسبور انفو جديد القطاع والمجال الرياضي في تونس وفي العالم من خلال نشرة رياضية جديدة. وكالعادة فقرة ديما القدام، واللي بشرفقنا اليوم في الفقرة هذه صديقتنا يسرى خلف الله اللي بشكون معنا في الاستوديو واللي باش تحكي لنا على مشروع مع طالب في إزاة رادس حسين الحمروني واللي عمل ابتكار متاع درون نجمو نستعملوه في المجال الفلاحي. إن شاء الله بعد شوية تعرفوا تفاصيل متاع الابتكار هذايا وتتعرفوا شوية على شخصية حسين الحمروني وفي المجال التكنولوجي. باش نواصل مع الأخبار، وفي إطار مواصلة رقمنة الإدارة وتبسيط الخدمات للمواطنين أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية على إطلاق منصة إلكترونية جديدة موجهة للأفراد والمهنيين باش تنجم تكمل من خلالها مختلف إجراءات التصريح الجبائي عن بعد من غير ما تكون مضطر تمشي لمكاتب الإدارة. منصة جديدة تتيح للمستعملين تقديم مطالب التصريح في الوجود عن بعد بطريقة إلكترونية مع إمكانية متابعة الملف في كل مراحله من وقت إيداع المطلب إلى غاية معالجته والبت فيه. وزادة تنجم عبر المنصة تحين أو تصحح المعطيات الخاصة بملفك الجبائي وتتلقى الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بمطلبك أول بأول، وهو ما يخلي يمكن المواطن أو المهني يكون على اطلاع دائم بوضعية الملف متاعه من غير ما يتنقل أو يستنى الصف. ومن بين الخدمات اللي توفرها المنصة هذه تحميل بطاقة التعريف الجبائية بعد المصادقة على الملف، وهو ما يختصر الوقت ويقلص الإجراءات الإدارية التقليدية. الإدارة العامة للأداءات أكدت أن المنصة متوفرة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع بهدف تسهيل النفاذ إلى الخدمات الجبائية وتسريع معالجة الملفات وتعزيز الشفافية في متابعة المطالب، مع التأكيد على احترام معايير حماية المعطيات الشخصية وضمان سرية المعلومات. وتندرج المبادرة هذه ضمن برنامج التحول الرقمي للإدارة التونسية واللي يهدف إلى تقريب الخدمات من المواطن وتحسين جودة المرفق العمومي وتيسير إنجاز المعاملات الإدارية بطريقة عصرية سريعة وآمنة. باهي نتطور شوية في خاصة معاملتنا الإدارية وندخل في الرقمنا، لكن إن شاء الله الريزو ما يتيحش، إن شاء الله المشاريع هذه الرقمية تكون ناجحة وتسهل خدمات للمواطن. بعد شوية الأخبار وبقية فقراتنا في الموجة وراموجة.

0: الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. مثلت آليات بناء صورة المرأة في وسائل الإعلام والفضاء الرقمي ودور التمثلات الاجتماعية في توجيه الممارسات وصناعة التأثير المجتمعي، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بالصور النمطية وسبل تطوير الخطاب الإعلامي الداعم لحقوق المرأة. أبرز محاور المداخلات التي تم تقديمها خلال اللقاء العلمي الذي انتظم اليوم بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف بعنوان صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات. من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 من أوت الجاري ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أليسكوا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم أن البحث العلمي ومخرجاته يمثلان ركيزة أساسية في إثراء البرامج القطاعية والاستراتيجيات الوطنية بما يتوافق مع متطلبات الواقع الاجتماعي، ويسهم في إعلاء منظومة القيم ونبذ العنف وتعزيز التماسك الأسري تحقيقا لما تهدف إليه السياسات الوطنية من إرساء مجتمع متوازن ومتضامن وشامل. ختاما، حجزت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل 5670 قارورة مياه معدنية لدى أحد موزعي المياه المعدنية بالجملة بالحمامات من أجل التلاعب والمضاربة في الأسعار وإخفاء البضاعة وعدم عرضها للبيع، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التصدي للاحتكار والمضاربة وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، عدلوا الموجة واسمعونا.
3: رملة وبحر والشمسية ولا على بالي.
2: برمجة الصيف تعمل.

حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

مرحبا بالجماعه، ثالث موعد لهذه الموجه اذاعه المونستير. نبداو بالمباريات الوديه التي حضرت. المونستير كان خاض مباراه وديه صباح اليوم وانهزم شباب قسنطينة الجزائري بهدفين مقابل صفر. في المقابل النجم الرياضي الساحلي يلعب الان مباراه وديه امام فريق الاولمبي البيجي دون حضور الجمهور. بالنسبه لتشكيله النجم الساحلي، رائد الجزاح حسام الدقدوق، محمد حسين، صفيان بن ابراهيم، نجح الفرجاني، محمد سانغاري، عثمان دياكيتي، اسامة عبيد، اشرف بن دياف، نزار شميسي وساندي. نذكروا فريق النجم الرياضي الساحلي موجود في تربص مغلق يتواصل حتى اليوم 10 اوت القادم في عند رهما. نحكي على منافسي الفرق التونسية في كأس الكاف وكأس ربيط الأبطال الإفريقية. البداية بكأس الكاف، منافسي النادي الصفاقسي وترجي الجريس أصفرت قرعة الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اللي دارت اليوم على تحديد منافسي ممثل كرة القدم التونسية. بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي باش يواجه شوتينغ ستارز النيجيري. النادي الصفاقسي بالنسبة لمباراة الذهاب أيام 4 و5 و6 سبتمبر، في المقابل تلعب مباراة الإياب أيام 11 12 13 سبتمبر. المتأهل من فريق النادي الرياضي الصفاقسي باش يواجه فريق ديالو ليفواري أو الفريق السيراليوني، في المقابل فريق ترجي جرجيس أكيد في مباراته أمام الفريق السنغالي. المباراة الذهاب باش تكون في تونس، والمباراة الإياب باش تكون خارج القواعد. متأهل مباراة ترجي جرجيس ودامبرز السنغالي باش يواجه المتأهل من لقاء فيتيس اف سي البوركيني وريال باماكو المالي. نحكي على قرعة دوري أبطال إفريقيا. بالنسبة لفريق الثنائي الترجي التونسي والنادي الإفريقي، البداية بفريق النادي الإفريقي باش يواجه فريق جوليبا المالي. مباراة الذهاب باش تكون 19 أوت، ومباراة الإياب باش تكون 26 أوت. في المقابل ننتظر الفائز من مباراة النادي الإفريقي وجوليبا المالي بطل مالي باش يواجه الفريق ماميديا الجنوب الإفريقي أو مازامبي الكونغولي. النادي الإفريقي في مواجهة، الذهاب باش يكون في 16 سبتمبر خارج القواعد، والإياب باش يكون إن شاء الله في تونس بين 23 و 24 سبتمبر. إذا الإفريقي مر من فريق جوليبا المالي. نحكي على الفريق الترجي التونسي، وتعرفنا أيضا على المنافس فريق الترجي التونسي، والأقرب باش يكون سويحلي الليبي، لأنه الترجي التونسي نعرفوه يمر مباشرة للدورة التمهيدي الثاني، وهكا تعرفنا على يتعرف بعدها على المنافس في الدورة التمهيدي الثاني. نحكي على فريق الترجي التونسي باش يواجه إما سويحلي الليبي أو الفريق كاف زد الزنجبار. تقام مباراة الذهاب في الفترة الممتدة من 16 حتى 18 أكتوبر، باش تقام في مباراة الإياب من أيام 23/5 حتى 25 أكتوبر. اللاعب ألفا سي دي بي يواصل تجربته مع فريق الأولمبي البيجي، وثاني ثامن انتداب لفريق الأولمبي البيجي. نحكيه أيضا على كرة السلة والقائمة بقائمة المنتخب الوطني التونسي للتربص التحضيري الثاني استعدادا لتصفيات كأس العالم، بعد ما أعلن الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة على قائمة اللاعبين المدعوين المشاركة في التربص التحضيري الثاني استعدادا لخوض مباراة النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. بالنسبة للقائمة تضم عمر عبادة، جوار الجوادي، زياد الشنوفي، فارس العشي، فراس الحياني، أسامة المرناوي، مختار غيازة، ياسين التومي، بشير بن يحيى، واصف المثناني، أحمد العدامي، يوسف الضيف، بلال الجزيري، محمد النفذ، وبلال الشيحي. يواصل المنتخب الوطني التونسي استعداداته بهدف الظهور بأفضل مستوى ضمن النافذة الرابعة ومواصلة مشوار بنجاح نحو حجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم اللي تقام الموسم القادم في قطر. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: وصلنا إلى فقرة من فقرات موجة ورا موجة اللي هي ديما القدام بعد قليل.
1: ديما القدام
2: ديما القدام
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام.
0: تحياتي من إذاعة المنستير. اليوم في فقرة ديما القدام باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي اللي ولا جزء كبير من حياتنا اليومية، خاصة وقت تم توظيفه في خدمة قطاع يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد التونسي اللي هو الفلاحة. ضيفنا اليوم آمن أنه الدرون والذكاء الاصطناعي ينجموا يكونوا عينين الفلاح، يساعدوه ويراقبوا له الضيعة متاعه ويكشف المشاكل قبل ما تتفاقم ويوفر عليه الوقت والتكلفة. باش نحكيه على فكرة تونسية مبتكرة اسمها تيراسانس، كيفاش تنجم تغير مستقبل الفلاحة الذكية في بلادنا. يشرفنا اليوم استضافة الشاب حسان الحمروني صاحب هذا المشروع المميز. مرحبا بك يا حسان بأستوديو إذاعة المنستير.
3: السلام عليكم، مرحبا بك يسر ومرحبا بالعبيد اللي تسمع فيها الكل.
0: مرحبا بك يا حسين. قبل ما نوصلوا ندخلوا لصلب الموضوع، كنت عرفنا لروحك للسادة المستمعين.
3: حسين الحمروني، عمري 27 سنة، أصيل مدينة مرناق، مغروم بالذكاء الاصطناعي والفلاحة، صاحب مشروع تيراسانس اللي باش نحكيه عليهم بعد شوي إن شاء الله.
0: أي فكرة مشروع تيراسانس، كيف جاتك فكرة ابتكار هذا المشروع اللي هو معناها أخذ برشا صيت في الآونة اللي فاتت؟
3: والله الفكرة بدأت من المحيط متاعي، من الانتوراج، على خاطر العبد كي بشي يبدل يبدأ يبدل ديما من الحاجة اللي قريبت له. فيكو أنا من مرناق، معناتها بلاصة تتنفس وتعيش فلاحة، معناتها وتاريخها ديما فلاحة، مم حتى البلاصة اللي نبقى فيها، القهوة، الحومة، الكل معناتها ديما دايرة بينا الفلاح. فنشوفت معناتها مشاكل تصير، مم حتى في الحرائق اللي صاروا، مثلا الحريقة اللي صارت قبل في جبل بوغرنين كنت نشوف فيها، ما تنجمش معناتها تبدل، ما تنجمش تغير، فتخمم انه تعمل حاجة استباقية باش ما تعاوش تشوف المشهد هذاك، وتخمم تعاون العباد وكهو.
0: فكرة تيراسانس يعني أول المشكلة اللي صارت اللي شفتها على عينيك، ربما هي أول حاجة لفتت انتباهك هي الحرائق اللي تصير ربما في الغابات في الصيف وقت شديدات الحرائق.
3: برشا حرائق تصير. طو مثلا سنة شفت ببليكاسيون أنه 12000 هكتار، معناتها 12000 هكتار ضاعوا علينا الصيف هذا وهو مازال ما وفاش، معناتها كيبدأ عنا كشف مبكر الحرائق ومعناتها كشف استباقي وإعلام فوري. هو المشكلة اللي تصير في الإعلام، تأخر الإعلام يخلي الحريقة معناتها تكبر وتصعب السيطرة عليها. فتيراسانس تنقص من الوقت معناتها اللي يشد الإعلام من ساعة، يولي الإعلام معدل ساعة لثلاثة سوايع باش يتم الإعلام معناتها السلطات، يولي في ثلاثة دقائق يتم إعلام السلطات معناتها.
0: ثلاثة دقائق فقط يتم إعلام السلطات.
3: 180
0: شنو الحاجات الأخرى اللي تعملها تيراسانس؟
3: تيراسانس تعمل كشف مبكر على الأمراض، تعمل كشف مبكر للحرائق، تعمل بونتاج للخدامة وتتبعهم، من فيها ديكابتور في الدرون معناتها يشوفوا الإشارات الحيوية، نجموا يعرفوا إسكو الخدام أون روبو إلا معناتها عنده مشكلة، نجم يكون داخل مثلا في سخانة كيما هيكا ولا حاجة، كيف تبعث أليرت الفلاح، تعطيه 180 ثانية 3 دقائق. كان ما شافش هو النوتيفيكاسيون، تعمل اعلام الي معناتها للاسعاف باللوكاليزاسيون.
0: هذا الكل انت ابتكرته. قديش دام فكره التطوير هذا المشروع؟ من هل ثم برشا اشهر قعدت تخدم عليه؟
3: كل مره نخدم على يعني كل مره نخدم على جزء، كل مره نزيد حاجه، كل مره. هو كانت الفكره من الاول كانت الكشف على الامراض اكهو، فبديت راني في موديل
0: امراض النباتات
3: والاشجار. فبديت راني في الموديل باش يكشف الامراض والاشجار. بعد جاتني فكره الحرائق، بعد حبيت الخدام مثلا يكون زاد منتفع بخدمات كيما هك. اليوم زاد فما متابعه حكيت معايا اول ما هبطت المشروع وخذيه شويه صيد اللي هي مربيه متاع نحل، ف سالتني اسكو انا عندي معناتها حاجه للمربين متاع النحل ولا لا. فالبارح معناتها الحمد لله وصلت اني زدت حاجه تعنى معناتها للمربين متاع النحل، انه فما ديكابتور يتبعوا حاله الخليه متاع النحل، الدرون تعاونك باش تحط لي زون بلاسمون متاع بيوت النحل، وانا ديفلوبي ان موديل انتيليجنس ارتيفيسيال جديد اللي هو اسمه تيراسانس بي مونيتورينج، اللي هو من عندها من أصوات النحل ينجم يعرف صحة الخلية متاع النحل، وينجم يعرف شنو الاحتياجات متاعهم. وزادة معناتها الابليكاسيون في التليفون توفر لك معلومات للمربين الجدد، شنو الأنواع الأشجار اللي تزرعهم اللي يستحق لهم نحل، تعطيك نصايح تعاونك يعني كمربي جديد. هيك
0: هذا اخر ابتكار يعني قمت به مؤخرا،
3: اضافه يعني
0: اخر موجود. اضافه هل جربتوه على ارض الواقع؟
3: جربنا موديل كشف الامراض المبكره، حطيناه للعموم، موجود على الانترنت، نجم تدخل تصور بتليفونك تحط تصويره. مبدئيا معناتها خليناه للعموم انه يكشف امراض زيتون وطماطم كديمونستراسيون، يعني تدخل تهز تصويرة تحطها تعطيك المرض، معناتها وصلت نسبة الدقة 95% في أغلب الأوقات. معناتها
0: واضح. بالنسبة للمصاريف أو التكلفة، قديش تنجم هذا الابتكار اللي انت عملته يوفر على الفلاح اليوم من مصاريف ومن وقت كذلك؟
3: يوفر انت والضيعة وين، وانت أصلا والفلاح شنو يزرع مثلا، كي يكون فلاح في بلاصة قريبة الغابة مثلا، كديتكتي هو حريقة وقت اللي هي قريبة الغابة توفر له 100% على خاطر كل المحصول الكل باش يمشي مثلا. وكي يبدأ مثلا في بلاصة أخرى مثلا، راهو المرض مش كما تفيق به هو في شجرة ولا زوز، كما تفيق به في 10 كما في 20، معناتها هي تسرع في تسرع معناتها في الكشف على المرض. بالتالي نوليو نحكيو على معناتها إدارة المخاطر مش إدارة أزمات، ما نخليوش الأزمة اللي تصير ولا اللي تتفاقم باش نجمو معناتها نفضه. فنحن نمشيو في تيراسانس معناتها عنا مبدأ الوقاية خير من العلاج.
0: بالضبط، هذا هو الوقت. تفاعل من عند الفلاحين خاصة، ولا متخوفين شوية من التكنولوجيا الجديدة ربما مش متعودين بها؟
3: والله مرحبين بالفكرة، معناتها بارشة فلاحين مرحبين بالفكرة، فرحانين بها، يدعموا يبارتاجيو يبعثوا لي مساجات. الله يرحم والديهم بالحق،
0: إن شاء الله نشوفه على أرض الواقع هذا المشروع وتزيد تطور منه أكثر. يا حسين، فقط هل إنه ثم ربما تحديات اليوم أنت كشاب تونسي مازلت كي ابتكرت هذه أو طورت هذه الفكرة، خلينا نقوله، هل ثم بعض التحديات تواجه المشروع؟
3: التحديات أولا في مستوى الرخصة، يعني شوي نخدم عليها إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
3: والتمويل مازلت إلى حد الآن لوج معناتها على مستثمرين باش نولي نحكي على خط إنتاج كبير، نحكي على تونس معناتها كبلاد رايدة في أفريقيا معناتها في الإنتاج متاع الدرونات، وعلاش ليه معناتها نكون وإحنا القطب التكنولوجي في أفريقيا ونصدروا معناتها تكنولوجيا تونسية للقارة كامل.
0: إن شاء الله، علاش ليه. وهل إنه مستقبل الذكاء الاصطناعي في الفلاحة اليوم في تونس قادر اليوم إنه ننافسوا بعض الدول الأخرى في هذا المجال؟
3: نبدأ أفريقيا، نسيطروا على قارة أفريقيا بقدرة ربي كتوينسا، ومن بعد نحكيوا على عالميا. هي الماركت الكل اللي بدأت، وإلا شركات الكل الذكاء الاصطناعي ديما تبدأ من الدول متاعها محليا ومن بعد تنتشر معناتها. بعد تولي تمشي تفيزي العالم الكل، وقت كي تولي عندك مارشي كبير تولي تنجم معناتها كونكورنس بينك أنت وبين شركات كبار، باش تنجم معناتها تنجم تفك بارتي من السوق. مش معناتها
0: فقط نحب نقول كلمة بالحق في حق حسين، اللي أنت المشروع هذية ابتكرته وطورته، يعني القراية متاعك خلينا نقوله الباركور أكاديميك متاعك في الكلية إزاد برادس ما كانش نفس الاختصاص خلينا نقوله، يعني هذية أنت تعلمته عصامي
3: وحدي.
0: أحكينا شوية كيفاش تعلمت وكيفاش وصلت اليوم مش تعمل مشروع في من هذا؟
3: قريت من الأول في الجامعة شوى غلط ما مشيتش، قريت في سات المهدية ما مشيتش شوى غلط، مشيت رسمت في فورماسيون ملتي ميديا وماركتينج. في الملتي ميديا وماركتينج ما هيش بلغاستي، ما
0: قيتش روحك ما متواجب
3: الملتي ميديا والماركتينج، نجم نخدم أما مانيش مرتاح، مانيش معناتها أليز نخدم صحيح أما مانيش أليز. رسمت في أديستانس معناتها في رادز ديفلوبمون ويب اي سيستيم دانفورماسيون، وديجا نقرا وحدي في الدار معناتها اترافير الاكاديمي اون ليني كورسيرا يوديمي سولولر ايديكس برشا هارفارد زاد جامعه هارفارد هبط معناتها ديكور بلاش للعموم. فما حاجات كيما هكا يعاونوك معناتها باش تتعلم وحدك تاخذ المعلومه تتطور حتى في لغتك، مام حتى في اللغة، معناتها كي تسمع لغة من إنسان ناتيف هو لغته يحكي بها مش كيما معناتها. دونك فرض وقت تكون تطور لغتك، تطور معناتها مهاراتك تقنيا، فما دي فورام معناتها تكوميتي مع العباد، تشوف عارفش تتبدل خبرات مع العباد وين وصلوا، حاجة كيما هكا. أما تنجم وحدك من الدار تنجم تقرأ معناتها. في الأخر بالنسبة لي أنا اليوم كحسن الحمروني، الدبلوم ما ولا مجرد ورقة بشتي كلاسيك في سلم وظيفي يعني، وكهو في الأخر تنجم تعمل اللي تحب.
0: إذا تطورت يعني مهاراتك أكثر عن طريق أنك أنت تعلمت دورات أخرى في الحاجة اللي أنت تحب عليها.
3: بالضبط.
0: وتحكينا شوية في الختام على المشروع التخرج متاعك اللي حكيت عليه بكر شوية. أيه كنت تحكينا عليها كشوية.
3: به قبل تراسانس كان خدمت على مشروع متاع التخرج اسمه تراستانس، هو سيتان موديل دانتيليجنس ارتيفيسيال ملتي مودال. تراسانس يفيق بالتلاعب النفسي، الأخبار الزائفة، حملات تضليل المنظمة، حملات تشويه المنظمة، بث البلبلة في الرأي العام، يديتكتي في النصوص والصور الأصوات والفيديوهات معناتها حتى صوت، ينجم يعرف الإيموسيون تاع اللي يتكلم إسكو يحب يأثر عليك وإلا لا، تصويرا مفبركة مش مفبركة، فيديو مفبرك مش مفبرك، مدى صحة الخبر وين يحب يوجهك معناتها. ومام يعطيك الجراف الخبر منين خرج، شكون اللي بارتاجيه، شكون اللي ساهم في الامبليفيكاسيون تاع الخبر هذاك، وشنو هو السبب المحتمل تاع البارتاج تاع الخبر هذاك في الوقت هذاك.
0: انت ديجا بديتها بالاعلام وكملتها بالفلاحه، نجم نشوفوه المشروع هذايا على ارض الواقع كما شفنا درون الفلاحيه والذكاء الاصطناعي.
3: هو تيراسانس موجود موجود اون لين كديمو، ما حكيتش عليه قبل، هاي جات فرصه في اذاعه المونستير باش نحكي عليه. موجود اون لين كديمو ان شاء الله، ما دام حكينا فيه الموضوع نحاول من هنا لنهارين اخرين يكون موجود اونلاين، ويكون موجود معناتها اللين على الفيسبوك نتاعي، تدخلوا تجربوا دراسات
0: ان شاء الله. يا حسين، رسالتك للشباب التونسي اللي ربما عنده فكره هكا في باله يحب يعملها يحب يطورها، شنو تنصحه باش يخرج الفكره نتاعو على ارض الواقع ويبتكرها ويطور فيها كما
3: يتعمل؟ اول نصيحه هي ديما معناتها أصبر ما صبرك إلا بالله، ما تأيسش، كبش في حلمتك للأخر، راهو مش العبيد الكل عندها نفس الفيزيون. مم ينجم يكون حتى صاحبك كل يوم أنت وياها، ما أنت عندك فكرة هو عنده فكرة، دونك مش فكرة ظهرت اللونتوراج متاعك، وإلا لأصحابك وإلا لأي عبد ما تعجبش ما تمشيش فيها، كبش في حلمتك للأخر، كل كسوة الباركور متاعك وكل كسوة أنت الفكرة معناتها اللي عندك. ما يهمش مثلا انتليجنس ارتيفيسيال، فلاحة، ما نعرفش أي مجال عندك فيه فكرة وتحسها رايدة، ولا تحسها معناتها ما خذيتش حقها، ولا تحس في مخك في قرارات نفسك أنه الفكرة هذيك لازمها توصل معناتها ولازمها تعاون العبيد، أقصد ربي فيها، توكل على ربي، باش تتعب من الأول شوي، ما هي السهلة معناتها ثنية عادي، باش يعرضوك صعوبات، أما لازمك تكبش. هو السر الكل في البيرسيستانس، الدوام ينقب رخام على قد ما أنت تكون معناتها مكبش في حلمتك وتكبش للأخر وتتبع للأخر، فراهو معناتها توصل بقدرة ربي توصل
0: إن شاء الله. حسين، نتمنى لك كل توفيق وكل نجاح، هذه عينة من عينات شباب تونس الحقيقة اللي فخورين إنها تكون موجودة، وإن شاء الله يتطور أكثر مشروعك ونشوفوه رائد في تونس وخارج تونس. شكرا لك حسين الحمروني على هذا الاستضافة اللي جيتنا بها، أنت جيتنا خصيصا من مرنيق من بن عروس هكا ولا؟
3: أكيد.
0: شكرا لك. تحب تقدم تحية في آخر اللقاء؟
3: والله نحب نشكر أمي وبابا عائلتي، العبيد اللي واقفين معايا، أصحابي، فما إنسان صاحبي بالحق هذي نعزه برشا، محمد علي العياري هو صاحبي، عبدي حلق دارهم باش تمشي أنت تقرأ وهو يمشي يرق.
0: نوجه له تحية.
3: يرحم والديك دالي.
0: شكرا لك حسين، هذه كانت فقرة ديما القدام في يوم الخميس بإذاعة المنستير. نخليكم إن شاء الله كامل فقراتنا تسمعونا على تردداتنا.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير.

قال فيها هو فيق العائلة صغار وكبار، هدوا في جرة الذيب بالعصي والمسح والبلات والكرتوش، أعطى السقيه للريح وحلس في الشجر وغاب في الظلام. منعت العلالة شو شاخ الراعي، والعائلة قررت من غدوة تحتفل بسلامة العليل شاد، يلزم وليمة، وإحنا ما وكل المناسبات تولي ولائم، وإذا ما ثماش مناسبة نخلقوها باش نعملوا وليمة. هبطوا على السردوك بسم الله الله أكبر تذبح تريش وطاب وتاكل في نهارته، وبات اللحم في كروش الجماعة والعظام في كرش الكلب، وتفاعل مسكين ضريبة يقظته ونصيحته وحرصوا على سلامة الزريبة واللي فيها تستاهل. واش لزك كنت راكش على عريف لريت لسمعت قايم عامل فيها نصوح؟ ها حكاية معبرة برشا، اختصرتها 11 جملة فعلية قصيرة. تسلل الذئب فصاح الديك فنبح الكلب فانتبه الراعي فاستفاق الأهل فر الذئب فنجى القطيع اطمأن الراعي واستلقى الكلب احتفل الأهل فذبحوا الديك. ما لا رد بالك تنصح حد ولا ياكلك قلبك على حاجة تشوفها غلطة ويوسوسلك ضميرك باش تتكلم. إذا سمعت ضميرك يكلم فيك تبرى منه وخليه يصيح وحده وبدل الهدرة. مش قالوا يرحمهم اللي تشوفه راكب على فركة قل له مبروك الحصان؟ ولا تعرف كيفاش ما تقول له شيء توليش حتى مبروك الحصان فيها إنا. توا نسمع في شكون يقول لا عاد ما يجيش، مش صحيح الكلام. باهي نزيدك حكاية القنفذ والحطاب. أكل الحطاب اللي خرج للخبا، أول شجرة قمقومة هبط عليها بالفاس، يخرج له حنش عظيم تلهوث عليه من سقيه حتى رقبته. سيب سيب إيش عمتلك سيب ما تسيب؟ قال له أنا مانيش مسيبك، داري فيها الشجرة وانت جيت تحب تهدها. وبدا ينزل له على رقبته. هاك الرجل يفغم ويتنفس بالسيف، يا ولدي يا جيبك اش عمتلك سيبني ارحم والديك، منين دارك الحنش معروف من اول الدنيا لا يحفر غار لا يبات البرة، ديما يطلفح من غار الغار اللي يلقاه يبات فيه. ما حبش يسيبه، قال له هذيك داري وانا مانيش مسيبك. قال له حتاني نخدم على روحي، هاني حطاب نوكل في وليداتي وهذاك رزقي. قال له شي مانيش مسيبك. ولا تعرفش كيفاش نحتكموا الأول حيوان يتعدى يجيش هك؟ قال له ما يسالش. أو بالصدفة متعدي قنفد ندوه، قالوا له احكم ما بيناتنا. قال لهم أنا ما نحكم إلا ما تبداوا قاعدين مرتاحين كل حد في جهة. آية تسرسب الحنش من رقبة الراجل تثنى في بقعته، والراجل ارتاح وتفرهد وقعد بعيد والقنفذ في الوسط. هاي اشكي وين؟ احكيوله الحكاية. القنفذ غاضوا الراجل حب يجي معاه، قال له جملة مشفرة ما يفهمها كان هو. قال له أنا من قلك والحال ما يخفاك، الفاس فيدك والغابة من تلاك. فهم الراجل اللي القنفذ أعطاه الإذن باش يضرب الحنش ويرتاح منه، وكان العمل هكاكا. أقسم الحنش في اثنين ورد الروح. القنفذ بدا ماشي على روحه، وهاك الراجل نداه إيجا قال وين ماشي؟ قالوا هني كملت حكمت ما بيناتكم ومنعتك، وهاك انتي توا لابس عليك، هاي في لما نخلي نمشي على روحي. قالوا لا عاد ايجا لنا حاجتي بيك، اش تحب؟ ها هاني جيتك. ومن حين هاك الراجل يتصفح على القنفود شدوا بقوة جهده وقالوا وين ماشي؟ ما في بالك شي اللي انا تفجعت؟ هاي قالوا صحيح تفجعت، نعرف اللي لحناش فجعك وهاني رتحتك منه. قالوا ايه يرحمك الرحمن، كيفاش نسيبك؟ ما سمعتش اللي الحم القنفود دوال الفجعة؟ عجب ايه. قالوا الحم القنفود دوال الفجعة، وانا توا يلزمني ناكل من لحمك، ونزل عليه ذبحه وكلاه.

0: ملا وقت نقولوا اخطاك من صيحة، صحيح ولا مش صحيح؟ مع أطيب الأمسيات.
1: مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: لكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: إن شاء الله ديما زاهين مع إذاعة المنسير وإن شاء الله ديما متونسين بينا مع برامجنا ومع فقراتنا. أنتم تتابعوا في الموجة وراء موجة بكري شوية تبعتوا فقرة موش صحيح مع صادق عمار يسرى خلف الله أيضا كانت في تقديم فقرة ديما القدام واكتشفتوا شخصية الطالب حسن الحمروني وابتكاراته والعمل متاعه على درون أكيد تكون مفيدة خاصة في المجال الفلاحي وديما نشجعوا الشبان متاعنا والطلبة متاعنا باش يواصلوا العمل والابتكارات نتاعهم باش ينفعوا اكيد بلادنا. باش نواصلوا مع الاستضافات وعلى الخط.
3: على الخط.
2: في وقت ولا فيه الذكاء الاصطناعي حاضر في التعليم والبحث وحتى في حياتنا اليومية. برشا مبادرات تونسية قاعدة تخدم باش تهيئ الجيل الجديد للتعامل مع التكنولوجيا هذه بطريقة آمنة وفعالة. من بين المبادرات هذه المخيم الثاني لمساقات الذكاء الاصطناعي في التعليم تحت شعار من الصفر إلى التمكين، تعليم آمن لمستقبل ذكي، واللي ينتظم من 11 إلى 14 شؤوت بقرية اللغات بالرجيش بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، ويجمع بين التكوين والورشات التطبيقية والسلامة الرقمية وتنمية مهارات الإبداع. يسعدنا اليوم باش نستضيف استجمعية تونسية للمبادرة التربوية واللي باش تنظم التظاهرة هذه والمخيم هذا سيدة وداد الرزقي للحديث على أهداف المخيم، أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التربوية وكيفاش نكونوا أبنائنا باش يكونوا واعيين بالتكنولوجيا خاصة بالإي آي. سيدة وداد مرحبا بك.
4: مرحبا بك سي أحمد وأمسية سعيدة للكل. مرحبا بالمستمعين الكل.
2: مرحبا بك. في كل وقت وإحنا ديما نحاولوا نوصل المعلومة للأولياء وللصغار والكبار وخاصة كي يبدأوا فما مبادرة تربوية مفيدة ومهمة في فترة العطلة ومخيم ظهلي باش يكون موجه للتلاميذ باش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل. لكن قبل هذايا خلينا نتعرفوا شوية على الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، أبرز المشاريع اللي تخدموا عليها في مجال التربية خاصة.
4: شكرا. الجمعية التونسية للمبادرة التربوية هي جمعية تأسست إثر الكوفيد 19 في سنة 2020 بمبادرة مداري قري صغاري. من نجحت المبادرة هذه وتحصلت على القيادة العالمية للأعمال التطوعية وتكرمنا في الجامعة العربية بالمبادرة هذه زمن الكوفيد. دربنا أكثر من 10,000 مدرس على التطبيقات اللي تساعد على التواصل عن بعد مع الظاهرات. نشهد المبادرة هذيك دونك فكرنا باش نعملوا الجمعية وجمعيتنا سميناها المبادرات وبدينا والحمد لله بمبادرات من أهم المبادرات مبادرة الأسبوع العربي للبرمجة اللي نظموا مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. طبعا عنا 5 سنين وإحنا نظمي فيه وقريبا سنطلق النسخة الثالثة اللي يشاركوا فيه أغلب الدول العربية ونوصلوا في كل عام إلى ما يقارب 80 مشارك من طلبة من جالدة من مدرسين من أولياء أمور وكل المهتمين في البرمجة والذكاء الاصطناعي. بالطبيعة عنا شراكة فعلا مع وزارة التربية وعنا العديد من المبادرات، أهمها مبادرة المرحلة التعليمية اللي في مبادرة كلنا
2: مبادرة. باش نبدلوا شوية البلاصة مدام وداد، صوت خاطر قاعد يهرب شوية الريزو هكا خير.
4: اوكي. دونك مبادرة الرحلة التعليمية مدارس الصيفية، مبادرة كلنا مجددون، كلنا مبدعون من أجل أطفال غزة، ومبادرة أجنحة المطالعة تحدي جنس المطالعة. وبالطبيعة عنا المخيم هذا في السنة الفارطة عملنا المخيم الأول وكان متوجه للتلامذة ونجح الحمد لله كيف في قرية اللغات. أما سنة خممنا أنه المخيم الوجهه للمدرسين خاطر أنت كي تفهم المدرس بطريقة غير مباشرة تخدم مع أكثر عدد من التلاميذ. وأحنا تعرف اللي في الوقت هذايا وفي التحول الرقمي هذا وفي التسارع نتاع أنه كل 19 دقيقة فما تطبيق الذكاء الاصطناعي قاعدة تخلق، دونك يلزم المدرس يواكب التطور هذا ويكون على الأقل ندل معناتها بجانب التلميذ اللي هو يفوق بكثير في المجال هذا.
2: صحيح صحيح
4: دونك صحيح
2: الفكرة متاع تنظيم مخيم مسقة الذكاء الاصطناعي في التعليم كانت بالأساس موجهة للأساتذة، دونك مخيم باش يكون للأساتذة باش يكونوا up to date والمعلمين ولا المعلمين باش يكونوا up to date، معناها عندهم درجة من التكوين يعرفوا أهم التطبيقات كيفاش يتم استعمال يمكن الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم باش ينجموا يلقاو طرق جديدة للتدريس. هذا هو الهدف من المخيم.
4: أكيد هذا الهدف، والاسم نتاعه هو مساقات، والمساق هو موك يعني أن باركور نتاع تعليم،
2: أي مسار وإلا منهج معناها من المنهج.
4: هو معناتها خاطر أنت ساعات تحضر في دورة تدريبية وتروح ماك الدورة هذيك وما عندكش موارد اللي أنت مش تعاود تستغلها مرة أخرى. لا احنا خممنا خذيناهم توا نسجلوا عن المشاركين معناتها منذ مدة، ولأول مرة أنك ناخذوا المشاركين أون شارج وعملنا لهم تقييم تشخيصي ولقينا فما فروقات، فما المبتدأ والمتقدم والمتوسط. دونك احنا خلينا كل مبتدأ خاصة وخدمنا عليهم مدة شهر باش نوصلهم الى المستوى المتوسط باش كيف يجيو في المخايم ما نلقاو بخسك نفس
2: النيفو
4: نيفو وندخلوا مباشرة في إنجاز مشاريع. وأول ورشة احنا باش ننطلقوا بها خاطر في هذا الكل في الخدمة هذا الكل ونحكيه وعلى الذكاء الاصطناعي وعلى التطبيقات ونبهروا بكل ما ينتجه لنا الذكاء الاصطناعي، لكن هل احنا اهتممنا بالذكاء البشري بصناعة الإبداع؟ أول ورشة ستكون من هندسة التفكير إلى هندسة الأوامر. أنت ما تعطي ما تمشي تعطي يعطيك الذكاء الاصطناعي إبداع إذا أساسا أنت تكون مبدع. دونك الورشة الأولى باش تكون حول صناعة الإبداع اللي هي باش تكون يوم 11 الافتتاحية، واليوم الثاني والثالث اللي هو باش تكون الأربعاء والخميس باش تكون أربع ورشات حول صناعة المحتوى التعليمي الذكي من فيديوهات ألعاب مواقع تطبيقات. وفي نفس الوقت وفي كل أمسية ما نسيناش التطبيقات والورشات الأوفلاين اللي هي حاجة هامة جدا أنك أنت في كل هذا الإبداع ما يسمع كان باليد حقيقة معناتها وبأشياء بسيطة جدا. كيفاش باش نخليه المدرس وكيف يرجع ياخذ تقنيات وافكار وباش يكون تبادل الافكار؟ راه وجه نقول لك جميع تخص من جميع المناطق من الولايات نتاع تونس باش يجيو.
2: العدد قداش تقريبا نتاع المشاركين؟
4: المشاركين عندي فعليا الجدد عندي 35 معناتها مشارك جديد وعندنا 15 مشارك معناتها نعرفوه مقبل.
2: دونك ومازال الباب مفتوح لمشاركين اخرين ينجموا يقيدوا من هنا حتى اليوم 11 اوت، والا سكرتوا تقريبا باب المشاركه في المخيم مدام وداد؟
4: سكرنا باب الاقامه لكن اللي باش يكون من جهه الساحل المهديه مسير من قريب ينجم يجيب حدانا
2: يحضر الورشات
4: وما خاطر محدوديه الاماكن
2: فقط لازم تكون عندهم معرفه مسبقه بالذكاء الاصطناعي خاطر فما تكوين صار للمشاركين الموجودين اللي ما عندهمش فكره معناها على الاقل حتى شويه نيفو باهي
4: لكن اذا نقول شوف احنا مأمورنا نسكروا الباب قدام واحد طالب للعلم مرحبا بيه وما شاء الله احنا في الجمعيه عندنا مجموعه من الخبراء ومن المتطوعين اللي حتى كان يجينا حد معناتها ما هوش متمكن في ظرف سويعة سويعتين احنا نحطوه في السكة
2: ويخلط
4: بالركض. اهم ورشة هي تعامل بأمان مع الذكاء الاصطناعي. اللي هي بشكون بشاركة مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية مشكورين ونشكرهم على الثقة المخايم هذا وبش يكونوا موجودين معنا خبراء المدام أسماء جراحي والخبير براء الخدري وبش يعملونا ورشاء من التعليم تعليم ذكي من أجل مستقبل آمن.
2: تعليم ذكي من أجل مستقبل آمن هذا عنوان الورشة اللي مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية هكا ولا ارجع لي البلاصة اللي كنت فيها مدام ويداد. رب الصور هاوكا علاش قصيت عليك يلا ارجع لي توا
4: ايوا كذلك في الختام في اليوم الختام لكن مش الختام فما سهرة اختتامية بمناسبة عيد المرأة نهار 13 ومش نحكي فيه بالمدرسات والمعلمات ومش يقدمون المنتجات نتاعهم والمشاريع اللي هما قدموها وفما هدايا وفما مشكورة فما شركة خاصة في مش نذكرها في الكوسميتيك مش تقدم هدايا في ليلتها ومش تكون سهرة احتفالية تونسية بطبعنا التونسي وذلك ما قبل الاختتام وبعد الورش الاختتام نهار 14 وفي الختام هناك حفل تتويج الفائزين في مسابقة تحدي أجنحة المطالعة التي كانت أطلقتها الجمعية بالشراكة مع وزارة التربية في إطار تونس سنة المطالعة 2026 واللي شارك فيها 46 مشارك وباش نكرموا 15 مشارك تحصلوا على جوائز في المشاركه نتاعهم.
2: برنامج ثري في حتى ولا تلامذة بيشاركوا لكن هو موجه بالاساس بطبيعه من خلال الورشات ومن خلال النشاط هذا والمخيم هذا للمعلمين. كل شيء كل الانشطه هذه والفقرات نتاع المخيم تكون في قريه اللغات بالرجيش ان شاء الله.
4: ايه بالرجيش اللي هما يحبوا كلمة الرجيش
2: الرجيش يسامحوني اهلي الرجيش كان قلت الرجيش
4: دونك نقدم تحية لسامي تبيني مدير القرية يعني صح على الحفاوة ولا يقدمنا في كل احنا باش مرتبناه هذا هو معناتها مرحبا بالجميع. الجو باش يكون ممتع وفي تعليم في تعلم في تبادل خبرات فيها معناتها ربط شبكات ما بين المناطق المختلفة وجهة صحية تطاوين قبلي قفصة سيدي بوزيد بنزارة تونس نابل سوسة المسير المهدية كل الجهات اللي بتشوفها معنا جربة زي ما بشوفهم موجودين بحبينا دونك ومرحبا بهم
2: مرحبا بالجميع.
4: نحب نقول اخر
2: تحيه اخر تحيه. ما زلت نسالك حويجات هيك على رايك مادامك انت رئيسه الجمعيه التونسيه للمبادره التربويه نحب ناخذ رايك زاد في موضوع الذكاء الاصطناعي. كملي التحايا ساخ نكملوهم
4: تحية خاطر عندنا أصغر مشارك جوري زيتون عمرها عام ونص باش تكون باش ترافق أمها وبوها في المخيم. نحب
2: نوجه لها تحيه جوري. اجواء عائليه حلوه برشا في المخيم اللي هو موجه للمعلمين والجو هذا زاد يخلي المعرفه والمعلومه توصل كما يلزم وتتحفظ بالنسبه للمتلقي. مدام ويداد كيفاش تشوف مستقبل ادماج الذكاء الاصطناعي؟ خلينا ناخذ رايك معنا في الموضوع هذا خاصه في المدارس الابتدائيه المؤسسه التربويه بصفه عامه في تونس.
4: والله إيجا نقول شوف هو حاجة باهرة وراو التكنولوجيا ديما فيها منفع إذا كان نحسن الاستهلاك نتاعها. فقط أنا اللي نحب نقوله أنه ما تخليش الذكاء الاصطناعي هو اللي يسيطر عليك. أنت تكون المبدع، أنت اللي تحكي معاه بإبداع باش يعطيك نتائج مبدعة. إدماجه في المدارس نتاعنا أكيد هي ضرورة
2: ضرورة
4: ضرورة خاطر صغير يشيك هو بضغطة زر حتى معش بضغطة زر معناتها يحكي معه مباشرة معناتها ويرجع له بالصوت اللي حد عليه دونك حاجة ما تتطلبش راه برشا كيما نقولوا أشخاص ستركتور معناتها حاجة متاحة فماش عائلة ما عندهمش تليفون وما عندهمش انترنت. صحيح فما عائلات اوكي لكن الأغلبية موجود ومتوفر. دونك انت يا أستاذ يا معلم ونشكروهم راهم الناس اللي مشاركين معانا معناتها هو إيمانا منه أنه يلزمه يتغير يلزمه هو ما يأجلش التغيير نتاعه. إذا كان يحب يلحق على الركب نتاع الذكاء الاصطناعي يجب أن يبدأ اليوم ما يستنيش الغدوة. وهذه راه ماهوش كان المجموعه هذه تاع اللي مشاركين معنا في المخيم، انت كان تشوف المجتمع المدني بصفه عامه والجمعيات، الناس كل قاعده تخدم وحاجه هايله ياسر، ونشجعوا كل
2: فقط احنا زاد شويه الانفراستركتور زاد نتاع الرقميه معناها في تونس، تعاون شويه في المدارس وفي المؤسسات الاساتذه زاد باش يطبقوا يمكن اللي باش ياخذوه من الذكاء الاصطناعي. احنا قلنا يمكن لازمش ما فماش برشا يمكن مشاكل نتاع امكانيات فيما يخص استعمال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات، لكن ديما ماذا بينا تكون الامور متطوره اكثر. زاد كيف كيف فما تخوفات من الاولياء على صغيراتهم، نحكيوا على خاصة اللي عندهم صغيرات في الابتدائي، من حكاية الاستعمال يمكن مفرط للذكاء الاصطناعي، فمش رسالة نجم نوجهها لهم من خلال المصافحة هذه معك مدام وجدات.
4: الرسالة أنه راقب، معناتها كون أنت راقب، أمسح صغيرك الذكاء الاصطناعي، تعامل معه بذكاء، تعامل معه بأمان، أنت بيدك أعطي المثل لصغيرك أنك أنت تحتفظ بالخصوصية متاعك، نحتفظ بالخصوصية متاع تلمذتنا، مش معناتها أنا توا صانع محتوى ونولي ننزل كل ما يصير عندي في القسم واللي هي حاجات اللي مخالفة للقانون الخصوصية. كذلك حتى أنتم يا أولياء معناتها صغيراتكم راهم يدكم أمانة عندكم، علموهم أنهم يستحفظوا على الخصوصية وما يحطوش أي حاجة في الذكاء الاصطناعي، صورهم معناتها الشاهد متاعهم، الحاجات الرسمية. ساعات نوصلوا حتى فما أشخاص تحط عقود صحيح. عقود البيع حتى الزواج، مع ترى راو خطير، راو خطير جدا اللي قاعد يصير. وهذاك
2: وديما نقولوا احنا الذكاء الاصطناعي يتطلب ذكاء بشري حتى في التعامل مع التقنيات متاعه، وبالتالي لازم نكونوا زاد حريصين على حماية معطياتنا الشخصية، ننصحوا صغيراتنا ونحاولوا نوريهم التطبيقات نجم تفيدهم وتنفعهم، والأساتذة والمعلمين بطبيعة من خلال المخيمات هذه والتكوين هذا يا مدام وداد اكيد باش تحصل الافاده وباش يعرفوا كيفاش في المستقبل يستعملوا التقنيات المتقدمه والحديثه والمتطوره لتقديم الدروس والمعلومه للصغيرات نتاعنا. نشكرك برشا مدام وداد.
4: عايشك، شكرا انت زيد على الاستضافه
2: في كل وقت،
4: ونوجه لكم الدعوه انكم تكونوا حاضرين معنا يوم 14 شهور لمواجهه الاختتام، وربي يبارك لكم.
2: في الافتتاح لا ما نجيوش استدعيت الاختتام خد يعطيك الصحة مدام، حبينا بدل شوية الجو يعطيك الصحة. احنا الحقيقة جمعية نعتبروها جمعيتنا معناها، وقرية اللغات بالرجيش زادة وكبنا لها برشا أنشطة، دونك ان شاء الله موافقين وان شاء الله يكون حضور مميز والتكوين ينجح بالنسبة للمخيم الثاني اللي عنوانه مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم. مشكورة سيدة وداد الرزقي رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. نشكر برشا زادة حسام نوار في الإخراج التقني، هويدا بلساسي في التنسيق، روفيق ديرة في البث الرقمي، في الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، وكان معكم في التقديم أحمد موسى. نتلقى بكم إن شاء الله في مواعيد قادمة في برامج أخرى عبر موجة إذاعة مونستير. إلى اللقاء.

0: تمام الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يواصل أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية وعدد من المتطوعين بولاية سليان اليوم مجهوداتهم للسيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب الذي اندلع ظهر أمس بجبل لنقاع ببوسالم من ولاية جندوبة وامتد إلى جبل المرقب بسليان وفق رئيس دائرة الغابات بسليان صبري الولاني. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم مشروع الطاقة الشمسية الفولتا ضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. أعلن معهد باستور تونس اختياره رسمياً من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة بأريانا من 10 إلى 13 من أوت الجاري سلسلة من التظاهرات الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والاحتفاء بنساء الجهة الرائدات. تحتضن تونس من 3 إلى 7 من سبتمبر القادم دورة السادسة للملتقى الدولي للفنون الذي تنظمه جمعية التنمية الثقافية تحت شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. ختاماً، تنظم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أمسية أفتر وورك يوم الثلاثاء 12 من أوت الجاري بتونس العاصمة. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إذاعة المنستير تبع الموجة. تبع الموجة
4: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحل الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
5: تبع الموجة،
4: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان.
2: مرافق الفنون
0: مع نجوى المهري.
4: مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، سلام الله عليكم أينما كنتم في الاستماع والمتابعة في عدد جديد من المجلة الفنية مرافق الفنون. كيف الحال والأحوال؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير في هذه الحرارة الحقيقة اللي أثرت علينا الناس الكل مع المكيف، مع الأجواء العامة. المهم ردوا بالكم، استحفظوا على رواحكم، وإن شاء الله زينا بإذن الله. خلينا بعد شوية باش نستقبلوا ضيوفنا، باش نحكيوا معهم على جديدهم الفني والثقافي في مختلف المهرجانات، ومن بينها عودة المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، الدورة 20، احتفاء بهذا بعراقة المهرجان وبضيوف المهرجان وبالفرق المشاركة من مختلف دول العالم. بعد شوية مع ضيوفنا باش نتعرفوا على تفاصيل فعاليات هذه الدورة الجديدة. أيضا من ضيوفنا الفنانة التشكيلية والباحثة الدكتورة كريمة بن سعد، باش نتعرفوا على إصدار جديد ما شاء الله لكريمة، تعددت العناوين ومحبة الفن والثقافة في هذا المجال. سنتحدث كثيرا من الآن وحتى الساعة 7 مساء. أهلا بالجميع.

0: نرجع معكم مع الإيقاعات ومع جديد هذه المجلة الفنية مرافق الفنون من الآن وحتى الساعة السابعة مساء. نستقبل الحقيقة هي باحثة, هي فنانة تشكيلية عندها مسيرة متميزة وعندها إسهامات نقدية وأيضا كتب في الفن المعاصر وفي الفن التشكيلي. تتجدد رحلة البحث مع كريمة بن سعد كما قالت. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة كريمة, شرفتنا في هذا البرنامج. عندك يظهر لي غيبة علينا من آخر كتاب, يظهر لي من آخر إصدار,
1: آخر إصدار,
0: آخر إصدار لو كان ذكروا به الإصدار الفارت
1: كان كتاب طبوع تشكيلية قراءات سيميائية في مسيرة الفنانة التشكيلية كريمة بن سعد.
0: كريمة
1: سيرة ذاتية تقريبا تشكيلية
0: لكن متفرعة, سيرة ذاتية يعني منفتحة,
1: قراءات متعددة,
0: متعددة
1: كثير من من النقاد والفنانين التشكيليين سواء في تونس أو في العالم العربي أو في أوروبا أيضا.
0: نعم.
1: لأن هناك كتابات من فرنسا ومن بريطانيا أيضا, فكانت هناك قراءات متعددة ومتنوعة وكل ناقد وفق رؤيته الخاصة لأعمال التشكيلية.
0: وكانت رحلة النقد
1: ما خليتيش نجوى الفرصة باش نسلم عليك باش نشكرك على الدعوة ونشكرك على المناستير اللي ديما أبوابها مفتوحة على كل إبداع سواء في الكتاب أو في الفن التشكيلي أو في السينما في كل مجالات الفنون البصرية. صراحة شكرا جزيلا لمرافق الفنون لإذاعة المنستير ولنجوى المهري.
0: شكرا لك, يعطيك الصحة. ما هو احنا نبدأ ديما في النقاش مع كريمة في الأوف ولا يعني أونلاين, يعني في كل الأوقات نبدأ نحكي ونتجاذب طبعا بما كل ما في مجال الفنون وخاصة في الفن التشكيلي. اليوم جيتنا بإصدار جديد التراث والطفل في الفنون البصرية وحكايات الأمس, هي أشغال الندوة العلمية السادسة ضمن فعاليات مهرجان علي بن سالم للفن التشكيلي. يعني الكتاب هذا من إعدادك بتبيع وشو نجم نعرف عليها أكثر؟
1: نعم. هو هو كان ضمن هذا الإصدار, هو كان ضمن أعمال ندوة علمية بالأساس.
0: نعم.
1: كانت سنة 2018. نعرف اللي معناها من 2018 ل 2026 فترة كبيرة جدا معناها.
0: نعم.
1: لإصدار هذا الكتاب, لكن نظرا للظروف المادية الجمعية بالأساس معناها, ونعرفوا اللي وضعيات عدة جمعيات معناها خاصة الجمعيات الثقافية وخاصة التشكيلية منها معناها وضعيتها إمكانيات المادية محدودة, لكن في الأخير صدر هذا الكتاب بعد تحكيم علمي دقيق من قبل لجنة علمية مرموقة.
0: نعم.
1: نشكر بالأساس رئيس اللجنة سيد سعيد أصيل اللي هو أستاذ جامعي من المغرب, ونشكر كافة أعضاء اللجنة العلمية, وكان حاضر أيضا في هذه الندوة عدد أساتذة وأجلاء من تونس على غرار الأستاذ سناء جمالي عمالي, الأستاذ سامي بن عامر, الأستاذ خالد عبيدة, أيضا كانوا مشرفين على تقييم وتقديم ورئاسة الجلسات العلمية لهذه الندوة. هذا الكتاب يضم عدة مداخلات وعدة بحوث, بالأحرى لم تعد مداخلات, كانت في إطار مداخلات كانت في إطار الندوة لكن أصبحت بحوث علمية تعطي لمحة على ما في على مجال التراث ومدى حضوره في العمل التشكيلي التونسي والعربي بالأساس, مع بعض أيضا القراءات للفنون التشكيلية الأجنبية التي تناولت خاصة حضور الطفل في العمل التشكيلي.
0: نعم.
1: في علاقته بالتراث.
0: نعم. كما نشوفوا على الشاشة والسادة المشاهدين معناها قاعدين يشوفوا يعني الكتاب التراث والطفل في الفنون البصرية وحكايات الأمس, ومحليهم حكاية الأمس هذوما اللي باش نشوفوهم في هذا الكتيب أو الكتاب. هذايا كما قلت أنت هي ندوة علمية وأصبحت معناها توا فعليا ضمن هذا الكتاب الفصول نتاعو, لو كان نحكيو شوية على الفصول ولا يعني أنا بزاد ما تصفحتوش راهو الكتاب خذيت فكرة عليه.
1: هناك عدة قلنا عدة بحوث على غرار معنا في بداية الكتاب نجد أولا مقدمة باللغة الفرنسية. الكتاب ينقسم إلى جزئين, جزء بالعربي باللغة العربية وجزء باللغة الفرنسية، لكن لأن هناك كانت هناك بحوث باللغة العربية وهناك أيضا بحوث باللغة الفرنسية، لذلك تم تقسيم الكتاب إلى جزئين.
0: نعم.
1: يضم عدة بحوث سواء في الفن التشكيلي تناولت الصورة، صورة معناها الحكاية أو التراث في الصورة التشكيلية أو الصورة الإشهارية أو الصورة أيضا الفيديوغرافية، وهناك عدة معناها بحوث من عدة أساتذة أجلاء. هل يمكن أن نذكر بعض الأسماء؟
0: إياد
1: حاج أحمد، جوهر أبو بكر، سلوى العايدي، سابرة بن فرج، نادية شقرون، إيمان حامد، سامية موسى، بدر الدين مبكر، ابتسام بن كيلاني، طالة القاسومي، نجلة الزوالي، فتح المساوي، ريم مملوك، أيضا مريم بوراوي سعيدان التي قدمت هذا الكتاب باللغة الفرنسية، وقمت أنا بترجمة التقديم باللغة العربية. طبعا إلى جانب حضور بحث لي في تناول قراءة قراءة أعمال الفنان التشكيلي الكبير علي الزنادي، وحضور التراث في هذه في جزء من أعمال ونعلم هي علاقة علي الزنادي
0: بالتراث والموروث
1: تاعنا التونسية.
0: طبعا من الأزقة، من المدينة العتيقة، من الوجوه، من المعالم، فعلي الزنادي ديما ياخذنا في رحلة من خلال إبداعه، من خلال الأعمال نتاعو الراقية واللي عندها بعد كبير برشا واللي ترجم.
1: سامحني بين قوسين، أنا كنت قد كرست رسالة الماجستير إلى عن أعمال علي
0: الزنيد،
1: ودى حضور هذه هذه المدينة والتراث التونسي سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر،
0: مباشر.
1: في أعماله حتى في أعماله تجريدية الخالصة كان هناك حضور كبير أيضا للتراث التونسي للمدينة العتيقة للمرأة مختلف جزئيات
0: أنت كما تعرف كريمة، يعني تثمين التراث اليوم في مجمل الفنون في حياتنا، وإحنا نعرفه معناها موروث كبير برشا في تونس. يعني كنجي نحكيوا على مختلف المناطق التونسية نلقاوها من شمالها إلى جنوبها فسيفساء من الموروث ومن التراث، وإحنا نحبوا بلادنا تراث عالمي، ولما لا نجموش نستغل ونستثمر في تراثنا اليوم باش نسوقوا إلى الوجهة. يعني
1: الحاجة المهمة في التراث إنه منبع لا ينفذ،
0: لا ينفذ.
1: وصراحة حتى فتوى في معناها تجليات الفن المعاصر في الفيديوغرافيا، في في الماب، في الفن الماب مثلا إلى غير ذلك، هناك توظيف للتراث،
0: للتراث
1: معناه هو بصراحة
0: نحكيو على المابينج، نحكيو على المابينج. نعم، هذا الفن بالحق اللي قاعد يسوق إلى حد الآن بجمالية أخرى، معناها معاصرة،
1: طبعاً طريقة
0: معاصرة
1: ذكية
0: جدا،
1: طريقة معاصرة،
0: هذا الذكاء المحبذ معناها اللي نحبوا نشوفوه الحقيقة في كل أصبح في كل التظاهرات، يعني المابينج هذا. خلينا نرجع شوية للكتاب، كما قلنا الكتاب مهم جدا، إنه التراث اليوم خاصة اللي هو أساس هام في بناء شخصية الطفل وخاصة تعزيز الهوية متاعه وانتمائه، فإلى أي مدى معنى الكتاب هذا يعطينا برشا قصص ورؤى يعني مختلفة اللي تفتح مجال كبير برشا للقارئ وأيضا للقارئ الطفل، معناها مش سهل أنه باش تخليه معتز معناها بتراثه ومتمسك بتراثه. وأنا كي نشوف معناها التراث متاعه، أنا ريته في عديد إلى جانب تونس نلقاه مثلا المغرب، يعني كنت لهنا ما عنديش برشا، أني كنت موجودة في مهرجان معناها يثمن التراث المغربي الصوفي، وخاصة ينفتح على البلدان اللي مثلا تونس، البلدان العربية في إيقاعات متنوعة، فنراو برشا شباب جيل جديد متمسك بالتراث نتاعو. هذا هو التسويق اللي نحبه احنا بطبيعة، نخليه يفتخر.
1: من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له. حتى وإن رأينا في هذا الجيل الجديد معناه هناك ليس عزوف ولكن هو نكران جزئي للتراث، لكن دائما هناك عودة للتراث في لحظة من لحظات الوعي لدى الفرد مهما كان فرد سواء عربي أو معناه مهاجر هاجرة يعود إلى هذه الجذور. ولدينا عدة أمثلة معناها سواء في تونس أو خارج تونس، عندما نرى مثلاً أعمال مثلا منير الفاطمي نرى ذلك التراث وتلك الأعمال المحملة بالتراث وبالذاكرة. عندما نرى أعمال شيرين نشأت نرى تلك معناها تلك الذاكرة المنقولة عبر الصور الفوتوغرافية أو الصور السينمائية التي نسجتها. عندما نرى مثلا عدة فنانين حتى المعاصرين في تونس، حتى وإن سعينا إلى الابتعاد عن طريق التقنية أو الذكاء الاصطناعي إلى غير ذلك، لكن أصبح هذا الذكاء الاصطناعي يوظف في معناه يستغل التراث لبناء العمل الفني. هناك عدة أعمال معناه الحقيقة ما استحضرش بعض الأسماء، لكن هناك عدة أعمال تشكيلية معاصرة عند باستخدام الفيديوغرافيا أو إلى غير ذلك قامت بتوظيف التراث. مهما لذلك نعود إلى المقولة أن مهما حاولنا التخلص أو ليس بمعنى التخلص لكن نكران هذا التراث، لكن هناك ماضي يحركنا، هناك ماضي يدفعنا، هناك ماضي سيختفي لكنه سيطفو بعد ذلك ويظهر. حسب رأيي ليس هناك أي إنسان لا يحمل هنا ليس لديه ذاكرة.
0: نعم، لكن كريمة تبدينا نتحركوا معنا في المجال، يعني نستثمر في التراث في الموروث متاعنا في عديد النجم نقولوا احنا مجالات الفنون الكل اللي أصلا بدأوا يرجعوا للتراث، كما كنت تذكر أنت بعض الفنانين أو بعض التظاهرات المهرجانات الأعمال زيدة، فيعني بدينا ورغم ذلك منقوصة الحكاية هكا ولا يعني ماهوش نكران على قد ما هو مازلنا ما استغلناش وثمنا التراث متاعنا فعليا. يعني
1: والله يعني مازلت هناك بعض
0: الرواسب
1: والتراثية عندما تجلس الجدة مع الأطفال وتحكي لهم حكايات عندما
0: فن الحكاوات فن الحكي
1: يأخذ الأب ابنه إلى المتحف ويقوم بزيارة المتاحف مثلا، عندما نحاول تثمين تلك الحرف اليدوية التي بدأت تندثر شيئا فشيئا. لكن الحقيقة أنا معجبة كثيرا وفخورة كثيرا بتلك القفزة النوعية في احتواء هذه الحرف خاصة في تونس ما لاحظته، وأيضا هناك بعض الاحتواءات في الخليج العربي أيضا، ذلك الاحتواء للحرف اليدوية ومحاولة تثمينها ومحاولة إحياء ما تم
0: احنا نقولوا انتعاشة لهذه الحرف بالحق اللي قلت يعني قريب باش تندثر. معناها احنا حتى توا مثلا الزربية القيروانية وغيرها معناها مك الحرف المزيانة والحلوة واللي كانت بالحق عندها الشاري متاحة حتى من خارج حدود الوطن معناها، فتلقاها بدأت تندثر. علاش؟ مشكلتها المواد الأولية ومعناه وغلاء المواد الأولية، هذا يعني من الإشكاليات يعني نعتبروها عائق معناها لهذه الحرف. نعم مثلا
1: شو نقول لك
0: الحق احنا تو مشينا ثنية أخرى لكن هي مرتبطة بطبيعة بالتراث وبالموروث.
1: طبعا معناها هناك محاولة بالنسبة للفنان التشكيليات أو الفنان التشكيلي يحاول معناها بعدة الطرق حتى وإن كان بطريقة غير مباشرة، لأنه هناك ذاكرة تحركه. ما نعرفش ممكن أنا من خلال تجربتي معناها الخاصة معناها الذاكرة والتراث معناها منبع كبير معناها أستمد منه جزء كبير من أعمالي التشكيلية، حتى وإن معناها تاهت قليلا في بعض الأحيان عن هذا المسار، لكنها هناك خرائط من الذاكرة أحاول استعادتها بين الحين والآخر من خلال الأعمال التشكيلية. وهناك عدة فنانين تشكيليين وفنانات تشكيليين أيضا. هناك مثلا محاولة زد الاعتناء ببعض الاختصاصات التي في فترة معينة تقلصت، مثل مثلا فن الفسيفساء، مثل النسيج، مثل الخزف معناها هناك بالحق استفاقة كبيرة خاصة في المؤسسات، يعني نحكي على بما أني عندي علاقة كبيرة بالمؤسسات الجامعية، خاصة في المؤسسات الجامعية هناك معناها لحظة استفاقة لاحتواء هذه الاختصاصات اللي هي مخزونها وإلا موردها الأساسي هو التراث. معناها يقولوا احنا النسيج، ومعناها كي نشوف أني زربير القيروانية قاعدة تندثر معناها، والمصانع متاع النسيج وإلا الورشات متاع النسيج في قيروان قاعدة تسكر من حين إلى آخر بالحق. شيء أسف كي تعمل أنت دورة في المدينة العتيقة بالقيروان تشوف بعض الورشات اللي بسكرت معناها بقلة قليلا، ومعناها في المهدية مثلا كان فما اختصاص مهم جدا اللي هو صناعة الحرير في المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية، كان هناك اختصاص اللي هو صناعة الحرير، وكان هناك ورشة خاصة بنسيج الحرير، لكن للأسف تم معناها غلق هذه الورشة. ونلاحظ أنه فما في عدة مؤسسات فما بعض الاختصاصات اللي هي في علاقة كبيرة بالتراث ما عرفناش كيفاش نطوروها. إشكال أن مش هي ما عادش تلبي الحاجيات معناها العصرية ولا المتطلبات السوق، لكن احنا كمشرفين ولا كمؤطرين ولا كمنظومة كاملة ما عرفناش كيفاش نطوروا هالاختصاصات هذه بشكل يتلائم مع السوق المعاصرة.
0: بيخل نرجع ساعة للكتاب، وقتاش باش يتم توقيع الكتاب هذا؟ يظهر لي قريبا هكا ولا
1: ان شاء الله
0: زي شوية.
1: إن شاء الله سيقع التقديم والاحتفاء بهذا الإصدار بعد هذه السنوات. يوم 13 أوت وهذا التاريخ هو راه تاريخ مهم جدا مهم جدا، لأنه عيد المرأة. فهما حبوا جمعية ابن رشد الفكر والإبداع حبت تكرم في وهي تحتفي بهذا الكتاب، لأنه جزء هام من باحثي هذا الكتاب هم باحثات سيدات
0: يعني جيت
1: فهي مناسبة الاحتفاء بهذا الكتاب وتكريم النساء المشاركات في هذا الكتاب والاحتفاء بالعيد المرأة وبالمرأة التونسية وبما أنجزته المرأة التونسية. يمكن في مش في شخصي، لكن في شخص وحبيت فقط نقول ملاحظة نجوى أنه هذه الندوة، فترة هذه الندوة كانت فترة صعبة جدا بالنسبة لي. معنى لم يمضي تقريب أسبوع فقط من وفاة والدي، ورغم ذلك لأني كنت ملتزمة مع

0: في رؤاها في في كل ما تقدموا معناها يعني متاهة الصورة يعني الكتب الأخيرة الحقيقة اللي زينا بها المكتبات متاعنا. شكرا ليك وإحنا الحقيقة مفخرة.
1: شكرا نجمة
0: فخر بتبيعة يعني كريمة
1: في هذا اللقاء. نشكر شكر جزيل وخاص جدا إنك في كل مرة تتيح لي الفرصة وتتيح نعرف اللي أنت تتيح لكل مثقف
0: كل إذاعة المنستير مفتوحة لكم.
1: إنسان عنده جديد باش يقدم جديد متاع. وطبعا إذاعة المنستير هي إذاعة الجميع كما يقول إذاعة مفتوحة لل... تفتح دائما أبوابها للجميع. شكرا لإذاعة المنستير وشكرا لك أيضا نجمة.
0: شكرا كريمة. شكرا يعطيك الصحة وإن شاء الله نتلقى بيك معناها في إبداع آخر في قادم الأيام. وأحنا إن كانت في مشاركة بتبيع الفن التشكيلي فن الحفر إحنا نعرفوك معناها متميزة ومختصة في هذا الفن الجميل ومن خلال الكتابات والإصدارات اللي قاعد تكلل بها هذه الأجواء الفنية والثقافية وتنفعنا وتحرك فينا برشا مشاعر معناها حب الانتماء من خلال الحقيقة كل ما تقدمه موظف مش هكيك معني على الطائر ديما عندك هدف تخدم عليه هكا ولا كريمة قبل ما نختم معك اللقاء.
1: أي طبعا طبعا فما هوية وشخصية معناها وتونسة هي التي تحركنا وتجعلنا نعمل معناها باستمرار. طبعا الانسان من يجمش يتخلص او ينزع عنه جلده
0: هذا الانتماء وهذه الهويه وهذه المحبه للوطن. شكرا لك.
1: ربي يحفظ تونس.
0: امين يا ربي. شكرا لك دكتوره كريمه بن سعد على تلبيه الدعوه وان شاء الله الف مبروك هذا الاصدار والاصدارات القادمه ان شاء الله تكون معنا في مرافق الفنون على موجات اذاعه المنستير. نعود بعد هذا النغم.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: رجعين معكم تبع الموجة بكل ما فينا. نستقبلكم من جديد لكل مستعملي الطريق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مرافق الفنون لغاية الساعة السابعة. ما زلنا نحكيه على الفن والفنون، وما زلنا نحكيه على تظاهرات المهرجانات الصيفية، وما أدراك ما المهرجانات الصيفية، مختلف العروض، أيضا النجم نقولوا احنا الأنشطة اللي تتناسق وتتزامن مع فصل الصيف. سينيفاغ هذا عنوان جديد في المونستير روسبينا، سينما على الشاطئ، موجة من الإبداع تحتفي بها المونستير. نجم نقولوا تحية كبيرة برشا للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير وكل المشرفين على هذا النجم نقولوا هذه التظاهرة الجميلة سينيفاغ اللي باش تكون على شواطئ المونستير. أكثر تفاصيل معنا سيدة نادية الوسليتي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير. سيدة نادية مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مساء النور سيدة نزوة، مرحبا بكم إذاعة المونستير، ونحب باسمي وباسم عوين المندوبية الجهوية للثقافة نتمنى لك الشفاء العاجل.
0: شكرا.
1: ما تتحرك كما كنت هسه وإن شاء الله يا ربي الوعكة الصحية تكون عابرة.
0: يا حيشك، شكرا شكرا لك مدام نيديا. سينيفاغ معناها فكرة جديدة، أجواء جديدة، تظاهرة جديدة، عندك برشا شركاء في سينيفاغ هذه. سينما على الشاطئ يعني لكل المستافين، للناس، للعبيد، مفتوحة للكل على شاطئ المونستير، الشاطئ اللي اخترتوه الساعة أو الشواطئ.
1: يا احنا باش نبدا من الكلمه الاخرى من البرنامج نتاعكم تبع الموجه.
0: اي
1: احنا الموجه مش تهزنا، وين مش تهزنا؟ تهزنا للفلاس.
0: للفلاس.
1: نعم. الو كما تعرف الصيف فيه كل شيء، فيه المهرجانات، فيه الستوت، فيه التفرهيده، حاجه ناقصه هكا. احنا الموسيقى نسموها والمسرح نحضروا له والكل، ثم السينما اللي كما تعرف مالوزمون في الجمهورية التونسية عندنا أقل يعني صح في قاعات السينما.
0: صحيح.
1: يعني متابعة الأفلام ومناقشتها وحضور الأفلام عندنا ناقص مع نفس قاعات السينما للأسف. اغتنمنا الفرصة أنه احنا نجمو نخرجوا من المحيط الضيق للمؤسسات الثقافية وننفتحوا ونمشي والموجة تهزنا للشواطئ نتاعنا اللي كما تعرف ولاية المونستير معروفة بشواطئها وتقريبا تلقى فيها كل الفئات العمرية ومن كل كافة ولايات الجمهورية التونسية. نعم. الو احنا مشينا من مبدأ انه ساعة ثم سينما، ثم موسم تاع سينما عنا في الموسم الثقافي يعني خريف شتاء مركب الثقافي عادة في كل اواخر الاسبوع يعني تلقى عروض سينمائية. قلنا في الصيف زادة يلزم المواطنين ويلزم الناس الكل تتبع السينما ونخرجوهم ويمش نلقوهم
0: نعم.
1: ثم الناس يمشيوا المهرجانات والناس اللي يستافوا يقولوا نمشيوا لهم حتى احنا لسات نقدموا لهم حاجة مزيانة اللي هي تنسجم مع الأهداف نتاعنا اللي باش نذكرها بعد شوية.
0: نعم.
1: علاش اخترنا السينما؟ اختيار تاع السينيفاغ، سينيفاغ روسبينا. سينيفاغ هي اللي ديجا فيها السيني مع الموجة، الموجة تهزنا السينما. هذا هو. الو ان شاء الله تحت إشراف طبعا وزارة الشؤون الثقافية. قلنا لماذا نظموا هذه دورة تأسيسية أو دورة أولى؟ لأنه بصراحة المهرجان هذه مش يكون مهرجان كبير، مش أيام تأسيسية. قلنا خلينا لافونغو ونجس النبض، وإحنا جسينيهرا والنبض عنا تقريبا أسبوع أو أكثر مع السينيماغ تحت إشراف وزارة الثقافة وبالاشتراك مع جمعيات وغوبانتيني، مؤسسة غوبانتيني، وكان إقبال كبير برشا. إحنا أصرفنا على التنظيم، كان حاجة مزينة برشا والناس كانها متعتب الحق أو متابعة، روى مئات قاعدين يتابعوا في الأفلام وثم عروض وثم تنشيط وثم موسيقى. الحق كنا باش نعملوها في نفس التوقيت معاهم نكملوا احنا، لكن لظروف والاستعدادات باش تكون استعدادات زايدة ونبقى كنا نعملوها في فترة 10-11-12 وإن شاء الله مش تكون كما قلت لكم في فلاس.
0: به كما قلت فما عروض أفلام محلية ودولية، فما لقاءات ونقاشات مع صناع السينما، فما التنشيط، فما المسابقات، فما الورشات، مش عروض فقط يعني.
1: هو بالأساس الحق هو عروض سينمائية.
0: نعم.
1: قلت كما قلت لك إن شاء الله غدوة يولي مهرجان سينيفاغ الرسبينا ويكون أكثر يامات الناس تدعو دي سينياس ودي سجوين. إن شاء الله مش تكون حاجة كبيرة برشا. احنا نأسوا قلت لك لافونغو هي الباز هو العروض السينمائية الموجهة في الفضاءات المفتوحة على السواتة للجمهور بكل فئاتها، أطفال إيه سخطوط يقول أطفال يقول العائلة المتركة من الوليد والكل، يعني حتى انتقاء العروض مش تكون منسجمة مع طبيعة الناس مش نلقاوهم في السواتة. بقينا إيش نعمل عروض سينمائية حاجة سهلة برسة، قلنا لما لا، احنا العروض السينمائية دي ما عنا وراءها أهداف. قلنا نختاروا دو تيم اللي هي في علاقة بالبحر. أولا التيم الأوليني أو المحور الأول هو الهجرة الغير نظامية. اللي احنا البحر مربوط بالحرقة وإكسترغاء، يلزمنا هذه فرصة مادام الناس كلها ملمومة والناس كلها مشتبة نتناولوا هذارة هذه من خلال عروض سينمائية دوكيمونتير من اللون، وبعد عروض سينمائية اللي تتناول هالموضوع هذية، وممكن لما لا يصير بعض نقاشات حول هالموضوع هذا ويكون منفتح عن كل فرصة باش نعرفوا العبيد كيفاش تفكر، كبير العائلة موسعة كيفاش تفكر. هذه حاجة الأولى، وهذا مش يكون في اليوم 12، يعني بديت من اليوم الأخير اللي هو يكون مركز على الحرقة أو الهجرة غير النظامية بعرس سعيد زريعتنا لأنيس الأسود اللي باش يكون هو بيدو حاضر المخرج باش يكون مشفوع بنقاش حول الموضوع هذايا. بالنسبة اليوم الأول مش يكون بعد نحكيو على الأنسة. اليوم الأول مش يكون فيه عرض فريق قصير اللي هو بنتكلموا فيه اللي هو المحور الثاني وهو التلوث البيئي. احنا في البحر تلقى البلاستيك، تلقى اليوبلي، تلقى ثم الحق لصق، ثم
0: مشكلة كبيرة مع التلوث البيئي بالحق، مشكلة كبيرة خاصة
1: قلنا لما لا. الموضوع الثاني هو في علاقة بالتلوث البيئي في البلاستيك والكل، ثم دوكيمونتير ان شاء الله مش نتعرض اللي هو التنوع البيئي في خليج المنستير، جمعية أزرقنا الكبير وهو فريق فاعل معنا يكون زادة مشروع بنقاش، ومن بعد مش بتبيع ثم في النقاش والكل، لكن في نفس الوقت يرفق بعرض سينمائي عائلي مش يكون اللي هو خاتم عليسة للمخرج خليل بحري. هذه بالنسبة اليوم الثاني، أنا بديت لك بالعكس. اليوم الأول مش بيكون كيف ثم عرض فريق قصير زيادة حول البيئة البحرية غزوة جمعية أزرق من الكبير، زيادة مش تكون في زيادة ثم نقاش، ومن بعد مش يكون فيلم المعروف ذي ستارت أب خرج هايف بن يوسف اللي فيه نزال السعد بن عون والكل، مش يكون هذي موجه كيف للعموم. يعني اللي حابين نقولوه ويقول لك علم الأولاد وهم يلعبون احنا مش نوعي والمستفين وهم يصبحون
0: هذه فكرة،
1: هذا الغاية. اللي حبيت نقوله انه ارتأينا انه نعملوا التظاهرة هذه بالاشتراك طبعا مع المركز الوطني للسينما والصورة اللي مش يكون حاضر بالتكنيسيان وحتى بالأفلام والكل. معنا 3 أيام نخدموه بين الشريك الفاعل هو المندوبية الجهوية والمركز الوطني للسينما والصورة.
0: تحية ليهم الحقيقة، تحية ليهم، والأكيد باش تكون 3 أيام. شكرا. ولا محليها هالشراكة هذه، شراكة والهدف منها مش عروض الأفلام، تفرج على فيلم أكها، ولا يعني نحس أنا تظاهر هذه هي موظفة وعندها أهداف بطبيعة تشتغل عليها.
1: أهداف مش نذكروهم، لكن أنا نحب نركز على مبدأ العمل التشاركي، حتى ديما يلزمنا ثم عمل مشترك وجهود مشتركة بين المؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني زادة. نقول مبادرات، نقول المعهد العمومي للموسيقى والرقص يكون شريك معنا، جمعية أزرقنا الكبير، المركب الثقافي طبعا حاضر، جمعية نادي الأجيال، مركب السياحي مارينا، جمعية مهرجان المنستير الدولي، الفضاء الثقافي الخاص بريكو وكيل التهذيب وحماية الفريق الساحلي، هذوما الكل الشركاء. ديجا احنا اليوم قعدنا في عملنا اجتماعنا بإدارة المندوبية باش كل فريق مش يهتم بمهمة معينة. الحق لقينا إقبال كبير برشا وفرحانين بهالتجربة هذه اللي حتى طرح بعض الأفكار اللي نجموا العام الجاي نأسوا قلت لك المهرجان كبير يكون بشركاء الكل. المبادرة هذه طبعا عندها برشا أهداف، أولا نشر ثقافة المحافظة على البيئة البحرية، ترسيخ قيمة المواطنة والسلوك، التحسيس بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي اخترنا منهم المحور متاع الهجرة غير النظامية من خلال العروض اللي مش يكونوا مشفوعين بالنقاشات. كذلك عنا زادة باش نسلطوا الضوء على التشريك أو تشجيع الأطفال والشباب باش يشاركوا في الورشات الإبداعية اللي مش تكون مرافقة طيلة الأيام الثلاث، لأنه السينما ما نجمش يكون واحد السينما صحية. السينما راه نلقاو فيه الموسيقى، كي تفرج في السينما يتم موسيقى، قالوا المعد عمومي الموسيقى مش تحفنا بزوز كذا يعني عروض، يكون مش يكون العرض الاول اليوم الاول ان شاء الله باشراف المعد عمومي الموسيقى عرض ايقاعي مش يكون حاضر، وفي نفس الوقت عنده زيادة العرض الثاني اللي مش بيكون في الـ في الـ في اليوم الثالث اللي هو مش في تغيو مش يكونوا حاضرين زيادة ذولي أتلانتيك حاجة كما هكا الاسم باش ان شاء الله ما نغلطش فيه مش يكونوا إذية بالمشاركة متاع المعد العمومي للموسيقى
0: للموسيقى
1: برشا. كذلك ثم الورشات اللي مش تكون ورشات متنوعة لكن في علاقة بالمحاور الزوز اللي مش نخدموا عليهم. فاحنا ناخذ المحور الاول اللي هو التلوث البيئي، عندنا ورشة تشكيل النفايات هي من اساسها جمعية ازرقون الكبير، عندنا ورشة تطويع الطين هي الفضاء الثقافي الخاص بيكو ار، عندنا ورشة ميرفي اون كولور هاي كلمة مير في اون كولور
0: هي
1: هاي تأثير اماني هي دكتورة في جماليات الفنون موجودة مش تكون معنا، عندنا ورشة ريسيكلاج دي ديشي بلاستيك مارين هي دكتورة زيدا شيراز مخلوف وهي مكونة في رسكلة النفايات البحرية، عندنا الورش بطبيعة ما تغيبش علينا ورش القصور الرملية وورشة زيدا التصميم الحولي من البابوش تشرف عليها زيدا بريكو آ، عندنا ورش الرسم على المحامل تأثير مدام هنيدة أستاذة في الفنون الجميلة وبطبيعة كما قلت لكم ثم تنشيط موسيقي وثم مش تكونوا حاضرين معانا لماسكوت زيدا مش ينشطوا في شكل لي بواسون مش شكل ثم الدوفان مش يكون مش يكون معانا في عمر بطبيعة بسبيس حاضر معانا بالماسكوت نتاعو اللي هما مش يكونوا في شكل حيتان حاضرين. ثم الموسيقى اللي مش ترافقنا والتنشيط يعني البهلوي يعني العروض البهلوانية ثم الدي جي ثم وثم مسابقات
0: يعني سينما مفتوحة على كل الفنون اللي مش تكون موجودة.
1: نعم. إذا هو البحر أنت تفرش في الفيلم هما الأفلام مش تكونوا هو الأحسية مش تكون الورشات مش تكون الناس مش تفردوا مع الموسيقى مع الدي جي ثم زاد مسابقات رو حول المواضيع خاصة أزرق هنا الكبير بحضرنا برشا مفاجئات وبرشا مسابقات. ثم مارينا هي السيد المدير العام للمارينا مش يكون حاضر معنا وعندنا حتى بجوائز قيمة للناس اللي مش تشارك يعني في شكل دي كاسكيت في شكل اللي جوبلي ذوكم اللي مش من البلاستيك فهمتني مش بيكون وزادة في شكل هدية يعني ثم مسابقات باش نحفزوا راهو الكل ما نقولش الأطفال راهو العائلة انها باش تشارك يعني يسألهم أسئلة مثلا حتى لو على التلوث البيئي والكل كي جاوب صحيح نجم ياخذ هدية.
0: نعم ان شاء الله زيد برك باش تبداو في بالكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا 10 11 و 12 معناها تجيو وتتفرجوا وتستمتعوا وتتفرهدوا وتزيد تروحوا بجوائز
1: من الاربعة ونص
0: الاربعة ونص العشية حتى الوقت
1: حسيت الفيلم الثمانية ونص يعني تقريبا حتى العشرة متاع الليل هما في موعد مع كل الأنماط الفنية والموسيقية لنوصلوا للفيلم ونفرجوا في الأفلام ونتناقشوا في الأفلام ونروحوا يعني بحرنا تفرجنا في الأفلام شاركنا في ورشات شاركنا في مسابقات يعني إن شاء الله مش يكون ثلاثة أيام فيها العديد من الأنشطة وإن شاء الله يكونوا فرحانين وإني متأكدة بحكم معرفتي للجمهور المستير مذيق برشا يحب الحاجات الجديدة يحب الحاجات المتنوعة أنا نتصور مش تكون حضور مزيان برشا ومشاركة
0: إن شاء الله هذا طبق جميل جدا هذا طبق صيفي متميز الحقيقة إن شاء الله يا ربي يكونوا من الجمهور الحاضر في المتابعة وبطبيعة أكيد باش نعديو أجواء جميلة جدا على موجات إذاعة المونستير في المواكبة الفورية والحينية لهذه التظاهرة السينمائية الفنية. شكرا لك مدام نيديا. يظهر لي ما بين هذا بالنسبة للمونستير لكن التظاهرات الأخرى على مستوى الجهة يظهر لي أجواء صيفية بامتياز.
1: احنا المونستير على إيقاع طبعا الموسيقى والمسرح والوان مانشو زيدا في كل المعتمديات. نحن عندنا 14 مهرجان بين مهرجان وأيام ثقافية حتى للجمعيات اللي ما قدمتها على البلاتفورم احنا مش ننشطوا كما الوردانيين كما الزرمزين كما الساحلين كما خطيبة المديوني هذوما الكل مش بكون فيهم تظاهرات ثقافية نوعية باش ليلي شيء انه زادة باش نوصلوا ثقافة زادة اللي في البلايس هذوكم وفي المناطق هذوكم اللي بتاتا ما سماش نشاط جمعياتي ثم راو باش هم مساهمين اما لا على بتاتا العام الجاي البلاتفورم تكون يعني يفهموها اكثر يعني يصبوا ملفاتهم على بكري وباش يتحصلوا على الدعم العمومي. احنا قلنا يلزمنا نمشي وننشطوهم المناطق هذيك خاطر احنا الهدف نتاعنا هو كالمواطن الطفل الشاب الولي الام وقتهم زاد صيف ناس تفرج شويه
0: صحيح.
1: تخرج من الضغط النفسي وتخرج ما كما تعرف انت كنا عايشين الضغوطات اليوميه بكل انواعها لما نفرهدوهم زاد ونثقفوهم ونوعيو في نفس الوقت. الهدف نتاعنا هو نشر ثقافه الثقافة بمختلف أنواعها السلوكيات محفوفة بالمخاطر وخاصة كي تقول أنت نحولوا الفضائيات الشاطئية تصير فضائيات ثقافية مفتوحة تجمع بين الأنماط الثقافية الكل وتكون موجهة للمستخدمين الكل راهي حاجة حلوة برشا ويفرحوا بها برشا ولما لا أنه السنة القادمة إن شاء الله يكون مهرجان كبير برشا ويتواصل حتى لأيام مدة أيام واللي ما لا يكون راهو فكروا حاجة أخرى يا سيدة باش نعطيك سبق راهو باش نعملوا سينيفير
0: أي
1: سينيفير بعلاقته بال يعني السينما الشتاء سينيفير شكون سينيفير رسبينا احنا باش نعملوا سينيفير وفي الشتاء باش نعملوا إن شاء الله سينيفير رسبينا إن شاء الله نعملوها زادة نخلي لغي الأفلام هي تلخص لك مجتمع كامل
0: كما قلت أنت ناقصين أحنا ناقصين بما أن ما عندناش قاعات الحقيقة هذه هي إشكالية كبيرة في الجهات معناها فماش قاعات خاصة بالسينما إن شاء الله يا ربي كما قلت من خلال هذا التحرك وهذه التظاهرة نشوفوا قاعات على قليلة في قادم الأيام ويكون الفكرة جدية أكثر وخلينا نعلم ليه أحنا هذوما التظاهرات علاش ما نعملوش مهرجانات خاصة معناها
1: هذا هو هي الغاية إنه إن شاء الله العام الجاي يكون مهرجان فيستيفال سينمائي كبير يكون فيه طبعاً مش نخدمه على التام على المحور وفي نفس الوقت نوجهه شوية تولي ورشات سينمائية في الصورة في التركيب في المونتاج نولي ونجيبوا ناس مختصين يكونونا دي تكنيسيان خلي زادة ما فيها بيس الطفل يعرف كيفاش يتم تصوير الفيلم كيفاش يعملوا المونتاج
0: هذا
1: هي خطروا فيها العام الجاي هذا بالإضافة إلى المحاور اللي مش تتناولها الأفلام ولي فرحانة برشا لأني ريت ردود فعل اليوم في الاجتماع مع الأطراف اللي ذكرتها الكل صراحة كان تفاعل كبير برشا والتجاوب ولاو يفكروا معنا حتى في غدوة كلهم مش يشاركوا كلهم مش يدعموا صدقني يعني اليوم
0: هي راهو الافكار الجديده راهو هي راهي محصوره الكل في الافكار الجديده اللي بالحق فيها دفعوا فيها رؤيه جديده راهو الناس كل تتفاعل معك باش يبدا في بالك اما كي تقعد محلك سر حد نخرجوا من الكلاسيكي بربي الافكار الكلاسيكيه الناس توليتك تشوف تبحر معناها في عالم النت وتتفرج على تظاهرات ومهرجانات كبيره برشا للحديث بقيه
1: على ذكر عالم النت
0: اني
1: نضيف حاجه مزيانه احنا مش نعملوا غمضه بالاي اي حلوه
0: أي.
1: اللي هي مش ان شاء الله غدوه صباح تخرج على الباج نتاعنا ونبعثوها لكم وميم حتى السيد مدير مهرجان المنسقي قال لي يعني مستعد بل ما تبدا النشاط تتعرض اللي في حاجه حلوه برشا بالاي اي عباره انت مش تحوس في التظاهره شوف التظاهره شنو فيها بالضبط شنو اللي جات اللي فيها مش تكون حاجة مزيانة برشا
0: إن شاء الله
1: ويقول لك رو هذا ما ينجح إلا بتظافر كل جهود احنا في السينما لولا تواجد وش نقولها بصراحة رو الأمن مهم جدا صدقني نظمونا كل شيء البلدية
0: تحية لهم الكل اللي قاعدين سهرين على إنه
1: يعاونوا فريق عمل رو البلدية وقفت معنا في السينما بالباهي عملنا جلسة مشكور مع السيد الويلي مع الأمن ومع الناس اللي يكون أطراف تكون فيهم معنا الحق كانت أجواء محلاها
0: هو النجاح نجاح جماعي بالطبيعة مدام نيديا
1: هذا هذا هذا هذا مهم جدا ونزيد نحاول نشكر زيادة بصراحة ديما نقولها راهو ثم فريق عمل في المندوبية نوجه شكري صراحة لفهد بن حمودة لأنه المشروع هذا قلت له يا فهد أنت ماكش إداري خرج كمدير مركب أو المنسق اللي فيك خرجوا حق كان متجاوب وتفاعل مع الأفكار متاعنا زيادة مدير مركب زيادة حاضرة معانا زيادة تفاعلت وإن شاء الله بتشارك زيادة بورشات الحق هذا
0: إذاعة المنستير زيدا إذاعة المنستير شريك راهو ليكم
1: أي هيك الملح اللي يغيب على تعاد
0: وقت الأخبار مدام ليديا وقت الأخبار شكرا ليك تحياتي ليك وللحديث بقية دائما وإن شاء الله بالتوفيق حاتم بالحوش وموجز الأنباء لموجز النشرة النشرة يا حاتم مرحبا بك أهلا وسهلا
2: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7 104.7

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصين. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. وفي عناوين نشرتنا، وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد من القيروان أن عدم حصول عدد من العائلات المعوزة على جراياتهم يعود إلى عملية التثبت من قائمة المنتفعين لضمان وصول الجرايات إلى مستحقها. اختيار معهد باستور تونس رسميا ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل تحجز 5670 قارورة مياه معدنية لدى أحد الموزعين بالجملة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نبدأها من ولاية القيروان. اختتمت اليوم أشغال الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بولايات الإقليم الثالث تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر للتعريف بفرص الاستثمار ودعم صلة التواصل مع الجالية التونسية بالخارج. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية على أن التونسيين بالخارج يمثلون ثروة وطنية تساهم بقدر كبير في التنمية بالبلاد، مشددا على ضرورة تجاوز الإشكاليات الخاصة بالتعطيلات الإدارية والمتعلقة أساسا بإشكاليات الرقمنة ومدى ملائمتها لتطلعات الجالية التونسية.
1: اليوم في القرواد نختتم الدورة هذه نتاع 2026، ومؤكد التونسيين بالخارج هما ثروة وطنية قادرين باش يمثلوا قاطرة نتاع تنمية في كيس. التعطيلات الإدارية هو اللي مش خاصة من التونسيين بالخارج، لكنها تأثر عليهم كثيرا لأنه نمط الحياة اللي يتلقاه خاصة في الدول المتقدمة وتكنولوجيا مختلف على النمط في تونس. نسعود إلى تحقيق الرقمنة الكاملة، لكن احنا مازلنا في طريقة، لأنه عندنا زوز عوائق، عندنا العوائق التكنولوجية اللي مازالت لازمها تطوير، وعندنا زادة ذلك عوائق على مستوى بنية بشرية أو ديموغرافية في تونس، لأنه ما همش الناس يكونوا قادرين يتأقلموا مع التغير التكنولوجي.
0: وفي رده على سؤال توجهت به زميلة نادرة بن رجب حول عدم حصول عدد من العائلات المعوزة على جراياتها مؤخرا، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الوزارة تسعى إلى التثبت من قائمة المنتفعين وإجراء تقاطعات مع منظومات أخرى لضمان وصول الجرايات إلى مستحقها.
1: ما عندناش شكون من العائلات اللي ما وصلكوش الفلوس نتاعو وهو مدرج في القائمة. شنو اللي قاعد يصير؟ هو عمليات إعادة مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات كما المنظومة نتاع تسجيل العربات، منظومة تسجيل العقارات، منظومة الحسابات الجارية والادخار، ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرف ليه. كان نلقاو إنسان في حساب الادخار نتاعو بريدي أكثر من 100,000 دينار ومازال مرتفع، فهذا أخذ حق العائلات الفقيرة في راهو البطاقة والمساعدات معطيو فيهم لمن يعجز عن التكسب، سواء بموجب السن لأنه فايت السن نتاع العمل يتسلف في سن التقاع، أو للناس اللي عاجزين فعليا عن ممارسة عمل معين. فتحنا في المنظومة اليوم باعتبار أنه بطاقة العلاج تصنج ما تنظون شروط المتقيدة بمنظومة الأمان، خاصة في الحالات الطاقة وفي الحالات اللي يقدم فيها ملف، مجرد أنه يقدم الملف نجم نعطيه البطاقة في انتظار تصول المساعدة. يبقى التحويلات المالية يلزمنا نتحرها، لأنه باش ما تتحولش المساعدات هذه إلى تشجيع على البطالة، إلى هروب من أنظمة إلى أنظمة.
0: أعلن معهد باستور تونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. الأستاذة المحاضرة بمخبر الفيروسات السريرية بالمعهد الدكتورة سندس حداد أبو بكر تتحدث عن أهمية هذا الاختيار.
2: معهد باستور بتونس تم اختياره مع معاهد أخرى في إفريقيا على مستوى القارة الإفريقية، وهذا على صعيد الفيروسات، دونك تقصي الفيروسات والبكتيريا وكذلك الميكروبات كلها، وهذا نظرا للإكسبرتيز اللي موجود عند معهد باستور في مجال دونك الفيروسات والبكتيريا وكذلك السيكونساج والبيو انفورماتيك. هذا علاش دونك تمكن معهد باستور باش يكون دونك مخبر اقليمي ولا ديزون هاب اقليمي على مستوى شمال افريقيا في تقصي دونك الميكروبات الموجوده في مياه الصرف الصحي.
0: حجزت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل 5670 قارورة مياه معدنية لدى أحد موزع المياه المعدنية بالجملة بالحمامات من أجل التلاعب والمضاربة في الأسعار وإخفاء البضاعة وعدم عرضها للبيع وفق ما فادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. وأوضحت المبروك أن حجز هذه الكمية من المياه المعدنية تمت بمستودع تابع لنقطة بيع بالجملة، والذي تبين أن صاحبه تعمد إخراج كميات من قوارير المياه المعدنية في إطار بيوعات تمييزية للمستهلكين متجاوزا القانون الذي يمنعه من البيع مباشرة للمواطنين والذي يفرض عليه بيع الكميات للتجارة بالتفصيل، مبرزة أنه تم حجز الكمية فعليا واتخاذ الإجراءات بتأمين القيمة المالية للمحجوز في الخزينة العامة للدولة وتحرير محضر بحث اقتصادي ضد المخالف. توقيا من الحرائق، تعتزم بعض الجمعيات بالمهدية تنظيم يوم نظافة بغابة الدويرة من معتمدية الشابة والتي تعتبر أكبر غابة في ولاية المهدية. أسماء حمزة منسقة تنسيقية مهدية نظيفة، وأكثر تفاصيل في ميكروفون نادرة إسماعيل.
3: بتنسيق مع جمعية كلينا بتونس فكرنا في تنظيف غابة الغضابنة ولا غابة الدويرة. اتصلنا بالمركز الاستغاث بالدويرة الشابة اللي رحب بالفكرة بالقدام. التحقت بين جمعية أحباء الشابة، جمعية سانت مدينة الشابة، التحقت بين جمعية التنمية بالبرادعة، طلقتها للطبيعة وقلنا خليه يكون يوم متكامل خص العالية والغضابنا والدويرة، باش يكون عدة محطات. معناها المحطة الكبيرة هي في الشابة الدويرة، ستكون معنا ذات الكشافة التونسية ذات فوج الشابة وفوج من قروان، باش نقسم روحنا إلى فريقين، فريق يهبط للشاطئ وفريق تهبط للغابة. اختيار غابة الدويرة، أولا نحن أثرك الحرائق اللي صارت في الشمال في تونس، خوفنا اللي تصير لنا حافة كيف هكاك، قلنا علاش ما نسارعوش ونكونوا من الناس اللي نطفوا، خاصة هاو الحرائق عمالة تزايد والسخانة عمالة تزايد، خلينا نسارعوا نطفوا المكان. وزاد وردنا من بعض المصطفين أن المكان ياسر مسخ وما فماش رفع النفايات في الشارع هذيك.
0: عملية الشحن الكهربائي لا تزال غير مهيكلة بسبب غياب إصدار كراس شروط ينظم هذا النشاط في تونس، وهو ما عطل الاستثمار في القطاع. وأشار أبو بكر سيال أحد المستثمرين في القطاع أن عدد نقاط الشحن في تونس لا تتجاوز 200 نقطة، مشددا على ضرورة التسريع في إصدار كراس الشروط لمزيد تطوير القطاع حسب قوله.
4: نداء لسلطة الإشراف معناتها الكايد شارج متاع هذوما نقاط الشحن عندهم عامين على البيروات ما أقروا فيهم حتى شيء. معناتها بلادنا مازالت ما عندناش حتى 200 نقطة شحن. معناتها الخواط يحبوا يستثمروا في الدومين هذا، مالوريزمون ما فاتوا ما خرجت الكايد شارج باش يعرفوا كيفاش. حتى النقاط الصغيرة اللي تشوف فيهم في الوتلة ولا في لي ستاسيون دو سيرفيس اللي كيوت لكم تقول لهم تشحن بلاش فلوس، معناتها فماش كايد شارج، فماش قانون ينظم كيفاش تشحن وكيفاش ما تشحنش. والعالم تطور جدا توا، معناتها فما حتى استاسيون دو شارج تشارجي لك في 10 دقائق سيارتك. معناتها لازم الاداره التونسيه باش تسرع باش تخرج الكايد شارج تبدا تنستالي لي بوان شارج.
0: ينطلق غدا موسم التخفيضات الصيفية للسنة الحالية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع حسب ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي. وينص القانون عدد 40 لسنة 98 و900 ألف أن نسبة التخفيض يجب ألا تقل عن 20%. وقال رئيس الغرفة أنهم توجهوا بمقترحات إلى وزارة التجارة لتنقيح القانون المنظم لعملية البيع بالتخفيض، معتبرا أن هذا الإجراء سيمكن من تجاوز الانتقادات الموجهة للمواسم السابقة وتطوير المنظومة التجارية لتلبية تطلعات المستهلك التونسي. في أبرز أخبارنا الدولية، أعرب نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف عن القلق إذا استمرار غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالإمدادات الطبية الحيوية والبنية التحتية المدنية في القطاع. وفي جنوب لبنان، أفاد مصدر لبناني أن مخرجات جولة المفاوضات مع الكيان الصهيوني في روما لم تفضي إلى حسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار بين الطرفين، مؤكدا أن النقاشات ستتواصل في جولة مفاوضات ثامنة مطلع سبتمبر المقبل. في المقابل، دعا حزب الله اللبناني السلطة اللبنانية لوقف التفاوض والتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى التفريط بالحقوق والسيادة. نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد من القيروان أن عدم حصول عدد من العائلات المعوزة على جراياتهم يعود إلى عملية التثبت من قائمة المنتفعين لضمان وصول الجرايات إلى مستحقها. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل تحجز 5670 قارورة مياه معدنية لدى أحد الموزعين بالجملة. نعود نلقاكم في السابعة، للقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليان
7: ليام مع
6: ليام مع ليام، كل خميس من العشرة لنصف الليل. وتبع الموجة
8: مرافق الفنون، في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
9: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
8: يغازلنا اللون،
9: يشاكسنا المسرح،
8: وتحملنا السينما نحو العالم،
10: السينما نحو العالم.
9: في مرافق الفنون،
11: في مرافق الفنون
8: ترقص الألوان،
9: تبتهج الصورة،
8: وتتواشج الألحان.
12: مرافق الفنون
13: مع نجوى المهري.

ستير السحلين خميس على الموجة 106.1 انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة؟ مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم وحواء

0: اجوا بحذنا الإذاعة المستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.

0: 6 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا على صفحتنا في الفيسبوك في مرافق الفنون اللي تتواصل معكم حتى لسبعة متاع العشية. كما ذكرنا منذ بداية هذه الحصة، مكسب نفتخر به في تونس بتبيعة على مستوى وطني ودولي، المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير في دورته 20، دورة خاصة جدا، دورة تحتفي بالمسرح الجامعي. سامحوني، الحقيقة مشكلة كبيرة في الكليماتيزور. معنا سيد محسن الفايز، على المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي محسن.
1: شكرا أستاذة نجوى، مرحبا بالسادة المستمعين.
0: معنا سي ميلاد العبدلي، مدير الخدمات الجامعية ومساعد رئيس المهرجان.
2: شكرا على الدعوة ومرحبا.
0: معنا سي حمادي السيفي، مدير المهرجان، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: شكرا وتحيتي لكل مستمعي إذاعة المنستير.

0: هذه ظروف المباشر. مرحبا بكم بالطبيعة دورة جديدة من خلال الندوة الصحفية اللي أعلنت على فعاليات هذه الدورة بعد غياب دورة نستطيع أن نقول أنها تستضيف عديد الدول. مرحبا بك سي محسن.
1: شكرا. مرحبا بك أستاذة نجوى. فعلا احنا قلت في كلمتي الى لقاء قريب في مدينة المنستير الكلمة اللي كنت معناتها ضمنتها في الكتيب المعد للمهرجان، واحنا اليوم دخلنا للمهرجان. اليوم نهار الخميس بدينا في استقبال الوفود، بدات الوفود جيل تونس من الصباح، وافتتاح المهرجان يكون ان شاء الله يوم السبت 8 أوت 2026، يتواصل حتى نهار الأحد 16 أوت 2026.

0: نرجعوا للحديث على المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمناستير من 8 حتى 16 أوت ستنطلق الدورة 20. نرجعوا مع سي محسن الفايزة المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط. كما قلنا دورة جديدة, دورة فيها خصوصية هذه السنة, احتفال بعشرين سنة لشيخ المهرجانات, هكا ولا سي محسن؟ مرحبا.
1: فعلا هذه هي كان لي شرف, أنا مدير عام كما قدمت, وأني شرفت على الدورة 19.
0: نعم.
1: والحقيقة معناتها المستوى اللي يوصله المهرجان من نجمه نقدمه ومبرمجه دورة للمهرجان هو, ولو كان معناتها المهرجان تعودنا وأن يكون كل سنتين, لكن لظروف معناتها يلزم الأسباب تكون معناتها وكل الوسائل تكون مهيئة لنجاح المهرجان وللانتظارات كما قلت أنت مهرجان ولا شيخ المهرجانات معناتها ارتئينا
0: شيخ أو عميد المهرجانات, عميد المهرجانات
1: ولا كما يقول سي حمادي السافي أيقونة المهرجانات,
0: أيقونة المهرجانات.
1: نحب بالمناسبة معناتها مباشرة أنا على خاطر كنقول 20 سنة لمدة 3 عقود أكثر من 30 سنة نحب مباشرة نبعث بتحية شكر وتقدير ومحبة لصديقي معناتها الذي أحيل على شرف المهنة وهو مؤسس المهرجان سي فتحي بن عمر. اللي انطلق معاه المهرجان منذ سنة 92 كان على رأس المركز المركز الجامعي المركز الثقافي الجامعي بالمونستير.
0: نعم.
1: الحقيقة الوقت يتعدى في ساعة, احنا بدينا في انطلاق الديوان مع وزارة التعليم العالي والإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمونستير والمركز الثقافي, بدينا في التحضيرات هذية لأن معناتها قابلين التحدي ونعرفوا معناتها اللي ما هوش سهل. الحقيقة راهو النجاح هذا نتاع المهرجان والبرمجة ماهيش سهلة, راهي عمل متواصل معناتها تقريبا انطلقنا منذ شهر معناتها جانفي وبدينا في العمل نتاعنا. والحقيقة معناتها بالمناسبة زادا نحب نحيي تحية كبيرة معناتها أعوان وإطارات المركز الثقافي الجامعي بالمنستير على راسهم سي حمادي السافي المدير, معناتها الحقيقة تعب برشا والناس الكل كي تخزر له حتى بالمباشر
0: على قدم وساق, الحقيقة عنده مدة كبيرة
1: ظهر عليه كيف كيف معناتها مؤسستنا اللي هي مش تكون فيها الإقامة والإعاشة الحي الجامعي فتومة ورقيبة, الحقيقة مجهودات كبيرة على راسهم المدير سي يوسف بن عمار. الحقيقة ثم مجهودات كبيرة, ناس ما صيفتش, ناس ما مخذوش كونجيات, عمل متواصل يربطوا الليل بالنهار. وإن شاء الله ربي معناتها يوفقنا, انطلقنا كما قلت في بداية الكلام تاعي في استقبال الوفود إلى أن يكون معناتها يوم السبت إن شاء الله, معناتها كان نجم نقول السيد وزير التعليم العالي إن شاء الله مش يكون بحثنا بيننا بين معناتها معناتها الدول المشاركة كانت حب ننتقل
0: أي قديش من دولة مشاركة متسيلش. خلينا ناخذ احنا الخطوط العريضة والتفاصيل نخليها بطبيعة سي ميلاد وسي حمادي.
1: الدول المشاركة الحقيقة معناتها طوى إلى حد الآن مش تكون تقريب في 15 دولة, 4 دول أجنبية, هي مش تكون الولايات المتحدة, مش تكون فرنسا بجوج عروض, مش تكون روسيا
0: كولومبيا
1: وكولومبيا 4 دول إلى جانب 11 دولة تقريب عربية. كيف كيف زادة معناتها كانت حب نزيدوا ننتقلوا حاجة أخرى اللي هو أركان المهرجان. أركان المهرجان حافظنا تقريب على الأركان هذه ودعمناها, مش تكون العروض, العروض مش تكون في 3 فضاءات, في الفضاء قصر العلوم والمركب الثقافي, مشكورة معناتها وزارة الثقافة اللي احنا زادة معها في اتفاقية شراكة والإدارة الجهوية للشؤون الثقافية.

وإلى جانب تأثيث الورشات اللي مش يأثرها معناتها أساتذة مبدعين وفنيين معناتها مش يكونوا فيها طلبتنا الأعزاء.

0: شكرا لك سي محسن. نحن باش نرجع معاك بالطبيعة سي ميلاد العبدلي مدير الخدمات الجامعية ومساعد رئيس المهرجان، معناها في تفاعل ما بعضكم ثلاثي ورباعي وكل الستاف يعني يشتغلوا على هذا المهرجان العريق بالطبيعة في كل تفاصيله مع سي حمادي. هكا ولا سي ميلاد مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: شكرا على الاستضافة، نحيو إذاعة المنستير وفخورين بالتنظيم الدورة 20 المهرجان الدولي الجامعي للمسرح الجامعي، سميه ما شئت يبقى قيدوم المهرجانات الجامعية في العالم وفي الوطن العربي، لأنه الاهتمام بالمسرح هو في صميم توجهاتنا على مستوى ديوان الخدمات الجامعية للوسط، لأنه الثقافة هي أحد أعمدة الخدمات الجامعية اللي نقدمها للطلبة. طبيعة الحال معروفة على الخدمات الجامعية الخدمات التقليدية الكلاسيكية من سكن من إطعام ومن منح للطلبة، ولكن الثقافة لها مكانها في الخدمات الجامعية للطلبة وخاصة المجال الدولي. تعرف على مستوى ديوان الخدمات الجامعية للوسط عندنا حاليا 3 مهرجانات دولية، وفي الخريف القادم إن شاء الله باش نأسس مهرجان جديد باش يكون إن شاء الله مفاجأة انطلاق العودة الجامعية القادمة بإذن الله. المهرجان الدولي للمسرح الجامعي كما ذكر سيد رئيس المهرجان وسيد مدير المهرجان تم العمل عليه منذ بداية السنة، وكانت هيئة متعددة الاختصاصات في تنظيم هذا المهرجان، ونحن على بعد بضع ساعات ومنذ البارحة تقريبا انطلق المهرجان بالندوة الصحفية اللي التأمت في كاب مارينا،
0: إشارة أنه بداية المهرجان
1: بالفعل إشارة الانطلاق. وهنا مناسبة نحب نحيي فيها الحقيقة كل الإعلاميين اللي حضروا البارح، لأنه في نهاية الأمر احنا مؤسس الدولة، ففي حاجة إلى أنه الصورة متاعنا نشاط متاعنا يوصل للمحيط متاعنا ويوصل عبر الإعلام. ف انطلاق الفعلية كانت البارح بالندوة الصحفية للمهرجان، وكانت من الصحافة المكتوبة والمسموعة كذلك حاضرين إلى آخره، وتم عرض البرنامج كامل. بطبيعة الحال منذ هذا الصباح بدأت اللجان وخاصة على المطارات، مطار تونس قرطاج، لأنه منذ قليل استقبلنا الوفد الكولومبي وكذلك الوفد العراقي، وتباعا باش تكون بقية الوفود في الإقامة وفي الإعاشة. بطبيعة الحال الافتتاح الرسمي باش يكون يوم السبت يوم 8 أوت بإذن الله. بطبيعة الحال هل المهرجان هذية فيه عديد الفقرات، وهنا نحب ننتهز الفرصة باش نشكر شركائنا، لأنه المندوبية الجهوية للثقافة وتعرفوا تم اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة، وما نقوم به اليوم هو تجسيد لهذه الشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة. عن الفضاء متاع المركب الثقافي باش يكون على ذمة المهرجان، كذلك من شركائنا قصر العلوم بالمنسير، علاوة على فضائنا المركز الثقافي الجامعي بالمنسير، هذه الأماكن العروض. بطبيعة الحال هي مناسبة كذلك لأنه راو أنه عنا دور في تنشيط المدينة. اليوم الافتتاحي بيكون كارنفال الكبير،
0: حتى نعرف المهرجان هو ثقافي سياحي بامتياز.
1: بالضبط. إذن هذا البعد السياحي هذا البعد الثقافي هو في صميم توجهنا على مستوى ديوان الخدمة الجامعية الوسط، وفقرة الكارنفال باش تكون إن شاء الله فقرة ممتازة جدا، وتكون تشاهد من طرف المواطن العادي في الشارع، وهذاك

0: ليش؟
1: وهذا ما يميز مهرجان المونستير الدولي هو هذا الكرنفال. يعني أنا قد شفت مهرجانات أخرى في دول أخرى عربية، لكن ما يميز مهرجان المونستير هو كرنفال متاحة، إلى جانب معناها تفاصيل أخرى في التنشيط وفي الأجواء التنشيطية اللي أصبحت يعني من تقاليد المهرجان،
0: واللي هي باش تكون فرصة في هيك الكرنفال هذاك، لأنه تعرف باش يكون ثم اللباس التقليدي للدول الشقيقة والصديقة، باش يكون كذلك الموسيقى، وتنطلق الفعاليات متاع المهرجان وبك اللقاء الجماعي بك الكرنفال. إذن تقريبا الملامح العامة حاضر للمهرجان تاعنا. أنا حييت الشركاء متاعنا بطبيعة الحال، نوجه بالشكر لكل من دعمنا على مستوى مباشر أو غير مباشر، حتى من السلطة الجهوية والسلطة المحلية، لقينا كل الدعم لتيسير انطلاق المهرجان.
1: نعم، حاجة تفرح اللي قلتها، وذا كما قلنا احنا المهرجان مكسب بالنسبة لنا، مكسب وطني، وعنده معناها عشاقه وعنده محبيه في مختلف دول العالم، وهذا ما شاهدناه يعني حتى فك الغيبة القصيرة اللي جات مع الكورونا. سي حمادي، ندوة صحفية وتفاصيل حكينا فيها بطبيعة، لكن فما جزئيات مهمة جدا في المهرجان إلى جانب الكرنفال كما قال سي ميلاد، يعني التفاصيل الأخرى في التنشيط الليلي، الأجواء، يعني أكيد بصمة خاصة لمهرجان المونستير الدولي. ميكرو
2: المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير كررتها كثيرا كونه أنه أصبح علامة فارقة.
1: صحيح،
2: يعني
1: في إعادة إفادة في الناس اللي تسمع
2: فعلا. كنا عندما نقول علامة فارقة يعني من جهة أنه وصلنا به إلى مراحل متقدمة. نعم. عالميا، وفي ذات الوقت كبرت المسؤولية، والمسؤولية لابد أولا الحمد لله أنه هيكلنا ومؤسساتنا من وزارة العلم العالي وديوان الخدمات الجامعية وبقية مؤسساتنا خدمات الجامعية، سواء مركز ثقافي أو أحياء أو مبيتات أو مطاعم، قائمين بواجبنا، لكن كيف نمرر ذلك للأجيال القادمة والإطارات القادمة؟
1: نعم،
2: يعني حتى نحافظ على هالمكاسب الكبيرة اللي جنيناها بأكثر من 30 سنة. مثل ما عندنا كذلك، كان يتحدث زميلي سيد مساعد الرئيس على بقية مهرجاناتنا الأخرى اللي هي ميزة لديوان الخدمات الجامعية الوسط
1: بالطبيعة، وفما تنوع زايدة
2: بالضبط
1: على طول العام. نتصور معناها من عام العام فما تنوع، فانتم المهرجان المسرح الجامعي يعني كل سنتين، ما بين السنتين هذوما يظل فما كل عام تعملوا تظاهرة، فما مهرجانات أخرى.
2: نعم، وبالتالي ديوان الخدمات الجامعية للوسط ديما في احتفال، ويسعى إلى في ذات الوقت إلى ترسيخ الثقافات الرائدة والراقية والتي ترتقي بالشاب. ما يخفاش عليك سيدتي كونه أنه احنا في مؤسساتنا الخدمات الجامعية نحن الأب والأم بالنسبة للطالب.
1: نعم،
2: يعني عندما تغلق الكليات 5 العشية يعني أبوابها، تكون الأم والأب الحاضن هي مبيتاتنا ومطاعمنا ومراكزنا الثقافية.
1: نعم،
2: يعني فمن هذا الموقع مسؤولية، ومن موقع الافتخار من جهة ثانية، ومن موقع المكاسب اللي تحققت واللي نحاولوا باش نحققها أكثر. نبقى في صلب المهرجان هذا، المهرجان هذا دائما يجدد نفسه ويجدد أجياله، وجيل يعطي الجيل.
1: نعم،
2: والإدارة تتحول من جهة إلى جهة بسلاسة عادية والحمد لله، ولعلك لاحظت هذا.
1: نعم،
2: حتى في الندوة الصحفية إنه الجميع يغارون على المكسب ويتحدثون عنه بافتخار.
1: نعم،
2: اللاحق السابق واللاحق والجميع في نفس الصف.
1: الحقيقة أنا أكثر واحدة اللي نحاول ندافع على المهرجان هذا بكل ما فيها،
2: وهذا أي فعلا أنت منهم يعني جيل كامل في الإذاعة.
1: نعم،
2: وهذا لعله حقيقة نقولها، ربما ساعات يقول لي جامل أو ترمي الورد برشا، نقول أنا الإدارة اليوم اللي هي في ديوان الخدمات الجامعية،
1: نعم،
2: إدارة العامة، هي اللي خلقت الجو هذا. فيها شوية ذكاء، فيها شوية حكمة، فما حسن تصرف وحسن إدارة تلم أكثر من تفرق.
1: نعم.
2: يعني الجانب هذا هو اللي يخلي كونه إنه إنسان حتى كي يتعب.
1: نعم.
2: مدير والعون يتعب على في المهرجان هذا ولا أي تظاهرة ما يحسش بالتعب.
1: بيش يحس بالبكورة النجاح بعد كي ينجح الخاصة المهرجان.
2: هذا هو اللي كسبناه من المهرجان هذا.
1: بهي نقطة مهمة جدا، التوثيق للذاكرة، ذاكرة المهرجان مهمة جدا سي حمادي، وهذا اللي اشتغلت عليه طيلة الدورات الأخرى.
2: نعم. نواصل الحديث معك في موضوع التوثيق. أكيد يعني زميلي السابق وكذلك أنا قمت مرحلة في المهرجان هذا سابقة، معناها دامت 6 سنوات يعني، خلينا ومازال الثراء كبير ياسر بالنسبة للوثائق المتوفرة في المركز الثقافي الجامعي اللي هي في حد ذاتها تنجم تجسد متحف شبابي ثقافي فني إبداعي، لأنه كنقولوا المسرح، نقولوا الموسيقى، نقولوا الفن التشكيلي، نقولوا الشعر، نقولوا كل شيء. يعني المسرح هو أب كل الفنون.
1: لا.
2: وبالتالي كل الوثائق المتوفرة في المركز الثقافي الجامعي إن شاء الله أطراء النور بشكل أكثر جمالية، ويتنجم تكون المتحف الثاني أو الثالث في المنستير. وأنت تعرف هناك متحف زعيم بورقيبة، متحف الكتاري للفن التشكيلي، واللي ملاه متحف تاريخ المسرح بالمنستير
1: اللي ملاه
2: للخدمات
1: والله
2: الجماعية.
1: فكرة متميزة جدا، شو رأيك سي محسن؟ يظهر لي إن شاء الله نثمنوها في قادم الأيام اللي ملاه، وحتى في الدورات القادمة.
3: والله هي الحقيقة المادة موجودة، معناتها عند معناتها المركز الثقافي موجودة معناتها، لكن تجميعها وبدأت الفكرة تنطلق إن شاء الله. معناتها أكيد احنا توا دورة 20 دورة تعداوش، وكيفية معناتها مش ندخل إن شاء الله معناتها بنفس جديد، ربما بأفكار جديدة، برؤية جديدة للدورة 21.
1: نعم. معني هذه 20 فاصل إلى القادم أجمل إن شاء الله بالنسبة للمهرجان.
3: إن شاء الله القادم يكون أجمل. والله توا تحدث زميلي توا سي حمادي الحقيقة قال معناتها تعبين، ونعرف اللي احنا كلنا تعبين، معناتها كل الأعوان وإطارات الديوان والإدارة الجهوية ومؤسساتنا كل كيت الحقيقة معناتها عمل متواصل، لكن أنا نستمد معناتها القوة نتاعنا الحقيقة من سلطة الإشراف بكل صدق، معناتها كيف يتواصل معنا معناتها الإدارات المركزية، إدارة العامة للشؤون الطالبية، الأستاذة أحلام الدخلاوي الحقيقة، وكيف كل الإدارات على مستوى الوزارة، السيد الوزير، ويواكبوا من نجمه كان يعطونا دعم معناتها باش نتحدوا هالصعاب هذية وننسوا سي حمادي معناتها التعب ومع بعضنا، والنجاح من نجم يكون كان جماعي. كيف البارح كيف معناتها، وانا نمن وانه الحقيقة ما ينجم ينجح المهرجان الا بالاعلام.
1: نعم.
3: انا البارح كيف نشوف معناتها فهمتني السادة الصحفيين الحقيقة، وفي معناتها التواصل معانا الناس الكل كي وكل فرحة وكل الاستعداد الكبير اللي أبدوه باش ينجح المهرجان، والفكرة الحقيقة الرؤية الباهية اللي يعطيه فيها معناتها حتى للرأي العام على الخدمات الجامعية، من نجمه كان معناتها نتشجعوا ونشوفوا المستقبل بحول الله أفضل، ومش يتواصل المهرجان وسنا معناتها ارتقينا معناتها الحقيقة باش معناتها نستأنسوا معناتها بي على خاطر توا كما قال سي حمادي كلنا معناتها مش نتحالوا ربما على شرف المهنة وكيف مؤسس المهرجان، ولذا احنا ما ننسوش العباد اللي ساهمت هذية. ثم معناتها سنة تم احداث هيكل استشاري وتمت دعوتهم على رأسهم معناتها العديد من الإطارات، على رأسهم معناتها سي فتحي بن عمر.
1: نعم.
3: والحقيقة كانت معناتها توصيات وكانت ملاحظات قيمة برشا وخذينا بها معناتها برشا ملاحظات الحقيقة معناتها الجلسات
1: لما لا لما لا في إطار معناها دعم المهرجين وهذوما احنا نستثمروا فيهم بالطبيعة لأنهم عندهم خبرة وهما كانت البداية معهم وفما أجيال قادمة زيادة علاش ليه خاطر نرى مختلف الأجيال لازمها تكون في المهرجين هذا حتى على المستوى الاستشاري والإداري على ما تعرف اللي أنت تو احنا وليداتنا تبارك الله عالم الذكاء الاصطناعي يعني عندهم رؤية جديدة زيادة ينجموا يوجهوا المهرجين توجيه جميل جدا في خضم هذا كل هذا التقدم اللي قاعدين نشوفه فيه سي محسن. حاجة نقطة كبيرة برشا اللي هي ما تميز مهرجان المنستير الدولي اللي هو للمسرح الجامعي الأكلة الجامعية اللي احنا باش نعيشوا على إيقاعها يعني من 8 حتى 16 بالنسبة للمهرجانات الأخرى يعني ما عندهمش الميزة هذية تلقاها أكثر الفرق تنزل في النزل. احنا عندنا يظل خصوصية في مهرجان المنستير الدولي يا سي محسن.
3: فعلا هي المؤسسة كما قلت في بداية الحديث متاعي هي مش تكون مؤسستنا الحي الجامعي فاطمة بورقيبة
1: مش تسهر على كل شيء يعني على كل شيء
3: والمدير الحقيقة معناتها مقتدر سي يوسف عمار وكانت له معناتها بحوث ربما حتى مع سي حمادي باش والبارح كان عمل تدخل هنا موجود معناتها باش معناتها يلبي معناتها الأذواق
1: أذواق الكل
3: الأذواق الكل
1: فما شكون يسأل عن ملوخية تونسية موجودة ولا لا معناها كطبق موجودة ولا لا كل شيء عندنا موجود
3: الأكلة نتاعنا صحية وما تعرف معناتها المطاعم الجامعية نتاعنا عندنا فني سامي في التغذية إلى جانب معناتها يكون طبيب بيطري تكون بحول الله معناتها متهنين على الأكلة.
1: على الأكلة
3: معناتها تحية زادة معناتها معناتها عندنا معناتها أعوان طبخ معناتها ورئيس طبخين معناتها الحقيقة متميزين وتواصلوا معناتها ونشوفوا احنا في فاطمة برقيبة الحقيقة معناتها أكلة متميزة معناتها هي المؤسسة كاملة معناتها
1: هو على المستوى الإعاشة وأيضا كما قلت أنت على المستوى المبيت يعني اللي بيش يستقبل الإقامة في المبيتات الجامعية يعني اللي بيش يستقبلوا الفرق احنا قلنا 15 دولة مشاركة هكا ولا سي حمادي باش تكون حاضرة
2: المشاركات يعني خلال هذه الدورة
1: نعم
2: يعني روحت بين المنطقة العربية وخارج المنطقة العربية
1: نعم
2: يعني في المنطقة العربية هناك ما يسمى بالشريك التقليدي الحريف ليس حريف وشريك الثقافي الإبداعي كما الجزائر على رأسهم
1: الجيرين نتاعنا الكل موجودين
2: هم أنفسهم يعني حتى تخيل أنهم غدا سيصلون عبر حافلة من قلب على الجزائر العاصمة يعني دلالة على كونهم 12 عرض جاءوا من الجزائر ليفوز عرض واحد بالمشاركة والبقية يعني متحمسون إلى النتيجة لدرجة ثم عندنا الشريك الثاني المغرب كذلك ليبيا وهم الأجوار الذين يقتربون منا ثقافة وإبداعا ثم لدينا المنطقة العربية عموما إضافة لكون مصر وانت تابعت ربما تقريب
1: 12 عرض كان مقدم 12 عرض
2: يعني
1: بتبيع.
2: لو كنت عضو في الانتقاء يعني 90 عرض اللي وردوا على المهرجان كنت لما نتحدث بالكلام هذا مع أصدقائي زملائي في المغرب وإلا حتى في مصر يقعدوا مبهورين تقدموا لكم 90 عرض
1: خاصة على مستوى دولي راهو مهم جدا
2: عالمي يعني هم يتمنون عرضا واحدا يأتي من برازيل أو كولومبيا ولا يأتي حقيقة يعني ويقولونها بدون يعني خجل نحن اليوم
1: شنو السر سي حمادي
2: السر هو كونه أولا للمهرجان هذا تاريخ
1: لا
2: عنده اسمه الأصل التجاري الحضاري الثقافي متاعه
1: لا
2: الجانب الثاني ثم إدارة مركزية وإدارة عامة وإطارات ومبدعين يدافعوا على المشروع
1: نعم
2: الجانب الثالث جدية المهرجان بمحتواه
1: نعم
2: ليس مهرجان ثقافي
1: وما فيش مجاملات
2: وفيه ليس فيه
1: وفي مجاملات على فكرة
2: وليس
1: خاصة مع نجة التحكيم وكل الدورات الحقيقة اللي حضرتها يعني بكل شفافية وبكل مصداقية هذه هي يظهر لي العلامة زادة التجارية للمهرجان هكا ولا لا
2: وأضفنا لها كونه أنه حتى الورشات والله تحدثت حتى مع الأخوة العمانيين
1: لا.
2: والكويتين أكثرش الكويت
1: نعم
2: ما قدروش باش يجيو باش يجيو أستاذ الدكاترة متى الجامعة
1: نعم
2: قلت لهم مرحبا الدكتور جمال الجيشي وما أدراك
1: نعم
2: يعني كلمني وحتى ما لقاش رحلة تخرج من الكويت ارتحل إلى فرنسا ومن فرنسا جهي
1: نعم
2: يعني ليس لأجل عيون حمادي
1: طبعا قيمة المهرجان وقيمة تونس والتوجه نعم الثقافي
2: يعني هذاك علاش بالحق نشكر سي معصم ونشكر سي ميلاد نلموا بعضنا أكثر من اللي نفرقوا بعضنا
1: أكيد أكيد محبة كبيرة برشا راهو
2: يعني
1: نلتفوا
2: نعم كذلك جامعة موسكو
1: نعم
2: وهي جامعة قوية
1: نعم
2: جدا بالعمل اللي متاعها وشاهدت أنت لقطات من العمل المسرحي
1: نعم
2: قوي جدا جامعات فرنسا
1: نعم اللي زوز عروض عنا
2: زوز عروض يعني فرضوا أنفسهم من ثلاثة كولومبيا البعيدة
1: نعم
2: وكانت ستدخل نيبال وتدخل اندونيسيا وكانت ستدخل سنغافورة
1: نعم
2: لدرجة انه تسع ايام ما نش قادرين نكونوا تسع ايام
1: ما نشموش قداش في النهار ثلاث عروض كل يوم ثلاث عروض بقيمة ثلاث عروض
2: يعني
1: في اليوم
2: انه حتى الأستاذة نتاع المسرح اللي واكبوا اللي في الانتقاء
1: بالطبيعة ولاش تحكي باش تتعب لهنا
2: الحكاية نعم المهرجان فرض نفسه
1: نعم
2: هي الحقيقة فرض نفسه بتاريخه وبرجالاته وبإداراته
1: نعم يعطيك الصحة سي حمادي على المجهود هذايا نعم تفضل
3: سي محسن معناتها كان نحب نضيف على سي حمادي زاد احنا معناتها مضيافين
1: اي شعب مضياف
3: شعب مضياف
1: ما شاء الله علينا
3: نفرحوا باللي جينا الناس الكل كي معناتها تروح فرحانه الحقيقه معناتها الكل كي خاصه الدوره اللي فاتت معناتها الرضي والعباد الكل كي
1: عائله واحده عائله واحده يعيشوا حتى هما كي يجيو الفرق الكل عائله واحده
3: ما ننسوش زاده المنستير مدينه المنستير الحقيقه مدينه جذابه الناس الكل تحب تجي للمنستير كيف كيف زاده كان عنصر اخر راهو معناتها المهرجان ولا عنده سفراء مع اللي جاءوا معناتها عام 92 اللي قال سي حمادي هو قال معناتها عنده تاريخ المهرجان اللي جاءوا معناتها في السنوات الأولى معناتها في 2003 تويكيت معناتها موجودين على الساحة من معناتها المبدعين هذان معناتها الحقيقة معناتها فهمتني هم بيدهم تويكي هم بيدهم معناتها فهمتني يتلهفوا بأنهم يجوا ويحضروا للدورة متاع المهرجان الدولي للمسرح
1: المسرح الجنائي نعم به سي ميلاد كلمة الختام بشكون عندك الوقت
0: نحب ننتهز نعم. الفرصة باش نتحدثوا شوية على الطالب
1: أي.
0: طلبة فاش باش يتكونوا الطلبة الورشات
1: أي.
0: ومناسبة أنه نحييوا المؤطرين اللي باش يكونوا الورشات مثلا الورشات الفنية الكل باش تكون تحت تنسيق الأستاذ فوز اللبان وجه له تحية
1: تحية كبيرة
0: ورشة عندي معناها دقيقتين فن ورشة فن الممثل الأستاذ وفاء طبوبي ورشة التمثيل الصامت مع الأستاذ خالد بوزيد ورشة السينوغرافيا مع الأستاذ حسين السلامي ورشة التعبير الحركي مع الأستاذ ثريا البغاني ورشة مسرحة الرواية الدكتور محمد قبال حرب وورشة مسرح المهرج مع الأستاذة سناء جبلة الندوة هذه بخصوص الورشات الندوة الفكرية باش تكون تحت إشراف الدكتور سامي جمعان ولجنة التحكيم مع الأستاذ منير العرقي
1: نعم.
0: مناقشة العروض باش تكون تحت تأطير وإشراف الدكتور حمادي الوهابي هالفرصة هذه اللي الورشات هي فرصة لتكوين الطلبة وفي إطار المهرجان هذايا مع سيد مدير المهرجان باش تم تسليم الطلبة شهادات تكوين
1: نعم.
0: لأن هك الشهادات هذيك باش تكون في رصيد السيرة الذاتية للطلبة المشاركين
1: يعني تكوين عروض ندوات فكرية بتبيعها علمية، وأيضا نجم نقولوا هيك الأجواء التنشيطية اللي تخلق الود والتقارب ما بين الفرق وما بين الدول. هذا هو مهرجان المسرح الجامعي.
0: الندوة الفكرية بتبيعة مش تكون قراءة في الواقع واستشراف للأفاق.
1: نعم، خاصة مع وجود مهرجانات أخرى على مستوى دولي، احنا مش نخليه على مستوى عربي ساعة، لأنه فما مهرجانات بدأت تخطو خطوات الحقيقة نجم نقولوا يعني مشرفة، كما مهرجان ملتقى القاهرة الدولي، كما مثل مهرجان آفاق المسرح بسلطنة عمان، برشا مهرجانات، وإن شاء الله تكون معهم شراكات زادة لنخلقوا معناها الانفتاح ما بين المهرجانات العربية اللي تحب معناها تاخذ من تجربتنا وأيضا احنا تكونوا منفتحين زادة كيف كيف على مهرجانات أخرى. كما قلنا إن شاء الله باش تكون فما بروتوكولات شراكة، لما لا محليها شراكة هاي هاي
0: طبيعي
1: كما احنا تو الشراكة ما بين العام والخاص يا حمادي هيك ولا
2: الشراكة يعني مع المهرجانات الدولية هم اللي يطالبينا.
1: اي صحيح،
2: يعني هذه حقيقة معناها ونفتخر بها.
1: نعم،
2: لانه كي مع عودي الشنفري مثلا والمهرجان عمان سلطنة عمان
1: ماجد العوفي
2: معناه انه يتواصل ويتصل ويقول لك بربي نحب نمضي واتفاقية معكم، ثم بعد نتحدث مع
1: عمر قبيل
2: يعني
1: مدير ملتقى،
2: من باب تفاعلي مع زملائي مش من باب اني انا خبير، لا نقول له لا رانا مركزين على الورشات، يقول لي لا الدورة الجاية متاع المهرجان عنا الأولوية للورشات.
1: بتبيع
2: حتى مستغرب وكأنني أصبحت يعني يعني مش يعني قال لي لا لا نحب نكونه.
1: نعم،
2: قلت له هو هذا هو عنا
1: عنا المركز الجامعي، المركز الثقافي الجامعي بالمنستير داخل زادة كيف كيف بعرض عرض جديد باش يدخل زادة للسباق هكا ولا العرض هذا
2: من حق المركز
1: اي شارك لما لا
2: من حق انه لابد انه نتحدث عليه شويه، اللي هو عرض
1: عندك
2: بلاستيك 56
1: اي
2: اللي هو يتعرض عمل حقيقه لاحظته ابناء نادي المسرح مع الاستاذ طلال ايوب ومع الاخيان اللي اشرفوا عليه وقاعدين يتحضروا يوميا فيه، هو عمل يهتم بقضايا البيئه.
1: نعم، ما أدرك ما قضايا البيئة. مش نكملوا نحكيوا عليه إن شاء الله في مواكبة حينية وفورية عند انطلاق المهرجان. شكرا لكم، شكرا لحضوركم. المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير الدورة 20، فكر يبدع وشباب يغير هكا ولا ايه؟
2: شكرا،
1: شكرا لكم، تحياتي لكم.
2: حتى القصريين عندها عرض مزيان ياسر اسمه
1: شكرا لك ان شاء الله، ان شاء الله ليه مفتوحه لكم ان شاء الله باذن الله ببدايه المهرجان. تحياتي لكم الناس الكل، الى اللقاء، وهذه كانت مرافق الفنون.
2: شكرا.
4: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 104.7

من 8 لل 10 متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصين. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف، عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: تمام، 7 مساء على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن عدم حصول عدد من العائلات المعوزة على جراياتهم يعود إلى عملية التثبت من قائمة المنتفعين، مضيفا في تصريح الزميلة نادرة بن رجب على هامش اختتامه اليوم بالقيروان أشغال الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج والخاصة بولاية الإقليم الثالث أن الوزارة تسعى إلى مراجعة هذه القائمة وإجراء تقاطعات مع منظومات أخرى تونسية لضمان وصول الجرايات إلى مستحقيها. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. سجلت حوادث المرور في تونس انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5 أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. ينطلق غدا موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26 و2000 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع حسب ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي. وينص القانون عدد 40 لسنة 98 و900 أن نسب التخفيض يجب أن لا تقل عن 20%. وقال رئيس الغرفة أنهم توجهوا بمقترحات إلى وزارة التجارة لتنقيح القانون المنظم لعملية البيع بالتخفيض، معتبر أن هذا الإجراء سيمكن من تجاوز الانتقادات الموجهة للمواسم السابقة للتخفيضات وتطوير المنظومة التجارية لتلبية تطلعات المستهلك التونسي. أخيرا، فتحت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس فتحت باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي يتكون من 10 شابات وشبان من الفاعلين والمنخرطين في هذا المجال بمختلف أقاليم الجمهورية، وبهدف دعم تنفيذ ومتابعة السياسة المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي. ودعت وزارة البيئة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على الشروط عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت وإرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني ugpocc@yahoo.com. أعيد ugpocc@yahoo.com في أجل أقصاه 17 من أوت الجاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. إلى معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة عايشة.

مرحبا بجميع اخر موعد لهذه الموجات اذاعه المنستير. نبدا بالمباراه الوديه اليوم. الاتحاد المنستيري خاض مباراه وديه امام شباب قسنطينه الجزائر، انتهت بفوز الفريق الجزائري بهدفين مقابل صفر. نذكر فريق الاتحاد المنستيري في تربص اعداد انطلاقه للموسم الرياضي الجديد. ايضا النجم الرياضي الساحلي منذ لحظات انتهت مباراه الوديه ضد الاولمبي البيجي وانتهت بالتعادل صفر مقابل صفر. تشكيله دخل بها فريق النجم الساحلي رائد الجزائر حسام الدقدوق، محمد حسين، صفوان بن ابراهيم، نجاح الفرجاني، محمد سانغاري، عثمان دياكيتي، وسام عبيد، اشرف بن دياف، نزار شميسي وساندي. فريق الترجي الان قاعد يلعب في مباراه وديه ضد فريق سان بيدرو الجزائري. بالنسبه للمدرب بريغي كامب اختار التشكيله التاليه: مميش في حراسه المرمى، الى جانب بن علي، نضال الليفي، رائد الشيخاوي، صحراوي، كوناتي، ايضا رفاعة قائد فريق الحاج علي، الحاج محمود، جبالي، شهاب وفلوريون. هذه التشكيله اللي اختارها فريق الترجي التونسي في مباراته الوديه ضد فريق سان بيدرو. ايضا فريق الترجي يستعد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. نحكي على الكاف والقرعة. اليوم دارت قرعة الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكاف واللي جرت اليوم، وتحديد منافسي ممثل كرة التونسية نادي صفاقسي ترجى الجيس في مستهل مشوارهم القادم للموسم الجديد. باش يواجه فريق نادي صفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري، في حين أوقعت القرعة ترجى الجيس في مواجهة فريق ديامبرز السنغالي. مباراة الذهاب باش تقام خلال الفترة بين 4 و5 و6 سبتمبر. باش تلعب مباراة الإياب بعد أسبوع بين 11 و12 و13 سبتمبر. ونذكر قرعة الدور التمهيدي الثاني دارت أيضا المتأهل في لقاء أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري أو فريق السيراليوني إست ليون. السيراليوني بشواجه المتأهل في لقاء شوتينغ ستارز النيجيري ونادي صفاقسي، في المقابل المتأهل في المباراة ترجي الجيس وفريق ديامبرز السنغالي بشواجه المتأهل في فريق فيتاس البوركيني أو ريال باماكو المالي. هذا بالنسبة لفريق ترجي الجيس ونادي صفاقسي في كأس الكاف. في كأس ربيع الأبطال الأفريقية، نتائج قرعة الدور التمهيدي الأول بالنسبة للنادي الأفريقي بشواجه فريق جوليبا المالي، الذهاب 19 أوت والإياب 26 أوت. في المقابل النادي الأفريقي إذا يترشح بشواجه إم تي بي مازامبي الكونغولي أو ماديبا من جنوب أفريقيا، الذهاب بشيكون 16 سبتمبر والإياب بشيكون أيام 23 و24 سبتمبر. الإياب بشيكون في تونس بالنسبة لفريق النادي الأفريقي. الترجي التونسي المعفى من الدور التمهيدي الأول باش يكون موجود في الدور التمهيدي الثاني وباش يواجه الفريق اف سي أو صبيحلي الليبي. هذا بالنسبة لفريق الترجي التونسي. نذكروا المباراة الذهاب باش تكون خارج تونس ومباراة الإياب باش تكون في تونس. هذا بالنسبة لبرنامج الفرق التونسية في كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكاف. ترابزون سبور التركي يكشف تفاصيل عقد محمد صلاح. محمد صلاح اللي كان قريب برشا من بشكتاس التركي أخيرا يوقع مع ترابزون سبور التركي. وعن فريق ترابزون سبور التركي تفاصيل التعاقد مع المصري محمد صلاح في صفقة انتقال حر من ليفربول الإنجليزي خلال فترة انتقالات الصيفية. حسب المصادر أن النادي العقد ينص على حصول لاعب على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو إلى جانب مكافأة توقيع تبلغ 7 ملايين يورو ليصل إجمال المبلغ المالي المضمون 17 مليون يورو بالإضافة ل 20% من عائدات المنتجات تحمل اسم محمد صلاح فضلا على حوافز مالية مرتبطة بتحقيق أهداف محددة في كل موسم. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

أنا فرصة ما بتجيش غير مرة في حياة واحد زي حالاتك. أنا حلم وادي انت صحيت منه وخلاص قطر الأحلام فاتك. وخلاص قطر الأحلام

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة على الموجة 99
1: 99. انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معكم وين ما كنتم، ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة. وكشف الوزير أن صياغة المجلة الجديدة ستتم وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وستتضمن نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع المعايير الدولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم مشروع الطاقة الشمسية الفولتو ضوئية شمسة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وفي إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري بالمناسبة أن مشروع الشمس يهدف إلى إرساء آلية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولتو ضوئية الموجهة للاستهلاك الذكي الذاتية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. سجلت حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود يوم الخامس من أوت الجارية، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وبلغ عدد الحوادث المسجلة منذ بداية السنة إلى تاريخ يوم أمس الخامس من أوت 2017 حادثا مقابل 3365 حادثا خلال سنة 25 و2000، في حين ارتفع عدد قتل الحوادث من 708 خلال السنة الماضية إلى 781 شخصا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف اليكينا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافقة 12 ربيع الأول 1448 هجري، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. شكرا على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة مع وقفة إخبارية جديدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: ضحك والتفليجة هالما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتها ولادي بتخلب سعفاتها قبلتني في العرس شناتة على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراطة وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: حضرة الإخوة مساء الخير، أهلا وسهلا بكم معنا في حصتنا الليلة المحفل. في البداية نقدم لكم تحياتي وتحيات المخرج فوزي شعبان في محفلنا الليلة. محفلنا الليلة كالعادة فيه الشعر والغناية والغناء الشعبي، ملا نخليه مخرجنا في البداية يتحفنا بغنية شعبية.

0: المحفل
1: ليلة في حصتنا المحفل مش ناخذ غرض من أغراض الشعر الشعبي ونحكيه ونفسره شنو هالغرض ضاي إلا اسمه السلب. السلب حضرات الإخوة كيف ما قلنا هو غرض من أغراض الشعر الشعبي الملحون، وكتبوا فيه برشة أجيال في الشعراء من الجيل الأول إلى الجيل الرابع، وغنوا فيه برشة أدى في العراس، وفي الحقيقة فيه فرحة وفيه ما تسمع وفيه فرجة. واني في حصتنا الليلة المحفل سميته مسرحية عنوانها السلب والمحفل. يقول سالم الحجام في وصف السلب: يتبارك الله هاضم خيرات، أعطونا سلبهم صف الزينات، يتبارك الله جادوا لرياد، أعطوني سلبهم من غير عداد. ماذا من خير يتبارك الله هالحلي غزير، ليلو قيمة ومالو تحكير، قالوا توا الخزنة تملات، الخزنة بالمال يتبارك الله جيب الكيال، 10 شكير و20 شوال، زيد البخور وشقم عداد. بخر في الحين يتبارك الله من الحاسدين، من عين الخاين جرز التحصين، والانفال جملة حروف الآيات، حروف القرآن يتبارك الله حسن الرحمن، وحزاب البقرة وصورة عمران تمشي علينا جمع الحساد. الحاسد في النار، الحاسد في النار يتبارك الله ما يسيب جبار، ما زاليش يجيب يتبارك الله نواش عجيب، والخرط ظاهر يلعج والهيب، يتطلفح يرجح فوق الخودات. زيد المنقاش هذو مالك، وهاك العدسة تبقص وضوات، تبقص بالكار يتبارك الله مساسك وحجار، الشركة وسالف على الكتف صمار، هذه غنيمة تجلي لنكار، تجلي لوهال يتبارك الله سلاسل وخلال، وين هو صخاب العنبر مازال، صافي ذهبهم هالريحانات. رواح يا ناس يتبارك الله هذا المقياس، حجارة روبيل زمرجد بقاص، زيد الحدايد عنهم نشاد، عنهم فزع يتبارك الله خواتم الأصبع، ومن بعض ظاهر ضاوي لماع، نجمات بانوا تحت خروصات، خوصات تمام يتبارك الله حلقة وحزام، زادوا غرامي من فوق حرام، غنيمة كبيرة هيا ميعاد. هيا الأبطال يتبارك الله هذا الخلخال، ضباح يدوي صوته والوال، يباني شرقع تحت البارات، ديار وهنشير يتبارك الله والفين بعير، وغنم عشر ومعيز كثير، وانا نولي قايد قياد، قايد ودريد يتبارك الله، جلاص بني زيد عندي سرايا وبلاص حديد، باث ثم نتم السهرات كيف الحكام، يتبارك الله هاي الريام، واني معاكم واسمي الحجام، من بعد صلاتي نقرأ لوراد، من بعد صلاتي نقرأ لوراد.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: يقول الشعر أحمد بن موسى رحمه الله: الفجر علم وقرب ترموش يا غيد السلب، لمتين وانتم تشوفوا بالعين ترميولي محربتين ديامرد والبعض ذهب. في البيع نكروا لريام طلبوا شريعة الإسلام، بالشرع قالوا معانا للشرع، فميك ما يوقع منع تجري علينا الأحكام. اليوم حظ الغوالي متموم، للشرع قالوا لي قوم لعاد حجة لملام. بكذوب قالوا سلبنا مطلوب، نمشي والولد المجدوب يحكم علينا نجام. الرباعة زوزنا للشرعة إرباعة، والشيخ عينا تباعة وحكاو للشيخ كلام. أصغالي يا شيخ وافهم من والي، غنيت في عرس غوالي رماولي سلبهم بتمام. غنيت والعرس يا شيخ حميت، رماولي سلبهم وخذيت، وعملت ميجالة عام وعملت ميجالة عام. المنقاش الريم تشفاني علاش، امشيلها وما تبطاش واعطيها 2000 سلام. المقياس يمشي معاك العساس، للريم خاضب الخماس بالسبة تعرف لوهام. الحديدة للاك إذا كان قليدة، شد في الخالة لعتيدة عشرة وطول الأيام. الريحانة بالك عليه تدغانة، للاتك تولي غضبانة، نمشي إليها عبد غنام. يكافوك لريان بالخير يبغوك، توا سلبنا نعطوك وغدوة تردى بسلام. الخلخال أدى سلامي بكمال، للي هواهم قتال في الريم ذاب الريام. الضباح يعز الريم المرجاح، العازبة تغذي الأرواح، قال لها راجيت وعام. قال لها هذه الخصمة نفصلها، وهذه الحسبة نشغلها، ونسوم مني الغرام. جاوبني وعرفته هو طالبني، نخاصم القاضي يغلبني، ثم وقعلي تخمام. ناداهم الغيد ندقوا بالغاهم، أزهاو والصلح رضاهم، لا عاد ليه بسحام. قربولة والغيد جملة وكفولة، بهذوب الرمقة غمزولة، زادوه محنة وغرام. نادالي والشيخ يفهم من والي، قال لي حديثك بلالي، وغمز بعينها لريام، وغمز بعينها لريام.

0: المحفل
1: نحكي حضارة الإخوة تو على معنى السلب وعلاش سموه سلب. السلب هو كل ما يتخذ من حولي من صف الحفلات ويطلبوا لديب باش يتحط قدامه في المحفل، وملات الفرح تاخذ كل الصياغات من أقاربها النسوان الحاضرين في السهرة وتسلمهم للأديب في محرمة مربوطة، وهذا علاش سموه السلب. والسلب فيه أنواع في الطريقة نتاعو، فيه البيوع وفيه الشراء وفيه الرجوع، والبيوع يكون ديما طريقة الدلالة. وضاي مش نسمعوه في القصايد ألا مش نقراوه لكم البعض الشعراء. ويقول أحمد بن موسى رحمه الله في سلب: حرج يا دلال على سلبت يا هلنجال، ببراح سميت باسم الفتاح، حصنت على كل ملاح، حجبت أبيات صورة الأنفال.

والكذب هون بطال ممكون بسلب الغوالي ممحون بربعة خزاين دبلون استفتاح حقه ما زال ونزيد بمال قفصة وجريد ومال جدة وبرشيد واربعة مراكب بالمال بحساب مال المشايخ العرب انتم سلبكم ينصاب واللي يدفع فيه حلال بحلول مال القناطر مجمول وخزنات بر اسطنبول ومال الوزراء وعمال رخيص بمال شداد وقيس ومال جدة وسويس واللي تجيبه لمحال واللي تجيبه لمحال اذهب 200 خزنة تنصب مال العجامة تحسب هذاك سوم الخلخال ما باش خلخال كاحل رماش نتباع يا شاعر ليش انهون كاحل نجال مباح على سلب كاحل الاشباح اعطاه سوم الضباح ساموه بالفين ريال مرتوب هو حكالي بالصوب نتباع من غير ذنوب انهون عين الجفال والواش والواش بعثت خالي ما جاش حق المناقش قداش ثماش شاري رجال افهيم منقاز زين التبسيم قالت تواصيف الريم راهو ثمنهم ما زال اعطوني اربعة خزاين دبلوني مال النصارى زادوني والناس تشري الافعال العراف ونيس زينة الاوصاف نشريه منه مشتاف على الغيظ ما هو دلال بثبات حرج على الاربعة شركات وحديدة معاها سمولات واربعة مساسك وخلخال ينحل يا غيد ما فيه نكل توا البيعة تفصل احمد بن موسى قال احمد بن موسى قال

ونمضايا ومن شد سلسلة أطبابها وجد صنايا صوت الحسن أهلي سمع يبري قلوب الوجايا بالفرس نهبا وذرا يشبر مريض الوسادة بالفرس نهبا وذرا يشبر مريض الوسادة صبري صبري.

تشريت وليل وضيت ضبح نقمر بص وزيت خل خلف الساق وتجريده وليل وضيده ضبح نقمر بص وزيده ضبح نقرز حاز الروح فيده وميت سعيده تجلي على القلب جميعا كيد خل خلف الساق وتنشم غيل السوام ضبح نقمر شني بالغرام هيا سلام طبيب الهوى خاني في الضمايد خل خلف الساق يعجب لصلاش يحسب ذبح نقمر زاد قلبي تعطب وفكري تشكشب والدمع لسحن خدي بدايت خل خلف الساق ريدي البي يلمع بضي ذبح نقمر نقمة ذكية تعنيت للعرس والفاتية زي الثريا على جالها الريم جبت لك سيد خل خلف الساق وتصغيرة تاوي بغيرة واسمي عمر حزت كم من خيرة بلادي البحيرة على جمال عرف ناخل عايد على جمال عرف ناخل غفر وبحري كبر دق دق في كل مركب صفر ظاهرك مسيد لي لنزر اسمه عمر على ميلي الذي ابتغد اشرايد يا صبر قلبي لا والصبر لطاق ونازل علي فراق فراق

0: سلطان على شط الحوار يدعى.
1: يطول على المجروحة ويطول على

يا طوال علي زي ويا طوال علي خاطري متهي قبلكي ما تبرى محاور كيلي كي ما يبرح بيس الظهر

تروح توايف ولا يقدر نجعل محسد خياف ولا بين الله وزيد سيدي خايف والناس ترتع.

0: قواسم ولا يقدر نشعل محاشد رسم نيداي في المكنون سوقه راسم وزرع يحجر مجاب حاوت تحل
1: لا يقدر شيقي ولا يقدر فرس قليد نوري او نيداي في المكنون.

0: نحسبها على ظني ونحسبها بعد الغياب تهني وليه زهاش غليون خطيفة فني نلقاها شطحة مع شطحة
1: نسبح زي موجود فوق العظام ردواف وبزيزيل حمر وقيل وقوف جو تحت الخلة وشاش العقل روح معاك بكلها
0: يا نايرة الخدام ربوعة القد سلطك محمد والطاهر المجد أراه الحبيبي ودي يعطي كان أحبانا يا حبيبة ولا كان فقري يسلبا في جيبة
1: لا يسبح غزيزك كيف صوب على الكتاب أدقو البرني صعبك صعب مشيل وكيف اسود مظلم ريشة وانتي دايخة وجاك الهوى يا عشاء
0: لا يقدروا هلواتا ولا يقدر بابور بقلعاتا وما تقدر كان عشاء

0: خيالي توك وارد بلابخ نواك شعر قسامة برواك توب على علينا وريحة السالف دار نشوق فوق الصدر وزينا
1: ولا يقدروا هجرابة ولا يقدروا نجعل عدوز غابة ونا يا الإخوة جراليك من الدابة.

0: المحفل مع ربح الفجاري والبشير بكار.
1: يا دلال نقب صوت عالي حرج على سلب الغوالي.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
3: يا دلال نقب صوت عالي، حرج على سلب الغوالي.

0: ثم متسعة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن عدم حصول عدد من العائلات المعوزة على جراياتهم يعود إلى عملية التثبت من قائمة المنتفعين، مضيفا في تصريح لزميلة نادرة بن رجبة على هامش اختتامه اليوم بالقيروان أشغال الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بولايات الإقليم الثالث أن الوزارة تسعى إلى مراجعة هذه القائمة وإجراء تقاطعات مع منظومات أخرى لضمان وصول الجرايات إلى مستحقها. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكمية في الطاقة اليوم مشروع طاقة شمسية الفولت ضوئية شمسة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاصة في الطاقات المتجددة. سجلت حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود يوم الخامس من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. ينطلق غدا موسم التخفيضات الشتوية لسنة 26 و2000 ليتواصل امتداد 6 أسابيع حسب ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي، وينص القانون عدد 40 لسنة 1998 أن نسب التخفيض يجب ألا تقل على 20%. وقال رئيس الغرفة أنهم توجهوا بمقترحات إلى وزارة التجارة لتنقيح القانون المنظم لعمله البيع بالتخفيض، معتبرا أن هذا الإجراء سيمكن من تجاوز الانتقادات الموجهة للمواسم السابقة وتطوير المنظومة التجارية لتلبية تطلعات المستهلك التونسية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: وش خديجة زين الما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملمتا ولادي بتخل بسعفاتا قبلتني في العرس شناتا على يمينها ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل مع رمح الفجاري والبشير بكار.
1: محفلنا الليلة تنصب وحكمولة برباط صلب، محرمة محزومة بالذهب، فيها جواهر وصياغات، ولادي باللي يحل غلب يرد صلب الخندودات. المحرمة وش فيها صاغة يسميها بفصحة وبلاغة، وكل قطعة تذوي بزاغة، شركة ليرة وريحانات، نسوة ورجالة تطلاغة، محفلهم فيه الفرجات. فردة وحديدة ومقياس وخاتم فضة موش نحاس، ودولار وزوزين خراس، مشري بالوف الميات، محرمة مربوطة بكياس جابتها سود الرمقات. غني يا لديب وحل، غني يا لديب وحل، ورد ذهب الناس الكل، الليلة باش يقول وخصل، يقيموا عليك الزغراطات، وزهو المحفل بيك كمل، فرحوا بيك الحفلات، فرحوا بيك الحفلات. قلنا سلب هو غرض من أغراض الشعر الشعبي، والغرض هذا فيه وصف الحولي كما بين لكم ووضحنا لكم في بعض قراءات الأشعار للشعراء اللي يزينوا بها النسوة في المحافل والمناسبات. ونسميكم بعض التسميات للحولي. الحولي يتمثل في الخلخال، الضباح، الخلة، الخراص، المنقاش، الحديدة، الريحانة، الخاتم، الجلايط، الفرادي، الدولار، وهذم باش تسمعوهم الكل بخلاف اللي ما ذكرتوش في أشعار بعض الشعراء الشعبيين. نبقاو حضرات الإخوة ديما في الدلالة، خذاو سلب مع عند الحفالة وقاعدين يدلوا عليه. يقول الشاعر عبد الرزاق رزيق: دلل يا دلال وهوجات التجار، بيع سلب الغالية كاحل الانظار. دلل يا دلال الشرية جات، بيع سلب الغالية كاحل النعات، من كل دولة كيف شافوا الإعلانات، جابوا ليها موال تقدر بالقنطار، جابوا ليها موال ما ليهاش حساب، رؤساء وملوك بعثولوا نواب، من فاس ومكناسي وجميع الأعراب، ما يشريه كان المال بلا تحكار، ما يشريه كان المال بلا عدان، شاور اللي جاو من بر السودان، من العراق وتركيا وكمل لبنان، واللي جا من سوريا وزيد الأمصار، اللي جا من سوريا ومن بر السود، واللي من إيران ولا من الهنود، حرج يا دلال قدام الوفود، واقبل من اللي يزيد بالوف الدينار، اقبل كان اللي يزيدوا بالمليون، شاور وفد الصين واللي من الكاميرون، تلموا التجار بلجيك وجابون، والنمسا والمانيا قطعوا الأبحار، النمسا والمانيا والباكستان، واللي من البحرين واللي من عمان، شاور يا دلال جميع البلدان، والناس اللي جاتنا من كل أكتار، الناس اللي جاتنا من كل بعاد، وما تنساش يشاور النيجر وتشاد، واللي جاء من ليبيا ومن كل بلاد، واللي من أستراليا بالك تحتار، اللي من أستراليا ونواق الشط، ثبت يا دلال ما تخليش غلط، وما تنساش تشاور اللي توا خلط، من الجزائر جاو كي سمعوا الأخبار، من الجزائر جاو سمعوا بالدلال، اللي سومو لول 10 ملايين قال، ثاني قال 11، ما نروفش على المال وما نسلمش فيه، وكان يوصل مليار، ما نسلمش فيه وكان يوصل مليار. شفتوا حضرات الإخوة ونوصل الوصف انت على الشعر على سلب، انك جاء يبيعوا بالدلالة في وسط المحفل، وذاك علاش احنا قلنا لكم راهي فرجة وفيها متعة بالحق للمستمع، انك جاي يبيع ويدلل. اذكر الدول الناس القيمة تاع الصاغة ذيك اللي اخذها من الحفلات كبيرة ياسر، وعمل صورة شعرية ممتازة واذكر فيها برشا دول. نستمعوا مع بعضنا حضرة الأخوة الملزومة: عرسك مبهاه يم العروسة، عرسك مبهاه بصوت الدهماني أكسوس.

ورثك مبها ويم العروسة، عرسك مبها يكمل عليكم.

نفرح بالخير انتي وبنيتك سميت ام الخير ويحضر محمد.

0: المحفل
1: الليل عقب معاد سكات أرموس لبكم يا حفالات الليل انزاح ضوى ظلامة والفجر لاح أرموس لبكم يا غيد براح ما عاد زهدة غابوا النجمات ما عاد مهل الليل عقبها يا نسوان أرموس لبكم مدوا الرهان فيكم ويواجب شاعر البيات شاعر النظام فيكم ويواجب هيا الريام أرموس لبكم يا غيد تمام مد التمايم يا زينهات مد التيجار ومعاه شركة وسموه أحجار زيد التقالد هيا لبكار نشكر بهاكم في كل وقات في كل عراس مدي الحديدة هات المقياس خوات المكرونة ما فيها باس من نوع فجرة وذهب السبكات ذهب اللي رفع هات المنقاش رض الصناع زيد التقارط من كل انواع ارمي المنايس والريحانات ارمي الرعايش وصخاب عنبر بعطور فشاش خلخال يعجب ذوق 18 اسمع كلامي يا سمح الذات مانا فلاس احنا قصدنا ذهب اللي سلاس نغني الليلة إن شاء الله ترداس علي شقينا هيا لبنات هيا لكرام عنكم نغني من غير ذمام اسمي شهير الطاهر الإمام سلامي عليكم جملة بثبات سلامي عليكم جملة بثبات

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: ما سلمش فيه هذا صلب مليح، الناس الكل تزيد شدوا فيه صحيح، قالوا يا شراي ما ثمش تطيح حتى لين يسلم المغلوب جهار، حتى لين يسلم الذي مغلوب. حرج يا دلال ما ثمش هروب، اضبط لي الأموال واعطيني المطلوب. اللي يوخر يخسر ركوب الطيار، اللي يوخر يخسر ركوب اللي جاو، توا يلزم نعملو باللي يرضاو، باخر سوم يقرعوا راضين مشاو. واللي شراها رجع لبلاده مصرار، اللي شراها رجع لبلاده مجهول، لو شكي تلقاه قول اش باش تقول، واذا ما رديت السلب المفصول. ما تطمعش تزيد تلعب الزوار، ما تطمعش تزيد تلعب على الرقاص، اذا ما جبتوش ما ثماش ملاص، اما ليه ما يسلموا فيه خلاص. دير حساب للي يرضي مول الدار، الفراجة يعرفوا المعنى بتحقاق، ونقرا سلامي على الرجال اهل الاذواق. وهذه معنى جابها عبد الرزاق، ماذا يعمل في الذي يلعب مزقار، ماذا يعمل في الذي يلعب مزقار. بعد ما استمعنا للتحريج والدلالة وأخذ الصياغة من الحفلات، مش نسمع شاري السلب. يقول رزيق رحمه الله في مسدسة: يا شاري السلب ما هوش ليك، غالي عليك أعرف اللي بايعه غربيك، أعرف اللي بايعه ما هوش ليه، كان كنزيه خوذ الذي دفعت الأموال فيه، نتفاهمو خير توا عليه، هاو ماليه محال يسلموا فيه ليك، محال يسلموا في اللي متوع، وطلبوا الرجوع وما جاش في بالهم للبيوع، ولحقوك من قبل تلقى المنوع، وقت الطلوع عرفوك مسافر وسامعين بيك، عرفوك مسافر على عجل، وطلبوا الفضل ترجع اللي شريته الكل، الفضل مطلوب من أهل الفضل، نحي السقل تربح ماليه يرضوا عليك، تربح ماليه في كل حال، وراهي الرجال البعضها خير من كل مال، لا تاخذ كلام أهل الضلال، وكسب الحلال يزين مولاه حظه يجيك، يزين مولاه عند الملاح أقرى الصلاح، رد السلب خير لك بالسماح، ماليه يرجعوا فيه للصباح، جيبه وارتاح ما كانش تو يشكي بيك، ما كانش تو بيك الشكاية، انت ونايا نمشي للقاضي للشرع من هنايا، ولا يجيش معاك لا يجي معايا، يحكم النهاية تردوا والناس تشهد عليك، تردوا وبالك تشد في ردادو، وعندو سيادو دافعين فيه مالهم من بلادو، واش يوجعك كان دافع عن قادو، ماليه زادو فيه مالهم في أجل يجيك، فيه مالهم دافعين ورغاب، أقرى الحساب رد السلب خير لك من العتاب، في محفل تعود عندك سبب، نهنيك إذا تجي للصواب، نولو أصحاب في المحفل تعود ليا شريك، في المحفل تعود عندك سبب، تنحي الغضب يا صاحبي كيف جبت السلب، اللي شراه ما حاشتوش يتنهب، أما تحب يتفرجوا الناس فيا وفيك، يتفرجوا الناس أهل الشرف، الشاري ينصف رد السلب الحقيقة عرف، الحق مولاه لا يختلف، مال التحف يزهاو وهو راجع بلاش كيك، يزهاو وهو راجع الكل توا ومن غير دوا، الإحسان ما يحظها كان هو، والأحباب عملوا علينا مروة، وطلبوا شنو المطلب اللي تحبه يجيك، المطلب اللي تحبه قريب ولا هو غريب، يا صاحبي صرت لينا حبيب، رزيق سعيد شاعر أديب، بحر وصعيب الأخبار عند العرب التكتيك، الأخبار عند العرب التكتيك. وهكا حضرات الإخوة المستمعين سمعتوا الصورة الشعرية اللي قالها الشعر رزيق رحمه الله، خذا الشاري خذا القطايع نتاع الذب الصاغة مع عند الشاري وحكم عليه باش يرجعهم لماليه، وهكا السلب رجع لما ليه والعرس ولت فيه صغاريط ولت فيه فرحة كبيرة. نستمعوا لعبد الحميد بعطي في ملزومة في نوع المحفل.

0: الدار
1: العرس كبر جدك الغناية من البر البر حضر زرابي كل منه استر تفر

0: المحفل.
1: زيدوا نقرأوا بعض القراءات الشعرية في رد السلب. رد السلب رجع على التوالي وليل مالي وما هوش في الليل اللي والي رد.

تحلالي رد السلب لا تخليه منه وبالك تظنه تلبس مالية ديما يرنوا الخلال والسلسة زاد ويرنوا وليس يحنوا على كل من شاف عز الغوالي رد السلب لا تخليه قطعة وتلبس المتعة قدام صف نسي مثل شمعة ورد السلب لا تخليه قطعة تلبس المتعة قدام صف النسي مثل شمعة.

مالي، رد السلم رد السلم وامشي بالسماح، طلوع الصباح إذا بكي بالقريحة والنواح، وقدام صف نسي والملاح، وهات الضباح وما يفهمه كان منه مثالي، وما يفهمه كان منه مثالي.

0: دايم اللي
1: في نهاية حصتنا حضرة الأخوة الليلة، إلى اللقاء وتحيات المخرج فوزي شعبان، وإن شاء الله في حصة قادمة.

0: الحجة زين الما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخلب سعفاتا قبلتني في العرس شناتا على يمينا ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على موجة 97.3
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليان
2: مع ليام
1: كل خميس من 10 لنصف الليل
2: وتبع الموجة.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستيرة. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية في قراءتها كريمة بن يوسف غديرة وفي عناوينها: اختيار معهد باستور تونس مركزا إقليميا لشمال إفريقيا في مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. إطلاق مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية شمس لإفادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. غدا انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26 و2000 يتواصل امتداد 6 أسابيع. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. أعلن معهد باستور تونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض الوقائية، منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. وأوضح معهد باستور تونس بلاغا له أن هذا المركز الإقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكرة ودعم الأمن الصحي في المنطقة. الأستاذة المحاضرة بمعهد الفيروسات السريرية بالمعهد الدكتورة سندس حداد بوبكر تحدث عن أهمية هذا الاختيار.
1: معهد باستور بتونس تم اختياره مع معاهد أخرى في إفريقيا على مستوى القارة الإفريقية، وهذا على صعيد الفيروسات، دونك تقصي الفيروسات والبكتيريا وكذلك الميكروبات كلها، وهذا نظرا للإكسبرتيز اللي موجود عند معهد باستور في مجال دونك الفيروسات والبكتيريا وكذلك السيكونساج والبيو انفورماتيك. هذا علاش دونك تمكن معهد باستور باش يكون دونك مخبر اقليمي ولا ديزون هاب اقليمي على مستوى شمال افريقيا في تقصي دونك الميكروبات الموجوده في مياه الصرف الصحي.
0: اختتمت اليوم بالقيروان أشغال الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بولاية الإقليم الثالث تحت إشراف وزيرة الشؤون أو وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر للتعريف بفرص الاستثمار ودعم صلة التواصل مع الجالية التونسية بالخارج. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية على أن التونسيين بالخارج يمثلون ثروة وطنية تساهم بشكل كبير في التنمية بالبلاد، مشددا على ضرورة تجاوز الإشكاليات الخاصة بالتعطيلات الإدارية والمتعلقة أساسا بالرقمنة ومدى ملائمتها لتطلعات الجالية التونسية.
2: اليوم في القرواد نختتم الدورة هذه نتاع 2026، ومؤكد التونسيين بالخارج هما ثروة وطنية قادرين باش يمثلوا قاطرة نتاع تنمية في كيس. التعطيلات الإدارية يظهر لي مش خاصة من التونسيين بالخارج، لكنها تأثر عليهم كثيرا لأنه نمط الحياة اللي يتلقاه خاصة في الدول المتقدمة وتكنولوجيا مختلف على النمط في تونس. نسعود إلى تحقيق الرقمنا الكاملة، لكن احنا مازلنا في طريقة لأنه عندنا زوز عوائق، عندنا العوائق التكنولوجية اللي مازالت لازمها تطوير، وعندنا زادة ذلك عوائق على مستوى بنية بشرية أو ديموغرافية في تونس، لأنه ما همش الناس يكونوا قاعدين يتأقلموا مع التغير التكنولوجي.
0: وفي رده على سؤال توجهت به الزميلة نادر بن رجب حول عدم حصول عدد من العائلات المعوزة على جراياتها مؤخرا، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الوزارة تسعى إلى مراجعة قائمة المنتفعين وإجراء تقاطعات مع منظومات أخرى لضمان وصول الجرايات إلى مستحقها.
2: ما عندناش شكون من العائلات اللي ما وصلكوش الفلوس نتاعو وهو مدرج في القايمة. شنو اللي قاعد يصير؟ هو عمليات إعادة مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات كما المنظومة نتاع تسجيل العربات، منظومة تسجيل العقارات، منظومة الحسابات الجارية والادخار، ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرف فيه. كان نلقاو إنسان في الحساب الادخار نتاعو بريدي أكثر من 100,000 دينار ومازال مرتفع، فهذا أخذ حق العائلات الفقيرة في راهو البطاقة والمساعدات نعطيو فيهم لمن يعجز عن التكسب سواء بموجب السن لأنه فايت السن نتاع العمل يتصل في سن التقاع، أو للناس اللي عاجزين فعليا عن ممارسة عمل معين. فتحنا في المنظومة اليوم باعتبار أنه بطاقة العلاج تصنع معتنزونا شروط المتقيدة بمنظومة الأمان، خاصة في الحالات الطارئة وفي الحالات اللي يقدم فيها ملف. مجرد أنه يقدم ملف نجم نعطيه البطاقة في انتظار وصول المساعدات. يبقى التحويلات المالية يلزمنا نتحرى، لأنه باش ما تتحولش المساعدات هذه إلى تشجيع على البطالة، إلى هروب من أنظمة إلى أنظمة.
0: إلى موضوع آخر الآن، أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية الشمسة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وفي إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري بالمناسبة أن مشروع شمسة يهدف إلى إرساء آلية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأضاف البكاري في هذا الصدد أن المشروع من شأنه أن يساهم في تحسين النجاعة الطاقية ورفع من تنافسية النسيج الاقتصاد أو نسيج الاقتصاد الوطنية. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. اختيار معهد باستور تونس مركزا إقليميا لشمال إفريقيا في مراقبة مياه الصرف الصحية والبيئة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.

0: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة ولقاء جديد وجولة مع الأيام وموضوع جديد نتلقاه من خلاله كل خميس مع زميلي شكري سكلي. أهلا وسهلا، مساء النور شكري.
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين، شكرا للجميع على المتابعة. الحقيقة فما استحسان كبير لما نقدمه في هذا البرنامج. تحية لكل المستمعين، شكرا لكم على الكلمات الجميلة. اتصلوا بي العديد من الأصدقاء والأحبة،
0: مش خط نحكي برواحنا،
1: لا لا لا لا هذا الواقع وستر ربي، احنا راه متواضعين ومش ان شاء الله هذا هو
0: الله.
1: لكن مهم جدا انك تعطي الناس حقها، ولا كل من يقول كلمة باهية وحتى اللي يحب ينقد ولا ينتقد مرحبا به في إطار الاحترام. حصتنا اليوم السادسة، ظهر لي ألفا
0: الحصة السادسة وموضوع جديد. شكرا على تفاعلكم بلي في إطار الشكر مع الحصة الفارطة اللي خوف فتنا شويه لما حالما
1: حصة الموسيقى الغربيه
0: وعلاقه التونسي بها.
1: وما ان شاء الله الحصص تاعنا راهو صحيح تنجم تتعدى توا وتنجم تتارشف وتقعد لسنوات وسنوات، صالح لكل زمان، لانه احنا تقريبا نعملوا جرد كامل للموضوع اللي نختاروه، يعني الاغنيه الغربيه حسب الاجتهاد، يعني منذ انه من وقت اللي نثبتوا كما يقولوا على الاقل حتى اليوم الناس هذا. وهذا موضوع جديد، نفس الاطار ونفس السياق ونفس الاسلوب، لكن الموضوع باش يكون مختلف تماما على الحصة الفارطة.
0: نحكيه على المسرح التونسي،
1: المسرح التونسي
0: وتطور المسرح التونسي عبر الأيام وعبر التاريخ، لأنه بالحق عندنا مسرح تونسي رائد الساعة في الوطن العربي.
1: صحيح.
0: ومسرح تطور، احنا بيدنا راهو حتى كي هكا نقولوا نغلو في التاريخ. اصلا كلمة المسرح الأثري بقرطاج ومسرح دلقة وكم المسارح، معناها هذه اثبات انه المسرح موجود عبر التاريخ وعبر مختلف الحقب اللي مرت بها تونس.
1: صحيح، وإحنا حتى عنا تاريخ في افتتاح وتأسيس المسارح، المسرح البلدي اللي كان اسمه المسرح مسرح تونس اللي تم افتتاحه سنة 1902 في العاصمة. وممكن حتى يعني تشييد المسرح هذا يعني شجع ممكن النخبة المثقفة إن صحت العبارة أنه يقتحموا مجال المسرح، لأنه تقريبا المسرح التونسي بدأ في بداية القرن الفارط، يعني في سنوات تقريبا 1908-1910، يعني في الفترة ذيك شهدت انطلاق أول التجارب المسرحية التونسية.
0: صدق الإخاء، أيضا السلطان بين جدران يلدز. خليوا التفاصيل بعد شوية، نحن باش نحكيوا على المسرح التونسي عبر الأيام. قبل ما ندخل في التفاصيل نسمع أغنية،
1: ما فيها باس، لأنه تعرف حتى الحصة الكل باش تكون يعني مقتطفات مسرحية من أعمال مسرحية، كل شيء لازم تاهو صغيرة يعني غنائية. ممكن حصص الفارطة قدمنا يعني المواضيع في حد ذاتها يعني تعنى بالموسيقى والأغنية، هكا علاش يعني منه فيه كما يقولوا، يعني ما نحتاجوش إلى استراحات غنائية، لكن ما فيه باس كما قلت لفا نبدأ بالغناء.
0: أول تحية ونرجع لكم مع موضوع الليلة، المسرح التونسي عبر الأيام.

0: ورجعنا لكم من جديد. نعود نفكر أنه لقانا اليوم في مع الأيام من إذاعة المنستير باش نخصوه في الحلقة السادسة لموضوع المسرح التونسي عبر الأيام. وتونس كانت وما زالت رائدة في مجال المسرح، كتابة تأليف وتمثيل وإخراج وحتى النقد زادة.
1: صحيح.
0: المسرحي موجود وبرشا مراحل تعدى بها المسرح التونسي.
1: لكن ألفة في البداية باش حتى اللي ما نعرفش ما يعرفش ياخو فكرة على يعني صحيح التأسيس قلنا في بداية القرن اللي فات، لكن علاش المسرح مهم جدا ويقال له أبو الفنون كلا؟ لأنه يجمع
0: يقاس به ثقافة الشعوب
1: فعلا فعلا، لأنه يجمع عدة فنون، الأدب، الموسيقى، الرسم والتمثيل في نفس الوقت،
0: كل
1: والرقص
0: أي
1: بالطبيعة، تجسيد يعني الشخصيات والرقص، الأدب من خلال النص بالطبيعة لازم يكون نص أدبي ولا نص يعني، ولا الرسم من خلال الديكور، الموسيقى والطبيعة والرقص كما تحكي انت، والتجسيد الكوريغرافي، التجسيد الركحي للممثلين. كلاش أبو الفنون كما قلت يجمع كل الفنون، وكلمة مهمة اللي قلتها يعني يعكس مدى تقدم أو تطور ولا الحالة الثقافية اللي تعيشها الشعوب، يعني لأنه كنت يجمع هذوم كل فنون الكل، فما شكون يقولوا الفن الرابع زاد المسرح يسميه.
0: أعطيني مسرحا أعطيك شعبا طيب العراقي. حتى عند الفنانين ساعاتها كان نستضيف وإحنا الفنانين يقولك من أصعب الفنون
1: صحيح
0: هي المسرح، وبش تعرف فنان ولا ممثل ممثل بالحق يلزم يتعدى على خشبة المسرح.
1: وكلاش كل ندخل شوية بعد يعني في التفاصيل، كل ممثل مسرحي نجم يكون ممثل سينمائي ولا تلفزي والعكس غير صحيح.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح بالضبط،
1: يعني المعادلة تمشي في جهة برك، أهل العلم ممكن يفهمونها أكثر يعني يعني بالضبط يعني هذا هو يعني نجم يكون كل نبي رسول، العفو عاد المقارنة لا تجوز، ومش كل رسول هو نبي يعني يعني تمشي في جهة واحدة أوسع، يعني المسرح أوسع وأشمل الفنون،
0: اتصال مباشر بالجمهور وجمهور صعيب معناها، وفما لحظات ارتجال وصعيب.
1: ومنذ عهد الإغريق راهو اكتشف المسرح الإغريق يعني نقول يعني كلمة ما كتش قد يعني في القدم نقولوا يعني
0: عريق،
1: لا الكلمة بالضبط يعني
0: يقولوا
1: مغل في القدم، هذيك الكلمة بارك الله عليك ألفة ديما تنقذني يعني. وساعات الفكرة دي في الراس
0: والكل
1: العفو مرحبا بك. لا لا وطبيعة ان شاء الله نتكلموا، وهذه يعني من راي السادة المسامين قالك تبارك الله يعني والله قالوا صدقني قالوا فما تكامل وتفاهم كبير ياسر ان شاء الله. ايه ألفة باش يعني خنقول ننطلقوا كما قلت انت توا المسرح التونسي ممكن منذ بدايه القرن مع محاولات مع بعض المثقفين والنخبه خاصه في الفتره هذيك
0: برشا منهم قراوا البراره، ما خليني نقول
1: صحيح
0: برشا
1: صحيح
0: خاصه
1: صحيح
0: في فتره التاسيس
1: صحيح
0: برشا اسماء تو نجي ونسميوهم تباعا راهم خرجوا من المدارس الاوروبيه الاكثر معني باش كونوا معناها مسرحيه
1: يعني ما عندناش وقتها يعني مدارس في المسرح، لكن الانطلاقه الحقيقيه كانت خنقول تقريبا بعد تنقولوا كيفاش بعد الاستقلال، لكن قبل الاستقلال مع تأسيس فرقة مدينة تونس سنة 1953 وسبقها شوية يعني مدرسة تأسيس مدرسة المسرح العربي أسسوها مجموعة من المثقفين أنذاك منهم محمد الحبيب، عثمان الكعاك، حسن الزمرلي، يعني هذوما سنة 51 اللي عملوا مدرسة، أسسوا مدرسة في المسرح في تونس، وأسماء هذوما اللي سمعوهم الدوليين
0: صحيح
1: تو فما البعض حسن زمرلي انا ما نعرفوش يعني بالو عند لكن كي تقول
0: متذكرك يقول لك مثلا تخلى الجمعيه الفلسطينيه تحت رئاسه حسن زمرلي.
1: حسن زمرلي تاع عثمان الكعك نعرفه لانه علاش نتفكر قبل وانا صغير ارتبطت عثمان الكعك فك يعني المؤرخ ونتفكروا حتى فك في التلفزه احنا صغير وانا صغير كان في الابيض والاسود قدم ياسر برامج في التلفزه التونسيه نعرف عثمان الكعك وصل حتى لاخر السبعينات ومع عبد المجيد بن جدو في متحف الأغاني ساعات يجيبوا في استشارات وما إلى ذلك، لكن الأسماء الأخرى نسمعوا بيسمع
0: ما خلطنا شمعني من جيل الأول، لكن ممكنش النجم هكا نفاجئك أنه الأسماء هذه هي بدها سبقتها أسماء على خاطر قبل هالفرق اللي انت حكيت عليها الكوكب التمثيلي ربما ولا نجبدوا فرق أخرين إن شاء الله في حصة اليوم. فاتحة المسرح التونسي كنت مع تجربة لمحمد بن تركي والهادي أرناؤوط، هذا كان عام 1908، ومن بعد جيت فرقة عبد القادر المغربي وهي أول فرقة مشرقية هذه دخلت لتونس، من بعد بدأت توافد الفرق المشرقية على تونس وأبرز الفرق هذه فرقة سليمان القرداحي، والفرقة هذه ساهمت في إرساء معالم المسرح التونسي،
1: يعني في رق كما تقول من المغرب ومن مصر،
0: خاصة من مصر،
1: وجورج أبيض على ما أظن،
0: جورج أبيض وسيد شطة هذوكم اللي كونوا معناها
1: سابقين الحقيقة باش نقولوا هذا الأمر، ما فيش يعني حتى شك، بدون أنه يعني عقد ولا عادي جدا، السيح كانوا سابقين وخذوا منهم التوانسة الأوائل اللي ذكرتهم هذوكم، لكن خنقول بداية هذيك محاولات قعدت يعني في وقت الاستعمار
0: كانت مهمة. بعد أول المسرحيات اللي قدمهم سليمان القرديح، كانت مسرحية صلاح الدين الأيوبي وهي مسرحية باللغة العربية الفصحى. من بعد رجع سليمان القرديحي هذه لمصر، ومن فرقته بقاو أعضاء كونوا فرقة الجوق المصري التونسي عام 1909، وعملوا مسرحية شارك فيها ممثلين من تونس ومن مصر، مسرحية صدق الإخاذي نجم نقوله هي من أول المسرحيات التونسية. من بعد تأسست فرقة الشهامة المسرحية، فرقة المستقبل التمثيلي والفرق اللي احنا ولنا نسمع بها أكثر.
1: الكل يعني في السنوات هذيك ما بين 1908 حتى 11
0: مرحلة
1: التأسيسية، ولو أنه أكثر نقول ظهور خذوا الشكل أو تخذوا الشكل من النضال الثقافي شوي، لأن وقتها تونس ترزح تحت وطأة الاستعمار، يعني ديما فما رسائل يعني ضمنها خنقول عروض المسرحية، يعني فما وفما حاجة حويج، يعني حتى الغايات يعني كانت يعني موجهة أكثر للنقد ممكن الوضع العام في البلاد في تلك الفترات بطرق يعني بطبيعة ذكية نتصور هما. لكن خنقول بعد شوية ممكن المحاولات حتى في وقت الاستعمار قعدت يعني كما هيك، يعني محاولات محتشمة مش كبيرة ياسر، ما فيش نشاط كبير بالضبط، باش لاي الجمهور يعني لاي بمقاومة المستعمر ولا لاي بالمسرح وبالفن والفنون. على كل حال يعتبروا من السباقين والله يرحمهم من عامهم الناس هذوما اللي بتبيعها خنقولوا زرعوا اللبنات الأولى بالنسبة للمسرح. لكن بعد كما قلت لك أنت المرحلة في بداية الخمسينات، المدرسة هذه مدرسة المسرح العربي اللي أسسوها المجموعة اللي ذكرت منهم البعض منهم، وتخرجوا فيها تخرجوا العديد من الممثلين، تقريبا الممثلين الأوائل نور الدين القصباوي، منى نور الدين اللي درسوا فيها، يعني جميل جودي، كل مك المدرسة هذيك عام 51 درسوا فيها
0: قصباوي ولمونة نور الدين ربي يعطيها الصحة بتبيع عن بعد، ولو أسماء في فرقة مدينة تونس بعد. وجميل الجودي الله يرحمه هو من المديرين الأوائل لفرقة صفاقس،
1: هاش الجيوها البطاقة الفرق الجهوية بتبيع في بالتوازي علي بن عياد الاسم الكبير
0: صحيح،
1: هذا كان نجم نقول رمز
0: التحول هذاك في المسرح، يعني تجديد على مستوى التجديد المسرح،
1: ولأنه درس في الخارج، درس في فرنسا وعمل تجارب في أمريكا، تجارب يعني وفي مصر، يعني لربما كما قلت أنت في بداية الخمسينات بدأت يعني المجموعة ذي، ثم التحق بهم المبدع الراحل علي بن عياد الله يرحمه ينعمه، اسم كبير، اسم كبير في مجال المسرح، ويزمه حصة وحده النجم باش نعرفه به، لأنه الحقيقة
0: علم من الأعلام،
1: علم من الأعمال رغم عمره القصير، وتوفى عمره 42 عام فقط، مولود عام 30 وتوفى عام 72 الله يرحمه نعمه علي بن عياد. فقط يعني حبيت نقول كي جاء هو والتحق بالفرقة لقاهم بداوا يعني في الخطوات الأولى، حقيقة الفرقة شهدت الأوج متاعها في فترة رئاسة أو إدارة علي بن عياد فرقة مدينة تونس للمسرح. وانت قلت لي ممكن قبل ذلك اللي شجعهم، خاطر قلت في وقت الاستعمار كانت محتشمة شوية الأمور والخطوات يعني مش حثيثة، ممكن فما يعني حدث اللي زاد شجع بعد الاستقلال باش الفرقة ذي يعني تزيد يعني خنقول تمشي القدام أكثر.
0: احنا باش نواصلوا في القوس التاريخي، فهمتك على شنو تحكي، خاطر باش نحكيوا على بورقيبة بعد شوية، خاطر هو ساهم بشكل كبير في نقولوا احنا تطوير النظرة للمسرح، خاطر هو بالأساس معناها عنده تكوين مسرحي،
1: بورقيبة مغروم بكل فنون، يحب المسرح،
0: وحتى في خطاباته يقول لك عنده جانب تمثيلي، راهو يعرفك الانتربريتاسيون بتاع الخطابات، ويعرف وقتاش يقف وقتاش يتكلم وقتاش يعيط وقتاش ينفعل.
1: بورقيبة عامل مسرح حتى في سار كارتاج، كان من مساهمين فيه المرحوم علي بن عياد اللي أسس له، يعني ما خنقول عطال يعني خنقول الجو العام تاع المسرح اللي شيدوه في قصر قرطاج، وتعرض العديد من المسرحيات قدامه في القصر.
0: صحيح صحيح. نحكيه على بورقيبة بعد شوية، احنا جبدنا على فرقة مدينة تونس، نعملوا هكا وقفة مع مسرحية من أعمال فرقة مدينة تونس، ميسيلش يا نجم تكون بعد نجم تكون توا،
1: ميسيلش
0: مارشال عمار،
1: مارشال عمار يعني خنقول من المسرحية يعني التاريخية اللي بقات في ذاكرة التوانسة، ولأنه فما أعمال أخرى عطيل وهاملت ياسر مسرحيات مقتبسة من يعني خنقول التراث العالمي، ولأنه علي بن عياد كما قلت يعني درس في الخارج وتشبع بالمسرح كان صحة العبارة، وحتى باللغة العربية رأوا كانوا يقدموها في البدايات يعني مش المسرح. أما المارشال خاطر طريفة في نفس الوقت ومقتبسة
0: من بورجوا جونتيو
1: صحيح، من واقتبسها
0: نور الدين
1: القصباوي يعطيك صحة، وأخرجها علي بن عياد والخيقة قاعدة رمزة ايه. واليوم الناس هذا كي نتفرجوا على المشهد نضحك،
0: ضحك في العيد ضحكنا عادل الإمام والمارشال عمار معناها، وانت جبت على العربية الفصحى توا بطل العمل هذا حمدة بتجاني بكل اللهجة متاعه كيفاش أدى الشخصية، لكن يقول فما تصريح هكا مكتوب لي يقولك أنا نميل للأدوار معناها مع فرقة بلدي تونس بالعربية الفصحى،
1: العربية الفصحى لأنه بدايتهم شاهدوا البدايات بالعربية أو المسرحيات من لول ما كانوش يعني ما كانش فما يعني خنقول جرأة، كانوا العربية لأنه نصوص جي حاضرة ولا يقتبسوها مقتبسة يقدموها كما هي إخراج وميزانسان وما إلى ذلك. أما بعد متعرف يأخذوا ثقة في رواحهم أكثر يقولوا يتجرؤوا باش يقدموا نصوص، والحقيقة المارشال عمار شهدت نجاح كبير وقعدت وبث لي سنوات وسنوات، رأيت عملت عام 67 تقريبا أول عرض
0: لها 67 صحيح ما حناش بعد معناها خطح تحكيوا على الخمسينات وعلى الستينات
1: لكن قعدت تبث حتى أواخر السبعينات، وأخرجتها التلفزة التونسية وكل نسخة ذيك اللي تفرجوا فيها توا لأنه فما إخراج لل
0: يعني تلفزي وإخراج مسرحي
1: يعطيك صح الإخراج المسرحي ديما علي بن عياد الله يرحمه، خاطر الإخراج المسرحي تنحكي عليه بعد يعني تم ودربوا عليه المسرحية ما عادش عنده دور كبير المخرج المسرحي إذا كان بدأ العرض، لكن إخراج التلفزيين بعد ما الراحل صحيت عبد الرزاق الحمامي وحتى بالألوان وصلتنا علاش خاطر الألوان دخلت التلفزة التونسية عام 76 تقريبا يعني مثلوها عام 76-77 المسرحية أخرجها عبد الرزاق الحمامي وتفرجنا فيها ولا تتعدى ديما، وذيك النسخة المسجلة عندهم في خزين التلفزة،
0: وذيك النسخة الأصلينية. وتنسمع بعد شوية الفنان محمد المرالي يحكي على ذكرياته الساعة قبل لما تسمعوا المقتطف هذية من مسرحية المارشال، لكن تعاودت مع الراحل سفيان الشعري، لكن مش كيف
1: والله يرحمهم
0: الله يرحمهم الكل لمحالة. أما نسخة الأصل واحد
1: لا لا لا, لا, لا
0: حتى تبثت في التلفزة
1: بعيد كل البعد
0: أني نسخة ناجحة صعيب باش تعطي معنى الأصل ناجح صعيب باش تعمل نسخة ما أنجح
1: أنا نعتبرها سامحوني على العبارة وسامحوني إذا كان يعني فم جرأت شوية نسخة مشوهة حقيقة المارشال عمار
0: نفس الكلام اللي باش يقوله الراحل محمد المراد
1: والله اللي سمعتها على حسن النية
0: الله يرحمهم الكل لما كل تسجيل معه وحكي
1: وربي طول عمرك أنت وعمري يعني على الخير
0: وعمر المستمعين زاد اللي يسمعوا فينا، احنا ما زلنا معاكم إن شاء الله حتى نصف الليل حديثنا على المسرح التونسي
2: مع الأيام.
0: أول عرض المسرحية المارشال وقت إيش كان وفين كان؟
3: نعرفش تونس مسرح البلدي تونس بابا بابا با شو عملناها عشرات المئات المرات دورنا بيها في جميع القرى الجمهورية مثلناها في طرابلس زادة مثلنا في النمسا مثلنا في النمسا كاليكولا مثلت فيها لوفريد دوفيان مثلا في باريس تياترو باريس مثلا باريس مثلا في القاهرة مثلا في لبنان أنا مثلا في الكويت.
0: المارشال وهاللمة الحلوة متاعت بركلا بكلكم فنانين كبار من حمدة بتيجاني شيد قارة المنجي التونسي
3: أذكى الفريق قومي تونس
0: كيفش تم اختياركم كيفش تختاركم علي بن عياد معنا
3: علي بن عياد احنا كل الفرقة
0: أيوة
3: كيشت المارشال شكون عمل المارشال قصبه هي المال دي مال هي المال
0: رمال بونجوا جونتيون
3: بونجوا جونتيون
0: مولير
3: خذها وعمل ادابتاسيون باللغه التونسيه قراها لنا احنا على التعليم قاعدين علي قراها لنا قصباوي علي موزع شكون غدو توزيع قد حارين شكون باش يعمل المارشال مش بيننا حمدة بكل من غدوه
0: هو معكم في الفرقه حمدة بتجي
3: حمدة باي كنا قاعدين جينا قاعدين جاب القهوي عم حمد المارشال مورالي كذا مال الموسيقى دار انترا رياضه انت كذا سملي كبرت
0: انت دورك
3: على الموسيقى
0: اي
3: دوري مي فا يجع الصباح مثل الورده خلي سملي دو الله يرحمك يا الله يرحمك
0: قلت لي ساعه ما كناش حاطين في بالنا انه حمده بتجيني باش ياخذ الدور
3: من قوسين عم حمد يا لله اول ممثل تونسي عمل عقد
0: عم قديش
3: ما عارف شايف ليش هنا وقتك في الجمعه عشرين فرنك وشي ما حاجة كنك هذه حتى ما تشرف الدين يعني المؤرخ منكم يا قاضي ديان الحمد
4: كبنال شيخ
5: ابريزه
4: نبي على الاخر يا تنبغي
5: حتى الاخر اذا تبغي انا باهي جنان استريح ولك ملك بس ملك قدم المريشال يبغيك
4: جرديني ها اخي واش دنيتنا من جديد في الجرده
5: جرده سويتي من الصباح وانا في الكلامه بالمقص
4: بالجلم
5: بالمقص
4: قلت لك بالجلم يا عطش رجله
5: بالجلم هاكا كايبات القرون في الزهين وكايبات الورد من الفنفين
4: بيه
5: سيدي
4: باشين
5: لعبك قد ولا سروي
4: يقول مصلي عن بي
5: مصلي وسلم عليه هاكا زدت في شباك بيت النوم تاعك
4: اي
5: زرعت لك فله وياسمينة باش كسيادتكم تبداو راكدين والنسيم العادل يخبل تبداو تسموا في ريحة الفل والياسمين
4: يبقى قلت كي نظل يراقل اطب ريحتها في خشيش
5: في خشيش
4: قوله يا جرديني لك مجيها يعطيك بقلة اخي هكا يدنوا البلدية ولا ها
5: شنو هكا يدنوا البلدية هكا يدنوا القماق من تاع البلدية
4: يا باهي اما لا تعرف كيفاه ناشا هيك يدني لي في شباك الاخرى تلي من قبلها
5: اي هي فهمت
4: بتيت الزعتر وكلي
2: مع الايام
0: نرجع لكم حديثنا على فن المسرح الفن الرابع وبالتحديد في تونس نحيروا على شنو باش نحكيه وشنو باش نخليه وخاطر الموضوع كبير وتاريخ المسرح التونسي بطبيعة الحال خلينا نسألك سؤال شخصي شوية من أكثر المسرحيات اللي بقات عالقة في ذهنك ولا نسألك حتى أول المسرحيات اللي شفتهم
1: أنا يعني المسرحية
0: قوس شخصي معك شكرا
1: أي بتبيع حتى أنت نسألك نفس سؤال يغني وجناحه يرد علي هذه لكن المارشال عمار هذيك الحقيقة شادوفر يعني الحقيقة المسرحية الرمز هذيك ملي احنا صغار تربين عليها وتقعد ضحك اليوم والغدوة فما أعمال فرقة مدينة مسرح الجنوب بقفصة زاد أعمال متاع عبد القادر مقدات ونحكي عليهم تجارباتهم فيما بعد ولا فما فرقة متاع نابل والمنصف قرط الله يرحمه أسس فرقة خاصة هي في مسرح الشباب أو مسرح الشاب بنابل ما نعرفش هكا الاسم عمل مسرحيات مع يعني نعرفش اسمه سيت الاسم بو عمود اسمه على كل حال
0: أحمد
1: بو عمود عملوا ثنائيات جميلة جدا رغم الله ما خذت صداك برياسر والله يرحمه توفى عام 93 مصر قرته مؤسس الجمعية ذي وتو يقام حتى مسرح ويقاموا يعني تظاهرات باسمه في في نابل عندهم اكتراف حتى طريقة الحديث متاعهم فما مسرحية دار الهناد ضحكني
0: متاع كوثر
1: الباردي وجلال الدين السعدي و يعني الحقيقة مش الأعمال الكل أنا تفرجت على الكريتا
0: مسرحية كريتا ذكريات
1: تفرجت شوية ذكريات كريتا في بدايات لامين النادي والمنجي العوني وكمال التواتي ونور الدين بن عياد ولمين النادي في المسرح هذيك تفكرهم والله نسيت حسيلو هذول مجموعة يعني أبرز الممثلين تفرج فيها في مهرجان المنستير في قصر باك بالمنستير في آخر السبعينات وأنا صغير مشيت مع أخواتي
0: أنت يا أخوتك مؤثرين فيك في كل شيء
1: تبيع
0: منك معني في الفن في الموسيقى في المسرح في السينما
1: في الرياضة
0: كنتوا في كل الحصص
1: تأثرت لا سبحان الله
0: خليوكس معني تسبق عمرك خاطر
1: أسبق عمري
0: معني مسرحية ذيرة ومش متاع
1: مش جيلي مش
0: عمرك معني
1: عمري وقتها في العشرة أحداث
0: استوعبت معني هل
1: أنا ماشيين وبرا أما نتفكر فما بعض اللقطات نتفكرها وتصفيق الجمهور تفاعل الجمهور وأنا صغير وهما أكبر مني يهزوني معه يعني تقريبا هما في 16 عام يعني وفي ال 17 يعني يفهموا
0: 16 نتاع قبل مش 16 نتاع
1: ما 16 نتاع يعطيك صح يفهموا كي يتفرجوا يفهموا يعني وفما معاني وفما رسائل وكل شيء ونمشيو مع بعضنا وتفرجت نتفكر هالمسرحيه الكريطه اول مسرحيه تفرجت فيها في حياتي في قصر الرباط بالمنسير في اخر السبعينات
0: انا نتفكر جيلك ساعات نسمعهم يحكي يقول لك احنا كي كنا نمشيو للروايه باش نفرجوا على الروايه
1: لا عددكم قبل شويه
0: ايه والحفله به بالحق كانوا يمشيوا هكا
1: أني أني أني أني الوالدة الله يرحمها تحكي لي كان وتقول لي الوالدة الله يرحمه كان عنده سيارة من القدم الخمسينات يعني خالتي وعماتي وجماعة كل يلمهم شو متهندمينه تقول لي نمشيوا لسوسة للمسرح ونتفرجوا ويعني فك كانهم مش يتفرجوا على كوكب الشرق ام كلثوم كيما كترك تصاور تشوفهم في مصر امن و

0: فك الصيف هذيك كيبدا فما عروض هكاك عامه ومش اي كان مش اي كان الحقيقه اختلط الحابل بالنابل تو حتى المسرح تخلوا الغث والسميء.
1: انت تسبقتنا باش نحكيوا على حذرنا.
0: لا مش على الممثلين في حد ذاتهم حتى عامه الناس فما شكون يدخل المسرح باش يشوش وباش يزفر وباش ما نعرفش ان يستهزئ وباش الحقيقه انا تفكر مره محمد كوكا زاد حضرنا له الله يذكره بخير في مستير في اخر الثمانينات بدايه التسعينات عمل العرض مسرحي من جملتها معها كبزين
1: فيصل
0: بزين في العرض المسرحي كل شيء بالعربيه فما ياسر الناس قاسين الشركات نتاعهم مشى في بالهم هنا في المهرجان في مسير ولا كنا مدمنين قبل تونسيتهم اصل عاد حضروا يحسبوا شيء عرض مسرحي لمحمد كوكا في المهرجان موجود في البرنامج مشى في بالهم مش يضحكوا كيما مسرحيات من النادي بالعربيه طلعت الحكايه وبدأت تتشوش العباد وبدأت تتشوش
1: لا غالب معناه جزء كبير ما عندوش ثقافة الاستماع ولا بشعرف بأنواع أخرى معناه توا موجود الشيء
0: والله يا أولف أولف تون تفكروا بدأ يشوش وشوش وبدأوا منها وقف العرض محمد كوكا أسمع وبدأ
1: تغشش
0: مش تغشش ما تحشموش ما تحياوش تكلم بالقص قال ومكن اللي يتغش على الأمني غديك قالوا تتفرج أنت قالوا تفضل قالوا ذو ما تخرجهم وشنو شو نقول لك والناس زفرت ولا ما عجبوش باش قعدت معناها قله قليله للناس اللي مغرمين بالمسرح وجايين باش يتفرجوا ولا قدامنا العرض هذا
1: حتى تو فما برشا عروض محترمه جدا في المهرجانات عروض مسرحيه وعندها قيمه مؤخرا مسرحيه وفاه الطبوب الهيري بيت تبرمجت في اكثر من مهرجان حضور الحقيقه محدود شوف في عروض الوان مان شو
0: علاش قلنا الذوق تغير
1: ايش معناها
0: نعاودك بديت تمشي معايا في نفس الخط
1: خلينا نرجع شويه تيجي بت على
0: هاتوا نرجعوا للموضوع
1: فرقة دي. المسرح الشاب دينابل باش ناخذ بخاطرك ونعدي شويه من مسرحيه يا عارفي ايش قولك
0: يا عارفي حلوه والله فيها يعني الحقيقه فما مش كان
1: مش مركزه معايا
0: لا لا ومشكل المسرحيه هذه برك يا ألفة ياسر مسرحيات قدموا حلوين ياسر يتخمسوا زي النسوه هما زوج الحاجه الباقي فيهم احمد بو عمود ومصطفى قرط الله يرحمه ساعات هذا المرأة وهذا الراجل وتلقى نفس التفاعل ونفس تقمص الشخصيات يعني يلبسوا الشخصيات باش يعرفوا هم زوج ممثلين خاصة فما أسماء أخرى لكن هما خاصة أبرز الأسماء صدقني يعني يتقمصوا الشخصيات كما هي وعندهم لهجة خاصة نابلية شوية كالحالة كي المستيرية كاللهجة المستيرية شوية بصراحة عندهم كالك فما يعني في آخر
1: خصوصية اللهجة معناها
0: خصوصية اللهجة تزيد رونق على العروض المسرحية
1: أكيد كما فرقة مسرح الجنوب في قفصة فما معناها خصوصية اللهجة تعطي رونق بتبيع العروض نسمع شوية من مسرحية يا عارفي ونرجع معاك يا عارفي على المسرح التونسي مع الأيام
2: اهلا وسهلا بالسيد كوميسار سلاحنا الخويا كيف انك لاباس الحمد لله
3: جاي شاكي مرتك
2: لا لا
3: ما انا اخوك هبل
2: لا لا
3: ما انا شاكي بولد عمك
2: لا لا لا
3: فوكس انا
2: لا مش انا قصد يا سيد كوميسار
3: ما انا اشتقصد
2: قصد انا ماشي في على روحي لكن لم تحدنا جيت على حال حد على مية ربي صرت في القاعة وقيت مو قالة عادة وجبت هيرك
3: بارك الله فيك قدرت ربي العالمين
2: ريت او نوي
3: مو قالة بالمشد
2: لا يا قراطي باهية تخدم مبروك على اخويا خوذها في الامان
3: استنى استنى شوية عاد خلنا شكروك
2: لا واجب على شكره يا ربي لا شكر على واجب خاطر في الأمان
3: لا عاد مش كيكا تيمو نزيد شوية
2: أنا مستعجل شوية
3: لا والله ما تزيد شوية
2: والله مستعجل شوية سيد كوميسار عادي صاحبي استنى فيه على شط البحر ناويين نعملوا بارتي نتاع مصيد فوق مغروب المصيد مغروب المصيد مش نقول لك عاد استنى فيه
3: عاد صاحبك
2: لا والله ما نجم
3: افهم صاحبك ينجم يزيد يستناك شوية
2: مرة أخرى نجيب أحد أخويا ونعملوا قاعدة سمحة وناخذوا الكلمة ونعطيه الكلمة
4: مع الأيام.

0: نرجو لكم في مع الأيام للي تو التحق بنا في الاستماع. فكركم أنه موضوعنا المسرح التونسي مع الأيام. احنا لما حال حكينا برشا شكري على فترة ما قبل الاستقلال، لكن بعد الاستقلال أمور تطورت أكثر
1: صحيح.
0: في علاقة بالمسرح التونسي. بورقيبة حب يمشي في اتجاه الحداثة واعتبر معناها أنه الثقافة أبرز ركيزة لتحقيق الحداثة هذه، وجزء من الحداثة والثقافة في اقتران بالمسرح التونسي. وأكيد كان الخطاب وفي علاقة بالمسرح التونسي عام 62 تأثير كبير على المشهد الثقافي، وتبدلت بارشة حاجات من وقتها.
1: من وقتها بتبيع ولو تشجعوا حتى يعني بعث مسرح الجهات في كل جهة، يعني تقريبا ولد فرقة مسرحية في أغلب الجهات، مقولوش في كل جهة. بدأت بسفاقس، لكن قبلهم اللي كنا نسمعوا فيه المنصف جورت وأحمد أبو عمود، الفرقة ذيك تأسست قبل شوية أو قبل الفرق الجهوية صحيح عام يعني هي خاصة فرقة يعني تابعة للجمعية جمعية الشاب ولا المسرح الشاب المسرح الشاب بنابل، يعني يعني سي المنصف جورت الله يرحمه ينعمه بنقول مبادرة خاصة مبادرة شخصية عام 63، يعني من أقدم الجمعيات المسرحية. علاش قلت لك يعني يلزم الراجل هذا يزد يعطيوه حقه
0: وكل السمعولي لازم نسألوا مهم بلي قوس صغير. ريت برشا تظاهرات مسرحية تحمل أسماء أعلام كما لاني في مستير
1: هاشن نجيو يخليب السنبولي
0: رامدوما رويد رام في تأسيس المسرح التونسي
1: رويد هذوك فرق خاصة يعني خنقيم وقتك تجارب شخصية تجارب خاصة، يعني وحدهم هكا مغرومين مولعين بالمسرح شافوا الأقران نتاعهم الناس اللي عندهم يعني خنقول دراية شوية ولا عندهم غرام عندهم يعني متشجعين باش يدخلوا وعملوا جمعيات. سبحان الله تلقاه مغروم يحب يغرم غيره معه، هذا هو يعني. وما فماش ياسر اهتمامات قبل فالنخبة المثقفة نتفكر سيد أحمد والناس الله يرحمه ينعمه زاد حكاية على الحكاية ذي وقال معهم هو في البدايات مع المجموعة ذي مع خليفة السنبولي في المسير ومن ذلك. وفما محمد زرقاتي في سوسة اسم
0: صحيح.
1: في كل جهة
0: عندها علم المسرح
1: يعطيك صح
0: عندها علم. في مستير مثلا تسمى قطب مسرح يا أخي برشا مهرجانات معناتها
1: الاسم البارز خليفة السنبولي
0: محمد سليمة بعد فترة لاحقة جاء المسرح الجامعي معناها في المونستير معناها قطب مسرحي نجمو نقوله. وانت جبتوا على الفرق الجهوية، لكن قبل الفرق الجهوية بعد خطاب بورقيبة زاد لازم نقوله نقطة مهمة برشا أنه كرس الفكرة أنه في كل معهد ثانوي يلزم يكون ثم نادي للمسرح وإلا جمعية مسرحية، وكانوا يخدموا معناها في غاية من الحرفية، وكانوا المتميزين في الفرق هذه يا شكري من ممثلين من كتاب نص من مخرجين ياخذوا منح من الدولة باش يمشيوا لأعرق المهرجانات البرة، خاصة احنا في وقت ما مهرجان افينيون في فرنسا اللي هو معناها من اكبر نقولوا احنا التظاهرات المسرحية والثقافية في فرنسا وفي العالم، باش تعرف قيمة المسرح والقيمة اللي إليها معناها زعيم بورقيبة للفن هذا.
1: صحيح كلامك ويعني على طول يعني نأيدك. وتقريبا حتى أغلب يعني خنقول اللي برزوا فيما بعد على المستوى الوطني يعني ولو محترفين في مجال المسرح خرجوا من المسرح المدرسي والجامعي، يعني بالتوازي كما كانت الرياضة المدرسية.
0: صحيح.
1: تعرف قبل الرياضة المدرسية زاد ديما نقول ندخلوا حديث في حديث كانت النشاط تحنا الجمعة والرياضة يعني المدنية العادية يعني البطولة كما
0: كسبت.
1: وتعرف أغلب اللاعبين اللي يلعبوا في النوادي الكبيرة يعني كانوا يلعبوا
0: في الليسيات
1: وفي الجامعة في بداية الجامعة التونسية وفي المعاهد. وجيت أقول لك حاجة أخرى، يتحصل على ورقة حمراء مثلا لإقصاء في المباريات المدرسية والجامعية تتحسب له في المباريات المدنية. شو بس تعرف والله يعني نتفكر العديد قبل في حتى في السبعينات كانوا يلعبوا الملاعبية يعني في اللي يلعبوا في البطولة الوطنية يلعبوا في نفس الوقت مع فرقهم في المدارس واللي يقرأوا فيها ياخذ ورقة حمراء ولا إقصاء ولا إنذار يتحسب له في الوعد، يعني وريك كيفاش كانت هما اللي يغذيو
0: بيهم. ثم برشا جدية معناها في التعامل
1: مش لعب كان
0: أو كترفيه وتسلية راهو.
1: يعني على حبيت نقول أنه في جميع المجالات مش كان في المسرح برك في الفنون بشكل عام كان تشجيع كبير في خاصة في البداية الستينات، لأنه في المدرحة الأولى آخر الخمسينات كان تأسيس الدولة وأمور سياسية تعرف وتبديل والدستور، وبعد بداية من الستينات بدأت يعني هالتشجيع للحقل الثقافي من الزعيم الراحل حبيب بورقيبة الفنون والرياضة بمختلف أشكالها. كما قلت أنت يعني بدأت مع المدرسة المسرح المدرسي والجامعي وكل الأنشطة حضرنا الحقيقة.
0: المسرح الجامعي وقتها من الحاضنة كنت الاتحاد العام للطلبة.
1: الاتحاد العام التونسي للطلبة. صحيح.
0: دخلة نوعية معناها في مجال المسرح. ودخلت المرأة.
1: دخلت المرأة. ومسرح المرأة وفي نفس الوقت مسرح الجهات نرجعوا له كما يقولوا من جديد. وأول فرقة قلت لي أنت منذ حين
0: صفاقس.
1: صفاقس
0: تحت إدارة راحل جميل,
1: جميل جودي مشى لصفاقس. هو بورقيبة يعني شجع يعني المسرحيين الأوائل هذوما باش كل واحد يمشي أسس في جهة مش بضروري يكون من الجهة ذيك. تو جميل جندي ما هو أصيل تونس لكن العاصمة, لكن مشى لصفاقس باش يعني يساهم في تكوين وتأسيس الممثلة.
0: ريتهم الأسماء هذوما الكل تو كنسميه جميل الجودي في وقت لاحق معشنا جعايبي
1: ورجف الحات ماش نحكيه عليهم كلهم.
0: كلهم راهم مش ما خدموش كان في مثلا فرقة الجنوب في صفاقس
1: مشاو للكيف باش أسوا هذوك هم من خطر يوم تجي المؤسس
0: السويسي.
1: صحيح. خطر هذوك هم اللي درسوا الأولانيين في المسرح وهم اللي بدأوا باش نحتاجوا لهم باش باش باش يمشوا للجهات نلقاو ناس مؤسسين وناس يعني فاعلين في المجال هذا وناس متكونين.
0: صحيح.
1: وحتى نذير القصباوي أدار فرقة سوسة المسرح فترة فترات بعد محمد الزرقاتي يعني يوم بتالي مشى هذه فرقة الأولى قلت لي في صفاقس جميل جودي.
0: وبعد الكيف
1: تقريبا جميل جودي عام 64 ولا بتالي فرقة سوسة مع محمد الزرقاتي 67. في نفس السنة فرقة الكيف أسسها المنصف السويسي الراحل المنصف المبدع الله يرحمه زاد اسم كبير. وبعد فرقة مسرح الجنوبي قفصة فرقة قفصة كانت قبل عام 72 بعدهم شوية بإدارة رجاء فرحات والفاضلين الجزيري والجعايد وجليلة بكار
0: محمد دريس رأوك
1: شاول غد. فما اسم آخر فرحات أمون هذا فرحات أمون توفى الله يرحمه نعم وصغير كان زاد معروف اللي جسد دور العترة في مسرحية البرني العترة.
0: العترة.
1: يا سيدي يا سيدك الكلام ده كيفاش عامل حتى عملها كنا حتى التزويق نتاع الوجه كما يقولوا المكياج عامله مدرك فروه باش يروح كينو
0: كينها زجيري
1: و وذاك الله يرحمه كان يقول لك مبدع زاد في مجال المسرح الله يرحمه وينعمه اسم اكل فكر المسرحيه نتاع البرني والعطر هذيك من الاوائل المسرحيه نتاع مسرحيات فيهم مسرح الجنوبي قفصه بالابيض والاسود كان وشكون مثل معهم رؤوف بن عمر
0: صحيح
1: مثل في المسرح هذيك رغم اللي هو ما ينتميش للفرقه هذيك بعد خذا كي تاسست فرقه عبد القادر المقداد يعني تكون اكثر في المسرح هو خذا بيده يعني ومع المنصف البلدي وجماعه ذوكم والكتاري واسماء اخرى يعني من جماعه الجنوب هم اللي يقدموا المسرح. لكن في البدايات باش تعرف تشجيع كان رؤوف بن عمر وجماعه ذوهم مثل معهم قول يا سيدي مرقة القناوية ولك مرقة قناوي
0: قناوية
1: هي قناوية قل قناوية كل شيء تسبب القالة
0: باش يبدل اللهجة تفكرها
1: مسرح هذيك من الأوائل المسرحيات اللي تفرجنا فيها البرني والعترة وتواصلت بطبيعة من بعتالي تجارب أخرى خاصة تجارب خاصة بعد فرق خاصة يا ألفة بداية من الثمانينات ولدت أمور أخرى تو
0: مسرح الجديد نخليه نحكي عليها بعد شوية باش نخيرك
1: سمعنا حاجة
0: باش نخيرك أنت جبت على راح المنصف السويسي علم من أعلي المسرح وفرقة الكيف جبت على برشا حاجات جبت على البرني والعترة
1: مشي شوي شوية باش
0: شنو تختار بينيتهم من عادي وتو قبل ما بما أنه بما أنه الساعة الأولى نرجع لهم بعد شوي
1: بما أنه الكيف تأسست قبل
0: أيوة.
1: نعملوا حاجة الفرقة الكيف
0: أنت تو اخترت أول الفرق أنا باش نختار لك آخر الأعمال لفرقة الكيف
1: فرقة الكيف يعني وتعرف فرقة الكيف هذيك سعاد محاس
0: كل
1: اسمه ذاك
0: منصف السويسي
1: منصف السويسي بتبيع هو المدير والمخرج وكل شيء للمسرحيات من نادي صغير دخلته سعاد محاسن راهو هي اللي حلت له البيبان ويقولها ليه ومن الناس هذا حلت له الابواب مدين ليها وفما نور الدين عزيزة ونتفكر فما نتاع الازهاري السبعي هذاك اللي يظهر بعتالي في المسرحيات فما سيدة خديجة السويسي زوجة المنصف السويسي وفما أسماء أخرى نعرفوها ما تو ما مستحضرهمش أما جماعة هذوكم أكلي بتالي خطر يعني اسمه اللي توفى الله يرحمه سنوسي أحمد السنوسي أحمد السنوسي وغيرهم من الأسماء اللي ظهروا في الفرقة ذيك
0: أكيد كل فول له في نواره عام 72 آخر مسرحية فرقة الكيف إخراج المنصف السويسي لكن قبلها خاطر في البدايات كانت مشكلة دخول المرأة للمجال المسرحي. باش نسمعكم علم من أعلام الثقافة في تونس المنصف شرف الدين الله يرحمه يحكي لنا، خاطر هو أطر وكون
1: ناقد كبير والبرامج المسرحية
0: بتبيعة
1: مسمينه منصف مسرحية الله يرحمه فترة فترة
0: الله يرحمه. باش تسمعوا يحكي على جزء من تاريخ المسرح التونسي وكيفاش باش ميلوموش على دخول المرأة للمسرح. قالهم هو أول امرأة باش ندخلها المسرح مرتي،
1: ما يكثرش من هيك.
0: لكن
1: كانت منار الدين قبل الكل لان هي الرايده الحقيقه.
0: لا زعما بشيلومو يقول لك توا نسيبش ندخلها من المسرح. قال لي يا سيدي انا ندخل مرتي ما عندهمش مليم معناها. وفي الحديث نرجعكم بعد شويه، مازال الحديث متواصل معاكم من اذاعه المنستير.
2: مع الايام
0: انت كنت مني زاد اللي دخلوا نساء للمسرح، خاطر كيف ما قلت انت في وقت ما قليل نساء اللي كانوا يمثلوا، فما نظره دونيه زاد للمراه اللي تمثل معناها.
3: كانوا المراه ينظروا لها نظره دونيه
0: حتى مرتبط بالمحيط، يقول لك محيط ماهوش نظيف معناها، سامحني في الكلمه بين قوسين.
3: ومعناه كانت هما بيدهم بعض ممثلات سيرتهم على قد مشهورات معناها، فهمت؟ عاد انا وقتها نخمم قبل خطاب بورقيبة، قلت علاش البنات المثقفات ما يجيوش للمسرح. من جملة نتحدث مع عبد الحفيظ بوراوي الله يرحمه، مندوب جهوي للثقافة في سوسة، قال لي على خاطر ما يحبوش. قلت له ما يحبوش فما سبب؟ أنا بيني بروحي خممت، قلت أنا مستوى الوسط الرجالي في المسرح هو بيدو فيه وعليه. قلت أنا لو كان نعكسوا الآية، لو كان انطهروا الوسط الرجالي، وقتها البنات الباهين المثقفات حسب رأيي يجيوا يمثلوا، وأنا مستعد نعطي المثل أو نجيب مرتي. وعملت فرقة اسمها المسرح الحديث عام 59. شكون فيها؟ فيها مرتي، وفيها العبد لله، وفيها سيبتي اللي هي معلمة، ورجلها اللي هو مدير مدرسة ابتدائية، وفيها ستي جاني قريبة الله يرحمه كان موظف في المالية في سوسة، وفيها حامد المستيري ممثل عبقري اللي كان في البلدية، كان مسؤول في البلدية. من جملة احتجنا بنية صغيرة، فما سي رمضان الدنجزلي معلمه عنده بنته. أنا فكرت فيها، مشيت قلت له سي رمضان عنا دور لبنتك خليهاش تمثل معنا. قال لي سي المنصف حتى مشكل، ومثلنا. وهذاك اللي خلى الشادلي القليبي جاء شافنا قدمنا مقترات من مسرحية عجبته، وأنا فكر فيها كرئيس مصلحة المسرح خلفا السي حسن الزمرلي رجل المسرح العظيم اللي هو وقتها أدرك التقاعد. وهذا كيفاش أنا عيني الشادلي القليبي رئيس مصلحة المسرح.
2: مع الأيام
4: يا ميني
5: شوي
4: تعقبني
5: يا ميني يا عيني يا ليلي يا عين.
6: نقدم لكم الجماعة تغزر لي انت، هذا سي عمار بوتلجك اللي خدم دور شلايح في الهاني بودرباله. اي يا اخويا طبق عليه ياسر واخي، ولا ضربته الدعوه هذيك المره هذه
7: حطيت باير صغير
8: في المسرح، ما فماش دور كبير ولا صغير. المسرح ذراعك يا حلات يا بابا.
7: ايه شكونك انا قديت ولا لا؟
8: ما نعرفش تو حضرات المتفرجين يشوفوك وبعد يكتبوا عليك في مسلان في الصحافه ويبعثوا اللي ذا كله. شو رايهم فيك؟
7: بالله من بعد اكتبوا عليه وصفقوا عليه
8: بالتحليل.
2: مع الأيام.

تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن عدم حصول عدد من العائلات المعوزة على جراياتهم يعود لعملية التثبت في قائمة المنتفعين، مضيفا على عامش اختتامه اليوم بالقيروان أشغال الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بولاية الإقليم الثالثة. قال إن الوزارة تسعى إلى مراجعة هذه القائمة وإجراء تقاطعات مع منظومات أخرى لضمان وصول الجرايات إلى مستحقيها. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية شمس لإفادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. سجلت حوادث المرور انخفاضاً بنسبة 19.41% لحدود يوم الخامس من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفقاً للإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابعة لوزارة الداخلية. ينطلق غدا موسم التخفيضات الصيفي لسنة 26 و2000 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع حسب ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة، الذي أكد أن القانون عدد 30 لسنة 98 و900 ألف نص أن نسب التخفيض يجب ألا تقل على 20%، وقال أنهم توجهوا بمقترحات لوزارة التجارة لتقييح القانون المنظم لعملية البيع بالتخفيض. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: الأيام.
1: من الأول شتا نكدت، ثم بخنست، ثم رشرشت، ثم شرشرت، وإذا بيها عطات السمامة عندها قلول الدريجين وترشقت المازب وطارت نقر وفاضت القموم وتخلط جاري وخاثر ألوان وأشكال قريقش عفش تفش زبل قش قش وديان حاملة زاد مع البطحة من القصبة باب العلوج باب بنات القاعدين باب سعدون الحلفوين يسبوا في العظمة ملا طعمة ملا عومة ملا شيخة البيقة ظلي بحر سيدي محرس بحر سوق الززارة بحر عين دوارة بحر نهج الكبدة بحر منين دور بحر كراه بنبقطة كيران واقفة حيوت تشرب حيوت ترخ تتفترش مخازن سلعها مفردة يا سميد يا فصدق يا بندق يا بوفريوة يا سكنجبير يا دنيا يا غرامي يا حبة حلاوة يا نافسة في سبحها هزها هي واخوها وحموها للاستعجالي يدفينا في سبطة الظلام وراها حد وقفها يا عرس بزازة فسدوا بلحت العروس والعروسة ولطلت لهم الصانعة اخذت في خطرها يا 92 شايب وسقهم للزلاز ويا 7 صباية في قصبة يا يتيح الليل والصياح طالع قبب وهو عزوزة هزها الواد تخلي الكوشة طفاها وخرج يغلي عرض ضد مكتبة مسكر تحمل فيه فور وتخلق على الغزالي والتوحيدي والبيهقي وابن بطوطة والمسعودي والسد يهز والنفض وطاح بالمقدمة بدأ يطروش يبلو يعرق خليها عجين لمنعوا منه لا قدامة لا محدثين لا تاريخ لا جغرافيا لا نحب لا صرف من عدل رنخهم وخرج هاي شما يجي قلع في الزرس يحفر ويغزل اغتص في دار بسيسر الدهبير وماجل يهدهد في الديار العاتية ويتوعد يوخر ويصدم ما برد على ديه إلا ما برك منهم ستة خلى فيهم الموج يقلب واتك على حومان كبها وعرج على مخزن فيه اجتماع سري حول وجوب مقاومة الفيضانات وحتمية وإعلان حالة الطواري خلاهم يتكلموا أعطاهم الحس فردهم والحاج الحاجة على طاولة في قهوته بعيد على البلل يتغبل قالهم قلت لكم نعرفها بنت الكلب وبدا يرحم على التصيله والاصيله واللي فقس واللي رقص واللي حبلت واللي قبلت واللي زغطت واللي بشرت واللي طهر وقرى وورى وعلم وفسر واعتبورس ومسؤوليه وبير وشاوش للمهندس اللي كان سبب في حلاق من باب السويق.
0: مع الايام
2: نرجع لكم للجزء الثاني من اللي قانا معاكم فيه مع الأيام ونرجعوا من إذاعة المنستير نسلم عليكم من الناس الكل وتحية من شكري ساكلي وألفة جميل اللي مرافقينكم من قدام الميكرو مرحبا بيك مرة أخرى
3: عايش كل فمرحبا بيك إن شاء الله الساعة الأولى نالت أعجاب السادة المستمعين ولا قدمنا على الأقل فكرة على المسرح التونسي صحيح مقتضبة الوقت ما يسمحش لكن
2: حاولنا نجيو البرشا نقاط
3: صحيح يعني عرجنا على أغلب اللي يلزموا يتقاء وإن شاء الله حصة مرجع تولي هذه تقعد
2: إن شاء الله. والحصة متاعنا ما تتبثش راهو عبر ستريمينج كما نحاولوا تنخرجوا من الحصص هذوما الكل
3: إن شاء الله
2: وبالحق خاطر فيهم قدر من المعلومات فيهم زادة جانب تلقائي باهي راهو الحقيقة معناها
3: يعني مش كلي
2: يعني غلوتيل لاغريابل
3: يعطيك صحة ايه. يعني في نفس الوقت تستساغ باهي للسادة المسلمين يسمعونها لغة بسيطة نحكيو بدرجتنا مهذبة باهي مش نشكروا في رواحنا وفي نفس الوقت يعني نقدموا في المعلومة المفيدة وذكريات وحتى فما اللي سترجع ذكريات فما اللي ما يعرفش حاجة زاديش بيه ما فيه باس نعيش ونتعلم
2: حتى كان عندكم ملاحظات قدموها لنا
3: مرحبا بكم
2: معكم ديما رجعنا بغسلة النوادر تو احنا في سنوات الثمانين تويكا شكري
3: سنوات الثمانين ولأنه قبلها سبق السنوات هذيك انت قلت سنوات الثمانين تأسيس الفرق الجمعيات الخاصة المسرحية منهم المسرح الجديد عام 75
2: من المسرح الجديد نقلة نوعية
3: وشكون عاد الفاضل الجعايبي والفاضل الجزيري وجليلة بكار و
2: حمد
3: دريس وكل مجموعة ذوك كل اسمها عروسية النلوتي يعني اسماء ذوك في الفترة ذيك وعندهم يعني خنقول توجه يساري شوية وبين قوسين وثوريين شوية وحبوا يعملوا مسرح
2: جديد
3: هو اسمه على جسمه العديد من الأعمال حقيقة ويعني بدلوا حتى الشكل متاع المسرح
2: كان خطاب مختلف
3: صحيح
2: حتى في معناها نقول وإحنا على الركح تشوف
3: الصورة
2: هكا والإضاءة أنا والله تفرجت عليها في مراحل مختلفة من عمري يعني مش بالضرورة من اللي تفرجت عليها فهمتها رح.
3: كل مرة تكتشف حاجة.
2: اي ما تتفهمش. سبحان أنا في المرحلة ما في ال 15 سنة ما فهمتهاش، في 20 سنة فهم آخر، فهمت بعد تقدم في العمر.
3: ولأنه في العديد سي الأعمال بتاعهم تختلف
2: نظرة هكا فلسفية
3: رمل رمل رمل بلغة الدارجة بتاعنا يقدموا فيه. أنا صحيح
2: فما جدمو
3: فما جدمو هذاك مما لا شك فيه، وفما يعني رسائل وفما
2: نقد اجتماعي
3: سياسي ويحبوا يوصلوها بطريقه ذكيه، والحقيقه هما كفاءات هذوما نحكيوا عليهم حتى نجم تختلف معهم يعني في المواقف السياسيه وفي الاتجاهات، لكن الحقيقه مبدعين مغرومين ناس هذوما. والعديد من المسرحيات مش نذكروا، أما من بينهم أبرز تقريب الأعمال اللي قد خالدة وسجلتها التلفزة التونسية كانت
2: غسلت
3: النوادر، رغم ظهوروا فيها ثلاثة ممثلين فقط. شفت هناك كيفاش بدينا من المسرح المعبي بالممثلين مجموعة كبيرة،
2: صحيح
3: دي تقلص عدد الممثلين ولا ثلاثة، الديكور كله أظلم.
2: أي ما الديكور أظلم معناها حاجة معناها غريبة على ربما كما قلت أنت تعود
3: بيه
2: المشاهد والجمهور، خطر نوعا ما فما كنت مسرحيات بالعربية ومسرح، فما كل مسرح بتاع الفودفيل ما يتسمى بالفودفيل الاجتماعية العائلية معناها الضامرة اللي يغلب عليها طابع التسلية حتى لو كنت تعدى هكا مساجات نقدية، لكن كان في مرحلة ما ذيك الطاغي جيت غسلت النوادر والمسرح الجديد كما قلت لك مسرحيات كما عرب كما العرس وغيره بدل معناها النظرة الشكل بتاع المسرحية.
3: ما قالوا ملول ظهورنا غريب شويه كما كنت تحكي ألفة، وظهورنا حاجه يعني ما نعرفش مش مقبوله يعني كانها ثوره على في عالم المسرح. وبعد رويد الرويد سبحان الله قبلناه وعمال نتفرجوا على العروض وما نزيدوا نفهموا ونفهموا حتى المعاني اللي تضمنها المسرحية، ولو أنه يعني تركز على صراع الطبقات ويعني الفوارق الاجتماعية في تلك الفترة وكيفاش معناها هي اللي عرفته وكيفاش حبها السائق متاعها ومعروفة الحكاية ذي كانت قسم تاع غسالة نوادر، وهي غسالة نوادر بالأساس
2: نسبة لغسالة نوادر غسالة نوادر
3: لا نمترك نجي متاع آخر الصيف
2: أو الأخرين
3: غسالة نوادر لأنه يعني تنظف
2: تغسل
3: نظف متاع كل ما هو متاع الصيف يعني الأثر متاع الصيف. فالحقيقة كانت ثورة وبعدين فهمنا، واليوم يلوم الناس هذا كي تعاود تتفرج وتركز شوية تكتشف يعني حاجات جديدة وحاجات ما كنتش فهمهم،
2: وحتى اليوم الناس هذا تحسها مختلفة
3: تحسها مختلفة
2: برشا الحقيقة، وصنعت الفرق الحقيقة الفرقة هذه المسرح التونسي الجديد وفرقة المسرح الجديد بطبيعة بالأسماء اللي سميناهم الكل خاطر فما اسم آخر لازم نجبدو عليه في إطار المسرح الجديد، اسم الحبيب المسروقي، خاطر ما قبل الحبيب المسروقي نوع وما بعد خاطر انتحر هو في الأخر
3: الله يرحمه نعم. علاش قلت لك عندهم كم
2: أي مشيت الفرقة من بعد كمان معناها وقت اختلف
3: يعني ما نعرفش الناس هذوما يفكروا تفكير آخر مش نفس التفكير بتاع الإنسان العادي.
2: الله
3: يرحمه نعم وعلى كل حال
2: حبيت أن نفتح قوس زادة في علاقة بالأعمال هذية يا شكري، الأعمال النقدية خاصة في علاقة بنقد الواقع الاجتماعي والسياسي، راهو لهنا نحكيه على سنوات الثمانين نحكيه على عهد بورقيبة، راهو السؤال اللي يطرح نفسه هل النقد هذا كان يقابل بالقبول، وأن نعرف معناها جزء كبير من الإجابة وأنت تعرف وبرشا من المستمعين يعني ما هوش سهل باش تقدم هالخطاب هذا المسرحي في وقتكم يمكن فيه رقابة،
3: لأنه الزعيم الراحل كان يعني متفتح على الفنون ويحب الفنون ويحب الثقافة، لكن كذا كان يوصل يفوت لحد شوية الأمر الحقيقة يعني صارت ياسر يعني مضايقات ويعني ياسر ومسرحين تسجنوا في الفترات هذيك، خاصة في فترة الآخر بداية من آخر سبعينات لبداية الثمانينات صاروا يعني صاروا الحقيقة، وفما خد ساعات مكتعرف المسرحي ساعات مع تفاعل الجمهور
2: يتخمر
3: ساعات حاجة يخرج عن النص كما قلوا احنا حاجة مش موجودة يزيد من عنده
2: وزادة فما أعمال مع سابقية الإضمار والترصد
3: متفهمين ولا وفما شكون نتفكر والله فانا مسرحي لمين نادي ولا وين في مسرحيين مسرحيات كجره، وفما احد السياسيين موجود في الصفوف الاولى غادر المسرحيه وتكلفت له غاليه بعد لي سوجي
2: لا عرب خاطر مسرحيه عرب من الاول على اول ما تعديت في كنيسه قرطاج، لكن الرقابه كانت متشده فتمنعت في وقت ما وبعد وين تعرضت في أحياء شعبية.
3: في أحياء شعبية لا حتى فما مسرحيات أخرى فما حتى مسرحيات جماعية. فرقة جنوب إيه إيه وفما ساعات
2: يعني. جريدة معناه فما برشا مساجات تعديت قوية.
3: ساعات إشارة ساعات يوصل يعني مش شبه يعني يوصل ينهار كيك ويقبل الصفوف الأولى اللي فيها المسؤولين وكينو متعمد باش يعني يشتمهم يعني حمل جريدي عبد القادر مقداد الحقيقة تجربة كبيرة.
2: الحكومة
3: أنت فرش في مسرحية زاد في المسير متاعهم يعني نتفكر المجنون رقم 7 ولا العريش واحدة منهم نتفكر عملوا به جولة في عروض الصيفية وحضرت فيها في المسير هنا عبد القادر مقداد نتفكر ولا كانت عروض به قبل
2: حتى شوف تلزم ممتعة جدا الحقيقة
3: ممتعة
2: فما رسالة من وراها
3: حمل جريدي عديناش احنا حمل
2: جريدي بعد شوية
3: نعديو شوية
2: نعدي منها
3: عمار بزر وحمل جريدي عمار بزر ذكر
2: شو تختار
3: والله اللي تحب الفن
2: المهم حاضرة فرقة الجنوب
3: الحاضر فرقة الجنوب
2: الحقيقة عبد القادر مقداد الشعابي
3: المنصف البلدي كان معهم في التمثيل خاصة نفكر الدور بتاعه وكل الخليفة اللي يتكلم باللغة البلدية معناها كين جاهم هم في الجنوب معناها أشداه كيكا ورجال وضد الحلة لكن في نفس الوقت راهو خليفة يتكلم بالحلة لكن صار ما
2: صحيح
3: شفتك التناقض في الشخصية شخصية مركبة وجماعة الكل اسمها
2: لطيفة القفصي
3: كانت بتبيع فما ان سيرتان تحسين نسيتهم
2: برشا اسمي
3: واحد دكتاري ولا خنا سكون ولا احنا مش قلنا نقولوا في مكة ذي قلت هيك برنا
2: ربي يفضل اللي مازالوا على قيد الحياة وربي يرحم اللي غادروا للحياة واكيد اسمائهم باش تبقى وان شاء الله يجي نهار ما دامش بدنا على الفنان القدير عبد القادر مقداد يرجع بالألق متاعه بطبيعة للمشهد
3: تماما.
2: المسرحي وكي هو بالنسبة لي قرار نهائي أما ديما نقعد نقوله مصاب يرجع
3: شو يرجع لأنه حس شفت الأوجاع ساعات متاع الممثلين والمبدعين
2: حس بروحه في الحقيقة
3: لا وحس بروحه في جيل مش جيل وحس وقت مش وقته ما يفهموش
2: وحس روحه عطاه برشا ما غير معناها مقابل معنوي في برشا جحود
3: إنسان
2: يتعرض المواقف كيف من هكا
3: ولا ما يعرفكش يجلك يعني توما تو حقيقه مع احترامي الجيل الحالي من المقدمي البرامج والاعلاميين لا لا لا لا لازم هذا على الاقل انت توما تعرفوش تسجلوا تسكونوا عندنا الاستنقاص وفي شخصيات كبيره في مختلف المجالات شكونوا فاش كان يعمل ما نعرفش كان ما تطولش اكثر بالكلام انت عليه انت مو ابحث وشوفوا ساعه تاريخه خلي انت ماكش موجود في الحياه هذه هو وقتها يبدع وقتها قاعد يعني واخذ الصدام تاعه والالق تاعه وبالتالي تجي انت في اخر وقت تشد مزح وتقول شكون هو ولا فاش قاعد يعمل وتبث في الرداء وتجيب في ناس اشباه الممثلين عنده الحق يستخيل ويجبد روحه
2: باهي خلي نخليه الامور هكا فلويد اكثر ونقعدوا مع مسرح الجنوب في قفصه وللحوار بقيه خلينا نسمعوا زيده المؤرخ المنصف شرف الدين يحكي على موضوع الرقابه اللي فتحنا قوس صغير عليه
0: مع الايام
2: بورقيبة كين يدخل في الرقابة في ال...
4: لا
2: ما حبش انت نقول كلمة سانسور معني
4: لا ما عنده حتى دخل هما جابوا له روايات ما عجبوش نعطيك مثال فما مسرحية نحى من أجلها فؤاد المبزع اللي كان وزير الثقافة نحاه على خطرها
2: عليه
4: هي منصور الهوش منصور الهوش هذا مقاوم قديم في منين ولا منين الرواية اللي تعملت ردته هو الزعيم الأوحد فرنسا هو خرجها من تونس معناه بورقيبة ما عنده حتى دخل في الموضوع
0: مع الأيام
5: يا سيدي يا سيدي جريكم لحكومة راهي ما تكرهكمش راهي تحبكم وتعزكم وتحطكم في عيونها لحكومة بكلها تحبكم دعباتها بحجرها بسجرها بطياراتها بقنبلها برصاصها بكرتوشها كنا تعبكم بغنمها بمعيزها بكنا تعبكم الحكومة قاعدة تلعب لا لا يزد القرابة متاعكم باش تردهم في اللات بالتجارات متاعهم باش يسروكم الماء في الحيوط الضوف الخيوط الخبز باش يولي أهش من البشكوت إيش ايش تحب اكثر من هذا؟ ترى تعملي ايش تحب اكثر من هذا؟ ايش تحب؟ ترى الماء، الماء تشربوا فيه ازرق ومر ومالح باش يولي في الدبابيه سيدي مكشتي. اما الله غالب، الله غالب عليكم، ما فهمتوناش، ما فهمتوناش وحشمتونا معهم الله يحشمكم. عريتونا وصلنا الله يعني وصلكم، فكرتونا الله يفكركم، جوعتونا الله يجوعكم، كبتونا صوتا اللي كب صوتا اللي كب صوتا.
2: مواصلين معكم لقانا المسرح التونسي مع الأيام. برشا اقتراحات المسرحيات مش بدناش عليها، راه ما نجموش نجبدو على المسرحيات الكل معناها في تاريخ المسرح التونسي، فمش كنا حكينا على ترش حكمة مثلا،
3: بس أهم المسرحيات هم المحال احنا حابين
2: عبر المسرحية التلفزية، هي تتسمى
3: مسرحية تلفزية لكن بحضور جمهور في مسرح وسجلت في التلفزة. ترش حكمة مع المختار حشيش الله يرحمه وينعمه، كان مسرحي وممثل كبير ياسر، حسن الخالصي وممثلين آخرين، محمد ممدوح، محمد بن علي،
2: دلندا عبدو.
3: ترش حكمة مسرحية زادة مقتبسة يعني من المسرح العالمي، على أساس أنه السيد عنده ورثة كبيرة ياسر وأقارب وحب يشوف حاجة طامعين فيه، وزمزم الكلمة الخايبة الكلمة الخايبة ما يسمعهاش، وحب يجربهم باش يختبرهم يشوف شكون اللي طامع فيه وشكون مش طامع فيه. يعني حلوة وعادتها التلفزة التونسية في بداية الثمانينات 82-83 قبل وفاة مختار حشيش الله يرحمه شوية، ذكريات الحقيقة جميلة. وكانوا يعني مسرحيات عديدة تعديهم فرق مدينة تونس، العرس فما وقت بدأت صغيرة، منانور الدين صحيح وعزيز أبو لبيار وغيرهم، لكن اسمها
2: ريم الزريبي،
3: ريم الزريبي بدأت صغيرة
2: دائما
3: الفرح ومو متالي تواصل، ومسرحيات أخرى عديدة وعديدة جدا
2: المسرح هذيك ضحك دائما الفرح مع
3: وطور ومسرحية أخرى من عشان العديد من
2: المسرحية فيها شو كامل معناها وغناء وجو كبير معناها.
3: هذيك زادة ممتداد الماريشال بعد بتبيع الجاجي الآخر بعد
2: كاستيل متاع الفودفيل نوعية هذيك
3: بالضبط النوعية نفس النوعية لكن اخذوا يعني نفس التوجه اللي كان بدا به علي بن عياد الله يرحمه. نعم وعلي بن عياد بين قوسين نرجعوا له
2: استاذ الجيل،
3: استاذ الجيل، وكان قدم للاذاعه برامج وكان وطني الى بعد الحدود، وحب يمشي في يعني في فلسطين، حب عام 48 حب يناظر، وحب في معركه بنزرت كيف كيف ما نجمش يمشي، لكن قعد يعمل يقدم في برامج اذاعيه حول معركه بنزرت ومعركه الجلاء، وعنده مواقف ومثل حتى في السينما المصرية كما فيلم مع سعاد حسني، مثلوه شوية في تونس في سيدي بوسعيد وشوية في المغرب وشوية في مصر، فيلم الحب الضائع
2: حسين فهمي،
3: حسين فهمي يعطيك الصحة، و ذات العيون
2: زبيدة
3: ثروت يعطيك الصحة، وسبحان الله ذاكرة تحضر وتغيب.
2: أنا لهنا مش مفكرك وتفكرني زين
3: تفكرني. أي هو عام 70 الحب ذا قصة تحسين، القصة حلوة ويعني يمثل وتوفى بعد بعامين قد يعني الله يرحمه نعم علي بن عيد، اسم كبير في مجال المسرح التونسي وطريق متاعه وخذوه علاش قلت لك فرقة مدينة تونس وقدمت العديد من المسرحيات الناجحة في نفس الإطار، وخذوا عليهم خذوا عليهم المشعل بطريقة يعني مشابهة
2: المسرح الجاوي خذي المشعل عليهم
3: يعطيك صحة خذي المشعل عليهم تونس. لأنه ذوكم هم الفرقة الرايدة، كانت فرقة مدينة تونس كما قلت أنت رويد رويد، بدينا نتخلاو على المسرح الجماعي ولا الثنائيات ثلاثيات
2: شخص واحد الوان منشور،
3: الوان منشور لك عنا ما قوله، لكن نحن ما تنساش زاد اسم كبير توفيق جبالي.
2: لأن سألتك من لول شنو المسرحيات اللي الحقيقة قاطعة عالقة في ذهنك؟ أنا بالنسبة لي من أهم المسرحيات ربما حتى من جيلي وغير جيلي نعتبر كلام الليل، حقيقة
3: كلام الليل، كلام الليل قعدت حتى هي متواصلة أجزاء أجزاء
2: في المسرح التونسي، وحسيتها مسرحية أفونغارديست معناها ريت الخطاب متاحة يا وقتش مسرحية كلام الليل في التسعينات أول التسعينات
3: حتى آخر ثمانينات بيت التسعينات تواصلت
2: توك تتفرج عليها تحس برشا حاجات تقالت فيها صالحة لكل زماننا ولكل زمان ومكان وغدوة بعد غدوة معنا.
3: يعني كانوا ناس سابقين الزمن،
2: هذا هو هذا توفيق يعني جبالي، كمال التويتي
3: و...
2: رؤوف بن عمر، راح محمد الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط عفوا،
3: يعني أسماء كبيرة الحقيقة. وهذا كبدين المسرح يشبه شوية المسرح الجديد متاع الفاضل
2: النقدي، جانب
3: النقدي ويعتمد ما يعتمدش على النقاش والتداخل بين الممثلين، كل واحد ياخذ يعني فكرته كملها أمي بطريقة النقدية واحد
2: طريفة طريفة.
3: طريفة جدا.
2: ثم قلت لك بالنسبة لغسلت النويدة فما جدمو كلام الليل كيف كيف
3: كيف كيف كيف كيف
2: حتى معني على مستوى النطق معناها بالحق أنا بالنسبة لي
3: ممتازة ممتازة كلام الليل والحقيقة خطر توفيق جبالي اسم كبير زاد في المسرح ابن نقصر ليل رأو توفيق الجبالي و
2: تياترو
3: فضاء تياترو أسوا مع زوجته زينب فرحات الله يرحمه أنا عام شقيقة رجاء فرحات ومع عائلة فنية الكل عام 87 وفما حتى مسرح
2: الحمراء عزين قنون
3: الله يرحمه عزين قنون مات صغير زاد هوني بنته سيرين تبارك الله قاعدة تواصل في نفس المسار اللي بدأ به
2: هذا المسرح الهادف
3: مسرح الهادف وعنده شكل آخر ويعتمدوا على الحركة ويعتمدوا على الكوريغرافي والصورة ويعتمدوا على ياسر حاجات يعني والإيحاء والحقيقة مسرح مختلف لكن يقدم في رسالة وإلى جانبك الرسالة ذيك ابتسامة والطرافة تضحك
2: كيت أنا لليوم أضحك بكلم الليل
3: والجريماس اللي يأخذهم
2: كيفاش ينطق قوة في النطق وجود مو والحقيقة
3: وجي ولا ومن الواقع ساعات كترى كانوا يجسدك في شخصية تقول هذا شفته
2: صحيح
3: الشكل هذا شفته الكلام هذا ولا يقول واحد كما كاك نفس عنده الأسلوب
2: صحيح.
3: سبحان الله من اللي يتقمص شخصيات يعني واقعية ويعيشوا معنا وذاك هو بالحق قوة الممثلين وقوة الربي
2: ما نجموش ما نعديوش شوية من كلام الليل ونرجع بعد شوية
6: قلنا هاو الدنيا بدأت تدفع والقعدة مش تحلى هكا البرة ونرمي ونجداري والبرة ونصبو شوية رشانك ونقعد يا أخي شبدو بين الأحبل الدنيا صاحية هوني كتبدأ صاحية هوني تصاحب غد ودي كتبدأ هوني تصاحب يراهم أيامات كل حبيب من خلال تجربتي المتواضعة مع شريط الأنباء فهمت اللي شعب واحد ما يكفيش هما البلدان اللي مازالوا يستقلوا توا البارح في الأيام عندهم بالقليلة شعب ولا اثني قال لي احنا يا بعناك اللي يقول لك أم عريقة وضاربة في القدم تحتم البيوت المكيفة عنا والله العظيم خير شعب واحد برب تصور روحك راسك راس شعب راك راس ورويس هذا عاد إذا كان مش راس وذنبة وانت عارف على البلاوات هيا سيدي اضرب السفرة ولا كلاش يحك سردينة فاسدة ولا غرق في مسكوك صبت اشتاد سدت تعدى غرق بغدك هاو ترزينا في شعبنا احنا وتبيلكنا فيه ويا شماتت عاد البلدان الشقيقة والصديقة فينا.

0: تحديثنا على المسرح التونسي مع الأيام في لقاء اليوم، إن شاء الله هكا حققني لكم الإفادة، إن شاء الله زاد المختارات اللي اخترناهم من مسرحية عدة. كان بيودنا نعديو برشا مسرحيات، لكن الحوار يجيب الأفكار والاقتراحات المسرحية. بطبيعة الحال راهو المسرح نرجع نقوله فن عريق في تونس، عنده تاريخ بالأمارة يرحمه طاهر المليجي. عنا أيام قرطاج المسرحية،
1: أيام قرطاج المسرحية، خلينا نقول تتويج لل يعني المرحلة هذه تقريبا اللي شهدت كما قلت بعث العديد من الجمعيات المسرحية، وبدأ المسرح يتغلغل في الجهات وبدأت تكبر الحكاية. تم تأسيس أيام قرطاج المسرحية سنة 1983، وهي تظاهرة حكومية تشرف عليها وزارة الثقافة بمشاركة مسرحيين وفرق مسرحية من مختلف بلدان العالم.
0: كل عامين تنتظم،
1: كل عامين كانت بالتناوب مع أيام قرطاج السينمائية. ما تعرف أيام قرطاج السينمائية، أيام طاهر شريعة الله يرحمه ينعمه المؤسس سنة 66. بعدها فكروا قالوا ليش ما نعملوش أيام قرطاج مسرحية، ولأنه أيام قرطاج موسيقية، أيام قرطاج ولات كل شيء
0: شعرية كل شيء معاصر وكل
1: فأيام قرطاج المسرحية جات بالتناوب كل عامين، يعني عام أيام قرطاج السينمائية وعام أيام قرطاج المسرحية، لكن هي قاعدة كل عامين تظاهر هذه. لكن أيام قرطاج السينمائية بداية من 2015 ولات كل عام، سينمائية ولات كل عام، أما المسرحية قاعدة كل عامين.
0: ودول عليها مخيقة زد أسماء مسرحية مهمة،
1: واللي هما اللي بداوا يعني بتبيع الحكومة والدولة كانت تتشجع شكون وقت غادي كموجودين، خط المصرف السويسي محمد دريس وغيره وغيره، ولو هما يعني المشرفين على التظاهر، خطر عندهم وقت تجربة في مجال المسرح. وبطبيعة الثمانينات التسعينات كما قلت انت كلام الليل، وخنقول فترة ذيك ثمانينات التسعينات شهدت يعني خنقول نشاط كبير ياسر، نشاط مسرحي سواء كان على مستوى الجهات ولا على مستوى يعني خنقول المركزي في العاصمة وفي غيرها يعني، ومسرح جامعي ونشاطات كبير ياسر واحتكاك وتبادل يعني ثقافات مع مسارح أجنبية ومع أسماء أفريقية عربية. الحقيقة تونس وقتها خنقول عملت اسم في مجال المسرح والسينما كذلك بالطبيعة، لكن بدينا بشوية يعني تدخل أشكال جديدة، بدينا يعني نتخلّى رويدا على المسرح الجامعي.
0: ما تبع معناها لغة الجسد متاع شكري يخت لها بشفتح القوس هبيرة فينا حالا لا ما مش عاجبك،
1: لا خاطر توا بدينا بالمسرح الجديد هو ممكن هو اللي أسس الحكاية دي، خاطر بدأوا ثلاثة ممثلين، زوز ممثلين يظهروا في السين لكن بشكل آخر، ولو توا معناها كلام الليل زاد ثلاثة ممثلين ولا أربعة ممثلين، كل واحد ياخو يعني يعني الواحد نتاعو يعني خلينا نقول الدورة نتاعو، ما يتدخلوش مع بعضهم قليل، وين تشوفهم يحكيوا يعني في نفس ال
0: فما
1: مشاهد مع بعضهم، أغلبهم يعني يقولوا دي بارول يعني وحدهم، يعني حوار وحده يقوم به، مش حوار ويتقدم، أما يقدم يعني العرض نتاعو وحده. ثم بدأ ولو زوز ممثلين كما قلنا تجربة كوثر باردي وجلال الدين السعدي، وفي تجربات أخرى تجارب أخرى زادت تلقى ممثل وممثلة إلى أن وصلنا للوان منشو الظاهرة هذه.
0: هو حتى اليوم فما المسرح الجامعي موجود، لكن الطاغي واللي يجيب جمهور
1: صحيح
0: هو الوان منشو،
1: مو هذا كيل يجيب جمهور، مشكلة في الجمهور.
0: مسرح استعراضي يقوم على الممثل الواحد
1: واحد ايوه انا الفرجه يعني ممثل الواحد، وهل ممثل الواحد الحقيقه لا نعرف، ما نعرفش نسلك مثال شلفه لا نعرف يحبوا يعني ربحا للجانب للمال على الاقل يقول لك الوفر وقالش بتوفر لي فرقه كامله يعني نالوا شخص برك ممثل واحد، لا نعرف ظاهرة القات استحسان الجماهير، لا نعرف كل من هب ودب سسل الأمر، لأنه سسل الأمر ولا هذا يقول أنا مسرحي، ولا يختار بعض الطرائف وبعض النقط وبعض وهنا يعمل مسرحية ألف مسرحية، ودائما يركزوا على نقد المواطن الريفي ونقد المواطن والمقارنة بين
0: اعتماد اللهجة
1: والمقارنة نفسية. بين الطبقات يعني
0: الأرستقراطية
1: إن صحت العبارة طبقات يعني وبين طبقات الكاد حديم هذا كوي يعني يمشيوا ويحوموا حول
0: مش معك في التعميم راهم هو مسرح نوافقك أنه ما زعمة مش يضحك مش نعطيك أنا رأيي شخصي، خطر أنا من أمن أنه فما الغث والسمين في المسرح الجامعي كيف ما فما الغث والسمين في المسرح الفردي معناها

0: لوين ما نشوف. لكن فما برشا ناس مشاو في إطار، رغم أنه خلينا نقول لك برشا من أهل الاختصاص المسرحي ما يعتبروش لوين ما نشوف مسرح،
1: تحيت
0: ما يقولكش هذاك مسرح، عارف عارف معناه يعتمد على وللتاريخ راهو مش طول توا أولينا نقولوا وان منشو
1: مونولوج أنا أقول.
0: أي كان فما برشا عروض زادة مسرحية حتى في تونس، عروض تعتمد على الممثل الواحد. محمد الجزيري
1: هذوك محكينا يا ألفة في حصة سابقة،
0: محمد دريز زادة قدم عرض مسرح يحمل عنوين برنامجك،
1: احنا شحكينا ساعة قبل
0: حي المعلم، مش قمنا المعلم،
1: حي المعلم
0: كان زادة هو الممثل الواحد. كمال التويتي في الرياح يتسمى زادة في إطار الوان منشو. لمين النهدي، رؤوف بن يغلين، يعني مش توا توا
1: نعرف مش توا توا، لكن الوان منشو اللي تحكي لي أنت لازم نقوله مونولوج. أنا محكينا تفكر في حصة فتقول أوائل الأغنية الفكاهية،
0: أي صحيح
1: تفكرش قلنا المونولوجيست يعني يقدم الأغنية، هو مش مطرب يعني ومش ممثل يعني بين
0: ويغني يمثل ويغني ويرقص وعملهم الكل،
1: ممكن معنى. الفكرة ما غاديك، هذوكم تجارب سابقين، هذوكم متفاهمين كانوا يغنيوا
0: الأسماء لكن الفكرة واحدة ولا
1: لا توا تغير الأمر ولا
0: علاش يا أخي في الوان منشوط نجم تشوف راهو يشطح ويغني ويمثل وكل شيء،
1: لكن ولا يعني سميوا فيه تسمية خاص، تسمية يعني بذاتها يعني اللي هو يعني ممثل مسرحي فلان الفلاني وقاعد يقدم في مسرح وعوض تماما وغيب المسرح الجماعي. ها المشكل وين توا؟ كنتي ما قلت انت يعني كان فما مسرحيه جماعيه تعمل جوله
0: في مهرجان المونستير، قلت لك الهريبات والجوايز اللي خذيتهم من وفاه طبوبي فاطمه بن سعيدين وكل وما حضرش الجمهور،
1: مش اقبال. شفت
0: ما فماش اقبال
1: كيما ظهرت الراب توا، جي رابور للمهرجان ولا تجيب فرقه الموسيقى العربيه وطرب ولا فرقه يعني ما نعرفش يعني الرشيديه باش تقدم عرض في في في مهرجان مهرجانات، وجيب رابر ترى كيفاش السياح والعياط ونديب كما صار للشامي هذا الشامي.
0: لا اللي صار في الشامي الحقيقه لازمها دراسه سوسيولوجيه ثقافيه، علاش احنا هكا ولينا؟
1: ما احنا طيرنا ما تلقاو ما علاش ما يقبلوش، ما مشكل شفت الذوق كيفاش يفزدوه،
0: ما عادش عنا طول تبيل. تو شفت قبيله شويه نحكيو الناس كيفاش كانت تمشي تتفرج على المسرحيه وتعطيها كارها،
1: ناس بسطاء زعما
0: تندم، مانيش فاهمة ما عادش عنده الوقت باش ما نعرفش انا باش يعطي وزنه الحاجات فيها ابعاد نقديه
1: يحب يضحك ويهرج.
0: حتى تو النقاد يقول لك انه فن الوان منشو تويكا هو فن قاعد يستسهلوه العديد، معناها
1: ويركزوا على بلاي سامحني فماش مسرحيه
0: كممثلين راهم
1: في
0: على البعد التجاري والربحي نتاعو والمادي، واستسهل يقول لك اني كل شيء تنعمله وحدي معناها على
1: المنبر. السؤال قلت لك علاش
0: راي النقاد خاطرين الحقيقه سالتني على رايي ان تعجبني مثلا تجارب كما تجربه وجيهه الجندوبي
1: ممكن خاطر انتصرت للمراه توا.
0: لا والله شيء لا بعد لا لا عجبتني في بدايه
1: هي الحقيقه وجيه الجنوبي في حد ذاتها ممثله يعني
0: ممتازه مبدعه جدا الحقيقة.
1: لكن احنا وجوه جديده جاو يعني الحقيقه لو يركزوا على انت بلا تخيل مسرحيه اللي يقولوا الشكل هذا الوان منشو وفيها نقد ما غير يعني ضحك يقبلوه الجمهور ما يقبلوش مستحيل، تخيل ما ضحكوش حتى ضحكه في المسرح.
0: توا الكبيره الفنانه القديره نيجي الورغي عملت نهار من نهارات نوعيه المسرحيات هذه، تقول لي مونولوج ما وين ما نشوف مش عندنا في التسميات، فنانه قديره في قيمه نيجي الورغي ديو نحطوها مع اسم اخر يعمل فيه وين ما نشوف في نفس المهرجان، زعما الجمهور يجي الكريم الغربي ولا ما نعرفش مع كامل احتراماتنا
1: يجي الجماعه هذوما
0: بعدين يقدموا فيه راهم يعني حتى كومي من راني مش فما حاجه تعجبني يخدموا فيها هما، لكن لو كان حطوا نجا الورغي مثلا مع
1: يستحيل
0: كريم الغربي شكون يجيب جمهور اكثر؟
1: بالطبيعه انت انا كينك جاوب التواؤل
0: ما جاوبش ليه لا
1: نسكت كينك شنو يجي شو
0: للجماعه هذوما زهيرة بن عمار مثلا
1: زهيرة بن عمار ولا حتى منى نور الدين ولا باش يجي ولا الجماعه هذوما
0: راهم مختصين راهم في المسرح قارين مسرح راهم
1: يودي يعني شيء قارين مسرح قارين مسرح
0: اي
1: اني ولا لا في بعض الحين
0: نوصل اما ماذا بيا الحقيقه انا نشوف كريم الغربي في اعمال اخرى مختلفه فهمت هتحس عنده القدرات
1: يعاودوا في رواح
0: اي صحيح
1: المشكل تتفرج في
0: يدخلوا في خانه
1: التكرار وهذا اللي صاير يقلدوا في بعضهم تختلف الاسماء وتختلف عناوين المسرحيات والمحتوى مشابه ديما استهزاء نوقت يعني وطرائف من الواقع يعني منعش
0: حتى من الفيسبوك
1: من الفيسبوك يشوفوا الحاجة أكثر الميلة للجمهور اللي يضحكهم أكثر الحاجة يعني خلينا نقول البارزة في الساحة الحدث يركزوا الحاجات كما كاكة جانبية دون عمق والغاية إضحاك الجمهور والقهقهة والسيدات في الصفوف الأولى ها ها ها وفهمينك لحاءات عادك كنوعية من الخطر من النسوة خلينا عاد مالي في بالهم
0: شكري تاوب شي تخمر هواك
1: بداعي الحضارة كلي فهمين يغزروا بعضهم ويضحكوا شوش قالوا فهمين ما وراء السطور وهدرة كبيرة ياسر فهمتوا يعني معناه اللي فهموه الرجال كما قول يعني
0: لحكي خاسمة قلوا احنا الكلمة معناه فما إيحاءات زد ساعات فما عروض ماهيش ما عروض عائلية حقا متاع ربي هذا رأيي مثلا أنا يقول لك أنت قصيت التيكي ودخلت ما أجبرك حد باش تتفرج مش كيما التلفزة
1: أنت
0: بإرادتك جيت تتفرج وتعرف الفنانة ذيش نوع الخصوصية
1: المشكلة في العطاها الرخصة والمشكلة اللي خلاه فهمتني يعني خلينا نقول يقدم المسرحيات هذه الحقيقة حتى دور الرقابة مهم جدا ومهم حتى الرقابة مشيت في ما عادش فما رقابة يا حسر على الرقابة تبدأ حتى يعني خلينا نقول موضوع خادش شوية للحياة ولا يحسوا أنه في خلينا حتى من الجانب السياسي والنقد السياسي حتى ساعات يتجاوز حدوده شوية يقولوا لا أخويا راجع روحك ما يتعداش العرض هذا
0: أو باش نسمعك كلام الفنان القدير توفيق جبالي في علاقة بالون منشو تعرف شنو قال قال الون منشو يلزمه الدناء والوقاحة
1: والله العظيم يرحم وديك سي توفيق الجبالي بالحق وهذا صحيح الجريء أكثر مساحة من الجريء مش جريء مش بالجانب الإيجابي خد جرأة مطلوبة في بعض الأحيان الجريء القبيح كما قلت أنت والوقح والدني بصراحة اللي ينجح أكثر من غيره تو في الوقت هذا
0: نسمع توفيق جبالي ونرجع
2: مع الأيام
3: قال لي وقتاش تعمل مونودرام قلت له نبدأ قليل الحياة مول منشو هو يقصد
4: محمد إدريس عمل مونودرام
3: مول منشو ما قلتش مونودرام
5: قال لي وقتاش تعمل
3: مول منشو يلزموا رقعة ويلزموا شوية يعني غرض نفسانيا ما يبوتينيش معناها ما نحبش نعمله
2: مع الايام
6: كل شيء من الفريب انا نموت على الفريب انا نهبل على الفريب شو جا دوخ يا لطيف 36 وانا 42 انا نجيبش اللوح ونلقى اللي بجنبي تغزر له نشريه ما حسبش شريت لي ولا باش وديتني ولا الدار اللي كتبتها لي ولا ذهب لي لبستهولي ولا الوتلة اللي هزيتني ليهم ولا الفايشات اللي عملتهم لي نهار كامل وانت تسب وتقشل نهار كامل وانت تقول ان شاء الله نهاري قبل نهارك اوكي ربي سبحان نهاري قبل نهاري معتز حل تلفزة شعرك مضيفة شنو شعرك مضيفة هي هي هي نظيف شعري نظيف ملبد مزيتي عايف حط خلنا نعمل إيطاليا سافال ما هكا رد جلاز أقصد باللي بيرد عجب ليس رد لي وهكا بيسأل شو إيش بت أنا دجا تحيرت لي لارتروزا مالك وشقيقة في راسي معش النج لي سافا باش نعمل إيطاليا بشامبوان بالكيراتشو جابوا البنات من دوبا
2: مع الأيام
0: كان هذي لقاءنا الخاص اليوم في مع الأيام لقاء خصصناه للمسرح التونسي وما زال برشا ما يتقال
1: هما فما ياسر أسئلة
0: انت توقفلت بنوتة باش نقشوك عليها برشا باش يقولوا دي ما شكري ينقد في الحاضر
1: رأي
0: في الحاضر.
1: رأي لا لا هذي هو هذي الواقع احنا ما نش قادين
0: نحب بصراحتك المعهودة تو انت انقدت برشا في الجيل متاع اليوم المسرحيين ما فماش مسرحي من جيل اليوم يقنعك
1: كم شوية بسام الحمراوي
0: ايوه
1: بعض حتى على مستوى الاعمال التلفزيونيه وعنده افكار الحقيقه تحس به انسان وكان يزيد ما نعرفش اني يمشي العمق اكثر ويتعمق اكثر الحقيقه عنده حتى صحيح عنده اقتباسات خاصه المسلسل الاخير اريير القدام
0: هذاك
1: يعني حلو ياسر فكره حلوه وهو عنده يعني الحقيقه طاقه كبيره ياسر وعنده امكانيات وعنده موهبة كبيرة كان يوظفها الحقيقة يولي نجم يفكرنا في أجيال السابقة استثناء ممكن بسام الحمراوي مقارنة بالأخرين الحقيقة أخرين يعاودوا في أنفسهم ونفس الشخصيات وتكرار كما قلنا ونفس المسرحية العنوان يتبدل والمحتوى هو نفسه تقريبا وفما تهكم وفما استسهال فما كأكل اسمه جديد نبيل كلاب يقولوا نبيل اسمه نبيل شنو
0: اي نبيل
1: شهرة نبيل كلاب مش خايب في حاجة فاش يعني تميزه انه ما معناه ما يوصلش للانحطاط وللمستوى يعني الخطاب تاعو
0: صحيح
1: لازم تفرج عليه العائله والله مشكور صحيح
0: ويقول كلمه العائله مسرح عائلي ولا سينما عائليه كلمه غالطه بالكل راهو معناها على اساس يقول لك راهو المسرح ولا اي فن يعتمد على الحريه انا نقول كل شيء علاش تظن في كل مسرح
1: فما حدود عاد فما عبارات نابيه ما يجيش اسمح
0: نرجع نقول انت جيتني مش انا مشيت لك
1: إيه أنا جيتك معناها أنت تفسد لي ذوقي تفرض علي بسيف بأن أنا نسمع الكلام الخايب ولا نسمع لحقات الماسطة ولا ما يجيش لا والله على الأقل تبدأ في حدود ناس معينين ولا في معناش يعني عرض في مكان معين لكن يمشي الولد واخته والبو وبنته وزوجته مش مقبول حقيقة حتى كيغزروا بعضهم فما ساعات يوصلوا يفوتوا الحد متاعهم مش بتقولي من الواقع سيء الواقع موجود تخرج الشارع تو متر قدام لذا تسمع كل الكلام الخايب ولينا في بلادنا للأسف والسب وقلة الحياة وتدني الأخلاق موجود
0: هذاك ديجا موجود مش لازم تجيبولي على الركح
1: بالضبط هما يقولك لا هذاك من الواقع احنا نوظفوا فيه هذاك بنا لا ما
0: أنا مش معاك في الفكرة دي الحقيقة
1: شنو معاك
0: لا معاك
1: مش جيبولي لل
0: مش جيبوليش سامحني هنسمع فيه
1: تبقى
0: موجود وربي يهدي مخلق معناه مش بالضرورة نعود نسمعه في فيلم سينمائي ونعود نسمعه في مسرحية مش هذاك هو الفن نعرف بالضبط. معناه نجم رأو فما ذكية في إيصال الرسالة نجم توصل لي فكرة ما غير ما تقول هالكلمة دي فما خذت كلام سوقي تقال راهو
1: قال قال قال
0: انت غلط معايا
1: مش ما يتقالش حتى في في في بعض الصحاب ساعات ضرب بيناتهم على كل حال احنا نحوصلوا انه المسرح يعني ابو الفنون نرجع يعني والحقيقه كما قلت مؤثر على الشعوب ومؤثر على المجتمع هكا علاش العديد
0: ثقافه الشعوب
1: يعطيك صحه وهكا علاش احنا كما نقولوا بدنا يعني مع احترامنا لبعض التجارب يعني من حين لاخر والممثل المسرحي كما قلنا ينجم تأثيره أقوى حتى من الممثل السينما برغم أنه صحيح التلفزة تدخل الديار لكن بالأساس يعني لأنه الممثل المسرحي كما قلنا من الأول يعني يملأ الركح وينجم يكون ممثل سينمائي
0: صحيح.
1: بالضرورة والعكس غير صحيح باش نحوسوا فقط المسرحيات باللغة العربية الفصحى الحقيقة الإقبال عليها ضعيف في بلادنا فما شكون يرى أن تقتصر على النخبة يقول لك مش أي كان يمشي الناس مختصين وما عادش قابلينها عامة الناس صدقني كنت تعرض مسرحية بالعربية ما يدخل حد
0: والإقبال
1: يكون ضعيف وضعيف جدا
0: للأسف.
1: ففي الأخير إيش مش نقوله بدينا يعني بقوة كما كنا نحكيه منذ حين مع فجر الاستقلال وصلنا للقمة لربما في الثمانينات وفي آخر السبعينات هكاكا وبدأ الانحدار ما في نهاية التسعينات ورجعنا معنا كأنه سبحان الله يعني معناش كل قوة للضعف ترجع كما قلت كما بدينا كماش نرجعوا يعني بدينا بتجارب محتشمة وصلنا للرداء للأسف والله أنا شخصيا أنا مهم ومهم جدا المسرح ونعرف ياسر مسرحيين عفوا يسمعوا فينا نتصور في الحصة يوافقوني ويشاطروني الرأي ذا
0: مشكون شختلف معاك راه
1: فما شكون يختلف معي
0: اختلاف رحمة راه وعادي
1: لا يختلف
0: نفتحوا أقويس وانتم ما حللوا وناقشوا معنا
1: أما أنا مش نفرض في رأيي أما هذا رأيي الخاص ممكن الفزة تختلف معي في بعض
0: أنا نأمن أنه حتى في الوقت اللي فيه الغث ديما فما السامين في أي وقت ريت حتى قبل في السبعينات والستينات والأربعينات والخمسينات أكيد كما كان ثم أعمال دسمة كما كان ثم أعمال حقيقة لا ترتقي للمستوى لكن أنا في وقتنا ما نحبكش تكرس الفكره واحده انه المسرح ينحصر في الوان منشو ليه المسرح ماهوش كان في الوان منشو وما تبرمجليش كان في المهرجانات الوان منشو ليه انت حط لي طبق متنوع وانا عندي حريه الاختيار اما باش تقنعني انه ما فما في تونس كان الوان منشو هذا يظل يولي قلب
1: لكن دور وسائل الاعلام كذلك
0: صحيح.
1: ودور الاذاعات والتلفزات
0: صحيح.
1: يفرض عليك نوع معين
0: صحيح للاسف
1: كلمه تركاج يعني باش يولي هذاك هو النوع السائد والشكل السائد من المسرح
0: كما توا الموسيقى الشكل السائد هو الراب
1: الراب يفرضوا فما علاش احنا علاش ما تنوعش تعطينا
0: كل شيء طبق متنوع وين نعرف شنو نحب معناها في الاخر على كل احنا هنا
1: ربي يدينا
0: ربي يهدينا ان شاء الله الكل ما هو راقي يبني ويبني خاطر بالحق راهو الفن كي يبدا راقي فيه رساله راهو يبني ويثقف ويكون ويصلح حال المجتمع خاطر تو حكينا احنا ما بعد الاستقلال كنت ثم خدمه على فكره انه الثقافه تنجم تصلح مجتمع ماذا بينا ما نوصلوش انه الثقافه قاعده تفسد في المجتمع ولا
1: معك على طول ومع انه المسرح الكوميدي صحيح الكوميدي لكن لكن يلزم فما رسالة ومنصوص للإسفاف.
0: صحيح.
1: حتى الناس اش بس تربط المسرح يلزم يكون يضحك ولا مش مسرح ولا هذيك العقلية السائدة عند الناس
0: كل. مش مسرح زيد.
1: بالضبط وين منشوه ولا مش مسرح واللي يضحك ولا مش مسرح من اللي بتقول ما ضحكش يروح. يعني صحيح يلزم فما الابتسامة باش توصل يعني باش ما يمل الجمهور وما يكلش لكن فما رسالة
0: وهذا. في إطار وهي مسرحية كوميدية نقص للتكين مش باش نضحك. تعرف المسرحية راهو في وسطها أبعاد أخرى ما تلومش تقولش بها ما تضحكش.
1: صحيح
0: هكا معني.
1: صحيح. شكرا ليك صحة ألفة يعيشك. مشكورة جدا ونشكر السادة المستمعين اللي طولوا بالنا
0: مع المستمعين مع مواضيع جديدة. احنا هاكا قالش الراجل نحطوا الإصبع على الدي ولكم حرية التعليق
1: سديد الرأي.
0: سديد الرأي. تصبح على خير الناس الكل ملتقانا مع موضوع جديد وحصة جديدة معك يا شكري. تصبح على خير. تصبح على خير الناس الكل.

0: المنسير الحمامات تاكلسا بوعرقوب على الموجة 104.7 صباحكم غير في إذاعة المنسير.
1: When I wake up in the morning.
2: Here we go.
0: من 6 الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناية.
3: Let's go.
0: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسية.
4: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنسير، ومنها نقدم لكم آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26/2000 ليتواصل الامتداد 6 أسابيع حسب ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محصنة بن ساسية. وينص القانون عدد 40 لسنة 1998 أن نسب التخفيض يجب ألا تقل عن 20%. وقال رئيس الغرفة إنهم توجهوا بمقترحات لوزارة التجارة لتنقيح القانون المنظم لعمليات البيع بالتخفيض، معتبرا أن هذا الإجراء سيمكن من تجاوز الانتقادات الموجهة للمواسم السابقة وتطوير المنظومة التجارية لتلبية تطلعات المستهلك التونسي. سجلت حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5 أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق الأحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطنية لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، قال إن عدم حصول عدد من العائلات المعوزة على جراياتهم يعود إلى عملية التثبت من قائمة المنتفعين. تصريحات أدلى بها على هامش اختتامه بالقيروان أشغال الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بولايات الإقليم الثالثة. قال إن الوزارة تسعى إلى مراجعة هذه القائمة وإجراء تقاطعات مع منظومات أخرى لضمان وصول الجرايات إلى مستحقيها. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

في لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويشوف القمر.

ويا شوف القمر.